ليش نمسك الجوال أول ما نصحى؟ أول ما نفتح عيوننا نمسك الجوال بشكل تلقائي وكأنه في قوة خفية تسحبنا للشاشة. السبب علمي بحت. بعد ساعات النوم الدماغ يصحى متعطش للتنبيهات والمعلومات، يدور على جرعة سريعة من الإثارة عبر الإشعارات والرسائل. هذه الجرعة تطلق هرمون الدوبامين اللي يعطينا إحساس مؤقت بالنشاط، لكن المشكلة إن هذا التنبيه المفاجئ يدخل عقلنا في وضع الضغط من أول لحظة، فنبدأ يومنا مشتتين مرهقين حتى قبل ما نتحرك. الأفضل إننا نعطي أنفسنا مساحة هادئة في أول الصباح، 5 دقائق من غير شاشة، نتنفس بعمق، نرتب أفكارنا. هذه اللحظات البسيطة تخلي الدماغ يبدأ يومه بتوازن وتركيز بدل ما نبدأ بفوضة الإشعارات. اتذكر الطريقة اللي تبدأ فيها صباحك غالباً هي اللي ترسم إيقاع يومك كله.

0: أسرار الألوان.
1: الوردي غالباً ما يذكرنا بالحنان واللطف والحب والنعومة، لكن هل هذه المعاني موجودة في اللون نفسه ولا إحنا اللي تعلمناها مع الوقت؟ دراسة منشورة في Color Research and Application أو أبحاث وتطبيقات الألوان عام 2018 حللت ارتباطات الألوان بالمشاعر باستخدام 40 لون مختلف. وجدت الدراسة أنه بعض ارتباطات الوردي بالحب والمشاعر العاطفية كانت مرتبطة كمان بالسياق والثقافة والتجربة الشخصية. وفي المراجعة العلمية الكبيرة المنشورة عام 2025 في Psychonomic Bulletin and Review، نشرة مراجعة علم النفس، ظهر أنه الوردي يرتبط بشكل متكرر بمشاعر إيجابية، لكن الباحثين شددوا على أنه هذا الارتباط مو شرط، يعني أنه اللون لحاله اللي يصنع الشعور. وهذا يفسر ليش اللون الوردي موجود في غرف الأطفال ومستحضرات التجميل، تصاميم المناسبات والمنتجات اللي تبغى تقدم نفسها بشكل لطيف. وبالرغم من كل هذا، إلا أنه الوردي أو اللون الزهري مو بالضرورة يكون دايماً طفولي. درجات زي الوردي الغامق أو المايل للأحمر ممكن تكون جريئة جداً، على عكس الوردي الباهت اللي يعطي إحساس أكثر هدوء. يعني السر مو في اسم اللون بس، السر في درجته، إضاءته، والألوان اللي حوالينه. باختصار، الوردي يقول لنا الرقة والنعومة ما هي ضعف، وأحياناً اللون الهادي يقدر يوصل رسالة أقوى من اللون الصاخب. وهذا كان سر لوننا اليوم.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل، وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. السر بكبسة سر.
1: تخيل انك لابس سماعات او مشغول وما انتبهت لجرس الباب. إذا جهازك يدعم نظام iOS، في ميزة اسمها التعرف على الأصوات. تقدر تخلي الجهاز ينتبه لأنواع معينة من الأصوات حولك، مثل جرس الباب، صفارة الإنذار، بكاء طفل، أو حتى أصوات منزلية معينة. وإذا تعرف على الصوت يرسل لك تنبيه. الميزة أصلاً مصممة ضمن تسهيلات الاستخدام، لكن كثير من الناس ما يعرفوا أنها موجودة أصلاً، وطبعاً ما نعتمد عليها بدل أجهزة الإنذار أو أنظمة السلامة، لكن كتنبيه إضافي ذكي جداً. يعني جهازك مو بس يسمعك لما تكلمه، ممكن ينتبه للي يصير حولك بكبسة زر.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جد اف ام على هواك. خلاصة.
1: تنتظر دائما تدفق الشغف والحماس قبل أن تبدأ أي مهمة وتكتشف أن الوقت يسرقك؟ الجواب يوضحه بريان تريسي في كتابه الفعال قوة الانضباط الذاتي. النجاح لا يعتمد على المزاج أو الحماس المؤقت، بل على القدرة على فعل ما يجب فعله بغض النظر عن رغبتك. السر الذي يركز عليه كتاب قوة الانضباط الذاتي يكمن في تحويل المهام الصعبة إلى عادات يومية تلقائية لا تتطلب منك تفكير.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهراً على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول ابن القيم رحمه الله: حقيقة التوبة هي الندم على ما سلف منه.

في الماضي والإقلاع عنه في الحال والعزم على أن لا يعاوده في المستقبل. من موجبات التوبة الصحيحة أنها تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة، فقد أحاطت به من جميع جهاته وألقته بين يدي ربه طريحا ذليلا خاشعا. التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان، وجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات والأحوال هو تفاصيل التوبة وآثارها. ما أصعب التوبة الصحيحة، وما أسهلها باللسان والدعوة، وما عالج الصادق شيئا أشق عليه من التوبة الخالصة الصادقة. منزل التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات. والتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. لقد علق الله الفلاح بالتوبة، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون. قسم الله العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. غاية المقامات ونهايتها هو التوبة والعبودية المحضة. لولا تنسم روح التوبة لحال اليأس بين الإنسان وبين الوصول إلى رب العالمين. الاحتجاج بالقدر مناف للتوبة، وليس هو من الاعتذار في شيء، أما الاعتراف فذلك من تمام التوبة. والتائب قد بدل كل سيئة بندمه عليها حسنة، فصار له مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبار. فتأمل، فإنه من ألطف الوجوه. لا كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. ومن حكم الله في تقدير الذنب أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه. من تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى، وهي توبته من تأخير التوبة، وقل أن تخطر هذه ببال التائب. ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة، فإن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه. التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه، أما التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه فتصح. علق الله سبحانه قبول التوبة بالاستغفار وعدم الإصرار دون المعاودة. والإصرار عقد القلب على ارتكاب الذنب متى ظفر به، فهذا الذي يمنع مغفرته. من تاب توبة نصوحا خالصة عادت إليه حسناته، ولم يكن حكمه حكم المستأنف لها، بل يقال له تبت على ما أسلفت من خير. عبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله، ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلي بالذنب أكرم الخلق عليه. عبودية التوبة فيها من الذل والانكسار والخضوع والتملق لله والتذلل له ما هو أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة، وإن زادت في القدر والكمية على عبودية التوبة. قدر الله الذنب على العبد وابتلاه به،

يكمل مراتب عبوديته بالتوبة التي هي من أحب عبوديات عبده إليه، وكذلك تكميلها بالرجاء والخوف. لو عطلت الذنوب لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار منها والرجوع إلى الله، فإن الله يحب التوابين. عند اقتران الاستغفار بالتوبة، فالمقصود بالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة طلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. الاستغفار طلب وقاية شر الذنب، والتوبة العزم على ألا يفعله. والرجوع إلى الله يتناول النوعين: رجوع إليه ليقيه شر ما مضى، ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل. الاستغفار من باب إزالة الضرر، والتوبة طلب جلب المنفعة، فالمغفرة أن يقيه شر الذنب، والتوبة أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه، وكل منهما يستلزم الآخر عند إفراده. الاستغفار هو التوبة بعينها مع تضمنه طلب المغفرة من الله، وهو محو الذنب وإزالة أثره ووقاية شره. النصح في التوبة تخليصها من كل غش ونقص وفساد، وإيقاعها على أكمل الوجوه، والنصح ضد الغش. نصح التوبة الصدق فيها والإخلاص وتعميم الذنوب بها، وهذه التوبة تستلزم الاستغفار وتمحو جميع الذنوب، وهي أكمل ما يكون من التوبة.

طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

برحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير

قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.

وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.

يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار،

0: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله العظيم. الحمد لله المعروف بدليله الهادي إلى سبيله الصادق في قيله المشكور على كثير الإنعام وقليله الذي تسبحه الأصوات إذا عجت والقلوب إذا صبرت على البلايا أو ضجت والسماء إذا انفطرت والكواكب إذا انتثرت والبحور إذا تفجرت والمياه إذا غاضت أو سكبت والأرض إذا اهتزت وربت أو جفت.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: كن حذرا، الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة اف ام.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
4: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
5: قصة اختراع.
6: كم مرة شغلت النور اليوم؟ أكيد مرة كثير، وبدون حتى ما تفكروا كيف بدأت قصة المصباح. المصباح الكهربائي ما كان اختراع يتنسب لشخص واحد، لكن توماس أديسون وفريقه كان ليهم دور مهم، والإنجاز الأهم كان في تطوير نظام عملي للإضاءة المنزلية يشمل المصباح ومصدر الكهرباء والأسلاك والمفاتيح وغيرها، بحيث يتم استخدامه على نطاق واسع. في عام 1879 نجح أديسون في تطوير مصباح متوهج عملي نسبياً بعد تجارب كثيرة جداً على مواد مختلفة للفتيلة، وبعدها اتطورت منظومة الإضاءة بشكل سريع. وتذكر مؤسسة سميثسونيان أو سميثسونيان إنستيتوشن إنه تطوير المصباح كان جزء من منظومة أكبر شملت الكهرباء والأسلاك والمفاتيح ومحطات التوليد، وإنه أديسون وفريقه اختبروا عدد ضخم من مواد الفتيلة حتى وصلوا لتصميم عملي. أما علمياً فالتيار بيمر في الفتيلة فتقوم تقاومه وترتفع حرارتها لدرجة كبيرة فتتوهج وتصدر الضوء، لكن مشكلة المصباح المتوهج كانت في أنه بيهدر جزء كبير من الطاقة على شكل حرارة، وعشان كذا ظهرت فيما بعد تقنيات أكثر كفاءة مثل المصابيح الفلورية أو الفلوريسنت وكمان الـ LED. يعني قصة المصباح ما تتعلق بإضاءة غرفة وبس، هي قصة بحث طويل عن طريقة تخلي الليل أقل ظلام والعمل أكثر استمرار. وهنا درس جميل، الاختراع ما يوقف عند أول نسخة، كل جيل يجي ويقول كيف نخليه أفضل، من فتيلة صغيرة لمصابيح ذكية تتغير ألوانها من الجوال. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، المصباح اللي نور العالم.

جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. قصة اختراع.
1: اتخيل عالم ما فيه كتابة، لا خرائط ولا رسائل ولا كتب ولا عقود ولا حتى ورقة مقاضي. قصة الكتابة بدأت قبل آلاف السنين، ومن أقدم الأنظمة المعروفة الكتابة المسمارية اللي ظهرت في بلاد الرافدين تقريباً في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. الطريف في الموضوع إنه الإنسان ما اخترع الكتابة في البداية لا عشان يكتب قصص ولا عشان الأشعار، ولكن الحاجة العملية كانت هي المحرك الأول والأساسي. سجلات الحبوب، الضرائب، التجارة وكميات البضائع، كلها أمور احتاجت لطريقة تحفظ بيها المعلومات بدل من الاعتماد على الذاكرة. كانوا الكتبة يستخدموا ألواح من الطين ويضغطوا عليها بقلم من القصب، فتظهر العلامات اللي اتطورت فيما بعد لنظام معقد للغة. ويشير المتحف البريطاني أو The British Museum إلى أنه بدايات الكتابة المسمارية ارتبطت بشكل كبير بالإدارة والتجارة والحساب. أما علمياً فالكتابة غيرت طريقة تراكم المعرفة، وصار الإنسان يقدر يحفظ المعلومة خارج ذاكرته وينقلها لشخص بعيد ويتركها الأجيال من بعده. يعني الكتابة ما هي لحفظ الكلمات وبس، ولكن لحفظ ذاكرة الحضارة. وهنا صار التحول الحقيقي، المعرفة ما عادت تموت مع صاحبها. كل كتاب نقرأ اليوم وكل معلومة محفوظة في أرشيف هي امتداد لفكرة قديمة جداً. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، الكتابة اللي حفظت ذاكرة الإنسان.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة أف أم.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. خلاصة.
1: تعتقد أن النجاح الخارق يعتمد حصراً على الموهبة الفطرية الفذة وتجاهل العوامل الأخرى؟ الجواب يكشفه مالكولم جلادويل في كتابه الممتع الاستثنائيون. النجاح الظاهر ثمرة لتراكم الثقافة البيئية وقاعدة 10,000 ساعة من التدريب العملي. السر الذي يبرزه كتاب الاستثنائيون يكمن في استغلال الفرص المتاحة وصنع بيئة حاضرة تدعم صعودك نحو القمة. تذكر، الموهبة وحدها لا تكفي للصناعة العظمى، وهو ما يبرهنه كتاب الاستثنائيون. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنتي بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
4: لحظة، هذه بغالها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
4: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: قصص رياضية.
4: في نهائي دوري أبطال أوروبا 2005 بإسطنبول، أنهى إيسي ميلان الشوط الأول متقدبا بثلاثية نظيفة أمام ليفربول، وأظن الجميع أن اللقب قد حسم تماما. لكن ليفربول عاد في الشوط الثاني وسجل 3 أهداف متتالية خلال 6 دقائق فقط في سيناريو مذهل. امتدت المباراة للأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح، حيث تصدى الحارس دوديك للركلة الأخيرة ليحقق ليفربول واحدة من أكثر العودات إعجازا في تاريخ الرياضة.

تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
0: بالعكس،
4: حلاقة الشعر ترجع وأثقل، جملة نسمعها من زمان، ولأن الشعر بعد الحلاقة ممكن فعلا نحسه أخشن وأغمق، نقول أكيد الحلاقة غيرته. بس بالعكس، الحلاقة ما تغير سماكة الشعرة من جذورها ولا تخليها تنمو أسرع. اللي يصير إنه الشفرة تقطع الشعرة وتترك طرفها مستقيم، فلما تبدأ تطلع مرة ثانية تحسها أخشن تحت يدك، وممكن تبان أغمق وهي قصيرة، لكن بصيلة الشعر نفسها ما وصل لها خبر إنه أنت حلقت أصلاً. فإذا حلقته ورجع وحسيته أثقل، الإحساس تغير بس مو سماكة الشعرة نفسها.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. قصص رياضية.
3: في الموسم العادي للدوري الأمريكي لكرة السلة 2015-2016 قدم ستيفن كوري أداء إعجازيا رفقة جولدن ستيت ووريورز. نجح كوري في تسجيل 402 رمية ثلاثية في موسم واحد، وهو رقم خرافي غير مسبوق، وأوصل فريقه ل73 فوزا مقابل 9 هزائم، ليعيد تعريف طريقة لعب كرة السلة الحديثة بفضل رمياته العابرة للملعب.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى. الله الله.
4: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
2: أسرار الألوان.
3: البنفسجي دائما كان لون مختلف، ما هو صريح مثل الأحمر ولا هادي مثل الأزرق، لكنه بيجمع أحاسيس متعددة في لون واحد، ولهذا ارتبط عبر التاريخ بالفخامة والتميز والروحانية والخيال. لكن العلم يضيف لنا تفصيل أجمل. دراسة واسعة نشرت في عام 2023 في مجلة البحوث النفسية اللغوية أو Journal of Psycholinguistic Research شملت أكثر من 4000 مشارك من 30 مجتمع و28 دولة. درست الفرق بين ارتباطات كلمات البنفسجي والليلكي والبنفسجي المزرق بالمشاعر. وجدوا الباحثين أن كلمة purple أو اللون البنفسجي ارتبطت بشكل أقوى ببعض المشاعر الإيجابية وبمشاعر القوة مقارنة بدرجات قريبة مثل الليلكي والبنفسجي المزرق، مع وجود اختلافات بين المجتمعات. وهذا يعطينا درس مهم، اللون ما له معنى واحد ثابت عند كل البشر. درجة اللون واللغة والثقافة والتجربة الشخصية كلها تدخل في القصة، ولهذا اللون البنفسجي مناسب للعلامات اللي تبغى تظهر بشكل مميز أو إبداعي، لكنه ممكن يكون قوي إذا تم استخدامه بكثافة. ببساطة البنفسجي يقول أنا مو نسخة من أحد، ويمكن هذا أجمل سر فيه، إنه هو لون يذكرك إنه الاختلاف أحياناً مو شيء نحاول نخفيه، ولكنه شيء يستحق إنه يظهر. وهذا كان سر لوننا لليوم.
2: ابدأ صح الآن على جدة FM.
4: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلقنا انطلاقة جديدة وبداية جديدة في يوم جديد. أهلا وسهلا في كل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة FM. انطلقنا في برنامج ابدأ صح
5: بكل الحماس بكل التفاؤل والسعادة. نستقبلكم أكيد فريق العمل، بيقول لكم صباح الخير، وإن شاء الله يا رب صباح مميز مع ابدأ صح. صباح الخير تسمعوها من الإعداد من علياء الهذلي ومن فاطمة شرف ومن دينا سعد ومني أنا إيمان بحيدرة. إن شاء الله أجمل صباح معانا وأحلى صباح مع سارة خوجة في الإخراج.
4: أكيد برنامجنا يبدأ من الآن وعلى مدى 3 ساعات ونص حنكون معاكم في مشاويركم الصباحية بفقراتنا المتعددة كعادتنا، وزي ما تعودتوا أكيد تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب. أما على الاتصال على 0126-477-060 أو 0126-9-2400 أو 0126-477-154، هذه الأرقام للاتصال. أما بالنسبة لمنصة إكس على جدة أندرسكور راديو حسابنا الرسمي، حتشوفونا صوت وصورة في تغريدة ثابتة حنحط لكم فيها الأرقام للاتصال، وأيضا تقدروا كمان تشاهدونا أو تسمعونا عن طريق التطبيق ساودي راديو بلاس.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: أخبار الطقس على جدة أف أم.
5: أخبار الطقس على جدة أف أم ليوم الأربعاء الموافق 14 من أكتوبر. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة في أجزاء مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية والرياض، في حين يستمر التوقع بتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من شرق وغرب المملكة. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 60 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 60 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 60 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة، تصل إلى أكثر من 60 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة. وأخيرا حالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.
4: أخبار الطقس على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.

0: عودة، رجعنا لكم من جديد. نبدأ مشوارنا معكم في ابدأ صح، نبدأ مشوارنا مع تصبيحاتكم. أول تصبيحة معنا مع سعيد الدوسري، يعطيك العافية سعيد. كلمات جميلة يقول فيها: حين تشعر أن المنافذ كلها مغلقة سيصل إليك لطفا من الله. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
1: ومن أبو عمار من جدة بيقول: صباحكم كادي وعنبر.
0: يا هلا وسهلا أبو فؤاد، يصبح على الجميع، شكرا جزيلا لك يا أبو فؤاد.
1: سعيد القحطاني من الرياض بيصبح علينا، وإن شاء الله صباحك كل خير وصباحنا
0: يا صباح الأنوار. أيضا عندنا مريم من القصيم تصبح على الجميع، شكرا جزيلا لك يا مريم، يا هلا وسهلا فيك.
1: عبد الرحيم: أثبتي دعوات جميلة. آمين يا عبد الرحيم.
0: أيضا عندنا غازي شولان يصبح على الجميع ويدعينا دعوات وكلمات لطيفة وجميلة، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
1: من مكة المكرمة بيصبح عليكم محمد الزهراني، صباحك سعادة.
0: أيضا عندنا الصادق آدم العاقب علي، صبح على الجميع، يا هلا وسهلا فيك يا الصادق.
1: محمود أبو رقية بيقول لكم: صباح الخير عليكم وعلى جميع مستمعي إذاعة جدة.
0: أيضا عندنا تصبيحة من عبد الله بركات، يصبح على الجميع ويدعي لكم دعوات جميلة إن شاء الله لك مثلها يا عبد الله.
1: أم دينا، بس مو دينا دي، دينا واحدة تانية، بتقول: يا صباح الحب والسعادة على أحلى وأطيب ناس. وإحنا بنصبح عليك يا أم دينا، بنصبح على أم دينا اللي معنا كمان.
0: طيب أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من أبو بكر عبد الكريم، يصبح يقول: أحلى صباح، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا بكر.
1: صباح الخير ودعوات جميلة من فضل السنادي، وصباحك أجمل.
0: أيضا عندنا أمال أبو زيد من القصيم، تصبح على الجميع، أهلا وسهلا فيك يا أمال،
1: صباحكم الله بالخير، يقول لكم هي بشير محمد.
0: أيضا عون البيشي، صبح على الجميع، شكرا جزيلا لك يا عون.
1: وصباح الخير من أبو إيلاف.
0: تصبيحة من أبو تهاني، يقول: صباح الخير، صباحك أنوار.
1: شادية بتصبح علينا وتقول: يا رب أمنيات جميلة للجميع. ولك يا شادية إيش كان لغز أمس؟ كان الجزار.
0: أوكي. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة أحمد صلاح، جاوبتك إيمان قبل شوي إيش اللغز.
1: عندنا تصبيحة من عبد العزيز عسيري، بيقول لكم: صباح النور والسرور.
0: يا هلا وسهلا فيك يا هلا. سندي تصبح على الجميع وتقول: حفظكم الرحمن أينما كنتم، صباحك أنوار، يا هلا وسهلا فيك.
1: مبارك الحضرمي بيقول: أسعد الله صباحكم بكل خير وصحة وعافية رب، وصباحك.
0: أيضا عندنا تصبيحة من أبو زيد، يصبح على الجميع، أهلا وسهلا فيك يا أبو زيد.
1: صباح الخير from Robin، من روبن.
0: From Robin. أول شيء بدأ معنا روبن اسمه بالإنجليزي، بعدين صار from Robin، بعدين بكرة حيصير good morning from Robin.
1: أيه حلو،
0: عرفتي كده يعني بالتدريج.
1: بعمل لكم حركة لآدم.
0: أيوه صحيح، تعبت معنا والله. أبو نواف يقول: صباح الخير للجميع، صباحك أنوار، يا أهلا وسهلا.
1: عبد الهادي عمران بيسلم عليكم، بيصبح على الجميع، وصباحك أسعد يا عبد الهادي.
0: يقول: أسعد الله صباحكم وصباحك، يا هلا وسهلا فيك،
1: صباحك ورد وسعادة يا صالحة،
0: يا هلا وسهلا. أيضا في تصبيحة من عبد الله بركات، يقول: صباح الخير للجميع، أهلا وسهلا فيك. أوكي، عبد الله المطوع، أنا قلت عبد الله بركات صح؟ طيب عبد الله المطوع،
1: كلهم أصدقائنا،
0: كلكم عبد الله.
1: طيب عندي محمود البحيري يقول: صباح الفل والياسمين من الرياض.
0: أيضا فهد العتيبي يقول: صباح الخير، صباحك أنوار، يا فهد.
1: أبو سطام: صباح الخير عليكم وعلى ابدأ صح، وعليك كمان يا أبو سطام.
0: أيضا عندنا بندر الجعيدي يقول: صباح الوطن والأمان، الأمن والأمان، يعطيك العافية وإن شاء الله دايما بلدنا بأمان.
1: عشت يا بندر الجعيد.
0: أيضا أبو رائد يصبح رائد ليه كذا؟
1: أبو رايد،
0: رايد
1: يعني خلاص يمون
0: يعني البساط أحمد،
1: يمون أبو رايد.
0: طيب أبو رايد يصبح على الجميع، شكرا جزيلا لك، يا أهلا وسهلا فيك يا أبو رايد.
1: أبو محمد من ضمد بيقول: صباح الخيرات والبركات عليكم وصباحك خير.
0: يا سلام، كويس دخلنا في النية، تعرف
1: بغير الإنجليزي.
0: يا سلام شكرا.
1: طيب. صباحك ورد يا روبن.
0: أيضا من ضمن التصبيحات عندها تصبيحة من إسماعيل بن أحمد، يصبح على الجميع، يا هلا وسهلا فيك يا إسماعيل.
1: وصباح الخير والود من أحمد الدهمشي،
0: يا هلا وسهلا فيكم. هذه كانت تصبيحاتكم. ننتقل إلى لغزنا، خلينا نسمع اللغز اليوم إيش يقول.
1: لغزنا اليوم،
0: روحي
1: كملي، روحي انت،
0: كملي
1: روحي انت وانا اروح.
0: كملي.
1: ابو انس صباح الخير والسعادة لك. طيب لغزنا اليوم مكان. هذا المكان يقول لكم أنا مكان نشأت في القرن العشرين مع الثورة الصناعية التي قدمت لي العديد من المنتجات. البعض يعتبرني رفاهية والبعض الآخر يراني ضرورة ملحة. مهما اختلفت الآراء نتائجي مذهلة والحاجة لي ملحة، فمن أنا؟ أنا مكان نشأت في القرن العشرين مع الثورة الصناعية التي قدمت لي العديد من المنتجات. البعض يعتبرني رفاهية والبعض الآخر يراني ضرورة ملحة. مهما اختلفت الآراء نتائجي مذهلة والحاجة لي مهمة، فمن أنا؟
0: أكيد تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب لو سمحتوا الإجابة مع الأسماء. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7060 أو 012-649-2400 أو 012-647-7154، هذه الأرقام للاتصال تقدروا تشاركونا أكيد بعد ما تسمعوا اللغز كويس. خلينا نسمع اللغز من جديد.
1: اللغز يقول أنا مكان نشأت في القرن العشرين مع الثورة الصناعية التي قدمت لي العديد من المنتجات. البعض يعتبرني رفاهية والبعض الآخر يراني ضرورة ملحة. مهما اختلفت الآراء نتائجي مذهلة والحاجة لي مهمة، فمن أنا؟

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: حياكم من جديد. لغزنا يقول أنا مكان نشأت في القرن العشرين مع الثورة الصناعية اللي قدمت لي العديد من المنتجات. البعض يعتبرني رفاهية والبعض الآخر يراني ضرورة ملحة، فمن أنا؟
3: طيب خلينا نشرح شغلة. المكان يعني له جدران، مكان ندخل فيه، هذا لما نقصد مكان. الجماد ركزوا، الجماد شغلة ثانية مختلفة ما نعيش فيها، الجماد مختلف. فاللي يجاوب مثلا غسالة صحون، انترنت، هدول يعني كيف مكان؟
2: أنا من رأيي غيروا قبل أن نقول اسماءكم وإجاباتكم.
3: أيوة بسرعة غيروا، أنقذوا نفسكم، منع للإحراج، أنقذوا نفسكم. يلا خلينا نبدأ في اتصالاتكم ومشاركاتكم. نقول صباح الخير يا حصة.
4: صباح النور، كيف حالك؟
3: أهلا وسهلا.
4: وأنا كمان مدينة.
3: أهلا وسهلا
2: ما شاء الله.
3: لينا لينا
4: الكبيرة اسمها دينا والصغيرة
3: تانية لينا. أنت عشان دايما تقولي لينا فنحس بس عندك
2: أم دينا ولينا.
4: لا بنتي دينا وانتي كمان بنتي
3: حبيبتي الحلوة. حبيبتي يلا يا حصة قولي لي.
4: يلا يا عيوني أقول لك، هذا المكان يعني تجاري ولا يعني كذا بيع؟
3: ممكن تجاري، ممكن ممكن.
4: أيوة طيب أنا أقول مكان يعني لبيع الأدوات الكهربائية حل. والمكيفات.
3: إذن الإلكترونيات، محل الإلكترونيات صح؟
4: أيوة.
3: أوكي
4: أيوة.
3: يلا يعطيك العافية، شكرا لك.
2: أدوات الكهربائية
3: حلو حلو إلكترونيات. يلا يعطيك العافية يا حصة. خلينا نشوف بعض الإجابات اللي ما أنقذ نفسه راح فيها. راح فيها
2: ناصر جعفري من صبية يقول المقهى.
3: أوكي تمام. عندنا أيضا مالك المسعود يقول مالك المسعودي قال السوبر ماركت، وأبو البراء قال الصالون.
2: طيب صالون؟ وعندي صح. أيوة وعندي بندر الجعيد يقول النادي.
3: أيضا عندنا نورة قالت المختبر، مها قالت النادي الرياضي، أم خالد قالت الصالون.
2: وعندنا إجابة من أبو سطام قال مهرجان الإبل.
3: أمال أبو زيد قالت المول.
2: طيب أنا أبغى بس

0: غاسل السفينة.
1: وعندي إجابة من محمد المطوع يقول المجمع التجاري العام. طيب يا جماعة
0: يا جماعة
1: يا جماعة إجاباتكم، أنا أحب الإجابات تتنوع.
0: حلو. طيب خلينا نطلع فاصل صغير. أنا أقول هل موجود للحين؟ أي أكيد موجود،
1: موجود للحين.
0: طيب خلينا نطلع فاصل صغير وراجع لكم من جديد. اسمعوا اللغز كويس اللي يقول شبكة الإنترنت والمدرمين أنتوا تدخلوا فيها شجوة لها جدران وسقف. طيب خلينا حنرجع نعيد اللغز من جديد. اللغز يقول أنا مكان نشأت في القرن العشرين أوكي مع الثورة الصناعية التي قدمت لي العديد من المنتجات، في منتجات موجودة، البعض يراني رفاهية والبعض الآخر يراني ضرورة ملحة، مهما اختلفت الآراء نتائجي واضحة والحاجة لي مهمة، مكان جدران سقف يدخلوا فيه الناس وليس الإنترنت. أوكي يلا نطلع فاصل وراجع.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

0: أكيد معكم على لغزنا اللي يقول أنا مكان نشأت في القرن العشرين مع الثورة الصناعية التي قدمت لي العديد من المنتجات. البعض يعتبرني رفاهية والبعض يراني ضرورة ملحة. مهما اختلفت الآراء نتائجي واضحة ومذهلة والحاجة لي مهمة، فمن أنا؟
1: طيب خلينا ناخذ اتصالاتكم. نقول مرحبا يا محمد.
2: يا مرحبا، السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة. يا هلا،
2: الله يسعد صباحكم بالخير إن شاء الله.
1: وصباحك يا رب. هاي محمد.
2: أتوقع والله العالم الأشعة.
1: الأشعة؟
2: نعم.
1: يعني قصدك مختبر الأشعة أو ما يعني اللاب حق الأشعة؟ يعني في المستشفى قسم الأشعة. اوكي، قسم الأشعة في المستشفى. اوكي والله تحديد فظيع. اوكي
0: هو تعودوا علينا لازم يحددوا
1: مرة، لو اموت ما يجي في بالي قسم الأشعة، بس يلا تمام.
0: حلو
1: ماشي، يعطيك العافية محمد. يا هلا.
0: خلينا نذكر بالأرقام 012-647-7600 012-649-4200 012-647-7154. هلا يا علي.
3: هلا. على السؤال أنا أتوقع أن الإجابة
0: إيوة
3: السيارة.
0: لا، السيارة مو مكان، جماد، غير.
1: صباح الخير يا علي.
3: طيب عيد السؤال.
1: استنى يا علي. صباح الخير. السلام عليكم يا علي.
3: السلام.
1: ايوه يا اخي اسلم اول، طاير علينا. يلا روح.
0: طيب نعيد لك السؤال. مكان انا مكان نشأت في القرن العشرين مع الثورة الصناعية اللي قدمت لي العديد من المنتجات. البعض يعتبرني رفاهية والبعض الآخر يراني ضرورة ملحة. مهما اختلفت الآراء نتائجي واضحة ومذهلة والحاجة لي مهمة، فمن أنا؟ من أنا؟
3: عيد السؤال مرة ثانية.
0: عيد يا دينا.
1: يلا أنا مكان،
0: مرة بصوتي مرة بصوت دينا يمكن تلهمي.
1: يلا يا علي اسمعني. أنا مكان نشأت في القرن العشرين مع الثورة الصناعية، وقت ما كان العهد حق الثورة الصناعية نشأ هذا المكان. قدمت هذه الثورة يعني قدمت لي العديد من المنتجات اللي يستخدمها يعني الناس. البعض يعتبرني رفاهية والبعض يعتبرني ضرورة ملحة. في ناس يشوفوه مهم وناس يشوفوه لا مو ضروري. مهما اختلفت الآراء نتائجي مذهلة والحاجة لي مهمة، فمن أنا؟ ها يلا يا علي آخر كلام.
3: والله ما في إجابة.
1: ما في إجابة. يعطيك العافية، شكرا لك. يلا شكرا لك. يا هلا فيك عزيزة.
4: يا أهلين.
1: يا هلا، صباحك أنوار.
4: يا
1: أهلا. هلا يا عزيزة.
4: والله أتوقع سوبر ماركت.
1: السوبر ماركت.
4: تمام.
1: أي والله. أوكي حلو تمام. يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا.
0: يا هلا يا أبو حسن.
5: هلا حياك الله. صباح
0: حياك الله. صباح الورد. يا هلا.
5: كيف الحال؟
0: الحمد لله. كيف حالك؟
5: والله تمام الحمد لله.
0: ايش المكان يا ابو حسن؟
5: انا عندي اجابه واحده ومتردد.
0: عندك اجابه ايش؟
1: قوي قلبك.
5: ومتردد يعني. ومتردد.
0: لا قول
1: قوي
0: قول قلبك. احنا بنلعب.
5: الوكاله مكان بيع السيارات.
0: وكاله السيارات. تمام. أيوة.
1: حلو.
0: شكرا يا ابو حسن. في عندي أسئلة هنا خلينا بس نمر عليها.
1: يلا.
0: ابو رايد يقول هل يستخدم من الجنسين؟ نعم
1: نعم.
0: هل المكان له علاقة بالتقنية والصناعة؟ لا،
1: بطريقة غير مباشرة. ترى ممكن بطريقة غير مباشرة.
0: أنا أشوف أنه لا
1: والله.
0: هل المكان يبيع المنتجات للناس مباشرة أم يصنعها وينتجها؟ لا، هو المفروض في منتجات بتنباع. منتجات مصنعة؟ ما أعتقد.
1: لا لا لا لا لا, لا, لا
0: ما أعتقد.
1: لا. طيب خلينا نأخذ أبو عبير. صباح الخير.
6: صباح الخير. كيف الحال؟
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
6: هلا والله.
1: يا هلا فيك.
6: السفينة أعتقد.
1: السفينة
6: الله في مادي نتلخبط شوي.

0: ليه متلخبط؟ ليه متوتر؟
1: تقولون من منتجات صح؟
0: إيه انت الحين صباح الخير، صلي على النبي، كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ ان شاء الله امورك طيبه. وراك متوتر يا اخوي، امورك تمام؟
1: ها يا رب يحفظكم بوجودكم دائم.
0: الله يسعدك. من وين تكلمنا يا ابو عبير؟
1: الدمام.
0: من الدمام، جميل جدا. شفت البوري ذا، خليه هو يتوتر وانت روق اعصابك.
1: لا لا ما عليك والله، والله
0: ابدا، ولا هز فيك شعره، ولا يهز فيك شعره،
1: ولا هو بيمي والله
0: ابدا. جميل. طيب اسمع اللغز من جديد وركز معنا شوي.
1: طيب.
0: انا مكان نشات في القرن العشرين من الثوره الصناعيه التي قدمت لي العديد من المنتجات. حلو. البعض يراني رفاهيه والبعض الاخر يشوفني ضروره ملحه. مهما اختلفت الآراء النتائج مذهلة والحاجة لي مهمة، فمن أنا؟
1: والله
0: من هنا، من هنا، اسأل اسأل. جاوبت إيمان، قالت إنه للجنسين، وجاوبت إنه في منتجات يعني لها علاقة بالصناعة،
1: يعني قسموها ألعاب صح؟ زي اللعب أفلام.
0: أنت إيش شايف؟ هل تشوف إنه ألعاب؟
1: والله طيب، يحبون الأطفال يعني؟
0: يحبون الأطفال يعني ما له علاقة مباشرة بالأطفال، يقدروا يروحوا بس ما له علاقة مباشرة في الأطفال.
1: الله راضي منهم. ما أدري والله.
0: أنا أقول لك، قل لي أي اللي يجي في بالك وبعدين غير على الواتساب. إيش رأيك؟
1: مكان
0: ملاهي
1: مثلاً.
0: ها؟ الملاهي. طيب خلاص ملاهي ماشي. وأنت بس تغير الإجابة على الواتساب، أوكي؟ يعطيك العافية أبو عبير، شكرا لك يا هلا وسهلا فيك. الناس ليه متوترين اليوم؟ في شيء؟ اليوم الأربعاء؟
2: لا لا، رايقين إن شاء الله، الأمور طيبة. في سؤال، هل هو رفاهية للمتأهل وضرورة للعازب؟ لا، هو يعني ممكن المتأهل والعازب
0: يعني
2: يعتبروه رفاهية ويعتبروه ضرورة حسب هو حاجته من هذا المكان. هذا خالد العنزي اللي جاوبني المطعم،
0: يعني المكان ما له علاقة بالحالة الاجتماعية.
2: اي ابدا ابدا. هلا يا عادل.
0: عاقل.
3: السلام عليكم.
2: عاقل يا هلا.
3: عليكم
2: السلام، يسعد صباحك. هلا وسهلا. بخير، عساك بخير.
3: السينما.
2: السينما. طيب يا عاقل، شكرا لك.
3: الله يحييك.
2: شكرا، ان شاء الله صباحك سعادة. اقطع لك تذكرة سينما وروح استمتع بسحيتك
0: في السينما في الصباح.
2: ما من زمان ما رحت سينما
0: يا شيخة.
2: اي والله،
0: مو عزمتي الاسبوع اللي فات؟
2: مو ما رحنا،
0: ما رحنا الا عزمتيني
2: وما رحنا
0: الا. صح، انا صار عندي ظرف. صحيح،
2: خلاص
0: صحيح.
2: نرجع نروح.
0: انا والله فكرتكم رحتوا يا شيخة.
2: لا والله، من غيرك يا دينا. اف عليك يا دينا، نروح من غيرك. اف عليك يا شيخة،
0: ترى هذه يعني حكاية تأنيب، يعني انه لو رحت ترى حتندموا.
2: ان شاء الله الامور تتسهل.
0: طيب خلينا نروح لحسن. صباح الخير يا حسن. يا هلا يا هلا وسهلا. بخير، جالك بخير.
2: هلا والله.
0: هاي حسن.
4: دينا انت مسوي لك كمين الليل. ها؟
0: كمين ايش؟
4: كمين اسوالي. الجواب هذا
0: يا ابن الحلال، مو انا اللي كاتب اللغز والله. اللي بات ضال، اللي بات مظلوم، مو انا اللي سويته، ما لي علاقه فيه.
4: اجل ايمان يعني.
0: ايمان هي اللي سوته.
4: ايوه، ما
0: دائما
4: بطاطس، ما بطاطس
0: يا دوب ما تطلع من البطاطس والبطاطس.
2: ايش لا وايش للتعقيد.
4: والله غريبه، اول مره تسوي كذا
0: يا ابن الحلال. كل الالغاز الصعبه ايمان اللي كانت تسوي لكم اياها، وانتم مصرين.
2: لغز امس صعب ودينا اللي كتبته. ايوه
4: اليوم صح، انا شفته
2: يعقد. طب ما انا لغزي حليل سهل.
0: حليل وين؟
2: روقي سهل.
0: طيب وين حليل؟ هذه إيمان. خلاص شوف.
2: طيب ايش الشيء اللي جاء في بالك؟ يلا.
4: والله انا اللي جاء بالي اظن الكترونيات.
2: هذا محل الالكترونيات. تمام، شكرا يا حسن.
4: يلا
0: يلا يلا،
2: بيع الالكترونيات.
0: حلو. حلو، نروح لحمود. صباح الخير يا حمود.
5: صباح الخير يا دينا وإيمان.
2: صباح الورد.
0: يا هلا. أوكي. يا هلا فيك. هاي يا حمود.
5: انا اقول مبدئيا ان شاء الله المصنع.
0: المصنع؟ مصنع ايش؟
5: المصنع
0: يا ابن الحلال، دحين احط لك في اللغز تكتب لك ايمان عشان في الثوره الصناعيه تقوم تقول لها مصنع.
2: انا لا، ما قلت ثوره صناعيه
0: الا قلت الثورة الصناعية. في الثوره الصناعيه. طيب الثورة تقوم الصناعية. تحطي مصنع.
2: بليت عليك يا حمود.
0: طيب تقول لي ايوه، يعني ما حجيب لك السؤال، تكتب لك فيه الاجابه على طول. ايوه ركز.
5: طيب
0: هو نشأ في الثوره الصناعيه. ايوه
2: يعني في القرن العشرين بدأ ظهوره.

0: يلا
1: طيب نقول المقهى الحين مبدئيا
0: المقهى المقهى
1: أغير.
2: يلا يا مقهى
0: طيب يعطيك العافية شكرا لك يا هلا وسهلا فيك.
2: نذكر بالأرقام يلا. مهم جدا 012-647-7060 012-649-2400 012-647-7154 وعلى الواتساب أكيد 800-244-2828 وتقدروا تشوفونا صوت وصورة من خلال منصة إكس وكذلك من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس.
0: طيب خلينا نذكر اللغز. اللغز يقول أنا مكان نشأت في القرن العشرين مع الثورة الصناعية التي قدمت لي العديد من المنتجات. البعض يراني رفاهية والبعض الآخر يراني ضرورة ملحة. مهما اختلفت الآراء نتائجي مذهلة والحاجة لي مهمة، فمن أنا؟

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا مكان نشأت في القرن العشرين مع الثورة الصناعية التي قدمت لي العديد من المنتجات. ركزوا، البعض يعتبرني رفاهية والبعض الآخر يراني ضرورة ملحة. مهما اختلفت الآراء نتائجي واضحة ومذهلة وموجودة.
4: جاتنا أسئلة نحجاوب عشان يستفيد اللي بيسمعنا واللي بده يتصل علينا. هل المكان موجود في المستشفى؟ لا.
3: أوكي حلو.
4: هل المكان هذا فوزي عنده استفسارات كالعادة كثير تفيدكم في الإجابات. المكان كبير في كذا وفي كذا.
3: حلو.
4: ويحبه الجميع؟ نعم يحبه الجميع حسب الفئة اللي راحت له. المكان يكون بعيد عن وسط المدينة؟ لا، دائما نروح له، دائما دائما نروح له. سهل الدخول؟ سهل الدخول. يحتاج إجراءات أمنية؟ لا ما يحتاج إجراءات أمنية.
3: جميل حلو. فوزي دائما يسأل أسئلة كثير.
4: إيه بس عشان
3: بس إيه؟ إنه إيش يجاوب
4: تفيد
3: غلط
4: الناس.
3: بس يجاوب غلط.
4: لا إن شاء الله يجاوب صح.
3: يلا نروح لزين. صباح الخير يا زين.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليك السلام والرحمة. يا هلا وسهلا.
5: أصبح عليكم جميعا سردم.
3: يا هلا وسهلا فيك. ها يا زين،
5: طب النساء يحبون هذا المكان؟
3: النساء والرجال. إيش اللي في رأسك؟
5: أكيد أنه مكان العطورة أو الملابس.
3: يعني محل تجاري يعني عطور وملابس.
5: هو محل تجاري يعني؟
3: ما أدري أنت اللي بتقولي.
4: قلنا في بيع وشراء، يعني في تعاملات مالية تجاري طبعا. طالما في تعاملات مالية مكان تجاري.
3: هي المشكلة مو هنا، المشكلة إجي. إنه زين تقول الشغلة وبعدين تلبسني يعني. تقول أنت اللي قلت.
4: أنت اللي قلت.
3: أيوة هي هذه المشكلة. أيوة.
5: طيب أيوة التجاري يعني مثلا أقول لك أم العطورة ولا الملابس.
3: طيب أعطيني واحد. خلاص ركزي على واحد، محل عطور ولا محل ملابس؟
5: خلي
3: محل العطور. محل العطور.
4: شكلها زين تحب العطور.
3: العطور. يلا يعطيك العافية. شكرا لك.
4: أبغى أجاوب على ذا السؤال الجميل.
3: جاوبي. يلا.
4: هل المنتجات التي تباع يعني في هذا المكان خاصة بالمنازل والمصانع؟ هذا سؤال شذا. لا.
3: أوكي حلو. ولا ملابس ولا منازل ولا مصانع. ولا.
4: صالح يا هلا.
3: يلا.
6: السلام عليكم.
4: عليكم السلام. هلا ومرحبا.
6: صبحكم الله بالخير جميعا.
4: صبحك الله بالنور والسرور. كيف حالك؟
6: الله يعافيك يا رب.
4: قل لي.
6: أنا من منطقة الجوف.
4: يا هلا
6: بك. أول مرة أشارك في البرنامج.
4: حي الله أهل الجوف، حي الله أهل الشمال.
6: الله يحييك ويبارك فيك.
4: أول مرة تشارك، إن شاء الله يا رب توصل للحل.
6: إن شاء الله.
4: يلا اليوم إحنا بنتكلم عن مكان، سمعت اللغز صالح؟ ايه. طيب شو رأيك وش يكون هالمكان؟
6: هي الثورة اللي صارت بالقرن العشرين تقريبا، البلاي ستيشن. يعني هو مكان لبيع الأشرطة للستيشن أو.
4: طيب أنا هقول لك شيء، في القرن العشرين الثورة الصناعية نتج منها أماكن كثير، يعني في عدة أماكن لو جيت مشيت هتلاقيها بدأت تطلع من أيام الثورة في القرن العشرين. فأنا يعني قصدي أقول لك إنه الأماكن اللي في هذا الوقت كثير
3: مختلفة، يعني
4: أماكن مختلفة وكثير.
6: هو انه مكان
4: ايوه
6: وفيه بيع يعني
4: والبعض يعتبره رفاهيه والبعض يعتبره ملح، وقلنا للجنسين. وش رايك نصر على محلات بيع؟
6: لا لا اغير. لا
4: غير.
6: هو يعني مثل ترابولين وكذا.
4: قصدك محل الالعاب؟
3: نوادي
6: أطفال.
4: إيه ألعاب. قلنا لا الأطفال ممكن يروحوا، بس ما هو يعني هو مو مكان معمول للأطفال.
3: مو مخصص.
6: والله أنتم صعبون اللغز علينا بالمرة.
4: والله إنه سهل. دحين لما تعرف الحل حتقول يا الله يا حليلكم يا بنات.
6: عاد وين نعرفه؟
4: إحنا حنقول الحل بعد نص ساعة.
6: أيوة بس صعب انا
4: ها يلا يلا يا صالح ايش شاف بالك؟
6: والله ما في
4: سميلي سميلي واذا ودك تغير الاجابه او تجاوب على الواتساب 8002442288 هذا واتساب البرنامج.
6: ما ببالي شيء.
4: خلاص جاوبنا على الواتساب يا صالح.
7: يعطيك العافية شكرا لك يا صالح. أبو محمد صباح الخير.
8: صباح النور.
7: يا هلا وسهلا.
8: أهلين.
7: ها يا محمد.
8: أنا إجابة تقول المجمع التجاري أو المول.
7: المجمع التجاري أو المول. خلاص.
8: أيوة خلاص.
7: يعطيك العافية.
8: هذا الشخصي.
7: يعني واضح انه واضح انه اجتهادك الشخصي مرتبط بشات جي بي تي بس اوكي صح بس اوكي
4: هعديله
8: جابتي
7: خلاص ايوه خلاص ماشي حالك ابن الحلال اللي احنا ما حنقول لك لا
4: خليك خليك تعرف اليوم الشات جي بي تي ايش قال لي
7: ايش قال
4: قال لي اهلا بصاحبه الالغاز الابداعيه تفوقت على الكمبيوتر يا جماعه
7: شوف يا
4: صار الكمبيوتر يقول لي الغازك صعبه
7: ابو محمد ايش قال
4: ما هو انا لما حطيت له اللوز قال الغازك صعبه
7: هذا شات جي بي تي
4: جيميناي
7: شفتي
4: اشطر يعني. الجيميناي اشطر من الشات جي بي تي
7: انتوا لا تعتمدوا على راسكم لا تعتمدوا على شات جي بي تي وجيميناي لانه انا يعني من الناس اللي يعني تبغى تنهي هذه الثوره تبغى تنهي هذا
4: اي والله
7: ايوه مشكله ايمان هي اللي مجننتنا فيه يلا
4: مين معانا
7: عبد الله
4: عبد الله
9: صباح الخير استاذ ايمان
4: صباح الورد هلا اخوي عبد الله
9: صباح الخير استاذ دينا
7: يا هلا فيك
4: صباحك ورد يلا ايش رايك
9: المكان هذا له أكثر من مسمى
4: يعني
7: كيف له أكثر من مسمى
9: يعني ممكن له مسميات
7: أنت أعطيني الاسم ونشوف إيش المسميات اللي تابع له
9: يعني السوبر ماركت
4: طيب
9: البقالة
4: طيب
9: المول
4: أثب المول غير السوبر ماركت
7: بس عشان نكون
4: المول يا عبد الله غير السوبر ماركت انت تبغى تروح
9: لا يعني مثلا محل بيع مواد غذائيه محل بقاله سوبر ماركت
4: مواد غذائيه قلنا لا
7: طيب انا حقول لكم شغله بس معلومه واحده يعني معلومه واسمحي لي ايمان اقول دي المعلومه دحين احنا بنقول يعني البعض يعتبرني رفاهيه والبعض يعتبرني ضروره ملحه السوبر ماركت ترى ضروره ملحه في كل الحالات فين الرفاهيه في السوبر ماركت
9: بالعكس افضل محل الرفاهيه السوبر ماركت
7: وامشي واشتري وامشي واشتري لا يا ابن الحلال ضروره ملحه
4: ما هو
7: السوبر
4: مكان
7: ماركت.
4: يا عبد الله لبيع المواد الغذائيه
7: لا
4: روح لحته ثانيه
7: اعطتك اياها كاش واضحه صريحه ما هو ما للمواد الغذائية يلا
4: إيش رأيك؟
9: طيب أجل المول
4: المول شكراً المول. يا عبد الله المول يسعد صباحك
7: يعطيك العافية شكراً جزيلاً لك يا هلا وسهلا فيك للأسف يا إيمان أنت شايفة الإجابات على الاتصال
4: الإجابات على الاتصال ما في
7: ولا واحد
4: والإجابات ما شاء الله في الواتساب
7: شغالين لا بس يعني في تنوع في الواتساب صراحة في تنوع بس الاتصال صادمني
4: لا عادي واحدة مرة ما جاوبوا اتصال
7: صحيح
4: من
7: أنا عارفة بس أقول لك يعني صادمني
4: بالغير
7: يعني.
4: المعادلة
7: أوكي طيب يلا نروح لعلي صباح الخير يا علي
10: هلا دينا صباح النور
7: يا هلا وسهلا ومرحبتين
10: يا هلا يا مرحبا أخبارك طيبة
7: بخير
10: وإيمان أيضا صباح الخيرات
4: صباح الورد يا هلا
10: يا هلا يا مرحبا خذي المول بدون أي ترددات
4: حلو حلو
7: ترددات. هذا وأنا قاعد أقول ما في إجابة صحيحة وقال
4: من دون أي ترددات
7: من أي ترددات
10: أنا سمعتك دينا سمعتك على أيوة. كذا أيوة
7: سمعتني إنه ما في إجابة صحيحة
10: نعم سمعت 100%
4: نعم هو فهم من التلميح حقتك واللي قبله للتين مجاوبين المول
7: واللي قبله
10: بس أنا لحد بس برضه جاء في بالي إجابة ثانية
4: إيش
10: جاء في بالي معرض السيارات
4: طيب أنت أقرب لقلبك المول ولا معرض السيارات
10: معرض السيارات يعني
4: خلاص معرض السيارات شكرا يا علي
7: نحن على الاتصالات جات ندى وجاء ندى صح أوكي
4: الحين نشوف
7: محمد محمد المري
4: هلا
11: هلا والله هلا أستاذ
4: هلا ومرحبا
11: يا إيمان
4: هلا بك يا هلا
11: صباح الورد عليكم وعلى أستاذ
4: صباح الرضا والخير ايش رايك يا محمد في اللغز ما هو الحل
11: انا الاجابه الصحيحه اللي بتجيكم ان شاء الله
4: باذن الله نقول باذن الله
7: يلا اضحكني
11: محل ادوات التجميل ان شاء الله
4: طيب
7: يعني ما ادري ايش اقول لك بس اوكي
11: لا تقولين شيء، لا تقولين
7: ماني قايلة، ماني قايلة شيء. ابني الحلال
4: ممكن انتوا الاثنين ترنكيلو ترنكيلو دينا ترنكيلو.
7: لا لا لا روح روح
4: ترنكيلو محمد المري ترنكيلو دينا.
7: ايش يعني ترنكيلو؟
4: يعني يعني روقوا
7: بايش؟
4: بالاسباني. طيب شكرا يا محمد، صباحك سعادة.
7: اوكي يلا خير ان شاء الله. طيب فعليا الى الان ما جانا اجابه.
4: طيب
7: والله قسما بالله ما جانا اجابه صحيحه. انا هذه بس بقولها عشان محمد، قسما بالله ما جانا اجابه صحيحه. يلا بس عشان محمد المري قهرا فيه. يلا
4: الله يا محمد الله يسعدك.
7: يقعد يقول لي ويقول لي
4: وانا بصراحه تعجبني ثقه محمد. أنا
7: يعني عرفتي؟ لا انا صراحه لما بندر لما
4: لا اخفي ذلك.
7: لا انا صراحه انا صراحه محمد المري ما شاء الله تبارك الرحمن يجيب اجابات محمد. بس انا يقهرني لما يقول لي واثق وهي اصلا اجابه واثق وغلط. يعني هذه المصيبه. يلا
4: لا روح. تتاثر يا محمد لا تتاثر. يلا بندر خليك دائما واثق. بندر
12: السلام عليكم.
4: عليكم السلام. بندر جايت؟
12: نعم.
4: هلا ومرحبا.
7: هلا.
12: طيب المكان مفتوح 24 ساعة؟
7: لا.
12: طيب له زي خاص؟
4: ممكن
7: ممكن.
12: ايوه النادي
4: نادي. طيب خلاص يا بندر.
12: ايوه خلاص.
4: طيب يا بندر
7: تمام يعطيك العافية. نطلع فاصل. قبل لا نطلع الفاصل خلينا نقول اللغز الإجابات إلى الآن ترى ما في ولا إجابة صحيحة.
4: سيبكم مني
7: والله قسما بالله ما في ولا إجابة صحيحة على الاتصال. ها إيش تبغوا أكثر من الحلفان؟ إيش تبغوا؟ طيب خلينا نرجع نستعيد اللغز. اللغز يقول أنا مكان نشأت في القرن العشرين مع الثورة الصناعية التي قدمت لي العديد من المنتجات. البعض يعتبرني رفاهية والبعض الآخر يراني ضرورة ملحة. مهما اختلفت الآراء نتائجي مذهلة والحاجة لي مهمة، فمن أنا؟

0: 105 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: أنا مكان نشأت في القرن العشرين مع الثورة الصناعية اللي قدمت لي العديد من المنتجات. البعض يعتبرني رفاهية والبعض الآخر يراني ضرورة ملحة. مهما اختلفت الآراء نتائجي واضحة ومذهلة، والحاجة لي مهمة، فمن أنا؟ أحيانا يزعلني اللي يكون كاتب إجابة صحيحة ويغير. طب ليه تغير؟ ولا هل أنت رميت الإجابة رمية من غير رامي فبعدين اقتنعت بإجابة ثانية فتحيروني ساعات؟
2: لا، نحن عندنا الحالة اللي قبل شوية نحن شفناها كان حاطتها سؤال للأسف.
1: أيوة،
2: وغيرها.
1: يعني في أحد الأشخاص غير مع أنه كانت إجابتك صحيحة وغيرت.
2: طيب خلينا ناخذ اتصال نقول مرحبا أبو عمر.
3: يا مرحبا، صباح الخير.
2: صباحك أنوار، يا هلا.
3: إجابتي مقهى الإنترنت.
2: إيش هي؟
1: مقهى الانترنت.
2: مقهى الانترنت،
1: تمام.
2: قول المقهى وخلاص يا ابو عمر.
1: لا، مقهى الانترنت غير المقهى.
3: غير مقهى طبعا.
2: مقهى الانترنت ايش يعني عشان ابغى اعرف؟ انا يعني ما قد رحت مقهى الانترنت.
3: المكان اللي فيه انترنت مدفوع لتدخل.
2: هذا اللي يقعدوا كلهم كل واحد في شاشه.
1: بس خلاص هذا بطلوه.
2: وقف هذا من زمان. غير يا ابو عمر.
1: انا اقول لك غير يا ابو عمر.
3: طيب.
2: غير اعطيني اجابه ثانيه يلا قبل لا تكفل.
3: ما عندي اجابه الحين
2: ابدا.
1: طيب جاوبنا على الواتساب ابو
2: يلا عمر. يعطيك العافيه، شكرا لك.
1: كل اللي حابب يشارك على الواتساب 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8. هلا يا ساره.
4: اهلا وسهلا، صباح الخير.
1: صباح الورد، يا هلا.
4: الله يعطيكم العافيه حبايبي.
1: فيك ساره، من فين تكلمينا؟
4: من الرياض.
1: يا حلالك
4: يا حبيبي
1: الرياض. يا بعد هي يا حبني لك يا الرياض جدا
4: يا حبيبه قلبي. نورينا، متى تنورينا في الرياض؟
2: انا بسوي لك واسطه وانقل لك للرياض. انا بسوي لك واسطه بنفسي.
4: لازم قرب الموسم، لازم تجونا
1: ان شاء الله باذن الله. باذن الله كلنا نكون موجودين في الموسم.
2: الله يحييك.
4: المكان اوسع لكم من
2: الله. الله الله الله الله.
1: انت اول مره تكلمينا صح؟
2: لا
4: والله مو باول مره.
1: أوكي.
4: مرة كلمت وقلت إجابة تخيلي صح؟
1: اي.
4: وسوس للشيطان، رجعت كلمت وغيرتها وراح على الفول.
2: معقولة وسوس لك الشيطان عشان اللغز حق الصباح؟ معقولة؟
4: تخيلي.
2: والله ما الشيطان، والله ما عنده شغل.
1: والله انه ما يستحي.
4: يقولون عندنا العود من اول ركزة. انا
2: صحيح
4: من اول ركزة.
1: صح، لا تغيري.
2: انا اقول لك
1: هاتي عودك دحين وقولي لي ركزتي فين اليوم.
4: اول شيء ابغى اسلم على الوالدة حياة الجبالة اللي كل يوم تسمعكم وتحبكم.
2: حبيبتي
4: يا ليت تحيونها.
2: حبيبتي
1: أحلى تحية للأستاذة حياة الجبالة.
4: يا حبيبتي
1: منورتنا. منورتنا يا مسارة.
2: والله
4: يا روحي.
1: والله يا بختنا فيكي.
2: أنا كان عندي والله واحدة صاحبتي في الجامعة اسمها الجبالة برضو.
4: بعد
2: نحييها. نحييها إن شاء الله. لا مو اسمها الجارة، نسيت. صدقي
1: في واحدة كانت معنا الجبيلة.
2: والله كثير الجبيلة ترى منتشرين.
1: والله نعم فيكم يا سارة.
2: يعطيك العافية يا سارة،
4: الشرف لنا معرفتكم.

0: تسلمي يا سارة. يلا يا سارة قولي لنا، أخذك قلبك لفين؟
1: الكمبيوتر.
0: لا الكمبيوتر جمال. استني يا سارة
1: نوقف. الحين
0: طلعنا قرايب والطيارة أيضا جماد.
1: ها؟
0: المكان اللي نقصده مكان تدخلي له، له أبواب، له سقف، له
1: طيارة. طيارة.
0: الطيارة ما الطيارة سيبيك، الطيارة نعتبرها جماد احنا. مكان يعني، يعني توقف سيارتك تدخلي هذا المكان، في عندهم يعني شايفة انت ايش راح تشتري، راح تتفاعلي مع هذا المكان منتجاته كذا. ركزي يا سارة.
1: ومن زمان من القرن العشرين
0: بدأ يظهر
1: ايه
0: في حياتنا طبعا، من زمان يعتبر.
1: ايوه
0: هو موجود عندنا، وقلنا موجود في يعني موجود مكان موجود. والبعض يشوفه رفاهية والبعض يشوفه ضرورة ملحة.
1: يعني يمكن السوبر ماركت.
0: ممكن. خلاص خلاص نثبت لك السوبر ماركت.
1: تمام.
0: سلمي على ماما.
1: يا روح الله يحفظك.
2: يعطيك العافية سارة، يعطيك العافية. للأسف ما في إجابة صحيحة ابدا على الاتصال.
0: طيب. حنا
2: ناخذ الواتساب عشان نحاول ننقذ ما يمكن انقاذه من الاتصالات. طيب انت
0: خلاص اظن ما يمدينا ناخذ اتصالات. انا نزلت رحت اول امس.
2: رحتي بالضبط.
0: نزلت اول امس.
2: انا كنت موقفتك ترى.
0: والله
2: اي والله.
0: لا والله خدي شوفيهم. طيب فين كنا واصلين؟
2: احنا واصلين هنا يعني اقري لي هذه
0: عند محمد المطوع.
2: ايوه
0: الاجابه محمد المطوع كان مجاوب. هذا هو.
2: ايوه انا ايوه هنا. انت خليكي هنا.
0: محمد المطوع قال المجمع التجاري العام.
2: جميل. عندنا كمان اجابه من فيصل احمد قال صالون التزيين. جميل.
0: ومحمد اسامه قال السينما.
2: ايضا عندنا مجموعه اجابات اللي هي نورا قالت المختبر، مها قالت النادي الرياضي، وايضا عندنا ام خالد قالت الصالون، الجوهره قالت مراكز العنايه، ونواف قال النادي الرياضي.
0: وعندي إجابة من عبد الله من جازان قال الكوفي المقهى
2: أحمد.
0: يعني
2: أحمد الدهمشي قال النادي الرياضي.
0: أبو تهاني يقول السينما.
2: علي الأسمري قال محطة الوقود.
0: أبو عمار من جدة يقول السوبر ماركت.
2: أيضا يحيى أحمد قال الملعب. يحيى أحمد تهيألي هو نفسه نجيب الملعب لأنه له ثلاثة أسابيع بيقول الملعب.
0: جبناه أظن الملعب.
2: ما جبناه بس هم من كثر ما قالوا حسينا.
0: خالد العنزي يقول المطعم.
2: طيب أيضا عندنا علا قالت الأسانسير، والأسانسير جماد. جماد الأسانسير. تمام.
0: عندي إجابة من السيد الدكتور السيد بكر أبو لؤي يقول النادي الصحي الجيم.
2: أيضا إبراهيم قال المول.
0: وعندي إجابة من أبو عمر قال مقهى الإنترنت.
2: أيضا عندنا إجابة من مروة عبد الفتاح قالت محل الجوالات، وأحمد خيري قال الجوال. هو إذا يعني لازم الجوال في أي حلقة معنا، في أي لغز في الحياة عندنا الجوال لازم. سواء
0: يوم الجماد الجوال، يوم المكان
2: محل الجوالات. مالك علاقة، مالك علاقة أبدا أبدا أبدا.
0: طيب أوكي. بكر عبد الكريم لا عفوا أبو أحمد قال النادي الرياضي. وأم أحمد قالت مركز التجميل.
2: طيب عندنا أيضا إجابة من بكر عبد الكريم قال المول التجاري.
0: عبد الله بركات يقول المنشأة الصناعية أو المعمل.
2: عبد الله بركات تراك متراجع في الإجابات. ركز مع نفسك شوية. وقفة جميلة مع نفسك.
0: وقفة
2: يا عبد الله.
0: جميلة مع النفس.
2: طيب عندنا فيصل الدوسري قال مكاتب الاتصالات الهاتفية. نواف فيصل الدوسري قال الكافيهات. عندنا ليلاس فيصل الدوسري قالت الشاليهات. زياد فيصل الدوسري قال الصيدليات. رانا فيصل الدوسري قالت السوبر ماركت.
0: حسيت فيصل الدوسري وأبنائك الله يحميكم عندكم أيه. شركة قابضة.
2: أنا كمان
0: بتشتغل في كل شيء.
2: أنا كمان.
0: الله يكرمكم.
2: الله يرزقكم. يا رب آمين.
0: أي ولد نورة العلي، تحية لنورة العلي، يقول الإنترنت. وقلنا له أنه الإنترنت ليس مكان. بعد كده سألتنا وما جاوبت، نبغى نسمع جوابك.
2: إلي الآن ما جاوبت. طيب عندنا عبد الله شوعي يقول السوبر ماركت أو البقالة.
0: نعم. أوكي. أبو رايد يقول مركز التجميل والعناية.
2: أوكي. طيب إيش قلتي أبو مين؟
0: أبو رايد.
2: أبو رايد.
0: إيه. مون مون. صار بين الألغاز مشترك.
2: أيوة صح بيننا. طيب عبد الله كسيبي كبيسي كسيبي عبد الله كسيبي يقول البنوك. اوكي
0: كاش عبد الله ما عنده
2: كاش لعب. ما عنده لعب صحيح.
0: اسماعيل من جده يقول السوبر ماركت.
2: العم حسن يقول

0: المول التجاري. أوكي.
1: موسى النجمي يقول الدكان.
0: أيضا عندنا إجابة من أبو نواف اللي قال محل الجوالات، بما أنه قل هازم كل حلقة نقول جول الجوال. يعني قلنا
1: بشرة سعيد تقول مصانع السيارة.
0: طيب عندنا كمان إجابة من وجدان تقول الصيدلية،
1: وأبو بكر يقول الصالات الرياضية،
0: نبيل جبران قال سوق الخضار،
1: محمد مطر يقول السينما.
0: أيضا عندنا إجابة من طيب أبو عمار من مكة يقول ملموس أو محسوس. طب ملموس هو نفسه محسوس، بس نحن ما نجيب أشياء معنوية، سمعت يا أبو رايد، ما نجيب أشياء معنوية، نجيب أشياء موجودة واضحة تقدر تدخلها. لما نقول مكان يعني شيء تقدر تدخله، له جدران وله بيبان وله كذا.
1: تمام.
0: طيب
1: عندي إجابة من أبو عزام يقول المطار.
0: اكتب اسمك يا أبو عزام تاني مرة لو سمحت. طيب عندنا أيضا إجابة من خالد الطيب، بطل يجاوب يشارك معنا، لاحظتي
1: ليه كتبت اسمك يا خالد؟ فين إجابتك؟ حذفها
0: حذفها، ولو فترة هو يكتب من غير تعليق. خالد منسحب.
1: لا لا أرجع يا خالد، وأرجع وبقوة يا خالد الطيب.
0: طيب فاطمة من الجبيل تقول لك الكوفي.
1: وعندي هالة سندي تقول يعني إيش الأجهزة الكهربائية، قصدها يعني محل الأجهزة الكهربائية.
0: طيب سعيد الدوسري يقول السوبر ماركت.
1: وعندنا إجابة من صالح أحمد صالح يقول محل بيع الأدوات الكهربائية.
0: طيب عندنا كمان إجابة من جدح بن علي الريفي يقول أقرب شيء التلفزيون، التلفزيون جماد، التلفزيون الراديو السينما هذولا، السينما لا مكان، بس التلفزيون الراديو هذولا جمادات، فركز معنا.
1: حسن أبو علي من المدينة يقول المتجر.
0: أيضا عندنا جواب الجوال لأحد كمان ما هو كاتب اسمه، يلا خذ لك كمان.
1: سامي الصبح يقول المقهى.
0: أيضا عندنا أبو صنهات يقول محل الجوالات،
1: وأبو صالح من الأحساء يقول الصالة الرياضية.
0: أيضا عندنا إجابة من عبد الله المطوع يقول محل الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية.
1: نشوف آل عون إيش جاوبون. عون البيشي قال البقالة، فاطمة القرني قالت المعرض، دلال عون المول، دنيا عون المنتجع، وسام عون المقهى.
0: أوكي عندنا كمان قاهر الظلام قال المول،
1: وفوزي قال المطار.
0: أنا إيش قلت لك على فوزي؟ إيش قلت لك؟ أسئلة
1: فوزي دينا تقول لي اسأل فوزي أسئلة كثير وبعدين يغلط في الإجابة،
0: برضو الإجابة غلط. طيب عندنا كمان سلوى القرني قالت السوق.
1: وعندي إجابة من منى الحربي بتقول أول مرة أشارك معاكم، صباحك ورد وسعادة وحياك الله يا منى، نتشرف أكيد بيكي، ولكن جاوبتي الحاسب والإلكترونيات، اليوم نتحدث عن مكان وليس جماد، الحاسب والإلكترونيات والتلفزيون جمادات، فكري في مكان ينطبق عليه لغزنا.
0: طيب عندنا إجابة من ما فيها اسم للأسف الأسيف، وكمان أصلا حتى الإجابة يعني جماد ما هي مكان يعني كمان.
1: محمد الدريع يقول المكتبة العامة.
0: طيب عندنا أبو خالد قال أوكي، أبو خالد من الخرج قال محل بيع أجهزة الاتصالات أو النادي الرياضي، ثبت لي واحدة بس، أنا حاخذ النادي الرياضي لأنها الأخيرة.
1: تمام
0: أوكي.
1: عندنا طيب. إجابة من أبو يوسف من المدينة، إجابتك لطيفة. الكوفيرة
0: حلو، الكوفيرة
1: حبيت يا أبو يوسف.
0: طيب عندنا مصطفى شعبان قال الجيم. أوكي طيب عندنا كمان إجابة،
1: حمود العنزي يقول نوادي التخسيس اللي هي النوادي الرياضية، نوادي الوزن والحديد.
0: ماجد المالكي قال السينما.
1: وعندي إجابة من أنت، من أنت أبو بندر، أكتب اسمك يا أبو بندر، قال النادي الرياضي. النادي الرياضي. الرياضي
0: أوكي. طيب عندنا كمان وين احنا هنا النادي الرياضي. اوكي ابو راجح قال النادي الرياضي.
1: عندنا إجابة من احنا في القرن العشرين يعني شيء قديم، الصناعية الستينات مثل التلفزيون، ما بنتكلم عن جمادات يا مين
0: المشكلة له حطت اسم بس.
1: احمد فؤاد لا نتحدث عن جماد، هذه الأماكن نشأت وقت الثورة الصناعية في القرن العشرين، ولا نتحدث عن جمادات عن مكان.
0: ركزوا كويس ركزوا كويس يعني شوية. عندنا عبد الغفار قال الرياضة، أستاذ الرياضة.
1: أستاذ الرياضة؟ لا إحنا اليوم مو مهنة يا عبد الغفار، إحنا اليوم مكان. لا أستاذ الرياضة أو ممكن أستاذ الرياضة صح؟
0: ممكن يكون صح كلام صار. ممكن. طيب عموما خلينا نوقف كذا وقفة عشان بس نحن ناخذ نفسنا.
1: أيوة.
0: ونرجع لكم من جديد مع الإجابات الخرافية اللي أنتوا حاطينها. يعطيكم

وعافيه. بس قبل لا نطلع الفاصل خلينا نتذكر لغزنا. لغزنا يقول انا مكان نشأت في القرن العشرين. نشأت المكان موجود في القرن العشرين من مع الثوره الصناعيه, يعني في نفس الوقت اوكي, التي قدمت لي العديد من المنتجات. البعض يعتبرني رفاهية والبعض الآخر يراني ضرورة ملحة. مهم مهما اختلفت الآراء نتائجي مذهلة, الحاجة لي مهمة, فمن أنا؟

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: طيب يعني عودة، رجعنا لكم من جديد. لا لا لا، إجاباتكم
6: صراحة إجاباتكم فنانة. خليني أرجع أذكر باللغز السريع ونرجع نكمل إجاباتكم على الواتساب. أنا مكان نشأت في القرن العشرين مع الثورة الصناعية اللي قدمت لي العديد من المنتجات. البعض يعتبرني رفاهية، والبعض الآخر يراني ضرورة ملحة. مهما اختلفت الآراء، نتائجي واضحة ومذهلة، والحاجة لي مهمة. فمن أنا؟
5: طيب
6: فين وصلنا؟ تذكري فين وصلنا؟
5: ايوه انزلي انزلي انزلي
6: فين قولي.
5: وصلنا عند
6: عند هنا
5: هنا بالضبط. عندنا حسن الفاتح قال الصالة الرياضية، ومراد من

0: الرياض قال المطار.
1: وعبد الرحيم الثبيتي يقول مكان نادي اللياقة البدنية.
0: أيضا مصطفى سعد قال المطار.
1: في عندنا شذا، هل يقدم خدمات أو يبيع منتجات استهلاكية؟ لا، لكن هي تميل للنادي الرياضي.
0: طيب عندنا كمان محمد الحامد يقول المكان المطار.
1: وفي عندي إجابة من فيصل الثقفي، محل بيع العطور.
0: أيضا النادي الرياضي الجم، هذه إجابة
1: أحمد عجال. اكتب اسمك أحمد عجال،
0: هو كتبه بس لأنه حذف كذا واحدة.
1: أحمد عجال قال إيش؟ النادي الرياضي.
0: النادي الرياضي طيب. أيوة هو
1: له. ناصر العولقي يقول صالون التجميل.
0: أيضا عندنا إجابة من حيرتونا، هذا مين؟ بلقاسم يقول آخر شيء صالات الألعاب الإلكترونية. جميل.
1: في عندنا إجابة من عبد العزيز، الفنادق الفاخرة. يعني هذه الإجابات الحلوة،
0: هذه اللي يعني فظيعة. طيب أنا قاعد يعني أنا حاولت أبرر لإيمان، قلت لها إيمان يمكن الثورة الصناعية بدأت تصير فاخرة، أول كانت مو حلوة الفنادق. يمكن
1: لا، هو بس عشان إيه البعض يرى ضرورة والبعض يرى رفاهية، فهو قال يعني حاجة ما هي بالنسبة له مهمة.
0: طيب أبو عبير قال البقالة، ريحها.
1: وتميم زيلع كمان البقالة، تميم زيلع وأبو عبير جنب بعض
0: قاعدين. جنب بعض قاعدين. طيب عندنا داليا محمد قالت النادي الرياضي. يعطيك العافية يا داليا.
1: ربيع محمود من الرياض يقول المصنع.
0: يا ربيع يا ربيع، أقول لك الثورة الصناعية
1: بدون تأثير، بدون تأثير.
0: لا يعني بس يعني نوعا من هذا. عاقل المحمدي قال البازار.
1: حلو البازار،
0: حلو مرة البازار.
1: منى عسير تقول الصيدلية.
0: أيضا عندنا خالد المطير يقول لك النوادي الرياضية.
1: مكرن أبو مبارك يقول الصيدلية.
0: أيضا عندنا عايض الشهري يقول المقهى.
1: زكريا الوجيه يقول مراكز العناية.
0: طيب عندنا مشكلة نحن هنا اختلفنا عليها. أم أمجد تقول العناية الشخصية، وأبو أمجد قال النادي. ماذا تقصدين يا أم أمجد بالعناية الشخصية؟
1: أنا صراحة ما فهمتش يعني.
0: أنا كمان ما فهمت، فأعطينا إيش بالضبط تقصدي في العناية الشخصية.
1: طيب. علي النجعي يقول أغير إجابتي إلى المطعم.
0: طيب هذه المسج هذه قتلتنا صراحة.
1: جميلة.
0: أمينة الشريف تقول أول مرة أشارك أتعرف على برنامجكم عشان النت فصل عندي وصرت أسمع الإذاعة. يعني كده يعني
1: صراحة
0: يعطيك العافية.
1: يعني شفتي ذا يقول
0: فوائد
1: ربا
0: ضرة النافعة
1: كذا مع كذا، أو فوائد قوم عند قوم مصائبه، فهي نتها بالنسبة لها
0: أحب فوائد وفوائد.
1: أيوة يعني أنه نتها انقطع، الدنيا انتهت
0: إيمان أنت
1: بس اكتشفت.
0: أيوة أيوة شفتي
1: اكتشفت.
0: عالم جديد اكتشفت. المهم أمينة إيش بتقول؟ النادي.
1: يعني تحية لك يا أمينة الشريف، ولو سمحتي خليكي معنا دائما.
0: خليكي معنا وخلي النت على جنب.
1: طيب محمد المالكي يقول أتوقع الغرفة التجارية.
0: عادل حمزة قال مكان التجميل. أوكي.
1: وسعود عسيري قال المصنع.
0: طيب عندنا كمان من ضمن الإجابات بندر هدلي يقول الجم. حلو.
1: وعبد الله بركات يقول المول.
0: أيضا عندنا عبد العزيز العسيري قال النادي الرياضي.
1: أبو ساري الجهني يقول عندي إجابتين. أوكي. الملعب أو الصالة الرياضية، بس حاخذ الصالة الرياضية.
0: حلو. هند من الرياض قالت المكتبة.
1: عوض السالمي يقول الصيدلية أو محلات الجوال. حناخذ محل الجوال لأنه الأخير. معليش محلات الجوال وراكي وراكي
0: والله ورايا ورايا. يا الجوال يا محلات الجوال يا ناس يا هو. طيب عندنا سعد الله قنوت يقول النادي الرياضي.
1: علا سيد عبد الجليل راحت للمول.
0: أيضا عندنا أبو أنهار يقول الجواب الاستديوهات المنذر.
1: أوكي عندنا إجابة من أسماء قالت المشغل النسائي، وراكان كمان المشغل النسائي. منيرة قالت الكوفي، وزين قالت المقهى.
0: أوكي كمان عندنا من ضمن الإجابات إجابة ريم قالت المنتجع.
1: حلوة والله المنتجع
0: مرة حلوة.
1: محتاجة
0: حبيت.
1: المدام محتاجة تروح تغير جو في العزبة.
0: هذه الجملة إيمان تعشقها حب مو طبيعي.
1: طيب قولوا اللغز لو سمحتوا.
0: قلنا
1: اللغز عدنا كذا مرة يا
0: خلاص لازم شعبان. نوقف اللغز أصلا، لازم نوقف اللغز. طيب عندنا كمان هذه من غير إجابة، من غير عندنا نبيل جبران قال نستخدم فيه تقنيات مكان عام.
1: لا.
0: حكومي خاص. أيوة
1: قطاع خاص.
0: طيب عندنا كمان إجابة من عبد الله غازي السبيعي يقول مكان التصوير.
1: يحيى أحمد يقول الاستوديو.
0: أيضا عندنا المعارض. أوكي مجموعة إجابات. عندنا صالون الحلاقة رانيا. أوكي قلناهم دولة ولا
1: لا
0: ما قلناهم. طيب عندنا كذا مجموعة إجابات، خلينا نبدأ معاهم. مريم من القصيم تقول صالون التجميل. أيضا عندنا

0: الكافيات.
1: وعندنا إجابة
0: خلاص
1: من فجرعون قال محطة الوقود.
0: أيضا عندنا خالد صالح قال مجمع الإلكترونيات.
1: وهنا في إجابة من ما في اسم.
0: أوكي. الملاهي هذا أبو ضي.
1: محطة القطار أيضا من غير اسم للأسف.
0: للأسف عندنا محمد سامي قال السينما هذه أخذناها الإجابة.
1: شيماء لا هنا في أوكي. غيرها.
0: أوكي أوكي.
1: فوزية الزايد تقول النادي الرياضي وشيماء تقول المول.
0: أيضا شيماء أوكي. عندنا المسرح هذه إجابة ما في اسم للأسف. أوكي.
1: يحيى اليامي قال صالون التجميل.
0: عندنا كمان سليمان الدبيان قال النادي الرياضي.
1: فاتن تقول المقهى محمصة القهوة.
0: عندنا إجابة من صالح الهادي قال محلات المساج بالأجهزة.
1: أحمد فؤاد ما جاوب.
0: أوكي.
1: أبو عمار يقول الجيم.
0: أوكي. عندنا كمان إجابة سوبر ماركت هذه من أبو مشاري.
1: هالة سندي صالة الألعاب الرياضية.
0: محمد البحيري قال الجيم.
1: بندرة جعيد محل المساج.
0: أيضا عندنا أبو نواف قال معرض السيارات.
1: وإجابة من أم أمجد تقصد بالعناية الشخصية محلات التنظيف الشخصي.
0: برضو ما فهمنا. طيب أوكي. عندنا محمد الحربي قال محلات المساج وأيضا مراكز المساج. هذه إجابة أحمد العجيل.
1: عندنا محمد عبد الكريم. هنا في إجابة كثير. عدة إجابات يعني. معليش خلينا نشوف. أبو محمد يقول الكوفي. عبد الكريم محمد يقول الكوفي. وعبد الكريم رجع راح للصالة الرياضية. وعبد الكريم محمد كله صالة رياضية. طيب إذا مثبتين على الصالة الرياضية فينهم. طيب. هم
0: طيب عندنا نبيل إسماعيل قال الكوفير النسائي والرجالي. أيضا من ضمن
1: أحمد
0: الإجابات.
1: محمد عبد الفتاح جاوبنا أوكي. إجابة السينما.
0: طيب عندنا
1: عبد الهادي ما شفنا.
0: أوكي. عبد الهادي قال إجابة الكوفي أو المقهى. لطيفة قالت لطيفة عثمان قالت المول. وأيضا النادي الرياضي هذه إجابة خالد الطيب.
1: عودا حميدا يا خالد.
0: أوكي.
1: علي الجهني يقول مصنع البلوت. والله يا عبد انت اليوم تفوز بجائزة الإجابة خارج الكوكب.
0: طيب عندنا إبراهيم الحجي قال المقهى. أيضا
1: فراس قال القلم. وراكي براكي القلم.
0: لا لا
1: أيضا
0: لا كتب استني القلم السيارة البقالة. سعود الإذاعة.
1: سعود قال الإذاعة. المسرح السينما. نورة قالت الاستديو. القلم. هم مغيرين.
0: هم مؤلفين. مغيرين مؤلفين. ميناس قالت حجز القطار.
1: صداح بدري يقول المسرح.
0: خلاص كذا وقفنا. خلاص
1: بس قلنا إبراهيم الحجي خلص. يقول المقهى.
0: أيوة قلنا خلاص.
1: تم الانتهاء خلص. من إجاباتكم. إجابتنا هي صالون التجميل.
0: أوكي. طيب حنرجع
1: خلينا نشرح.
0: نشرح اللوز.
1: أنا مكان نشأت في القرن العشرين. في القرن العشرين والثورة الصناعية بدأت تظهر الصوالين صوالين التجميل. طبعا إحنا نتكلم عن شيء في الخارج أيضا. ليه بدأت تظهر؟ لأنه في هذا الوقت تم صدور منتجات البشرة والجمال وأجهزة الشعر وكل الملحقات الخاصة بالتجميل النسائي طبعا في هذا الوقت. البعض يعتبرني رفاهية والبعض الآخر يروني ضرورة. في بعض النساء تشوف أنه أنا مو لازم أروح، ولكن في نساء أسبوعيا موجودين في مراكز التجميل، ولما بتكون عندنا مناسبات لازم نتزين في مراكز التجميل، معالجات الشعر، المكياج، البشرة، كل الأمور الخاصة بجمال المرأة. وبعدين بدأت تفتح أيضا للرجال، لأنه صار في رجال يهتموا بالبشرة، يهتموا بقصات الشعر، يهتموا بمنتجات البشرة. فأيضا نقدر قلنا أنه ممكن الجنسين يستخدموا، لكن في المقام الأول طبعا النساء. مهما اختلفت الآراء نتائجي واضحة ومذهلة والحاجة لي ملحة. أكيد إحنا كنساء أو أنا عندي بنت صغيرة أو عندي أمي كلنا محتاجين إنه نتزين، لأنه المرأة دائما تحب تطلع بالصورة الجمالية.
0: طيب عندنا على الاتصال طبعا ولا إجابة صحيحة. محمد المري قال محل بيع منتجات التجميل، عشان كذا ما حسب.
1: كنت أن يا محمد
0: يعني
1: تجرب.
0: وصلت بس بطريقة أيوة بطريقة
1: وصل عند الباب ولف
0: ولف بالضبط.
1: طيب في الاتصالات جاتنا أول إجابة صحيحة كانت من أبو البراء. أنا الصفقة
0: أقول لك الاتصال الواتس مش الاتصال.
1: سوري أيوة. الواتس ما سمعتك سامحيني يا سارة. فعلى الواتساب أول إجابة صحيحة كانت من أبو البراء. ما شاء الله بمجرد ما نهيت اللغز كتب الإجابة الصحيحة. بعدها أم خالد، فيصل أحمد، الجوهرة، مريم من القصيم، ناصر العولقي، أم أحمد، أبو رايد، أسماء وراكان، وأبو يوسف، زكريا الوجيه، عادل حمزة.

0: حسام أبو باسم، يحيى اليامي ونبيل إسماعيل، كلهم جابوها مركز التجميل أو الصالون النسائي أو صالون التجميل.
1: أنا عجبني أبو يوسف،
0: أبو يوسف الكوفيرة،
1: حلو
0: الكوفيرة،
1: حبيت
0: الكوفيرة،
1: حبيت ال.
0: تتذكر الكوفيرة زمان إيش كانوا يسموها؟
1: إيش يسموها؟ المزينة؟
0: المقينة.
1: المقينة؟
0: المقينة.
1: آه هذه في مكة؟
0: إيه.
1: أوكي أنا والله. المقينة. أنا أعرف ولا بس الكوفيرة.
0: أي المقينة اسم قديم جدا يعني.
1: أوكي طيب شكرا لكل اللي شاركنا، أكيد خلينا نشوف المسميات تحت الهواء أنا وإيمان نتفاهم مع بعض ونرجع لكم بفقرات ابدأ صح، أكيد مكملين معاكم، فاصل وراجعين.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة ترند. 94 قطار جديد تعزز شبكة قطار الرياض وترفع طاقته الاستيعابية بنسبة 60%. تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتهم منصة إكس مع إعلان هيئة الملكية لمدينة الرياض توقيع عقود لشراء 94 قطارا جديدا بقيمة إجمالية تقارب 5.5 مليار ريال في خطوة تستهدف تطور منظومة النقل العام بالعاصمة ومواكبة النمو السكني والعمراني المتسارع، إلى جانب الاستعداد لاستضافة الأحداث العالمية الكبرى وفي مقدمتها إكسبو الرياض 2030 وكأس العالم 2034. بموجب هذه العقود سيرتفع عدد قطارات الشبكة من 183 إلى 277 قطارا مع زيادة الطاقة الاستيعابية الإجمالية بنسبة 60% على أن يبدأ استلام القطارات الجديدة تدريجيا اعتبارا من عام 2028، ويأتي هذا التوسع بعد تجاوز عدد ركاب قطار الرياض 300 مليون راكب منذ بداية تشغيله، في مؤشر على تنامي الإقبال على وسائل النقل العام في العاصمة.
3: وعلى منصة إكس تداولت حسابات إخبارية ومهتمة بشؤون العاصمة تفاصيل المشروع وأرقام التوسع الجديدة، فيما أثار الإعلان تساؤلات حول حجم الإقبال المتوقع على قطار الرياض خلال السنوات المقبلة وإمكانية وصول عدد مستخدمي إلى 1 مليون راكب يوميا. وسلطت المنشورات الضوء على أهمية زيادة القدرة الاستيعابية للشبكة، لا سيما مع التوسع المستمر في مشاريع العاصمة وما يمكن أن يحققه هذا الاستثمار من تحسين لتجربة النقل وتوفير خيارات نقل أكثر كفاءة للسكان والزوار. يأتي هذا التفاعل في ظل الاهتمام المتزايد بمستقبل النقل العام في الرياض ودوره في مواكبة التحولات العمرانية والاقتصادية اللي تشهدها المدينة.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: يا هلا وسهلا فيكم، حياكم من جديد أصدقائنا متابعينا متابعي ابدأ صح، وكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة وبيسمعنا وبيكمل معنا مشواره الصباحي. إن شاء الله يا رب تكون أيامكم وأوقاتكم كلها حلوة وتنجزوا اليوم ويومكم يكون ولا أحلى.
4: طيب عودة، بما أننا رجعنا وصلنا في اليوم تغيير بسيط، يعني نحن عودناكم أنه يوم الأربعاء دائما عندنا ألعاب، اليوم حبينا كذا نفتح موضوع جميل ولطيف وخفيف في نفس الوقت، ونشوف تعرفونا على نفسكم ونحن كمان نعرفكم
3: ونخليكم كذا يعني تشتاقوا للألعاب معنا شوية
4: أكثر. طيب بما أننا نبغى نتعرف على بعض ونعرف نفسنا وتعرفوا نفسكم، فخلونا نسألكم سؤال يقول: إذا قضيت يوم معك، إذا كذا أخذت فريق العمل، يعني أخذت إيمان ودينا وسارة، أخذتهم معاك يوم، قضوا معاك يوم، إيش حنتعلم منك؟ يعني إيش حتعلمنا؟ إيش الشغلة اللي موجودة عندك وتعلمنا إياها؟ هل تعلمنا مثلا نكون أكثر منطقية، تعلمنا الجراءة، تعلمنا والله حب الحياة، تعلمنا والله الدردشة كيف تكون، والله تعلمنا علوم الرجاجيل، إيش تعلمنا؟ إيش الشغلة اللي تحرص إنك تعلمنا إياها؟ هذا هو موضوعنا اليوم، وشاركونا في الموضوع أكيد على الواتساب على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب، شاركونا أكيد، حطونا أسماءكم لو سمحتوا أرجوكم حطونا أسماءكم.
3: أعتقد اليوم لما بنسألكم هذا السؤال كل شخص حيبدأ يفكر هو فعلا إيش ممكن يفيد الآخرين به، صح. أو هو أكثر صفة تميزه هذا الإنسان إنه ممكن يقولها للآخرين أو يلاحظوها عليه الآخرين، فأعتقد إنه باب كده وقفة للتأمل، تأملوا في نفسكم، شوفوا إيش ممكن تعلمونا وإيش ممكن تعلموا الآخرين من حاجة أنتوا تتميزوا بيها فعلا. ورجاء خلونا نتفق على الطيبة، أعلمكم الطيبة، أعلمكم التسامح،
4: هذه كلها
3: أعلمكم الروقان ده، فمعليش عارفين إنكم مثال للتسامح أكيد والطيبة، بس إحنا بنتكلم في أمور فعلا بتفيد الآخر، يعني صح. أنا اليوم جلست مع دينا يوم كامل، إلا ما حلاحظ شيء في دينا في تصرفات دينا حستفيد منه، حقول والله نيبالي أعمل زيها، يبغالي أنا أنقل منها دي الصفة أو هذه الطريقة في التعامل أو في التعامل مع المواضيع. يعني مثلا دينا من الناس اللي أحس إنها تفكر بمنطق، تعالج الأمور بطريقة فيها تفكير وفيها هدوء، فأتوقع هذا الشيء اللي أنا لو قضيت يوم كامل دينا هتعلمه منك.
4: ممكن يعني ممكن أعلمك الطبخ،
3: ممكن أنا أطبخ،
4: أيوة يمكن أعلمك.
3: سارة إيش تتوقع ممكن
4: أعلمك؟ كيف أخاصم إخواني مثلا،
3: أخت كبيرة
4: علمك كيف وعلمك تخاصم اخوانك
3: مثلا. سارة ايش تتوقع ممكن تتعلمي منها يوم كامل؟
4: شوف سارة اول شيء اتعلم منها انها هي كيف شغفها في العمل،
3: حلو،
4: ايوه اتعلم منها التزام، صحيح. التزام بطريقه ما
3: حتى
4: شاء الله
3: في مواعيدها العاديه في حياتها،
4: ايوه حتى في مواعيدها العاديه، يعني في مره جربتها ساره برا الاذاعه، لا حتى مواعيدها
3: يعني عند ساره
4: التزام، التزام فظيع،
3: والحرص وحب العمل،
4: وحب السينما،
3: السينما
4: سارة ترى من الناس اللي عندها هيستوري سينما وتاريخ سينمائي فظيع، سواء إخراجيا أو حتى تاريخ حلو. سينما معلومات
3: حلو
4: تعطيك إياها. وطبعا سارة يعني اللي ما يعرف ترى سارة عندها برنامج على التلفزيون ممكن تشوفوه، منصة شاهد ممكن تشوفوه، سينما فليكس
3: حلو.
4: مرة حلو. حلو، في معلومات جميلة، أيوة يعني تسمعوا صوت سارة وهي تقول معلومات، يعني أنا عجبتني حلقة مثلا كانت تتكلم عن دراكولا مثلا، يعني حلو. كيف دراكولا وكيف جاء وكيف صار وصل للسينما وكيف المؤثرات، مرة جميل، ففيكم تتابعوه يعني تشوفوا البرنامج. طيب إيمان، إيمان نتعلم منها الفرفشة.
3: آه والله.
4: تضحك وتتونس.
3: ما أحب، أنا ما أحب النكد أبداً. ما أحب إيه. النكد في حياتي، ويا ويل أصحى الصباح ألاقي اللي في البيت
4: منكدين.
3: منكدين، ولا أفتح الباب وأمشي. إيه. ما عندي طاقة أقول لكم أتعلموا أضحكوا، أتعلموا فرفشوا. وصراحة هذا الموضوع يعني أبوي الله يرفع عنه يا رب ويخليه.
4: آمين آمين يا رب.
3: هو اللي علمنا هذا الشيء، قال ما بشوف ولا واحد ما يكون مبتسم من يوم ما يصحينا الصباح. بوز ما أبا، ما بدي أشوف وجه منكد. أضحك، تبي الشغلة منه أضحك أول، يقول لك أبتسم
4: أوكي.
3: أول
4: أوكي. حلوة.
3: فخلاص من صغري
4: تعودتي.
3: أتذكر بابا في هذا الموضوع، وأنا بصراحة أحب الحياة والفرح والضحك. الحياة مليانة تعقيد، مليانة مسؤوليات، مليانة نكد، مليانة أشخاص ممكن أنت مجبورة تتعاملي معهم، فأنا هستسلم وأصير أنا نكدة؟ لا.
4: لا،
3: تعلموا مني أنه لازم نكون فرفوشين.
4: نعم، ونتعلم كمان من إيمان تساير، يعني تمشي الأمور، ما توقف عند شغلة معينة. أمس اكتشفت،
3: ما كنت كده دينا.
4: أيوة، أمس اكتشفت شغلة عندي إيمان، إنه ما يعني تنسى الموقف السيء دائما تنسى، يختفي من حياتها تماما، وتتذكر فقط الكويس.
3: أنا أحب الفرح، أحب الفرح لأني بس أنا ما كنت زمان ساير وامشي.
4: ما هو الواحد أصلا مع التطور، يعني مع كل ما يكبر في مرحلة من حياته تتغير، فهي مراحل.
3: والصح إنه نتغير يا جماعة، لا تفكروا إنكم لما تتشبثوا برأيكم وبشخصيتكم وبصفاتكم اللي قاعدين عليها إنه ده الصح. لا
4: صح،
3: الصح إنه إحنا نصبح أكثر مرونة وأكثر تغير للأفضل. إن شاء الله للأفضل.
4: إن شاء الله بإذن الله. طيب، هذا هو موضوعنا اليوم. إذا قضينا معاك يوم كامل، إيش ممكن نتعلم منك؟ شاركونا أكيد على أرقامنا، وعلى يعني على مسجاتكم وأرقامنا أيضا. الأرقام على 0126 4770 أو 0126 4929 400 أو 0126 4771 54 4.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
4: ابدأ صح على جدة FM.

0: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. لو قضيت معاك يوم كامل، احنا كفريق عمل والله قررنا نجي نقعد معاكم ذا اليوم، ايش ممكن نتعلم منكم؟ عبد الله صباح الخير. يا عبد الله.
1: يا هلا والله، صباح النور.
0: يا اهلا وسهلا، كيفك يا عبد الله؟
1: تمام والله الحمد لله، كيف

0: الحال؟
1: بخير، جعلك بخير. عبد الله وين الغاز؟ كنت تجاوب صح يا اخوي.
0: والله يا بنت الحلال،
1: القدرات
0: والله يا بنت يا بنت الحلال اسئلتكم تعجيزيه شوي.
1: تعجيزيه يا عبد الله، تعجيزيه يا عبد الله. طيب
0: نوعا ما.
1: طيب اوكي،
2: حياك
1: يا يلا يا عبد الله، قل لي لو قضينا يوم كامل معاك نحن كفريق عمل، ايش حنتعلم منك؟
0: والله بحكم اني انا عندي صناعه محتوى في اليوتيوب. حلو،
1: ايوه.
0: فاعلمكم مثلا ما يخص الذكاء الاصطناعي
1: و حلو،
0: شروحة التطبيقات.
1: حلو، يعني حلو جميل. يعني ممكن تعلمنا طريقة الاستفادة من الذكاء الصناعي في صناعة المحتوى، سواء كان مونتاج، سواء كان
0: نعم مونتاج.
1: طيب، على يعني على الصعيد الشخصي بعيدا عن العمل، ايش حنتعلم منك
0: على الصعيد الشخصي؟
1: إيه، بناء انك كذا. ايوه،
0: انك مهما الناس قالوا فيك لا تهتم. يعني
1: حلو، تطنيش.
0: تطنيش،
1: حلو، نتعلم التطنيش من عبد الله. جميل. يعطيك العافية عبد الله.
2: تعطيني عبد الله،
1: شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك.
2: هلا بأفراح.
3: هلا، صباح الخير.
2: مرحبا، صباح الورد. هلا أفراح.
3: هلا، كيف حالكم؟
2: كيف حالك يا أفراح؟
3: الله يسعدك يا رب، الحمد لله.
2: إيش هنتعلم منك يا أفراح لو قضينا يوم كامل معك؟
3: هتتعلموا مني الصبر والابتسامة الدائمة.
2: الله، اي والله اهنيكي، ربي يديمها عليكي
3: يا رب.
2: لانه الانسان المبتسم ده ما تتخيلي قد ايه يفرق في نفسيات الاخرين.
3: خليني اقول لكم يعني صراحه مواقف واشياء حصلت من طفولتي ليومكم هذا.
2: نعم.
3: صبرت عليها كثير، والحمد لله تغيرت معايا كثير. اشياء كنت اتمنى اني اوصل لها وصلت لها.
2: انت تشوفي انه الصبر هو يعني بعد الله هو اساس انك انت وصلتي لما تتمني.
3: الحمد لله. حتى لو تاخر هذا الشيء، ممكن سبحان الله التاخير هذا يكون في صالحنا.
2: يا سلام.
3: يعني الابتسامه حلوه وجميله، ولما تكوني مبتسمه دائما هذا شيء جميل. ولما تشوفي احد حتى لو بينك وبينه موقف او حاجه، شفتيه بس ابتسمتي فيه صنعتي يومه.
2: يا سلام، فعلا الابتسامه. لا تفكري ابدا انك تبطلي تبتسمي يوميا.
3: انا قاعده اكلمكم من مبتسمه، كيف تبغيني ابطل؟
2: الله يحميكي ويجعلها دائمه في وجهك الابتسامه يا افراح. شكرا لمشاركتك الحلوه.
3: يا هلا، العفو.
1: يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لخالد. صباح الخير يا خالد.
4: هلا وسهلا، السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمه. هلا يا خالد،
4: صبحت الله بالخير والرضا والعافيه.
1: صباحك الله بالانوار. يا هلا وسهلا ومرحبتين.
4: يا هلا وسهلا. هلا وغلا.
1: ها يا خالد، قل لي اليوم نحن كذا، انا ايمان ساره، قررنا نجي نقضي عندكم اليوم كامل، فقل لي ايش الشرف لنا. قل لي ايش حتعلمنا، ايش ممكن نتعلم منك؟
4: يعني اي مقوله، اي حكمه قصدك؟
1: حكمه، مقوله، والله طبع معين، مهنه معينه، ايش اللي انت شاطر فيه ممكن تعلمنا اياه؟
4: والله يا استاذ دينا، ما في شيء معين يعني.
1: لا، انت شاطر في ايش؟ انت شاطر في ايش؟
4: في الفن، في عزف العود.
1: يا سلام. يا سلام. بتعلمنا كيف هذا، كيف نعزف؟
4: تعزفون عود.
1: حلو، جميل. ايش حتعلمنا اول مقطوعه تعلمنا اياها؟
4: والله بعلمكم
1: خالد عبد الرحمن.
2: خدني بقايا جروح
1: على طول. خالد عبد الرحمن على طول.
4: خالد عبد الرحمن
2: حتى الأغنية جت في بالي. خالد عبد الرحمن تقرأ أفكار يا دينا.
1: أيوه، عشان تعرفي أنا أحيانا أكون قارئة أفكار.
2: أول عود ارتبط عندنا إنه لما نسمع عود نذكر خالد عبد الرحمن. كل التحية للفنان الجميل.
4: أكيد أكيد أستاذ إيمان، أنت حافظة أغاني خالد عبد الرحمن.
1: إيه، أنت حافظة أغاني
2: يعني في أغاني مرة أحبها عند خالد عبد الرحمن. بقايا جروح،
4: يا لايمتني سامع فيها،
2: لا مو كلها اعرفها، اعرف بقايا جروح،
4: بس دقات قلبي،
2: لا
1: اذكرك،
4: شد ويمتهم جنوبا على
1: الدير. طلعت ما تعرف ولا اغنيه يعني.
2: لا انا اعرف كم اغنيه، كم اغنيه. بقايا جروح واهات يمكن اكثر اغنيتين
1: لانهم مشهورين.
4: اهات
1: لانهم مشهورين. طيب يا خالد، يعني حتعلمنا عزف العود، ايش حتعلمنا من الشخصيه؟ يعني الصبر، مثابرة، والله الإصرار، والله التطنيش، عبد الله بركات قال
2: حتعلمنا الكبسة كيف تسويها
1: مثلا، إيش حتعلمنا شيء بناء شخصية، في بناء شخصية.
4: والله يا أستاذ دينا يعني نعلمكم ما يعني ما في العزف غير كذا، ما في
1: ولا شيء في الشخصية مرتب. تعلمنا يعني.
2: حلو، خلينا
1: نتكلم، اصبروا يعني. مثلا اصبروا، والله تعاملوا معها، ابتسموا، تفائلوا يعني.
4: لا كل واحد وشخصيته عاد.
1: اي كل واحد وشخصيته.
2: اي لا، خلينا العزف.
1: طيب، عزف العود جميل.
4: انا عند الاكل ترى، انا اكيل.
1: اكيل يعني ما تطبخ بس تاكل؟
4: لا، هو بس اكل
1: يعني. نحن اللي نجي نطبخ لك، والله مصيبه يا خالد.

0: بدنا ونحنا.
1: لا لا لا خالد بدك تسوي لنا كبسة.
2: مو واجب عليكم الله يدين.
0: الله لا لا والله.
1: لا أنت سوي لنا كبسة.
0: لا بس أنت تقول أكيل ها.
2: لا شميت ريحة الأكل خلاص
0: ما شاء الله ما شاء الله بالعافية عليك.
1: ماشي كذا لين الطبق.
0: فيلم كرتون.
1: صحة وعافية يا خالد.
2: الله
0: يعطيك العافية.
2: سمعونا عاد خالد عبد الرحمن ولا محمد عبدو ولا راشد الماجد ولا رابح ولا أي
0: واحد. يلا كل الفنانين قلتهم. طيب إن شاء الله.
1: سارة
0: إن شاء الله. إن شاء الله. يعطيك العافية. أبو عبير.
1: هلا يا أبو عبير.
3: السلام عليكم صباح الخير.
1: صباح الورد والسعادة. هلا وسهلا. كيف حالك؟
0: ها عديت من الزحمة؟
3: أوه الحمد لله.
1: طيب تمام. أبو عبير شو رأيك؟ إيش حتعلمنا لما نقضي يوم كامل عندكم؟
3: والله إذا قضيت يوم كامل قبل ما أعلم فيه الشروط.
0: أوف.
3: إذا الشروط كانت متوافرة إني تعرفون محلها القلب صح؟
1: إيه.
3: طبعاً إذا حب نفسه كيف يحب لي؟
1: الله
0: الله الله الله الله الله الله.
3: إيش بيكون هنا فيه بالاشتراطات تكون النية صافية.
1: يا سلام.
3: ما تجيني بنية لا.
1: يا سلام يا أبو عبير.
3: فإذا صار هالشيء علمت الناس والله العظيم بيكون فيه العطاء متواجد.
1: صدقت الله عليك.
3: ما أنسى خوي ما أنسى وضعي يعني بكون يعني إيش نفس اللي أعلم أتعلم منهم أو إذا تحقق صح.
1: الله دليل على صفاء سريرتك. الله يبارك لك يا رب.
3: فبدال ما نفقد الأشياء بالعكس إذا أخلص نيته في اليوم اللي يقضيه معي بكل ما يكون الوفاء والإخلاص والمحبة. نعم. الضمير.
1: نعم.
3: الضمير مو بالضمير الميت لا الضمير
1: الصاحي. نعم.
0: أيوة. صحيح.
3: فكما تحب لنفسك حب لي إذا ضمننا هالشيء بنكون يعني
1: نكون كلنا مبسوطين وسعداء
3: بنكون كلنا في الأخير الآخرين كلنا مع بعض.
1: صحيح. الله عليك يا أبو عبير وعلى جمال كلماتك.
0: يا سلام عليك والله يا أبو عبير.
1: الله يعطيك
0: يعني
1: على قد نيتك
0: من أجمل حلوة. المشاركات
1: ما شاء الله.
0: يعطيك العافية.
1: أحلى تحية لك يا أبو عبير.
3: والله العظيم وهذا الشيء يعني بس لو يكون يعني فعليا يكون ملموس.
0: صح.
3: والله صبت. العظيم
0: حيغير يعني الكثير والكثير
3: مو منغير لا بنكون يعني كجسد الواحد إذا اجتكمنا عضو.
1: أيوة. فعلا جميلة جميلة جميلة هذه الكلمات. شكرا أبو عبير.
3: شكرا كل التحية.
1: أسعدتنا تحياتنا لك.
0: يا هلا فيك. سامي الصبحي يقول أعلمكم الصبر والمثابرة. حبيت المشاركة.
1: جميل.
0: شكرا جزيلا لك.
1: هلا سندي تقول أن أعلمكم كيف نهون الحياة على بعض. كيف نكون على طبيعتنا بدون تكلف. كيف نواجه المواقف العقلانية بشوية جرأة. وإنه الشغل مو فقط إنجاز ومهام، كمان الشغل روح حلوة، ضحكة، مواقف نتعلم منها، وإننا نقدر نختلف ونضحك ونتناقش ونظل متفاهمين. أهم شيء تتعلموه مني إنه الحياة أقصر من إن نعيشها بجدية طوال الوقت.
0: شفت الدقة دي قصدها لي
1: انه يعني اسمع يا جاري الحياه مو كلها جديه
0: يا اختي. انا كده انا نكده ايش نسوي؟
1: تعلمي من هالة سندي.
0: ما لما نروح اقعد عندها اتعلم.
1: اديها لايك هالة سندي.
0: اديها لايك بس انه لما نروح عندها اتعلم منها. دحين لسه ما رحت عندها فحكمل زي ما انا. طيب ابو عمار من جده يقول وجهه نظري الاحترام للغير والابتسامه في المتصل والروح وروح النفس مع إعادة مقولة عدم النفور من التكرار. وأحاول الفزورة وأحاول في الفزورة لا
1: يعني هو جايب لنا هي على هيئة فزورة يعني
0: ما فهمت.
1: طيب
0: والله ما فهمت يا أبو عمار من جدة.
1: أبو عمار يمكن مدينا اللي هنستفيد منه على هيئة لغز
0: ممكن
1: من كثر ما سوينا الغاز العالم صارت تمشي وتتكلم الغاز.
0: تعلمت مننا تعلمت مننا.
1: طيب فاطمة من الجبال بتقول حتتعلموا مني الوناسة والضحك. الله لا يغيرها عليك يا فاطمة. آمين. أول شيء بنروح الصالون
0: حلو
1: حق الصباح صالون
0: حلو.
1: اللغز نضبط أظافرنا
0: حلو
1: وبعدها بنروح لأي مكان يخلينا مبسوطين. حنروح السينما عشان سارة تنبسط
0: حلو
1: وحنشوف فيلم فكاهي وحناكل حنتقهوى وحرجعكم بيوتكم مبسوطين عشان تناموا بسلام وتنسوا تحطوا لغز صعب بكرة.
0: والله يا فاطمة أنا عجبني الجدول صراحة. أنا ممكن أروح معاكي صراحة.
1: أنا حبيت في فاطمة الوناسة والضحك وحبيت شوفي فيها نقطة في كلامها.
0: أنا حبيت الأظافر
1: وباين إنه طبعها إنها تحب تسعد كل من حولها.
0: صحيح.
1: يعني تبى تسعد سارة بطريقة ما تحب سارة.
0: صح.
1: دينا إيش تحب دينا. إيمان إيش تحب دينا.
0: الوناسة
1: أي شوفها. فصراحة شكرا من القلب يا فاطمة من الجبال.
0: بس برضو ترى على فكرة لاج. على فكرة ترى ما ننسى نحط اللغز لأنه نحن نحط اللغز ونحن واقفين على
1: لا تحط الأمور ببعض.

0: أيوة هذا شيء، هذه نقرة وهذه نقرة أخرى. أعطينا خلينا ناخذ اتصال فهيدا. صباح الخير.
1: هلا صباح نور، هلا صباح الخير.
0: يا هلا يا هلا يا فهيدا.
1: أنا أستاذة المعداية والمخرجة وكمين.
0: يا هلا فيك. هاي فهيدا، لو قعدنا معاك يوم كامل أنا وإيمان وسارة، إيش حنتعلم منك؟
1: أنا والحياة ترى بسيطة.
0: الحياة بسيطة يا صادقة.
1: الحياة بسيطة، الحياة ترى لو تذكر الحين الناس اللي قادرونا، يعني أنا جلست يعني كأوافعنا يعني دقايق ما حتى ساعات.
0: إيه.
1: أنت عارفة يعني اللي سبقونا رحمة الله، الله يرحمهم يا ربي، يعني أنا تذكرهم وكأنه دقايق من ساعة يعني. الحياة بسيطة، الحياة بسيطة، لا تحلمون أنفسكم، لا تقولون أنهم عيشوا اليوم ويسعدوا ونحكوا، لا تقولون نشتوي بكرة، هذا ناقص هذا جاي. الحياة بسيطة ترى، أبسط
2: أبسط مما توقع. والله فعلا
0: صحيح،
2: صدقتي يا فهيدة.
0: يعطيك العافية فهيدة، يعطيك ألف عافية. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا،
2: هلا وسهلا بعلي النجعي.
3: والله ما قدرت أسكت صراحة،
2: ما قدرت أصبر.
0: قلبك يعورك صار يا علي.
2: كتبها، كتبت لنا مشاركتك.
3: أيوة كتبتها.
2: طب هي قولها لايف.
3: أنا عارف ماما حيدر تحب المندي الجزاري.
2: أيوة
3: فراح يكون غداكم أول مشوني.
2: حريد، حريد مشوي،
3: حريد مشوي،
2: حريد مشوي، شيل المندي، حريد مشوي،
3: شكرا. مشوي جيزاني مع المرسى.
2: الله عليك، يعني حتغدينا أكل جيزاني.
3: أكل جيزاني.
2: إيش حنتعلم منك علي؟
3: أن الحياة جميلة،
2: حلو،
3: والضحكة الحلوة والابتسامة الطيبة.
2: الله عليك، الله لا يغيرها عليك يا علي.
3: اللهم أمين. ولا عليك،
2: يجعلك دائما باسم ومبسوط.
0: جميل،
3: يسعدكم ربي. والله يعني أنا ابتسامة هذه ما تعلمناها إلا منكم يا إيمان ودينا، وخاصة دينا لما أتكلم معها.
0: أنت تفرط من الضحك، دينا تتكلم علي يفرط، وأنا المشكلة أنه نهاوشك بس أنت تفرط من الضحك، هذه المصيبة.
2: هذا أحلى شيء في علي، هذا الشيء اللي نتعلمه، أنه حتى لما أحد يقابله بكلمة صعبة ولا بهوشة، علي دائما يبتسم، فبيهدي الإنسان اللي قدامه وبيقول له من خلال هذه الابتسامة ترى ما في شيء يسوى نزعل.
0: صحيح، 100% 100%. يعطيك العافية. شكرا علي. علي، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله دائما يديم عليك بالضحكة.
2: اللهم
0: خلينا نطلع فاصل. قبل لا نطلع الفاصل نذكركم موضوعنا اليوم، بنتكلم عن أو يعني بنفكر فكرة، في حال قضينا يوم كامل معاكم إحنا كفريق عمل، والله جينا قضينا يوم كامل معاكم، إيش حتعلمونا؟ إيش حنتعلم منكم وإيش حنستفيد منكم؟ سواء موهبة، سواء والله شيء في تطوير الشخصية، والله يعني شوفوا أنتوا إيش تبغوا.
2: صراحة الإجابات إلى الآن كل واحدة أحلى من الثانية،
0: رائعة.
2: خلينا نذكر بأرقام التواصل 0126477000 و0126429400 و0126477154.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: طيب عودة، رجعنا لكم من جديد. أكيد موضوعنا اللي اليوم بنتكلم أو بنفرض فرضية، في حال قضى معاك فريق العمل يوم كامل، إيش حنتعلم منكم؟ حتعلمونا شغلة مهنية يعني شغلة ملموسة، ولا لا حتعلمونا شغلة إنسانية يعني شغلة تطور من شخصياتنا؟ خلينا ناخذ اتصالاتكم. نقول صباح الخير. مرحبا خالد.
4: السلام عليكم، يسعد لي صباحكم.
3: وصباحك يا رب، يعطيك العافية خالد.
4: وياكم الصباح، وشلونكم؟ طيبين؟
3: بخير، جعلك بخير، يا هلا وسهلا ومرحبتين.
4: اللغز اليوم في دوامة ثانية.
3: والله مالي شغل، إيمان، هذه إيمان، أنا مالي علاقة.
5: انطبق الكلام على صالون التجميل النسائي ولا لا؟
4: بس للمعلومية يعني اختاري شيء، اختار الجنسين.
5: الجنسين بيروحوا، الجنسين بيروحوا، صار يروحوا يسووا تنظيف بشرة الرجال، ويسووا قصات شعر، ويهتموا بإطلالتهم.
4: ما أدري، بس
5: ما يروح
3: يعني عشان كذا
5: ما يروح.
3: لا عشان كذا قالت إنه في ناس تشوفوا رفاهية وفي ناس تقول تشوفوا إنه لا.
5: بس أنت لو انتبهت لكلامنا، تكلمنا إنه يعني في أحدهم يروحوا أكثر، فأنا ما أقدر أقول نساء ولا رجال في قبل كشف اللغز.
3: وما حد سألنا.
5: ما حد سألني.
3: ما حد سألنا.

0: موضوع. بس شوف اللحق ترى كل اللي على الواتساب جاوبوا
1: صحيح.
0: أغلبهم جاوب إجابة صحيحة صحيح. ولكن الاتصالات هي اللي ما جاوبت إجابة صحيحة. عموما يعني من غير نحن بنلعب في النهاية مع بعض، فخلينا نقول والله نحن كفريق عمل رحنا عند خالد يوم أو قضينا يوم كامل مع خالد، إيش حيعلمنا خالد؟
2: مرحبا وسهلا. أول شيء أعلمكم في مجالي أنا مجال الطيور الصقور.
0: حلو
1: الله
0: حلو.
2: كيف الصيد، كيف تتبع الفريسة
0: صيدة. أوكي
2: من الساعة
0: يعني تعلمنا كيف نتعامل مع الصقور.
2: نعم،
0: وبما أننا في فترة مهرجان الصقور وكذا يعني في هذه الفترة نحن، فيعني كنت الله يريتنا قدمنا السؤال شوية كان رحنا.
1: لا علمنا يعلمك خالد أول بعدين تروح.
0: لا يعني نروح يعني نروح نشوف وخالد يعلمنا في المعرض عشان نشوف عندها سارة عمل فني كمان كان استفدنا كلنا.
1: لا أنا بروح أشوف برنامج سارة ده.
0: طيب خالد
2: كيف تدهيله كيف.
0: طيب خالد يعني أنت حتعلمنا كل ما يتعلق بالصقور وتربية الصقور.
2: نعم.
0: وهذا
2: نعم.
0: طيب نعم. على المدى الإنساني أو إنه الشخصية إيش حتعلمنا؟ الصبر، المثابرة، التفاؤل، الحياة، أخذ الحق
2: في مجال المقراصة وذا.
0: صحيح.
2: يعلمك الصبر.
0: صحيح. الصبر. أوكي. والله في ناس ترى يعني تتعلم يعني أو تتعامل مع الصيد ولكن ما هي صبورة، ما أشوفها صبورة.
1: ما أعتقد لازم يكونوا صبورين. صح. يعلمهم مع الأيام الصيد بكل حالاته. صح خالد. سواء كان صيد مقناص، صيد بحر.
0: صح.
1: لازم يكون صبور الإنسان
2: أكيد الصبر هي المهنة الأساسية للمقراص.
0: يعطيك العافية خالد، شكرا جزيلا لك لمشاركتك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك.
1: هلا بأبو يوسف.
3: السلام عليكم، صباح السعادة والسرور والفرح عليكم.
1: صباح الفرح والجمال يا أبو يوسف، كيف حالك؟
3: الله يسعدك يا أستاذ أمان. الحمد لله بنعمة والله. تحياتي لحضرتك والأستاذة دينا والأستاذة سارة والكل مستمعين الكرام. الله يسعدكم
0: يا
3: هلا
0: وسهلا
1: ويسعدك ربي. تحياتنا لك ابو يوسف. ايش حنتعلم منك في هذا اليوم؟
3: اول حاجه ده من دواعي سروري ان انا يكون بصحبتي في يوم الكامل فريق اذاعه جده.
1: شكرا
3: جميل.
1: شكرا لزوجك.
3: يعني ان شاء الله كنت طايل السما بايديا والفريق
1: ده معايا. ربنا يخليك يا رب كلك ذوق. شكرا لي.
3: الله يسعدكم.
1: ايش حنتعلم؟
3: جميله الايجابيه
1: يا رب يخليك.
3: اليوم الصباح
1: انتوا والله انتوا اساس. ابدا صح، ابدا صح، من غيركم ما حيكون برنامج مميز اكيد.
3: الله يسعدك يا استاذه، شكرا لحضرتك. بالنسبه لما يكون فريق برنامج ابدا صح معايا في يومي، اول حاجه انتوا تشوفوني في الجانب العملي والجانب الإنساني وتشوفوني وأنا باكل وأنا بشرب. أكيد إن شاء الله بإذن الله هتتعلموا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أول حاجة في الجانب العملي اللي أنا بحب شغلي جدا جدا جدا، ممكن أديله من وقت عشان خاطر إن أنا الشغل ده يبقى مش باجي على نفسي قوي، بس إن شاء الله بفضل الله بعمله.
1: يعني شغلك اهتمامك بعملك أولوية مهمة وتديله من كل قلبك.
3: نعم.
1: طيب. لأن
3: أنا بعتبره هو السند بعد الله سبحانه وتعالى، لأن
1: ربنا يبارك لك. طيب إذا حبك للعمل وشغفك بما تعمل هذه حاجة بنتعلمها منك. على الصعيد الإنساني إيش ممكن نتعلم؟
3: جبر الخواطر ودايما اتصال الدائم بالأهل والأصدقاء والأصحاب.
0: يعني الله حلو جبر الخاطر. حلوة جبر الخاطر.
3: وحضرتك وانت قاعدة جنبي هتلاقي زميلي معتبرني يعني أنا بيقولوا علي، أنا والله ما أعرف، أنا مش شايفها في نفسي بس الغير اللي شايفها
1: يقولوا إيه؟
3: شخص قيادي. فأنا مش عارفها. فأنا
1: شخص إيش؟
3: يعني قيادي يعني
1: رياضي.
0: قيادي.
1: قيادي ولا رياضي؟
3: يعني زي القاف.
0: قيادي.
3: قيادي. رياضي. بالقاف.
1: أيوة رياضي. قيادي.
3: فيعني فشخص الحمد لله يعتمد عليا.
1: جميل جدا.
3: الله. عايز أقول لك
1: لأنهم يا أبو يوسف بيقتنعوا بطريقة معاملتك للموضوع، بحكمتك لما بتدي رأيك، مشورتك. ربنا يبارك لك في كل من حولك ويبارك لك فيما علمك الله. يعني الله يسلمك. شكرا لك.
3: العفو.
0: يا هلا وسهلا فيك. نروح لعبد العزيز. صباح الخير.
4: مرحبا.
0: يا هلا أهلا وسهلا يا عبد العزيز. يا هلا وسهلا ومرحبتين، شلونك؟
4: الله يا ما دخلنا معكم من بدري، مشغولين شوي. ها
0: ابد ابد تحت امرك. اهلا وسهلا فيك، يعطيك العافيه.
4: وش اي قوه برنامجكم اليوم؟ وش اللي تبونه بس؟ ايش عندكم؟
0: طيب خالد ابو عبد العزيز او عبد العزيز، نحن الحين بنفرض فرضيه، نقول نحن فريق العمل، انا ساره ايمان، قضينا معاك يوم كامل سواء احنا جيناك انت جيتنا بس قضينا معك يوم كامل، ايش بتعلمنا؟ ايش نطلع من هذه الطلعه؟ ايش تعلمنا؟
4: اكلكم معكم بس.
0: لا ما عليك منك لنا الحين، احنا نعلم انسانيا ومعنويا، خلي الاكل علينا.

0: بالنسبة عندي في البيت عندكم أم فهد اللي بتعلمكم كل شيء واللي بتاع
1: يعني بتعطينا أم فهد وأم فهد هي اللي تعلمنا كل شيء.
2: ما ودي يعلمنا شيء.
1: هو
2: روحوا عند أم فهد تصرفوا.
1: تصرفوا.
0: أما بالنسبة معي يعني في العمل وما العمل أنا عملي والله صح أنا عمل قيادي لكن متعب شوي. يعني متعب شوي يعني الشغلة كلها.
1: طيب بتعلمنا إياها؟
0: أعلمك وإيش بعلم؟
1: اللي تشتغله.
0: الحمد لله رب العالمين والله عندنا من الزملاء مهندسات وعندنا.
1: جميل.
2: تبارك الله.
1: جميل.
0: موظفات يعني
1: نعتمد عليهم. جميل. طيب على الصعيد الإنساني بتعلمنا الصبر، بتعلمنا والله الدبلوماسية، والله تعلمنا أسلوب الكلام، تعلمنا والله الاحترام. إيش تعلمنا؟ إيش الشغلة اللي أنت تتميز فيها؟
0: أما أسلوب الكلام فمنكم نتعلم. ما
1: الله يسعدك ويكرمك يا عبد العزيز.
2: دبلوماسي درجة أولى.
1: عبد العزيز نتعلم منه الدبلوماسية.
2: دبلوماسي درجة أولى عبد العزيز.
0: جيبوا علي معكم واستقبلكم.
1: من غير علي ما أنتم داخلين.
0: والله ما
1: تجوا. يعطيك العافية عبد العزيز، شكرا جزيلا لك. يا هلا، تسعدنا دائما بمشاركاتك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
2: تسلم.
1: طيب خلينا نشوف بعض المشاركات اللي وصلتنا على الواتساب. جميلة صراحة المشاركات. فاطمة أخذناها. وعلي
2: علي خلاص أخذنا إجابته.
1: طيب
2: وهلا سندي. وعندنا هنا من أم دينا. أم دينا تقول هعلمكم كيف تحبوا نفسكم وكيف تعيشوا العمر بكل تفاصيله، يعني سعادة يومكم، لأنه العمر مرة ما راح نعيش غيرها. هتعلمنا التفاؤل، وهي عن نفسها ما تحب تزعل من أي شيء أو أي شخص وقت، ولا تضيع وقت طويل عشان العمر برأيها قصير والحياة سريعة وقصيرة. الحياة ما تستاهل إنها تضيعها في النكد والزعل. بلاش هم وبلاش زعل، أفرحوا واضحكوا وأنسوا النكد. هذه الأشياء اللي هتعلمنا هي أم دينا. شكرا يا أم دينا،
1: يعطيك العافية. عندنا كمان مشاركة من فيصل يقول أعلمكم فن التعامل مع الناس بحكم عملي مقابلة جمهور. حلو والله. حلو.
2: حلو.
1: جميل.
2: طيب عندنا
1: أوكي.
2: أبو رائد قلنا
1: هنا عندنا.
2: قلنا مشاركة أبو رائد.
1: لا ما قلنا.
2: طيب أبو رائد يقول لو قضيتوا معي يوم، الله يحييكم، أتمنى أنكم تخرجوا منه بفكرة جديدة، تتعلموا حاجة جديدة، نظرة أوسع للحياة، وأن تكتشفوا أنه بعض الإجابات لا تحتاج إلى ذكاء بقدر ما تحتاج إلى حسن سؤال. الأهم أنه نختلف بفكرنا ونتفق باحترام، ننهي يومنا وكل واحد أضاف للآخر شيء جميل. شكرا أبو رائد. شوفي هذه النقطة أنه فعلا لما ننهي يومنا وإحنا أضفنا شيء جميل بكلمة،
1: صحيح،
2: بتصرف بسيط،
1: 100%.
2: بجبر خاطر. إذا أنا ما هعمل بصمة جميلة في حياة الآخرين ألتزم الصمت. يعني لا أكون مؤذية بكلامة أو تصرفاتي، أكون حاجة حلوة.
1: صح 100%.
2: فهذه يعني من أجمل الأشياء اللي قالها طبعا أبو رائد. تحياتي.
1: عندنا معك. كمان أبو حمزة من رنيا يقول بعد السلام، أوديكم للإبل ويوم كامل تمشية صحراوية وأجواء برية وأكلات برية وحليب إبل. حلو يعني. أنا معك في كل الأجواء، لأنه أنا من زمان ما رحت البر.
2: حلو.
1: فأبغى أروح البر صراحة، وأبغى أكون في الصحراء والأجواء الصحراوية، بس ما أتفق معك في حليب الإبل. يعني هذا ممكن ما يمكن نختلف في هذه شوية.
2: خلينا إحنا نبغى.
1: إيه أنتوا إيه وأنتي وسارة. أوكي.
2: أنتي ما تبي، يمكن أنا وسارة نبغى.
1: أنتوا تبغوا بر.
2: ممكن. أي أنا أحب البر.
1: برافو. أحب سارة البر. تحب البر، تحب البحر سارة.
2: أحب البر.
1: سارة بحر. بحر أكثر. جربي البر. طيب تعالي بجربي.
2: أبو عمار يقول ناخدكم إلى رحلة في شاليه في جدة ونشوي ونقعد نلعب ألعاب خفيفة، كرة طائرة، اللي بيتعلم السباحة.
1: فأجواءك
2: أجواءك جداوية بامتياز يا أبو عمار.
1: أبو عمار من جدة، وين تعلم؟ فين التعليم اللي علم؟ أنت ونستنا بس. وين
2: هو هذه أجواءه؟
1: أجواءه بس نحن نبغى شيء يعني درس.
2: شوفي أنا أقول كش الدرس من عند أبو عمار. أبو عمار يحب الفلة،
1: هذه ما يحب النكد. هذه ما هي فلة.
2: لا والله إنها فلة.
1: أعطينا أبو عمار فائدة.
2: حنروح الشاليه وما ناخدك.
1: لا ماني رايحة معاكم. مش ذا الشاليه اللي رايحين له من غير من غير فائدة في الحياة. نغير نتعلم شيء بلاش.
2: يا أختي الفائدة إننا نتونس.
1: لا ركزي يا إيمان، لازم تتعلمي من الفائدة هذه.
2: لازم نتونس.
1: شوفي دحين نحن أنا وأنتي ونقعد ومتونسين. بس أنا أطلع منك.

0: بحكمة من غير ما حتى تحسي أو تطلعي.
1: طلعنا بأنه لا يخلينا نفرح لنا يوم.
0: اهدأي يا إيمان بعدين.
1: خلينا نفرح لنا يوم.
0: دحين أقول لك شغلة. أقول لك شغلة تحت الهواء.
1: هلا يا نوال.
0: نوال.
2: هلا هلا صباح.
1: هلا وسهلا بنوال. صباح الورد.
2: هلا مرحبا. هلا حياك.
1: أخبارك نوال؟
2: الحمد لله. أنتوا شو أخباركم؟ شو أخبار سينا؟ شو أخبار إيمان؟
1: تمام الحمد لله. إيش حنتعلم منك يا نوال؟
2: قبل لا تتعلمين بقول كلمة.
1: قولي.
2: مو كلمة عبارة. أول شيء حقيقة بقول هو من القلب طالع صراحة. يمكن البرنامج الوحيد ابدأ صح هو اللي أحرص إن أنا أسمعه وأتابعه وأشارك فيه صراحة.
1: الله يسعدك.
2: يعني حقيقة أقول لكم من غير مجامل الله إني أفضي نفسي.
1: والله إحنا نشكرك لأن هو من وقت مبكر جدا في اليوم. صحيح. فإنك تصحي عشان تشوفينا وتشاركينا.
2: أحيانا مو نايمة في الليل
1: صراحة. أكرمتينا بلطفك وذوقك يا نوال.
2: والله العظيم يعني أنا تابع كل البرج بس البرنامج الوحيد اللي أحرص عليه وأفضي نفسي وقسم بالله يعني حتى
1: شكراً.
2: لو عندي موعد المستشفى حط السماعة وقعدت معكم.
1: شكرا يا نوال. شكرا لوقتك. شكرا لحرصك.
2: تستاهلون صراحة الواحد يعني انه يتابعكم ويشارك اياكم وانا يعني اغبطكم على المستمعين والمستمعات اللي
1: يتصلون. اجمل نعمة صراحة.
2: اي والله نعمة الحمد لله.
1: نعمة الله يديمها.
2: ومن طيب اخلاقكم وسعة صدوركم هي اللي تجيب المستمعين لكم.
0: يا هلا فيك. طيب نوال قولي لي ايش حنتعلم منك؟
2: شوفي
1: يا ايدينا وايد يعني حاجه مميزه كده.
0: لا اعطيني واحده
1: بشكل
0: يعني
1: بشكل كبير يعني
2: تقريبا إيه تقريبا كلهم يعني اتميز فيهم انا يعني.
0: ايوه زي
2: ده الصبر والتحمل فارغين منه يعني من زمان.
0: شكرا لك يا نوال لانه كلهم قالوا الصبر والتحمل. غيره نبغى غيره.
2: عدم التأخر في مساعدة الآخرين إذا أنتين يديهم إيمان تقدرين تساعدينهم.
0: حلو المساعدة.
2: إذا تقدرين لا تتأخرين لأنهم مرسولين من الله لشيء.
0: حلو جميل.
2: في بعد حاجة تانية أنك تبتسمين في وجه من هو اللي يبغى يكسر يعني جاي شخص يبغى يكسر دينة أو إيمان تبتسمي فيها لأن ابتسامة شوية تكسر زيادة ما بيقدر يتعدى عليه.
0: حلوة دي المعلومة لأنه اللي بيتعدى عليه بقى يقعد أصرخ ماني من تبتسم صراحة.
2: إيه لا والله ابتسمي فيها وحرجيه. صدقيني أنا سويتها مرة في واحدة.
0: إيه
2: أبدا ما رديت عليها ابتسمت كده وما دي حسيتها أنها هي انقهرت مني وخرت علي
1: لأنها ما مكنتيها من الشيء اللي تبغى
0: اللي
1: تنرفزك تبغى تخرجك عن طورك.
2: ريحت دماغي ويعني أنا ترى فيني ميزة التجاهل إيمان ودينا. مع أن أنا ما تجاهل وايد صراحة بس في هذه الأشياء إذا شفت أحد يبغى يغيظني أو شيء
1: ما أمكنه ما أمكنه.
2: إيه لا أتجاهله لأن خلاص خلي يتكلم من هني لبكرة. خليه يقول من هني لبكرة وأنا أتجاهله مع أن هذا الشيء تعبني صراحة. بس لكن لقيت أنه مناسبة
1: تجاهل مع الأعداء.
2: أيوة أنا هني دماغي ريحت.
1: تجاهل مع الأعداء عجبتني.
0: إيمان حق
2: وش رأيكم في إيمان اليوم؟
1: دائما جميلة ومميزة. شكرا لك والله. أنا
2: ما أقدر أخذ حقي اليوم قدر.
0: أيوة لا برافو عليكي والله. أمس كان أمس غصتيني اليوم لا برافو عليك. يعطيك العافية. أيوة تعلمت من أمس بس تعلمت. يعطيك العافية يا نوال. شكرا لك يا هلا وسهلا فيك. شكرا لك. بس خليني أقطعك هنا قبل شوية. إيش قلتي؟ التجاهل مع الأعداء.
1: مع الأعداء.
0: شفت تتذكري الممثل المصري القديم أبو الغيث شيز كده مصري قديم.
1: أيوة عرفت.
0: دائما يأخذ أدوار صعيدي وكده.
1: عبد الله غيث.
0: شفتي دي النظرة اللي سويتها؟ سوت نظرة كأنه عبد الله غيث في مسلسل دياب الليل. دياب الجبل
1: هو يشبه عمي فيمكن يعني في بين
0: والله كده. سويتي نظرة حقت عبد الله غيث في مسلسل دياب الجبل لما كان يبغى يقبض على ما بنته سماح أنور. بالضبط جاني المشهد زي ما هو كده.
1: حبيت.
0: كيف أنا معاكي؟
1: فنانة.
0: الخيال واسع.
1: طول عمرك فنانة. أنت كرياتيف. أنت شخصية كرياتيف. والله حتتعلموا من دينا كيف تفكروا بطريقة إبداعية.
0: بعدين نقعد نطب اللي بعد تحت الفاصل. خلينا نطلع فاصل وبعدها راجعين من جديد. لا تروح بعيد لسه مكملين معاكم في ابدأ صح.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة FM. ابدأ صح على جدة FM.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد في فقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 14 أكتوبر عام 1884، تسجيل براءة اختراع لفيلم تصوير فوتوغرافي مارين، أسهم في تطوير التصوير الفوتوغرافي والاستعانة تدريجيا عن الاستغناء عن الألواح الزجاجية.
2: في عام 1962، صدور أول كتاب يحمل عنوان ويني الدبدوب، اللي أصبح من أشهر شخصيات أدب الأطفال في العالم.
1: عام 1947، نجاح أول رحلة جوية مهولية تتجاوز حاجز الصوت في إنجاز تاريخي غير مستقبل صناعة الطيران.
2: وفي عام 1968، تنفيذ أول بث تلفزيوني مباشر من الفضاء لرواد فضاء أمريكيين خلال مهمة أبولو 7.
1: عام 2012، تسجيل أول قفزة بشرية تكسر حاجز الصوت أثناء السقوط الحر من ارتفاع يقارب 39 كيلومتر فوق سطح الأرض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: حياكم من جديد، وصلنا لفقرة محليات. حنتكلم فيها اليوم عن تعزيز العمل التطوعي وصناعة القيادات الشابة ضمن مبادرة التطوع الاحترافي. أقامت جمعية الشباب بالجوف اللقاء الأول من مبادرة قياديون بعنوان القيادة وصناعة الأثر، تنفيذا لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف حفظه الله، بهدف تنمية القدرات القيادية وتعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع. يسعدنا اليوم أنه نستضيف الأستاذ موسى ناصر القاضب، المدير التنفيذي لجمعية الشباب بالجوف، للحديث عن المبادرة، أهدافها وأثرها في تمكين الشباب. يا هلا وسهلا أستاذ موسى.
2: أهلا وسهلا فيكم، السلام عليكم، يعطيكم العافية.
1: يا هلا،
2: صح عليكم على مستمعي الكرام، وشاكر لكم مقدر استضافة الكريمة هذه.
3: يا هلا وسهلا فيك أستاذ موسى، يعطيك العافية. خلينا كذا بداية نتحدث عن المبادرة، قمتم بمبادرة قياديون، ما هدف هذه المبادرة؟ ليش انطلقت؟ وضمن مبادرة تطوع احترافي، ما هي هذه المبادرة؟
2: ممتاز. طبعا مبادرة قياديون اطلقناها في اليوم الدولي للشباب،
3: نعم،
2: امتدانا لاهتمام جمعية الشباب بالجوف وتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم، وإيمانا منا بجمعية الشباب بالجوف بأن العمل التطوعي لم يعد مقتصرا على تقديم مبادرات ومشاركات في الأنشطة فقط،
3: نعم،
2: بل أصبح مجالا لصناعة القيادات الشابة القادرة على إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع. تهدف هذه المبادرة إلى أثر مستدام من خلال مبادرات تصنع فرقا حقيقيا في المجتمع وتستدام بأثرها، ومن خلال برضو علاقات وشراكات في تتكون في بناء شبكة من العلاقات والشراكات لدعم المبادرات والفرق وتطوير القدرات من خلال برامج نوعية تسهم في تنمية المهارات وصقل القدرات، وختاما في تمكين القيادات من خلال بناء مهارات قيادية تعزز من صناعة القرار وصناعة الأثر.
1: طيب أستاذ موسى، لو طلبنا اليوم من حضرتك أنه تشرح لنا أكثر عن اللقاء، عنوان اللقاء، العنوان القيادة وصناعة الأثر، كيف اليوم ممكن للشباب أنه ينتقلوا من المشاركة في العمل التطوعي إلى صناعة أثر مستدام في المجتمع؟
2: ممتاز. طبعا نحن في جمعية الشباب نؤمن بأن صناعة الأثر يبدأ عندما يدرك الشاب أن التطوع مو مجرد ساعات يقدمها من خلال البرامج، وإنما قيمة يضيفها ومشكلة يسهم في حلها وتغيير إيجابي يتركه في مجتمعه. والانتقال من المشاركة إلى صناعة الأثر يتطلب إلى أن ينطلق العمل التطوعي من احتياج حقيقي، وأن تكون له أهداف واضحة وخطة تنفيذية،
3: نعم،
2: ومؤشرات لقياس النتائج من الاستمرار في تطوير المبادرات بناء على احتياجات المستفيدين.
3: جميل جدا. طيب لما نقول نحن قيادة، يمكن الوضع العام أو الفكرة العامة للقيادة صورة نمطية واضحة، ولكن لما نجي للمبادرة، ما هي المهارات القيادية اللي تسعى لها المبادرة أنه تنميها عند الشباب عشان نقدر نستفيد منها لحياتنا العملية والمجتمعية أيضا، ما هي؟
2: طبعا المبادرة تركز على مجموعة من المهارات الأساسية، من أبرزها التواصل الفعال والعمل الجماعي والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الفرق واتخاذ القرارات، حل المشكلات برضه، والتفكير الإبداعي، إضافة إلى إدارة الوقت وتحمل المسؤولية. وتكمن أهمية هذه المهارات لأنها لا تخدم الشباب في المجال التطوعي بس، بل تمتد إلى حياتهم العملية والمهنية، تمنحهم قدرة أكبر على المبادرة والتعامل مع التحديات وبناء العلاقات وقيادة المشاريع والفرق.
1: جميل جدا. طيب لو سألناك أيضا أستاذ موسى عن دور جمعية الشباب في الجوف، أنه كيف ممكن تكتشف الطاقات الشابة، كيف ممكن تأهلها لتولي إدارات وأدوار قيادية في العمل التطوعي، كيف بتكتشفوهم؟
2: طبعا الحمد لله احنا في جمعية شباب الجوف نعمل على دور محوري كبير في توفير البيئة المناسبة لاكتشاف المواهب الشابة وإتاحة الفرص أمام الشباب للتعبير عن قدراتهم ومشاركة في البرامج والمبادرات التي تسهم في تنمية مهاراتهم وبناء شخصياتهم القيادية. وننتظر حنا من الشباب باعتبارهم شركاء في صناعة التنمية وليس مجرد مستفيدين من البرامج فقط، لذلك نعمل على منحهم الفرص للمشاركة في التخطيط والتنفيذ وتحمل المسؤوليات وقيادة الفرق واكتساب الخبرات من خلال الممارسات والتجارب.
1: جميل جدا.
3: جميل جدا. أستاذ موسى، المرحلة القادمة من مبادرة قياديون، إيش الأثر اللي حيكون فيها؟ كيف حتتركوا أثر لي هذول الشباب في المنطقة؟
2: الحمد لله نتطلع وطموحنا كبير بالمرحلة المقبلة إلى أن تكون مبادرة قياديون مسارا مستمرا لاكتشاف القيادات الشابة وتأهيلها وتمكينها من أن تتوسع بفرص الاستفادة منها لتصل إلى أكبر شريحة ممكنة من شباب منطقة الجوف.
1: نتمنى لكم كل الخير. لو أحد الشباب حابب يشارك معاكم أو ينتمي لكم، هل أنتوا مثلا تقبلوا بتحطوا على مواقع التواصل الاجتماعي طريقة للانضمام؟
2: صحيح، إحنا بين كل فترة وفترة ننزل بحساباتنا بالتواصل الاجتماعي من خلال منصة إكس أو من خلال حسابنا في سناب شات عن فتح الفرص لاستقطاب القيادات الشابة.
1: جميل.
2: أو استقطاب المتطوعين في عدة مجالات بما يستهدف استراتيجية الجمعية.
1: والله شيء جميل. شيء جميل.
3: نعم جميل جدا. يعني أستاذ موسى يعطيك العافية أول شيء، شكرا جزيلا على وجودك معنا. يعني هذه المبادرات دائما نحتاجها ويحتاجها الشباب لعشان نقدر يعني نمكن هذول الشباب في صناعة قيادات جميلة وهادفة لها أثار إيجابي وأيضا استدامة للمجتمع. شكرا جزيلا لكم على هذه المبادرة، مبادرة قياديون. كان معنا الأستاذ موسى ناصر القاضب على يعني حدثتنا عن مبادرة قياديون، المدير التنفيذي لجمعية الشباب بالجوف. شكرا جزيلا لك.
2: الله يعطيك العافية، بالتوفيق والسلامة.
1: شكرا لك.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ابدأ صح على جدة أف أم.
5: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. لو قضينا يوم كامل معاكم إيش حنتعلم منكم؟ جانا يعني صراحة جاتنا مشاركة جميلة من زميلتنا ريهام قبوري. أهلا وسهلا يا ريهام.
6: يا أهلا وسهلا، يسعد صباحكم.
7: يسعد صباحك ريهام.
6: أهلا يسعد صباحك.
7: ما تتخيلي لما نسمع صوت زملائنا في الصباح ويشاركوا معنا في دردشتنا الصباحية، صراحة جمال يعني. آخر
6: الله يسعدك يا رب.
7: ايش حنتعلم منك؟
6: والله شوف انا بما اننا في نفس المجال، ما اعلمكم مهارات في
7: لا تقول لك حنتعلم منها الجمال، اهتماماتك كلها تجميليه.
6: انا هاخذكم انا هذا اللي كنت بقوله، انا هاخذكم في رحله لانه انا عندي هوس.
7: اوكي
6: هاخذكم في رحله.
5: ايوه
6: شوفي انا اقول لك نظام يومي كل يوم وانتي تستغربي،
7: واحنا نشوف ايش نستفيد.
5: يلا
6: انا اول ما اقوم الصباح احط 100 كريم.
5: حلو الروتين الصباحي جميل.
6: وغير الفيتامينات اللي اخذها في الصباح.
5: حلو الصحه جميله كمان، ممتاز.
6: ايوه
5: اوكي.
6: بعدين عندي مثلا خلاص اروح الدوام، ارجع من الدوام برضو اكمل في باقي الفيتامينات اللي لازم اخذها في الظهر.
5: حلو جميل اوكي.
6: طيب يجي في العصر مثلا خلاص اروح النادي، وقت النادي ما العب في النادي.
5: لا والله. يا سلام يا سلام. ايوه
7: كملي عشان
6: والعب بوكسينج.
7: حلو
5: الله اكبر.
7: انت بيدينا لا توقف فجر.
5: والله الله
7: لا
5: اكبر
7: لا توقف فجر يا ام قبور يا جماعه.
5: انتبهوا. ايوه
7: طيب
5: بعدين
6: ارجع المغرب خلاص اتعشى، عشان انا بعد 6 المغرب انا ما اكل ولا شيء.
5: اوكي حلو جميل.
6: طيب اجي في الليل لما انا انام، وهذا لازم انا اصور لكم هو وارسله. انا جنب سريري. أيوة. في كاني عارفه فاتحه صيدليه.
5: الروتين الليلي، الروتين الليلي اللي ريهام
6: تخشي ممكن علي الغرفة تلاقي خيارة في عيني.
5: أوكي أوكي
6: خيارة في خدي. عادي
5: عادي، الحياة سعيدة، الحياة أهم شيء الجمال، عرفتي؟
7: اسم الله عليك.
6: أهم شيء
7: اسم الله عليك.
6: أنا لدرجة
5: أيوة.
6: أنا لدرجة وصلت يعني إنه لو طلعت حبة في وجهي ممكن تاني يوم أحجز موعد دكتور كبير.
5: لا يا ريهام مش لذي الدرجة يا ريهام،
7: ما تقدر مو بإيدها.
6: العظيم أنا وصلت لذي الدرجة.
5: طيب ريهام
6: يدخلوا كيف علي يقولوا لي كيف أنتي كده يا ماما.
5: طيب اسمعي ريهام الحين، يعني أنتي بما أنك تهتمي بالجمال وكذا، إيش يعني إيش موضع الجمال الطبيعي والجمال اللي يعني بالأدوية، يعني قصدي البدائل، يعني الخيار والطماطم والمدرمين لما يحطوه على البشرة ويحطوه، أنتي مع هذا ولا مع الأدوية؟

0: أكثر ولا مع الإجراءات التجميلية؟
1: التجميلية أكثر.
2: ها. أنا صراحة مع الاثنين.
0: الاثنين ما أنت موفرة يا ريهام.
2: يعني لا أنا مو مثلا أنا ماني ضد البوتوكس والفيلر لكن في نفس الوقت ضده في مبالغة فيه.
0: حلو جميل. يعني أنت الجمال بتوازن.
2: أيوة لكن في نفس الوقت أنا ما أعتمد في حياتي على البوتوكس والفيلر يعني. لكن أنا أخذ مثلا من أخذ مثلا مكملات غذائية.
0: حلو.
2: أحط مثلا كريمات. حلو. أهتم ببشرتي أغسل يعني ماني من الناس
3: عندي سؤال عندي سؤال انتي من يوم ما بديتي كده تحسي نفسك بنوتة وتهتمي بجمالك؟ احنا بنبدأ نهتم من ايام اخر مراحل الابتدائي يمكن سادسة ابتدائي اولى متوسط اللي هو
0: ابغى اكون حلوة
3: نبغى نكون حلوين. انتي ما لاحظتي انه اساسا انتي بشرتك ما شاء الله حلوة بدون هذه الاشياء كلها من قبل لا تستخدميها؟ انا ببشرة
2: لا زيادة الخير خيرين
3: بس كانت حلوة وجميلة صح؟
0: شوفي ريهام تحب أيوة الجمال
3: شوف انا بوصل لنقطة مع ريهام
0: أيه.
3: جمال البشرة جينات يا ريهام
0: طبعا
3: يعني بدون تدخل طبي انت حتفضلي حلوة
2: والله مو بس جينات مو بس جينات والله انت لو اعتنيتي والله انا شوفي يسعدني لما احد يشوفني يقول لي انت شكلك اصغر من سني
0: ان شاء الله طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن
2: مره انبسط
0: احب اقول لكم شغله
2: اني اللي انا بجلسه اسويه يعني
3: جاب نتيجه
0: طيب بس أحب يعني بس أسلم أقول للمستمعين ترى هذا النقاش اللي بين إيمان وريهام ترى كل يوم أسمعه لأنه دي دائما تقول لها ترى أنت حلوة من الجينات ودي ترجع تقول لها لا أنا أرجع ترى كل يوم بسمعه
3: لأني أؤمن أنه
2: حتى الرياضة فرقت معايا
0: يا سلام يا سلام
3: أنا هذه نقطة أحييكي عليها والله يا ريهام
0: ريهام أنا لو حقضي أنا حقضي يوم معاكي بس عشان أرجع للنادي صراحة
3: الله عليكم
2: والله صراحة. العظيم أنا بالعكس يسعدني
3: أنا خلصوا ناديكم وتعالوا نروح السينما سوا في الليل وناكل في الشارع هدانا
0: يعطيك العافية ريهام شكرا جزيلا لك
3: سعدتينا
0: شكرا لمشاركتك يا هلا يا
3: زميلتنا الجميلة ريهام قبوري كل التحية لك طيب كمان زميلنا معتز بخش كل
0: مصطفى
3: تحية نعم. طيب لمعتز حضر بدون ذكر اسمه معتز بخش تحية لك ولكن زميلنا مصطفى كان معنا في الاستديو أجمل تحية لمصطفى وشاركنا أيضا تسلم يا مصطفى قال هتتعلموا مني كلمته مرة عجبتني هتتعلموا مني اللامبالاة في الأشياء اللي ما هي مهمة لا نقعد نعقد يومنا وأقعد على الدقات الصغيرة وأشيل هم ودالي كلمني كده وشوفي استوت لا لا لا
0: شوف
3: لا
0: أنا مبالاة أنا شوفي أنا
3: أحييك عليها يا مصطفى
0: حلوة الجملة اللي قالها مصطفى رائعة ولكن أنا لا أتفق
3: ليه
0: أنا أتفق مصطفى وبشدة لا لا أنا مصطفى أتعلم منه يمكن بحكم عشرتي مع مصطفى,
3: مصطفى إيش ممكن
0: أتعلم من مصطفى الكرياتيف والإصرار مصطفى لما يبغى يتعلم شغلة يتعلمها وبجدارة ويتفوق فيها يعني تحية لمصطفى صراحة
3: تحية طبعا
0: تحية لمصطفى صراحة يعني أنا مثلا من الناس اللي في أشياء يعني أوكي ما تهمني مصطفى يقعد وراي لين يعلمني
3: أنا حابة
0: يعني
3: صراحة ما شاء الله كمان تبارك أحيي رحمن. الأستاذ سمير بخش من منبري ده لأنه أكيد. أستاذ سمير من الناس اللي كمان تعلمنا منه ما هنو أكيد مدراءنا الباقين بس بما أنه ذكرنا آل بخش فلازم نسلم على أستاذ سمير
0: يعطيكم العافية طيب كمان عندنا ناصر العولق يقول الله يحييكم في البر غرب جبل خزار
3: تمام
0: أولا بتتعلموا مني تيس مضبي على الله. الحجر مطلي بذهب بعسل دوعن
3: هو أوكي. ذهب
0: حلو الذهب
3: العسل الدوعن ذهب
0: في النهاية اثنين بتتعلم من الحفاظ على نظافة البر والحفاظ على الحياة الفطرية
3: هذه يا ناصر أنا لازم أديك عليها تحية
0: صراحة
3: لأنه يا جماعة هذه من أهم الأمور أنه نحافظ على الغطاء النباتي نحافظ على نظافة المخيمات على نظافة الصحراء اللي بنجلس فيها ليش نترك المكان ما هو بصورة حضارية وجميلة شكرا ناصر
0: أيضا عندنا مشاركة من بندر أبو بندر الصياد يقول أعلمكم الصيد والقنص سواء صقور أو نوع آخر يوم كامل صيد وقنص وأعلمكم الشجاعة وعدم الخوف من هذه الهوية
3: لا نكبر خوافة
0: يا برافو عليك
3: عبد الهادي عمران شكرا على الصورة الحلوة بيقول عبد الهادي حتتعلموا مني أمور كثير في أخلاقياتنا وتطوير الذات أول شيء الصبر تحمل مشاق الحياة كيف نتعامل مع طباع الناس المختلفة بحكمة وهدوء رقم 2 كيف نكون متواضعين ولا نتكبر على الآخرين مهما بلغنا من علم أو مكانة. الجميع ينجذب للمتواضع. وحيعلمنا أيضا علوم الإبل، رعيها، حليبها، كيف التعامل معها، طبها إذا مرضت، وآخر شيء يعلمنا الرضا والقناعة. شكرا يا عبد الهادي عمران لمشاركاتك اللي دائما مميزة، أنت وكل مشاركينا اللي اتحفونا صراحة برسائل ومشاركات أروع من الرائحة.
0: بكذا نكون وصلنا لدقائقنا الأخيرة في برنامج ابدأ صح، تقبلوا تحياتنا اليوم. الحلقة كانت مولعة الحمد لله، جميلة جدا. بدأنا مع اللغز، اليوم اللغز كان حلو الصالون التجميل أو صالون أو العناية التجميل اللي هو يعني بين
3: الكوفيرة
0: بين الرجال وبين النساء طبعا، الصالونات أو مراكز العناية بالتجميل. وطبعا فقرات حلقتنا اليوم كانت متنوعة زي ما تعودتوا عليها. وسؤال حلقتنا اليوم، لو قضينا معاكم يوم كامل نحن كفريق إيش حتعلمونا إحنا؟ ففعليا إجاباتكم كانت أجمل من رائعة. شكرا جزيلا على كل اللي شاركنا سواء بالاتصال أو حتى بالمسجات.
3: أنا كمان حابة أشارك بكلمة حلوة، أنه كل حاجة بتقولوها صراحة بنتعلم منها. أنتوا دائما تشوفوا أنه فريق عمل إبدأ صح بيعطيكم حاجة أو بيضيف لكم شيء في يومكم، صدقوني الإضافة الحقيقية هي أنتوا لنا خلال هذه الفترة اللي بنقضيها معاكم في الصباح. شكر كبير طبعا لكم أكيد، وشكر كبير أيضا لفريق العمل اللي بيقف خلف هذا البرنامج. شكرا لعلياء الهذلي وفاطمة شرف من الإعداد، شكرا أيضا لشريكتي على المايك تينا سعد، شكر كبير للجميلة سارة خوجة اللي بتتحملنا اللي بنجننها أحيانا لكن دائما إبداعاتها باينة وسابقتها، وكلماتكم الحلوة اللي سارة ترى بنوصلها أول بأول. شكرا لك نور، احنا جيتينا عن النهاية لكن شكرا على كلامك الحلو، شكرا انك حتعلمينا حب الخير للغير وسلامة الصدر، وشكرا لكم. كونوا حاجة حلوة في يوم الآخرين، وإذا ما حتقولوا حاجة حلوة لا تتكلموا، خليكم ساكتين.
0: في أمان الله، نراكم إن شاء الله في موعدنا في نفس الموعد غدا، كونوا معنا في أمان الله.
1: ابدأ صح على جدة اف ام. دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة،
4: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل،
4: اسمع اسمع تمرن كل يوم.
5: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة، نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين ونستعرض أحدث المستجدات الطبية، معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
1: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.
0: حكاية أغنية على جدة FM مع روان عاشور وبندر عسيري.

تتفقوا معايا أنه أحياناً من كثر ما نكون مشتاقين لشخص نتخيله قدامنا، نحس كأنه لمحنا زوله من بعيد، نسمع صوته، أو حتى ممكن نكون كأننا شمينا عطره، نلتفت بدون ما نفكر، بس في لحظة نكتشف أنه هذا كله وهم. وبعدين تجي الحسرة، نسترجع وجهه وصوته وضحكته وكل التفاصيل اللي كنا نحسبها عادية وهو عايش معانا. نتمنى لو نقدر نرجع لحظة واحدة بس، لحظة واحدة بعد الفقد، قبل ما يصير كل شيء ذكرى. هذا بالضبط هو الإحساس اللي عاشه الشاعر منصور الشادي بعد وفاة أخوه. أخوه غاب، لكن ذكرياته ما غابت، بالعكس صارت الأماكن كلها تذكروا فيه، كل مكان مروا فيه سوا، كل زاوية جمعتهم، وكل تفصيلة صغيرة كانت تربطه بأخوه، حتى ريحة عطره ما فارقت خياله. من هذا الشوق وهذه الحسرة كتب الشادي الأماكن يرثي فيها أخوه، ويكتب عن الإنسان اللي رحل لكنه ترك وراه حضور ما قدرت الأيام تمحي. عشان كده لما نسمع الأماكن نحس إنه هي فعلا بتتكلم، هنا كان، هنا ضحك، وهنا كان جالس قريب منك، لكن أقسى شيء إنك تعرف مهما اشتقت ومهما تخيلت هو ما رح يرجع. بعض الذكريات يكون جمالها في إنه هي ترجع لنا الشخص للحظة، نشوفه، نشم عطره حتى لو من بعيد.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: ليش نسوي كذا؟
2: ليش نرتاح بعد العزلة؟ بعد يوم مزدحم بالناس والكلام نحس بحاجة للعزلة، نرتاح فعلا من بعدها. السبب إنه التفاعل الاجتماعي رغم إنه جميل يستهلك طاقة ذهنية، نراقب كلامنا، نقرأ ردود الفعل ونحاول نظهر أفضل صورة. كل هذا يشتغل عليه العقل بدون ما نحس. العزلة المؤقتة تعطي الدماغ فرصة يطفي هذا الجهد، يرتب أفكاره ويعالج مشاعر اليوم بهدوء. هذه الحاجة تختلف من شخص لشخص، في ناس يحتاجوا العزلة أكثر وهذا طبيعي، مو عيب ولا انطواء سلبي. الأفضل إننا نتقبل هذه الحاجة ونخصص لها وقت، يعني لحظات هادئة من دون تشتت نتنفس فيها ونرجع لأنفسنا. والفرق المهم نفرق بين عزلة تشحننا وعزلة هروب تعزلنا عن الناس بشكل مؤذي. اتذكر، الخلوة الصحية مو انعزال عن الحياة، هي وقفة قصيرة عشان نرجع لها بطاقة أقوى.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: خلاصة.
5: تشعر أن نظرتك للأيام غارقة في التشاؤم وأن التحديات أكبر بكثير من طاقتك على التحمل؟ الجواب يطرحه نورمان فينسنت بيل في كتابه الخالد قوة الأفكار الإيجابية. عقلك هو مرآة لواقعك، وتغيير واقعك يبدأ حصريا بتطهير أفكارك من الشك واليأس. السر الذي يركز عليه كتاب قوة الأفكار الإيجابية يكمن في ممارسة الإيمان العملي وتدريب العقل على توقع النجاح بدل التخوف الدائم من الفشل. تذكر، عندما تؤمن بقدرتك على تجاوز الصعاب تذوب نصف العقبات من أمامك كما يخبرنا الكتاب. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
6: الدوري الأهم بالمنطقة.
7: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
6: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
8: حاول عدى، الله الله.
6: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: السر بكبسة سر.
3: عندك صورة حلوة بس تبغى الشخص اللي فيها لحاله بدون الخلفية؟ قبل ممكن أول شيء يخطر في بالك إن أنت تحتاج برنامج تعديل الصور، بس إذا جهازك يدعم نظام iOS افتح الصورة واضغط ضغطة مطولة على الشخص أو العنصر اللي تبيه وفجأة ينفصل عن الخلفية، ومن هنا تقدر تنسخه أو تشاركه أو حتى تحوله إلى ملصق. الحلو إنه الحركة مو بس مع الصور، حتى في بعض لقطات الفيديو تقدر توقف على اللقطة وتعزل العنصر الموجود فيها. يعني المرة الجاية تحتاج شخص من صورة بدون الخلفية، لا تبدأ تقص وتلصق، اضغط على العنصر ينفصل بكبسة زر.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM. مرافق المملكة على جدة FM مع شادى الحربي وعبد العزيز الزيد، إخراج مناهل دحمان.
2: في قلب العاصمة الرياض، وتحديداً حيث تمتزج حيوية الحاضر بملامح الإبداع الإنساني، ينهض مشروع الرياض آرت، أضخم مشروع فني عام في العالم، ليعيد تشكيل الهوية البصرية للمدينة ويحولها إلى معرض فني مفتوح بلا جدران. لم يصمم الرياض آرت ليكفي ككونه برنامجاً تزيينياً عابراً، بل تحول عبر رؤية استراتيجية طموحة يشرف عليها لجنة المشاريع الكبرى إلى مبادرة عالمية فريدة تهدف إلى نشر الفن في كافة تفاصيل الفضاء الحضري للعاصمة. بلغة الأرقام والمستهدفات الكبرى، يستهدف المشروع تركيب ونشر أكثر من 1000 عمل ومعلم فني متميز في أكثر من 300 موقع حيوي بمختلف أنحاء الرياض، بتنفيذ نخبة من الفنانين المحليين والعالميين. ويتوزع هذا الإعجاز البصري عبر 10 برامج فرعية رئيسية تشمل حدائق الأحياء والميادين العامة ومحطات القطار وحافلات الرياض والجسور والأنفاق ومداخل المدينة، وصولاً إلى المعالم الأيقونية الكبرى، إلى جانب تنظيم مهرجانات سنوية عالمية كبرى مثل نور الرياض ومؤتمر ومعرض طويق للنحت. وعلى الصعيد التشغيلي والمجتمعي، يرتكز المشروع على دمج الفن بنسيج الحياة اليومية للسكان من خلال ورش العمل المجتمعية والممرات المبردة ومسارات المشاة الفنية مثل مسار التدفق الحضري والساحات التفاعلية التي تتيح للمواطنين والمقيمين والزوار التفاعل مع الإبداع المعاصر، مع استقطاب ملايين الزوار وتعزيز الاقتصاد الإبداعي للبلاد. أغلق عينك قليلاً وتخيل المنحوتات واللوحات والتركيبات الضوئية المذهلة وهي تتوزع في شوارع الرياض وحدائقها ومحطاتها كلوحة سحرية متواصلة، وحركة الناس وهم يستمتعون بالفن في كل زاوية من زوايا العاصمة المضيئة. في أفق رؤية السعودية 2030، يثبت الرياض آرت أن بناء المدن لا يقتصر على الحجر والإسفلت، بل يمتد ليروح عن الروح ويجعل الجمال رفيقا دائما للإنسان. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عند لوحة الإبداع في الرياض آرت، ونلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافق المملكة على جدة FM مع شادى الحربي وعبد العزيز الزيد، إخراج مناهل دحمان.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: ذاكرة الإيقاع،
0: رد واحد يكفي يبدأ المشهد بي، شعر ينقال، صفوف ترد، وإيقاع يربط الحركة بالصوت. هذه هي الدحة، من فنون شمال المملكة، انشهرت في الجوف، تبوك والحدود الشمالية، وحافظت على حضورها في المناسبات والاحتفالات الشعبية عبر أجيال. ما فيها نجم واحد يتصدر المشهد، كل صف له صوته، وكل ردة ترفع الإيقاع أكثر. قصيدة تبدأ مع شخص وتنتهي بصوت الكل. الدحة لمن يصير للشعر إيقاع ويصير الإيقاع صوت للجماعة.
2: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. بالعكس
3: حلاقة الشعر ترجع وأثقل جملة نسمعها من زمان، ولأن الشعر بعد الحلاقة ممكن فعلا نحسه أخشن وأغمق، نقول أكيد الحلاقة غيرته. بس بالعكس، الحلاقة ما تغير سماكة الشعرة من جذورها ولا تخليها تنمو أسرع. اللي يصير إنه الشفرة تقطع الشعرة وتترك طرفها مستقيم، فلما تبدأ تطلع مرة ثانية تحسها أخشن تحت يدك، وممكن تبان أغمق وهي قصيرة، لكن بصيلة الشعر نفسها ما وصل لها خبر إنه أنت حلقت أصلاً. فإذا حلقته ورجع وحسيته أثقل، الإحساس تغير بس مو سماكة الشعرة نفسها.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: ريشة.
3: استخدم جوستاف كليمت أوراق الذهب بكثافة ليمنح اللوحة بريقاً استثنائياً، وبين الزخارف الكثيرة يبقى المشهد بسيطاً، لحظة حب هادئة أصبحت من أشهر صور الفن الأوروبي.
4: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة اف ام.
4: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
5: أهلا وسهلا فيكم في يا ما كان. اليوم راح نسافر إلى فلورنسا، وتحديداً إلى القرن 15، يعني راح نسافر عبر الزمن. تخيلوا معايا كاتدرائية المدينة اللي في وسط المدينة تقف شامخة، لكن في قلبها مشكلة ضخمة. هناك مساحة هائلة تنتظر قبة. كيف يا ترى يبنوا قبة بهذا الحجم من دون الوسائل التقليدية اللي كانت تحتاج إلى دعامات خشبية هائلة؟ هنا ظهر بطل قصتنا اليوم، فيليبو برونيلسكي. فيليبو هذا ما كان يمتلك كتاب تعليمات، بس كان عنده هندسة وشاطر. كانت عنده مشكلة هندسية كبيرة لم تحل بهذه الصورة من قبل، يعني ما حد قدر يسوي هذا الحجم لقبة من قبله، فابتكر نظام لقبة مزدوجة وطرق خاصة في رص الطوب وآلات لرفع الأحمال، وبدأ البناء سنة ورا سنة حتى ارتفعت القبة اللي أصبحت بعد كده أحد أشهر رموز فلورنسا، ولعلمكم ما زالت قائمة. أحيانا المكان الذي يقول لك هذا لم يفعل من قبل، لا هنا في مشكلة كبيرة، هذا تحدي بالنسبة لنا، هذه مستحيل نسويها، ما قد عملناها قبل كده، هو ذاته ونفسه المكان اللي ينتظر شخص مثلك، شخص يسأل ولماذا لا أكون أنا الحل، ولماذا لا أكون أنا أول من يفعلها. شكرا لكم، كنت معكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي، وهذه قصتنا اليوم في يا ما كان.
4: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي. السر بكبسة سر.
6: تخيل أنك لابس سماعات أو مشغول وما انتبهت لجرس الباب. إذا جهازك يدعم نظام iOS، في ميزة اسمها التعرف على الأصوات، تقدر تخلي الجهاز ينتبه لأنواع معينة من الأصوات حولك، مثل جرس الباب، صفارة الإنذار، بكاء طفل، أو حتى أصوات منزلية معينة. وإذا تعرف على الصوت يرسل لك تنبيه. الميزة أصلاً مصممة ضمن تسهيلات الاستخدام، لكن كثير من الناس ما يعرفوا أنها موجودة أصلاً، وطبعاً ما نعتمد عليها بدل أجهزة الإنذار أو أنظمة السلامة، لكن كتنبيه إضافي ذكي جداً، يعني جهازك مو بس يسمعك لما تكلمه، ممكن ينتبه للي يصير حولك بكبسة زر.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخد ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: صحة ولياقة الآن على جدة FM.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة FM. أحييكم أنا محمد إزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. في عالم مستمعينا أصبحت فيه معايير الجمال تتغير بتأثير الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي، بات الحصول على بشرة أكثر بياضا أو لون أكثر تجانسا هدف يسعى إليه كثير من الرجال وحتى النساء، حتى لو كان الثمن أحيانا صحة البشرة وسلامة الجسم. كريمات تفتيح، خلطات مجهولة، وصفات تتناقلها الحسابات، إعلانات تعد بنتائج مذهلة خلال أيام قليلة، لكن خلف بعض هذه الوعود قد تختبئ مواد ضارة، مضاعفات جلدية، بل حتى مخاطر صحية ممكن أنها تتجاوز الجلد لتصل إلى أعضاء أخرى في الجسم. السؤال هنا، هل كل منتجات التفتيح ضارة؟ ما الفرق بين علاج التصبغات بطريقة طبية آمنة وبين الاستخدام العشوائي لمستحضرات قد تحتوي على الزئبق أو الكورتيزون أو مواد أخرى تستدعي الحذر؟ لماذا تتحول بعض محاولات التفتيح إلى اسمرار أشد أو حتى تهيج مزمن أو تغيرات جلدية يصعب علاجها؟ كيف يستطيع المستهلك التمييز بين المنتج الموثوق والخلطات المجهولة؟ في حلقتنا اليوم مستمعينا نفتح ملف منتجات تفتيح البشرة، نناقش الحقائق الطبية وراء مكوناتها وأضرار سوء استخدامها، وأيضا المفاهيم الخاطئة المنتشرة حولها، ونتعرف على الخيارات العلاجية الآمنة للتعامل مع التصبغات. يسعدنا أن نستضيف حول هذا الموضوع دكتور متعب العتيبي، استشاري الجلدية والتجميل والليزر. حياك الله من جديد دكتور متعب، وسعدنا أيضا باستضافتك لهذه المرة أيضا، حياك الله.
4: الله وسهلا أستاذ محمد، وسعيد جدا أكون معاكم ومع متابعين إذاعة جدة.
3: يا مرحبا. طيب دكتور متعب، بداية وش المقصود طبيا بتفتيح البشرة؟
4: المقصود الآن طبيا بتفتيح البشرة هو علاج التصبغات الموجودة وليس علاج لون البشرة، وهذا شيء مهم. البشرة الآن الناس مختلفين في كل مكان، لون طبيعي للبشرة، لكن المقصود هنا اللون الطارئ على البشرة، سواء بسبب مثلا تعرض طويل للشمس أو بسبب التهابات مزمنة أو أمراض معينة تحولت البشرة من لون إلى لون غامق. هنا يأتي دور الطب بتفتيح البشرة بعدة طرق، ولكن ليس تحويل الجلد الطبيعي، مثلا خلنا نقول الناس اللي يكون جلدهم غامق يبغى يتحول إلى لون أبيض، هذا هو الخطأ الشائع عند بعض الناس.
3: طيب هي المادة المسؤولة عن لون البشرة وش هي دكتور؟
4: نعم، في مادة اسمها ميلانين. الميلانين هذا هو الصبغة اللي تعطينا اللون، وتختلف من شخص إلى آخر بحسب اللي هو الإنتاج، كثافة أو تركيز اللون في البشرة، وأيضا المادة الكيميائية نفسها يختلف تركيبها نوعا ما من شخص إلى آخر، فالناس تجد أنهم فيهم الفاتح وفيهم الغامق، لكن كل الناس عندهم ميلانين. فالميلانين لما يزيد بيحول المكان نفسه إلى اللون الأسمر أو الأسود.
3: يعني هي اللي تحدد لون البشرة صحيح؟
4: صحيح، تحدد، وهي جاية من الجينات طبعا والعرق نفسه، زي ما نقول مثلا الناس الأفريقيين طبيعي بيكون الإنتاج عالي وشكل الميلانين عالي وتركيبته الكيميائية وتركيزه عالي، فبالتالي يكون لون الأسود.
3: طب هو طبيا يا دكتور باستطاعة الطب أنه يغير لون البشرة بصورة دائمة وآمنة؟
4: هو آمنة لا، لكن بصورة دائمة نعم، وهذه في الطبية حاليا فقط في سبب واحد اللي ممكن يلجأ إليه إلى تفتيح البشرة، وهو البهاق المنتشر. إنسان عنده بهاق، والبهاق هو شو؟ فقد للصبغة، خلاص

0: التأثر بالشمس وحدوث السرطانات.
1: اوكي طيب،
0: زين
1: وش اللي يخلي دكتور بعض الأشخاص إنه يلجأ إلى منتجات التفتيح مع إن ما عندهم مشكلة جلدية تستدعي العلاج؟
0: طيب هذا سؤال مهم جدا. شوف أخوي، يرجعنا الموضوع الجمال نفسه. لما نقول ما هو تعريف الجمال، الآن الشركات بشكل عام في العالم هي اللي تحط معايير الجمال.
1: أوكي.
0: فبالتالي إذا أنت ليست لديك هذه المعايير، أنت بالتالي غير جميل. وبالتالي حتى تكون جميل لابد أن تلبي هذه المعايير عن طريق منتجات هذه الشركات. عرفت علي؟ يعني هي في الأخير تجارة. أوكي. فأصبح فيه إذا ما يقولون الجمال العنصري. أنت الحين الجمال لازم تكون أبيض. طيب أنا ممكن أكون حلو بس ماني أبيض.
1: صحيح صحيح.
0: فيقولك لا، يعني لابد أنك فهذه الفكرة موجودة عند السيدات والبنات. لازم تكونين بيضة علشان تكونين جميلة.
1: أوكي. طيب.
0: فيبدأ اللي هو البحث خلف هذه الأشياء.
1: طب وش الفرق دكتور بين مثلا الكلف والنمش وأثار الحبوب والتصبغات الناتجة عن التعرض للشمس؟ في فرق بين هذه التصبغات؟
0: أيوة نعم. طبعا التصبغات الآن ممكن تكون لأي سبب، لكن السبب الأكثر شيوعا هو التعرض للشمس. فتتكون على مرحلتين، في تصبغات نسميها سطحية قريبة من الجلد، وهذه مثلا عندك زي النمش. وفي التصبغات اللي هي يقول لك العميقة، اللي هي ممكن الصبغة ما تكون فوق بس، تكون تنزل تحت في عمق الجلد، وهذه في بعض أنواع الكلف وتعطي صعوبة جدا في العلاج. عشان كذا بعض الناس يقول لك والله أنا استخدمت المنتج وتحسنت، وناس يقولوا أنا استخدمت نفس الطريقة في العلاج وما تحسنت أبدا. بسبب العمق، اختلاف العمق فيها.
1: طب المنتجات تفتيح البشرة دكتور هي تعمل بنفس الآلية كلها ولا تختلف بحسب المادة الفعالة اللي فيها؟
0: أيوة هذا السؤال مهم، لأنه المادة اللي تكون موجودة تختلف. لكن بشكل عام في طريقتين تعمل فيها كل المنتجات. الأول إما أنها توقف إنتاج الميلانين، الصبغة هذه بطريقة كيميائية توقف تصنيع الخلايا للميلانين، وبالتالي يخف اللون في المنطقة اللي فيها الاسمرار، خصوصا لما يكون مرضي، يعني بسبب كلف أو أو أو, أو بسبب التهابات النشاط يكون زائد أصلا في المنطقة هذه. الطريقة الثانية اللي هي التقشير، فبالتالي تتكشر الطبقة مع الوقت وتتجدد وتطلع خلايا جديدة ما فيها لون، ما فيها صبغة يعني مرضية. فهذه أهم شيء، التقشير أو تثبيط إنتاج الميلانين.
1: طب الطبيب المعالج كيف يختار مثلا المواد الطبية اللي تستخدم في علاج التصبغات عشان تكون علاج مناسب؟
0: أيوة طبعا أول شيء الطبيب بيفحص الجلد، وأحيانا نضطر نستخدم اللي هو نوع من أنواع الضوء أو المكبرات نسميها الديرموسكوب زي العدسة المكبرة، علشان نعرف هو سطحي ولا فيه عميق. إذا كانت الأمور سطحية غالبا المنتجات التجميل هذه تكون المنتجات اللي يكون فيها التقشير وإيقاف تكوين الصبغة مناسبة لها. إذا كانت عميقة أحيانا ما يوصل الكريمات اللي نحطها فوق في السطح ما توصل تحت في العمق، فيختار الدكتور طرق مثلا زي التقشير الكيميائي في العيادة زي الليزر، أو الآن أصبح هناك بعض الأدوية تستخدم بالفم حبوب زي حمض الترانيك ساميك أسيد أنه يخفف من الإنتاج على فترة طويلة، ولكن يستهدف الـ زي ما نقول التصبغات العميقة اللي ما يوصلها الكريمات والسيرومات والأشياء هذه.
1: صحيح دكتور أن البشرة الداكنة هي دائما أكثر عرضة لبعض أنواع التصبغات خاصة بعد الالتهابات اللي تكون فيها؟
0: صحيح. الناس اللي عندهم بشرتهم داكنة سريع جدا، مثلا عنده حب شباب، عنده حاجة بسيطة تقلب سوداء.
1: طب ليش دكتور في مناطق في الجسم يصعب تفتيحها أو حتى ما ينصح بمحاولة تغيير لونها؟
0: طيب في بعض الأماكن، أغلب الأماكن اللي الناس يبغون غير الوجه هي المنطقة الثاني، منطقة بعد الوجه هي المنطقة التناسلية أو المنطقة الحساسة. أول شيء نقوله للناس أنه طبيعة تكوين الإنسان من يوم هو جنين تتركز الخلايا الصبغية في منطقة التناسلية، هكذا سبحان الله طبيعة البشر. ولذلك أي شخص أيا كان لونه ستكون المنطقة التناسلية أغمق من اللون الثاني طب بشكل طبيعي، يعني حتى وهو طفل يعني ما شاف لا شمس ولا شيء.
1: أوكي.
0: الشيء الثاني

0: طبقة الجلد تكون رقيقة أخوي محمد، فسهل إنها تمتص المواد، بالتالي أي مشكلة في المواد مثلا لو كان فيها مثلا كورتيزونات أو كان فيها شيء بتتأثر فورا المنطقة هذه أسرع من منطقة الوجه.
1: طيب خلنا نتوقف إذن مع فاصل دكتور، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جد.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا هلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM، وضيفنا دكتور متعب العتيبي استشاري الجلدية والتجميل والليزر، وحديثنا عن تفتيح البشرة وهل فعلا يكون آمن أم لا. دكتور الآن نتكلم على محور مهم اللي هو وش أبرز المواد الضارة اللي ممكن توجد في كريمات وخلطات التفتيح غير الموثوقة تحديدا؟
0: نعم، عندنا أول شيء اللي هو المادة الزئبق، هذه أخطر حاجة ممكن يستخدمها الإنسان على الجلد، وهذه توجد يعني في بعض المنتجات، طبعا الهيئة الغذاء والدواء تدرجها على أنها محظورة ويمنع استخدامها، لكن بعض الكريمات مثلا يجيبونها الناس من برا يسافرون ويجيبون معهم الكريمات وكذا، هذه ممكن يكون فيها نسبة من الزئبق، لأن الزئبق يعطي نتائج قوية في التفتيح، لكن للأسف يعتبر من المواد السامة.
1: ليش يعتبر خطير؟ يعني بس عشان سام صحيح؟
0: ايوه هو مادة سامة، يعني أوكي. الامتصاص البسيط من الجلد بيضرب مكانين في الجسم اللي هو الأعصاب والكلى، فبيأثر عليها مع الاستخدام المستمر والامتصاص الجسم للمادة الزئبق، فخلاص تسمم بالزئبق صار معك.
1: سمعت انه حتى يأثر على الجهاز العصبي دكتور صحيح؟
0: ايوه الأعصاب يأثر على طول على الجهاز العصبي، بيأثر على وظيفة الكلى، فهذا بالنسبة يعتبر فيها، خصوصا انا قلت اللي هي المواد الكيميائية اللي مواد التفتيح موجودة في بعض الدول زي دول آسيا شرق آسيا.
1: طب معلش سؤال يا دكتور، الان لو احد افراد الاسره استخدم مثلا مكون في زئبق بصوره غير مباشره، او لا بصوره مباشره، لكن هل ممكن اللي المحيطين فيه في الاسره يتعرضون مثلا بصوره غير مباشره لهذا الاثر؟
0: لا ما ينتقل.
1: اوكي،
0: لان يمتص جلده هو نفسه من الجلد.
1: اوكي طيب وش
0: الماده الثانيه؟ هي الكورتيزون اخوي، اللي هم الزئبق والكورتيزون، هذه اخطر اثنين في المواد.
1: طيب وشو الهيدروكينون مكتوب ايضا قرات عنه؟
0: ايوه الهيدروكينون هذا ماده تعمل على تثبيط انتاج الميلانين، يعني يخلي الخلايا ما تطلع ميلانين ثاني مره، فبالتالي يساعدنا في التفتيح، وهذه الماده موجوده لكنها ماده تعتبر دوائيه، يعني تصرف بوصفه طبيه من الصيدليه، وعندنا في المملكه مسموح باثنين واربعه فقط.
1: يعني بعد كذا يصير مو هو آمن بعد كذا أكثر من
0: كده. بعد كذا ما يكون آمن، في بعض الدول تسمح إلى 6% مثلا، لكن إحنا بالمملكة تأخذ اللي هي أفضل معايير السلامة، لأنه الهيدروكوينون في نقطة خطورة إنه ممكن يسوي لك تصبغ أسوأ من اللي عندك،
1: اللي هو أزرق أو أسود يقولون صحيح؟
0: اي، ويتحول كذا أزرق، يسمونه أكرونوزس، يكون اللون كذا أسود على زراقان، وهذا صعب انك تشيله بعدين.
1: اوكي،
0: طبعا الاسباب اللي هو التركيز العالي او الاستخدام الطويل بدون اشراف طبي، يعني في ناس يقعد سنه كامله ويستخدمه بدون ما يسال طبيب عن الموضوع هذا، ولكن هل نقول للناس لا بطلوا؟ لا، ما نقول لهم بطلوا، موجود في طبعا عندنا في السعوديه موجود على شكلين، اما لوحده هيدروكوينون 2% او 4% لوحده، او في خلطه يسمونها الخلطه الثلاثيه وهذه موجودة وتصنع بنسب معينة وموافقة عليها هيئة الغذاء والدواء.
1: يعني أفضل دائما اللي تحت استشارة الطبيب أخذ هذه الأدوية. صحيح
0: صحيح.
1: طيب وش الأضرار المحتملة دكتور لاستخدام الكورتيزون القوي على الوجه بدون إشراف طبي؟ إيش المشاكل اللي ممكن تصير مثلا؟
0: طيب في أشياء سريعة وفي أشياء تطلع بعدين متأخر. أول ما يطلع مع الإنسان تصير البشرة لون يتحول إلى أحمر ويطلع فيها حب شباب، حب لون أحمر بشكل مستمر. رقم 2 تبدأ حساسية الشمس، ما يتحمل يطلع برا ويدخل. الرقم 3 تبدأ تطلع زي الشعيرات صغيرة كذا دموية تحت الجلد. المفروض إذا لاحظنا هذه العلامات اللي نسميها الأولية فورا توقف الخلطة أو المواد اللي أنت تستخدمها، سواء أنت تعرف أو ما تعرف إن فيها كورتيزون.
1: أوكي.
0: المرحلة اللي بعد كذا اللي هي مرحلة طبقة الكولاجين هذه اللي في الجلد تروح تختفي، فيصير عندك في المنطقة هذه جلد زي ما نقول احنا رقيق جدا ولونه أحمر. هذا الآن خلاص انت فقدت طبقة الجلد وأصبحت هذه دائمة. يعني ما في شيء اسمه بكرة تعال عالجك، ما في،
1: خلاص
0: خلاص تستمر جدا لأنه الجسم فقد الطبقة هذه بسبب مادة الكورتيزون. عشان كذا زي ما قلنا أخوي أنه فورا أنت حسيت بالإحمرار المستمر، حساسية الشمس، حبوب كذا في بشرتك، فورا توقف الخلطة هذه المجهولة وتطلب مساعدة الطبيب، وغالبا هذه ترجع ثاني مرة طبيعي.
1: طب البعض يسأل يا دكتور يقول أنا كيف مثلا نحط مادة على اللي هي من خلطات التبتيح على وجهي مثلا وتأثر في الأعصاب ولا في الكلى في الجسم، كيف تروح هناك يقولون؟
0: أيوة صحيح السؤال مهم. أول شيء عندنا الجلد عندنا في آلية للامتصاص، وعشان كذا ما تلاحظ إنه مثلا بعض المدخنين يعطونهم بدائل التدخين على شكل لصقة في الجلد زي لصقة النيكوتين. طيب هذا يشربها الجلد. طيب بعض طرق منع الحمل صارت في الجلد. طيب هذا هو نفسه. فالكريم لما نحطه على البشرة خصوصا إذا كانت المساحة كبيرة، يعني مثلا البطن كله أو الظهر كله، هذه المساحة كبيرة، كمية الكريم عليها كبيرة. الجسم لابد سيمتص جزء من المادة هذه إلى داخل الجسم لابد.
1: طيب دكتور في جزئية مهمة أيضا قبل ما نروح فاصل، اللي هي بالنسبة للحوامل والمرضعات، في مكونات في منتجات التفتيح حتى الطبية ينبغي عليهم أنهم يعني ينتبهون لها قبل ما يستخدمون هذه المنتجات؟
0: صحيح. الحامل معرضة أول شيء للكلف، ففي الحالات هذولي نقول لها كل منتجات التفتيح يجب أنك ما تستخدمينها إلا بإشراف طبي. ودائما نقول لهم في مادة اللي هي مادة الأزيليك أسيد أو حمض الأزيليك، وموجود على شكل سيرومات وموجود على شكل كريم عندنا اسمه سكينورين. هذا يستخدم بشكل آمن للسيدات في فترة الحمل وثبت أمانه علشان تمنع الكلف وتعالج الحبوب اللي موجودة معها. أما باقي المواد أغلبها لا يسمح به أثناء الحمل وعلى رأسهم الهيدروكوينون.
1: ممتاز. خلنا نتوقف أيضا مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفا.
3: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا أهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفنا الدكتور متعب العتيبي استشاري الجلدية والتجميل والليزر، وحديثنا عن منتجات تفتيح البشرة. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800 244 28 28. طيب الآن دكتور متكلم على وش أول العلامات اللي تشير إلى أن منتج التفتيح

0: بدأ يضر البشرة بشكل واضح.
1: ممتاز. أول شيء عندنا زي ما قلنا نهتم بالعلامات اللي تطلع بدري علشان ما نصل إلى المرحلة اللي هي غير يعني ما نقدر نرجع مع منها. فأول شيء عندنا الاحمرار اللي يكون في البشرة. رقم اثنين ظهور الحبوب الحمراء زي حب الشباب. ظهور شعيرات دموية بسيطة في الجلد وحساسية الشمس. يعني بتقول لك والله الواحد أنا كنت أطلع وأدخل وبشرتي عادية، الحين صرت أول ما أطلع فترة بسيطة أتعرض للشمس البشرة عندي تتحول إلى اللون الوردي أو الأحمر بسرعة. هذه العلامات الأساسية هي زي ما نقول إحنا زي الجرس الإنذار إنه في شيء غلط. فأنت في الحالة هذه لازم توقف ذا وتسألك الطبيب عن الموضوع.
0: طب دكتور وش السبب؟ يعني هي منتجات تفتيح اسمها، ايش اللي خلاها تسبب استمرار اشد بدل ما تكون البشرة افتح مثلا؟
1: طيب في مثلا زي ما احنا قلنا عندنا مثلا الهيدروكوينون احيانا مع التركيز العالي والاستخدام الطويل نفس المادة هذه تترسب في طبقات الجلد اللي تحت. يعني تكون موجودة ولكن في الطبقات السفلية للجلد فيتحول اللون الى اللون الأزرق أو الأسمر اللي فيه لون كذا أزرق. النقطة الثانية الكورتيزون أحيانا استخدامه الطويل يخلي البشرة معتمدة عليه، زي ما نقول إحنا حالة تشبه حالة الإدمان. أول ما يوقف يبدأ يرجع الاستمرار زي ما كان في السابق أو أشد من السابق، لأنه الجلد أصبح معتمد ومتعود على وجود الكورتيزونات هذه، فيسموها اللي هو الكورتيزون أديكشن أو اللي هو إدمان الكورتيزون للبشرة نفسها.
0: طيب نقرأ دائما إنه من الآثار الجانبية إنه كمان يصير في ترقق في الجلد وظهور الشعيرات الدموية، هذه كيف تصير يا دكتور؟ كيف
1: أيوة الكورتيزون أخوي محمد هو أصلا لما نشوفه كمادة خام هو عنده من صفاته إنه يذوب البروتين. يسوون بروتين لايسز يذوب البروتينات، فلما أنا أحطه على الجلد فترة طويلة حيذوب البروتين الموجود في الطبقة الوسطى للجلد اللي فيها الكولاجين فيها الألياف وفيها الأشياء هذه، فحيشيل لك المناطق هذه حيذوبها لك زين. عشان كذا الحين مثلا أخوي محمد الناس اللي يكون عندهم أمراض يرتفع فيها الكورتيزون مثل أمراض الغدة الكظرية أو بعض الحالات الحمل يكون في تشققات في البطن لونها أحمر وكبيرة جدا بالشكل. هذه بسبب الكورتيزون نفسه. ليش؟ لأنه عمل ترقق في البشرة حتى لو أنه ما استخدمه من برا، ولكن الكورتيزون الزايد في الجسم عمل التشققات هذه بسبب تذويب البروتين.
0: طب في علاقة دكتور بين استخدام الكورتيزون والظهور الوردية ولا الوردية هذه؟
1: أيوة أيوة طبعا هو أحد أهم أسباب الوردية اللي يسمونها الوردية الثانوية اللي هي يعني ما هي هي بردية لكن جاية بسبب شيء ثانوي اللي هو كريمات الكورتيزون، وهذه تحتاج أنك تعالجها زي ما نعالج الوردية بالضبط زين. وبعض الناس الأغلبية والله الحمد أنهم يستجيبون وترجع ثاني مرة. طبعا الوردية اللي هي عبارة عن إيش؟ الاحمرار مستمر أيوة، وحبوب زي حبوب الشباب بالضبط.
0: طيب تختلف احتمالات المضاعفات دكتور بين مثلا بشرة الوجه والبشرة اللي تكون في الإبطين والمناطق الحساسة مثلا؟
1: صحيح، لأنه إحنا عندنا المناطق هذه الإبطين والمناطق الحساسة الامتصاص فيها أكثر لسببين. السبب الأول البشرة نفسها رقيقة أرق، يعني لو نشوف السمك نقارن السمك في الإبطين المناطق الخاصة يكون أنحف. النقطة الثانية إنها مناطق مغلقة ومكتومة فالرطوبة فيها عالية فالامتصاص عالي. أيه. عكس الوجه، الوجه يعني يتعرض للهواء وللشمس فيجف ويطير اللي عليه وكذا، لكن المناطق هذه تحتفظ بالمادة لفترة أطول.
0: طب الأضرار كطبيب أنت تشوفها مثلا متى تكون قابلة للعلاج ومتى تشوف إنها خلاص ممكن تترك أثار طويلة الأمد؟ يعني
1: هو الآن دائما لما يكون دائما بدري كل ما تكون الأثار هذه قابلة ليه العلاج. يعني من أكثر الأشياء اللي إحنا نشوفها في العيادة الوردية، يجون ناس سواء رجال أو نساء عندهم وردية ولما تسأل يقولك والله أنا استخدمت منتجات وخلطات شعبية وكذا وكذا وكذا، فندري إنه إحنا إنه فيها كورتيزون على طول. لكن الحالات اللي تجينا في العيادة

0: وصلت لمرحلة الترقق الجلدي، احنا نقول لهم انه العلاجات مهما عملناها ما راح تعطيكم النتيجة اللي انتم ترضونها.
1: وش طبيعة الترقق هذا يا دكتور؟ يعني كيف يصير الجلد مترقق؟
0: الجلد المترقق اول شيء يتحول لونه الى اللون الاحمر، ويكون في ضمور واضح، يعني لما تلمس المكان يكون انزل من اللي جنبه، ويكون الأوعية الدموية واضحة جدا تحت، لأن ما في شيء يغطيها، الطبقة اللي كانت تغطي الأوعية الدموية راحت.
1: اي
0: فيكون منظرها منطقة حمراء رقيقة، وفي نفس الوقت مليانة أوعية دموية،
1: يعني تكون قابلة للتشقق أكثر يا دكتور،
0: وتكون قابلة للتشقق طبعا أكثر.
1: طيب الآن دكتور، لو شخص مثلا أو سيدة توقفت عن استخدام منتج تفتيح وهذا المنتج ضار مثلا، هل تعود البشرة إلى طبيعتها تلقائيا ولا خلاص يترك فيها أثر دائم؟
0: لا، غالبا إذا احنا زي ما قلنا أنت ما وصلت لمرحلة الترقق أو مرحلة اللي هو قلنا الأوكرونوسيس اللي هو الترسب العميق للهيدروكوينون، وعلى فكرة هذه تحدث بعد فترات طويلة، احنا نتكلم عن 6 أسابيع فوق 6 أسابيع. فلذلك دائما ما نشوفها كثير، لأن الناس أصبح عندهم وعي الحمد لله ويتوقفون على بدري. وعلى فكرة الهيئة الغذاء والدواء عملوا بحث للممارسين الصحيين كلهم، ووجدت نتيجة البحث أنه الآثار الجانبية من المواد التفتيح كان 36% منها بسبب مواد التفتيح المنزلية أو اللي مجهولة المصدر، وليست اللي تأخذ من الصيدلية والمستشفيات. عشان كذا احنا الحين نرجع ثاني مرة لنفس المحور، انه لابد انا اعرف ايش المكونات اللي انا احطها على جسمي. لو كان في هيدروكوينون انا اكون خلاص استخدم لمدة 2 شهر مع الطبيب واتابع معه، وهو يشوف البشرة ويحكم انا اكمل ولا اوقف حسب يعني الاستجابة. الكورتيزون ممكن بعض الاطباء يستخدمونه لفترات قصيرة زين ومحسوبة النسبة، وبالتالي ما تسبب لك إيش المشكلة اللي هي مشكلة الترقق هذه. فوجودك مع طبيب ومشرف على حالتك، حتى لو كان في كورتيزون أو كان في هيدروكوينون أو غيره، هو قاعد يتابعك زين ويوقف بدري قبل ما يصير عندك أي مشكلة.
1: ممتاز. طب دكتور وش رأيك في الخلطة هذه اللي يسمونها يحطون ليمون مثلا بكربونات الصوديوم ويحطونها على الوجه، هذه خطيرة شوية، تأثر على الوجه دكتور؟
0: أيوة ممكن تأثر. ليش الآن الليمون اللي هو المواد اللي هي الحامضية، أنت تدري أنه حمض لكن ما تدري كم تركيزه، هذا رقم واحد. فلما أنا أحط الليمون مباشرة على الوجه ممكن يكون بالنسبة لي حمضيته عالية، وبالتالي يحرق الطبقة السطحية من الجلد ويسبب لك احمرار وتهيج وحكة، أو يسبب لك كونتاكت يعني التهاب تلامسي. البيكربونات الصوديوم نفسها المفروض أنها هي مادة قلوية، يعني تعادل الحمض، ولكن أيضا راح تغير من البي اتش أو حمضية الجلد. طبعا أنا ما أقول أنه هذه ممنوع أني أستخدمها بشكل عام، ولكن لابد أن يكون عندي أنا حذر، بمعنى أنه إذا كان معروف أنه فقط عندي ليمون بيكربونات الصوديوم ممكن أستخدمها على منطقة صغيرة من الجسم وأشوف تأثري بالحمض اللي هو الحين تكون في المادة هذه. هل أنا أصبح عندي حساسية منه ولا لا؟ هذه رقم واحد. رقم اثنين، أستخدم واقي شمس خلال الفترة هذه. ليش؟ لأن المنتجات اللي يكون فيها الأحماض الطبيعية زي البرتقال والليمون وكذا بتزود الحساسية للشمس خلال فترة الاستخدام.
1: أي.
0: فممكن يجيك المشكلة مو من الليمون نفسه هذا، وإنما من التحسس اللي صار لك من الشمس، فأنت تحط الواقي الشمسي هذا. لأنه إحنا ما نبغى نقول للناس لا تستخدم شيء.
1: أينا.
0: لا، إحنا ممكن نقول أشياء واضحة معروفة زي البيكربونات زي الليمون وكذا، استخدم اختبار الجلد أول شيء 24 ساعة، ما عندك أي مشاكل ممكن تستخدمها، وتستخدم الواقي الشمسي في الصباح.
1: طيب.
0: الشيء الثاني الليمون أو غيره لا تتجاوز المدة عن 4 أسابيع بأي حال من الأحوال.
1: طب الآن الكريمات اللي في الصيدليات دكتور لازم يكون فيها مثلا مكونات واضحة وجهة مصنعة عشان تكون آمنة؟
0: إيه طبعا الحين عندنا هيئة الغذاء والدواء الآن الحقيقة بذلون جهود جدا جدا مشكورة في الموضوع هذا. عندنا النظام الهيئة اللي هو المادة السادسة هذه من النظام، أي مادة أي منتج تجميلي يعني يصرح له بالبيع في المملكة العربية السعودية لابد يكون مسجل لدى الهيئة قبل بدء الإعلان والبيع. هذا رقم واحد. الشيء الثاني أنت لازم تتأكد، يعني مثلا المتجر لما يعرض منتج، المنتج هذا ملزم هو يكتب أنه مسجل في الهيئة برقم كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص. نمبر تو، أنت تأخذ الرقم هذا تدخل على موقع الهيئة الغذاء والدواء، كل شيء مكشوف عندهم، عنده محرك بحث تدخل فيه تحط فيه اسم المادة هذه أو البراند وتشوف هو مسجل فعلا ولا لا. يعني أنا قبل فترة يعني في مادة سألوني عنها كثير من المرضى أنا ما أعرفها والله، دخلت وخدتها من المتجر مكتوب أنه رقم التسجيل، حطيت رقم التسجيل ما لقيته في الهيئة،
1: معناته مغشوشة هذه،
0: معناته أنه ما هي موجودة في الهيئة أصلا، بس هو حاط الرقم كذا. لأنه مهما كانت الجهود ومهما كانت هذه العدد كبير في السوق، ما صح صعب انه صح كل شيء انت
1: هنا وعي المستهلك كمان هنا ضروري يا دكتور،
0: هنا الوعي المستهلك. اذا اول نقطه تكون مسجل في الهيئه. رقم اثنين المكونات موجوده مكتوبه بشكل واضح. رقم ثلاثة يكون في تاريخ انتهاء وتاريخ متى تاريخ التصنيع والانتهاء واضح. نعم. بالنسبه لك.
1: طيب فاصل نرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جدافه.
2: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
5: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة FM.

0: ثمانية خمسة معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم. صحة ولياقة على جدة أف أم.
1: يا هلا فيكم مستمعينا من جديد ومكملين معكم في صحة ولياقة من جدة أف أم، وحديثنا اليوم عن منتجات تفتيح البشرة، وضيفنا الدكتور متعب العتيبي استشاري الجلدية والتجميل والليزر. واتساب البرنامج لأي سؤال أو استفسار يخص موضوع حلقة اليوم 800-244-28-28. طيب الآن نتكلم عن العلاج يا دكتور، والعلاجات الحديثة تحديدا والتفتيح الآمن، خلينا نتكلم عليه بالتفصيل أيضا. لو جاك مريض يشكو مثلا من الكلف أو مريضة أو من التصبغات، كيف تحدد السبب قبل اختيار العلاج؟
2: صحيح، هذا الشيء مهم. الآن التصبغات كثيرة، يعني الأسباب اللي تؤدي للتصبغ كثيرة جدا، أكثرها شهرة عندنا في المملكة إما الكلف، والكلف الآن له عدة أسباب، ممكن تكون هرمونات وممكن تكون التعرض الطويل للشمس. الشيء الثاني الأشياء الالتهابية، الناس اللي عنده حساسية إكزيما كذا، لما تروح تترك مكان أسود في المنطقة هذه، نسميها تصبغ ما بعد الالتهاب. فأول شيء إحنا نحدد السبب ونحاول نعالجه، إذا كان مثلا عندنا اضطراب هرموني، إذا كان عندنا مثلا التهابات مثل زي الإكزيما، هذه نعالجها علشان ما تسوينا تصبغات مرة ثانية وثالثة ورابعة. ثم بعدين نتعامل مع الصبغة. إذا أول شيء السبب، بعدين نروح للصبغة. الصبغات نقسمها قسمين عشان المشاهد الكريم يفهم الصورة، إما تكون سطحية قريبة للجلد، وإما تكون هذه عميقة، وهذه اللي تحتاج يعني وقت أطول للعلاج. فرقم واحد خط الدفاع الأول هو الكريمات الموضعية، لأنه سهلة الاستخدام وأقل في التكلفة على المريض. فهي تتكون من حاجتين، الواقي الشمس وكريم تفتيح. واقيات الشمس هنا يشترط أنه يكون واقي الشمس أول شيء يكون معدني، مكتوب عليه فيزيائي أو معدني مينرال. زين، هذه ممكن حتى تتكلم فيها في حلقة ثانية، لأنه 95% من واقيات الشمس في الأسواق العالمية ومنها سوقنا احنا هي كيميائية وليست فيزيائية. زين، وهذه لها مشاكل على المدى الطويل. فاحنا نستخدم هذه الفيزيائية وتكون مكتوب عليها رقم 30، يعني لأكثر من 30 ما في فرق كبير معاك إلا في الفلوس. نجي في الشيء رقم 2، الكريمات التفتيح اللي هي موجودة في السوق. وكريمات التفتيح أخوي محمد هي نوعين، في نوع لازم وصفة طبية زي اللي يكون فيها مادة الهيدروكوينون أو فيها نسبة من الكورتيزون الخفيفة، هذه يحتاج تكون وصفة طبية والطبيب يتابعك. زين، زي الهيدروكوينون 2 و4%، وفيها الكريمات اللي يكون فيها الخلطة الثلاثية زي كريم بيجمانورم أو كريم تريولايت، هذول الاثنين يعني مصنعة في المملكة، ولكن تحتاج أن الطبيب يكون معك. وفيها المواد الثانية اللي ما تحتاج وصفة طبية، مثل المواد اللي يكون فيها الأحماض التفتيح والتقشير، يسمونها أحماض الفواكه،
1: يعني تقشير كيميائي.
2: أيوة، بس يكون نسبته خفيف وتعمله في البيت.
1: معناته الليزر برضو تستخدمونه أجل ما أنكم تسوون التقشير الكيميائي؟
2: لا، الليزر والتقشير الكيميائي دائما يكون في حالتين، أنه فشلت يعني الأشياء الموضعية، أو من البداية المريض لما فحصناه وجدناها عميقة، فإحنا عارفين أنه ما راح يستفيد من الأشياء اللي تتحط على الجلد.
1: أوكي.
2: ففي الحالة هذه ننتقل لمرحلة التقشير الكيميائي، ويكون فيها أحماض قوية تقشر الجلد ولكن بنسبة أقوى تحت إشراف الطبيب في نفس العيادة.
1: طب دكتور، في فعلا في حقن للتفتيح؟
2: ما هذه مشكلتها مشكلة بالنسبة اللي احنا تكلمنا عنه في موضوع البهاق وموضوع مايكل جاكسون. هذا ليست حقن، هذه كريم اسمه بينوكوين. الكريم هذا يقتل الخلايا اللي تنتج الميلانين، وليس يخفف الميلانين، لا، يقتل الخلية. أوكي. يعني ما عاد فيه ميلانين إلى الأبد.
1: أوكي.
2: ففي الحالة هذه يتحول اللون إلى اللون الأبيض الغريب اللي هو زي الحليب كذا. يعني أنت تشوفه أبيض بس تدري أنه هذا مو طبيعي.
1: مو طبيعي، صحيح.
2: أما بالنسبة للأبر فهذه تحتوي على مادة الجلوتاثيون، وهذه الإبر أنا أنصح الناس أنهم ما يأخذونها.
1: وش الجلوتاثيون دكتور؟
2: الجلوتاثيون هو مادة مضادة للأكسدة، وجدوا أنها أيضا في نفس الوقت تخفف من إنتاج الميلانين. فهم تؤخذ بجرعات بسيطة يعني كمكمل غذائي مثل الفيتامينات والمعادن. هم يعطونها بجرعات عالية، يعني أنا أتكلم عن جرعة 500، هم في الـ في الـ في الـ بالوريد بيعطون من 1200 وفوق. فالكمية تكون ضخمة. هنا يكون الشغل كله على الكبد في أنه يكسر الجلوتاثيون وينظف الجسم من الجلوتاثيون الكبير اللي دخل للجسم. فما وجدوا حتى الآن في الأبحاث أنها آمنة على الكبد. زين؟ الشيء الثاني، إذا أنت السيدة تبغى تأخذ جلوتاثيون، دائما أقول لهم ممكن إحنا نعلمكم طرق يعني أكثر أمانا إنك تستخدمين الجلوتاثيون وتجربينه إذا أنت تبغين البشرة تكون أفتح وكذا. في طرق كثيرة، لكن إنه تأخذينه عن طريق الوريد هذه الفكرة وجدا جدا خطرة على الإنسان، إنه ممكن تؤدي إلى مشاكل في الكبد.
1: طيب خلنا نتوقف إذن مع فاصل الأخير دكتور، نرجع نكمل حوارنا في الجزء الأخير من صحة ولياقة من جدة.
3: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
5: جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.
6: صحة ولياقة على جدة أف أم.
1: يا اهلا فيكم في الجزء الاخير دكتور، مع في حوارنا في الصحه واللياقه مع دكتور متعب العتيبي استشاري الجلديه والتجميل والليزر. نتكلم اليوم عن موضوع هل منتجات تفتيح البشره امنه ام لا، وتكلمنا بالتفصيل عن عده محاور تخص هذا الجانب. الان دكتور بسالك، لو جينا للجانب الوقائي، يعني ما هي طرق الوقايه من هذه التصبغات اثناء استخدام منتجات تفتيح البشره؟
2: طيب اولا خلينا نقول للوقايه قبل ما اني انا احتاج استخدم المنتجات، انه الشمس 85% من اسباب التصبغ، وايضا من اسباب علامات تقدم العمر في الوجه زي الخطوط وكذا، هو الشمس، اشعه الشمس. فنحتاج نتعامل مع اشعه الشمس بالواقي الشمسي. النقطه الثانيه، ممكن ان السيدات او حتى الرجال يدخلوا في روتينهم مواد آمنة في المساء زي سيرام أو كريم يعمل على تقليل التصبغات كنوع من العلاج. وفي مواد كثيرة ممكن نذكر منها هنا، الكوجيك أسيد، مادة مثلا أحماض الفواكه بأنواعها مثل الجليكوليك أو السلسيليك أسيد أو اللاكتيك أسيد، هذولي يسمونها أحماض الفواكه، أو بعض المواد الثانية اللي هي مثل نيسين أمايد، وأصبح الناس عندهم وعي حتى يطلبونها بالاسم. هذه مواد آمنة وبتراكيز بسيطة وموجودة في الصيدليات ومتاجر التجميل زي سيفورا وغيره. هذه يدخلها في روتيني اليومي، فيتامين سي أيضا منها كروتين طبيعي لحماية البشرة من التصبغات وعلامات التقدم في العمر. بالنسبة الآن لما أنا أبغى أشتري منتج، أولا أقول لهم ابتعدوا عن المنتجات اللي مصنعة بشكل منزلي أو في بيوت أو في أماكن غير معروفة. أنا ما ضد الناس يعني تسترزق، لكن أنت ما تدري ما هي الظروف اللي صنعت فيها هذا المنتج حقك، وخصوصا إذا ما في مواد، إذا ما في مواد مكتوبة في الخلف كاملة وبنسبها، لا تعرض نفسك للخطر. فهذه نقطة. وتكلمنا أيضا لا تكون دائما في ناس اللي هو الوعود اللي هي غير منطقية الادعاءات. والهيئة على فكرة تحظر أنك تحط على المنتج التجميلي ادعاء، يعني مثلا أحط منتج تجميلي وأقول يعالج حب الشباب، هذه مخالفة صريحة لنظام الهيئة. أقول يعالج التصبغات خلال 5 أيام أو يعالج الكلف، هذا ممنوع من الهيئة. ليش؟ لأن الهيئة ما تبغاك تعطي إيحاءات خاطئة للمستهلك. زين؟ وفي حاجة أنا أضيفها من عندي أنا الدكتور متعب، أي واحد يقول لك الضمان الذهبي لا تشتريه. زين؟ لأنه لو كان هو الضمان الذهبي أصبحت طريقة تسويق بايخة، لأنه هو يقول لك إيش خلوا يشتريني منه مثلا 1000 واحد واللي حيرجعون لي 10% والباقي مكسب لي. فالضمان الذهبي هو خدعة تسويقية حديثة الحقيقة، وليست فعلا ضمان. فلابد أنك أنت تشوف المواد الموجودة، والآن حتى تشات جي بي تي تقدر تسأله وتقول له المواد هذه فيها مضرات ولا لا، ويقدر يجاوبك بكل سهولة. صحيح.
1: طب دكتور، احنا ما طرقنا نقطة مهمة صراحة، اللي هي بعض هذه التصبغات وحالات الاستمرار سواء كان في الرقبة ولا في الابطين، هذه ممكن تكون علامة على مشكلة صحية تستحق الفحص، يمكن ما يكون شيء جلدي.
2: ايوه، هذه النقطة ممكن نسيناها فعلا. اي تصبغات اخوي اللي تكون في منطقة الرقبة او الابطين ويكون معاها خشونة الجلد، اثنين يعني حاجتين مع بعض، يعني الجلد نحسه كأنه شوية ثقيل، هذه ممكن تكون يسمونها الشواك الأسود، وهذه قد تكون

0: علامة لمتلازمة الأيض اللي هي وش هي اللي تخبط عندك السكر والدهون، فتحتاج كشفية. الجمعية الأمريكية لطب الأطفال الآن يوصون إنه أي طفل عنده تصبغات حول الرقبة لابد أنك تفحصه مباشرة للسكر ورخبطة الدهون.
1: أوكي.
0: مباشرة. ليش؟ لأنه ممكن تكون علامة مبكرة على صحيح. مشكلة هذه، بحيث أنك إيش توقفها. السيدات، وهذه نقطة مهمة، إذا هي عندها تصبغات في الوجه في الرقبة وكذا وعندها تأخر في الدورة، يعني الدورة تأخذ 35 يوم وفوق تتأخر، نقول لها يا أختي هذه واحدة من علامات التكيسات في المبيض وبالتالي رخبطة الهرمون، تحتاجين تفحصين الهرمونات قبل ما تدخلين على أي دواء، لأنه إذا في رخبطة هرمون ما راح تستفيدين من كل العلاجات إلا لما تضبطين الهرمون.
1: جميل. طيب في سؤال دكتور من عبد الله، لا أم عبد الله، تقول دكتور استخدمت كريم لإزالة آثار الحبوب وصرت أحس بحرارة وتقشير قوي في وجهي، البائع يقول هذا دليل أن الكريم يشتغل، هل كلامه صحيح؟
0: لا مو صحيح. الآن هذا ممكن يكون في أحماض الفواكه أو في مقشر، في الحالة هذه أنت إيش تعملين؟ تستخدمينه يوم ويوم لا، ويكون في ترطيب صباحي، طبعا المفروض أنك عارف المكونات إيش، إذا لمدة أسبوع كامل، إذا أنت استمر معك هذا العرض فورا توقفينه.
1: أوكي. طيب في غادة تقول دكتور عندي مناسبة ولقيت خلطة يقولون تفتح الوجه 3 درجات خلال 10 أيام، هل في شيء طبي فعلا يعطي نتيجة بهذه السرعة؟
0: ما في، حتى يعني السحرة ما يقدروا يسووا كذا.
1: السحرة. طيب
0: يعني 5 أيام ما يجي، مستحيل.
1: أوكي. طيب أم مشاري من المدينة تقول هل صحيح أن التقشير الكيميائي القوي يعطي نتائج أفضل من الخفيف، وليش بعض الناس تطلع لهم بقع داكنة بعد التقشير؟
0: صحيح. الآن التقشير درجات حسب الحمض نفسه اللي حطوه، فبيزة التقشير الكيميائي ساعدنا أن نوصل للمناطق العميقة. الآن التقشير الكيميائي خصوصا أول أسبوع من التقشير الكيميائي البشرة تكون أخوي محمد معرضة للتصبغ بشكل كبير. فدائما أقول للناس بعد الليزر أو بعد التقشير الكيميائي الأسبوع الأول هذا هو نسميه إيش، الفترة المهمة والخطرة على الجلد، يجب منع استخدام منع التعرض المباشر للشمس واستخدام الواقي بشكل جيد، زين، وإلا ممكن يصير عندهم تصبغ ليس يعني الأول، لا تصبغ جديد بسبب الحساسية البشرة في الفترة هذه والتعرض للشمس. حتى أخوي محمد نقول لهم التعرض المباشر للنار برضو نبتعد عنه، زي الفرن أو الناس اللي يستخدمون الحطب والأشياء هذه في فصل الشتاء.
1: أي نعم.
0: يبتعدون عنه خصوصا في مرحلة الأسبوع الأول.
1: طيب أم جود تسأل دكتور تقول بنتي عمرها 14 سنة وصارت تطلب كريمات تفتيح لأنها تشوف البنات في التيك توك يستخدمونها، هل منتجات التفتيح مناسبة لعمرها وكيف أقنعها أن لون بشرتها طبيعي مو مشكلة؟
0: طبعا احيانا البنات تبغى تستخدم الصغار مو علشان ما هي مقتنعه لكن هي تبغى تكون جزء من المجتمع، انه والله عندي كريمات تفتيح كنوع من، وذلك نقول للام في المنتجات الامنه. الان في بعض السيرومات تكون فيها ماده فيتامين سي بدرجه ما تزيد عن 10%، او ماده النياسينامايد، يعني هي ممكن تسجل معي النياسينامايد يكون نسبه ما تتجاوز 5%، هذه تقدر هي تشتريها وتجيبها للبنت، والبنت يعني تصور وتود، لأن هي هو موضوع نفسي أكثر من أنه موضوع يعني احتياج،
1: خاصة في السن هذا. صحيح. السن
0: هذا هي تبغى تحس أنها زي البنات، فالسيرومات هذه الخفيفة ممكن أنها تستخدمها البنت بكل أمان، فقط تبعد عن الكريمات اللي هي في الصيدليات.
1: يعطيك العافية دكتور متعب العتيبي استشاري الجلدية والتجميل والليزر، وما قصرت، ويعني صراحة استمتعنا بالحديث معك، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة للجميع.
0: الله يحفظك، شكرا لكم.
1: شكرا دكتور. إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM، تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة، تحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك،

في سفرك أو وقت فراغك صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: بعد اقتصادي على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
4: أهلا وسهلا فيكم. تخيلوا معايا هذا الخيال، عندي كافي ومحل ورد، وفي الليل قبل ما أنام جلست أفكر برفع السعر بكرة، القهوة بدل 7 ريال 10 ريال ل 14 ريال، والوردة بدل 3 ريال 5 ريال 7 ريال، لا طمعت 10 ريال، ما أبغى أقول طمعت، خلينا نقول أفكار قبل النوم. يا ترى تخيل معايا أنت الآن صاحب متجر وقررت فجأة أنه أنت ترفع سعر منتجك من 10 ريال إلى 11 ريال، مو زي لما كنت يعني قبل ما أنام أقول من 5 إلى 7 ومن 7 إلى 14، لا خلونا نكون منطقيين، أنت صاحب متجر ورفعت سعر منتجك من 10 ريال إلى 11 ريال. تعرفوا الـ 11 ريال كم زيادة في المية؟ تخيلوا زيادة 10%، الريال ده بالنسبة للعشرة هو زيادة 10%. يا ترى هل ستنخفض المبيعات 10%؟ لا مش بالضرورة. طيب حترتفع مبيعاتي 10%؟ لا ليس بالضرورة. هنا يأتي مفهوم اقتصادي جميل، مرونة الطلب السعرية. طب إيش يعني يا نهى؟ أنا أقول لكم يا سادة، ببساطة مرونة الطلب السعرية تقيس مدى استجابة الكمية المطلوبة لتغير السعر. إيش يعني؟ بعض المنتجات إذا ارتفع سعرها قليلاً ينتقل المستهلك بسرعة إلى بديل آخر. خلينا نقول إنه في منتجات لها بدائل، يعني مثلاً المكرونة حتلاقي بدايلها من نفس السلعة وبدايلها في المنتجات، يعني في شخص بدل ما يأكل مكرونة يأكل رز، أو بدل ما يأكل المكرونة الفلانية يأكل المكرونة الفلانية. بديل السلعة مو شرط من نفس الجنس، يعني مثلا في أشخاص يأكلوا لحم أكثر من الدجاج، يجي شخص لما يرتفع سعر اللحم بيقول لا أنا حزود في الأسبوع الدجاج والسمك لأنه بدائل بروتين بديل بروتين. فهي هذه الفكرة، مثلا ارتفع سعر الدجاج حقول لك لا ممكن أنا أكل سمان مثلا، ممكن أنا أكل بط، ممكن أنا أكل لحمة، ممكن أنا أكل لحمة خروف، لحمة جمل، whatever يعني اختياره، المهم بدائلها من نفس الشيء يعني من نفس جنسها تقريبا. فهنا بعض السلع بتكون استجابة الناس لسعرها أقل. ليش؟ ممكن البدائل قليلة. إيش يعني؟ يعني مو لها السلعة، ما لها بدائل، البدائل تبعها قليلة جدا، أو إنه تكون السلعة ضرورية. يعني مثلا الدواء، يا ترى أنا حقعد والله يتغير سعره حقول لا والله ما حاخده عشان سعره، حقول إنه تغير سعره ما حاخد الدواء؟ لا، إذا كانت السلعة ضرورية طبيعي أنا كإنسان استجابتي لتغير السعر أقل. يعني إيش؟ ما استجابتي لتغير السعر ما حتكون كبيرة، يعني ما حروح أغيره، لا حجيب الدواء، ارتفع سعره نقص سعره إيش ما كان أنا حاخد الدواء لأنه سلعة ضرورية. بس في سلع لها بدائل عادي، إيش يعني تغير سعرها؟ أروح للي بدالها. فهمتوا قصدي؟ فهمتوني؟ فالسلع اللي بتاخدها لو لها بديل بسهولة الناس تتركها وبتروح لسلعة بتأدي الغرض من نفسها. مثلا في محل كافي بيبيع 20 نوع قهوة، وفي جنبه محل كافي ثاني بيبيع 20 نوع قهوة وشاي، هذا رفع أسعاره، أنا حروح للي جنبه البديل مثلا عادي. بس إذا كنت أنا متعود على ده وأنا شايف نفسي إنه أوكي مع دخلي ووضعي إنه أوكي أوكي، لكن بصفة عامة الناس بتفكر قبل ما تشتري، لأنه إذا ارتفع السعر سبحان الله بيعمل كده كأنه مؤشر للناس إنه ينتبهوا إنه

0: قرار إنك فعلا تقدر تجيب بدائل لهذه السلعة. تمام، وتذكروا دائما إنه يتغير اختياراتنا وقراراتنا بناء على إيه؟ على دخلنا وتفضيلاتنا. شكرا لكم، كنت أنا معاكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي، وطبعا هذه أبعادنا الاقتصادية، وتذكر دائما وراء كل قرار اقتصادي قصة، وكل بعد يستحق منا طبعا إنه إحنا نفهمه.
1: بعد اقتصادي على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
2: جدة اف ام على هواك.

اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل تلوثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعا. فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعيا بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.
3: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
4: التيراميسو، من فين بدأت حكايته؟ التيراميسو من الحلويات اللي ارتبط اسمها بإيطاليا لدرجة ممكن نتخيل إن وصفتها موجودة من مئات السنين. لكن المفاجأة إنه التيراميسو بالشكل اللي نعرفه اليوم حلوى حديثة نسبياً، ظهرت في القرن العشرين، وحتى اليوم ما زال في خلاف في إيطاليا حول المكان اللي بدأت منه قصتها فعلاً. واحدة من أشهر الروايات تأخذنا إلى شمال شرق إيطاليا، وتحديداً إلى مدينة تريفيزو ومطعم اسمه لي بيكيريه. بحسب قصة المطعم، بدأت فكرة الحلوى من خليط بسيط من صفار البيض والسكر، وتطورت الوصفة مع الشيف روبرتو لينغوانوتو إلى أن ظهرت في قائمة المطعم في بداية السبعينيات باسم تيراميسو. والاسم نفسه له معنى لطيف بالإيطالية، قريب من معنى ارفعني أو نشطني، وهذا الاسم مناسب جداً لحلوى تجمع بين السكر والقهوة. لكن تريفيزو مو المكان الوحيد اللي يقول إنه التيراميسو بدأ من عنده. في روايات ووثائق تربط نسخ مبكرة من الحلوى باسم التيراميسو بمنطقة فريولي في شمال شرق إيطاليا أيضاً، وبعض الأدلة تعود إلى الخمسينيات. عشان كده تحديد مخترع واحد للتيراميسو أو تاريخ ميلاد دقيق لهذا الطبق ما زال موضوع مختلف عليه. والسبب اللي يخلي حسم القصة صعب إنه التيراميسو ما ظهر فجأة من لا شيء. قبل ظهوره كانت موجودة في إيطاليا حلويات تجمع بين نفس العناصر، البيض والسكر والكريمة والبسكويت والقهوة. يعني الفكرة نفسها لها جذور أقدم من اسم التيراميسو. لكن اللي نبحث عنه هنا هو اللحظة اللي اجتمعت فيها هذه العناصر بالشكل المعروف اليوم وأخذت اسم تيراميسو. وهنا تبدأ المنافسة بين الروايات، لأن وجود حلوى تشبه قبل السبعينيات ما يعني بالضرورة إنها كانت التيراميسو نفسه. والملفت إنه الوصفة الكلاسيكية للتيراميسو بسيطة جداً، بسكويت سافوياردي الخفيف اللي نعرفه أحياناً باسم ليدي فينجرز، وقهوة، وجبن ماسكربوني، وبيض، وسكر، وفي النهاية طبقة من الكاكاو. والوصفة ما تدخل الفرن أبداً. واختيار السافوياردي تحديداً مو عشوائي. هذا البسكويت خفيف وجاف نسبياً، وتركيبته فيها فراغات صغيرة تخليه يمتص القهوة بسرعة. وهنا واحدة من أدق خطوات التيراميسو. البسكويت لازم ياخذ نكهة القهوة، لكن في نفس الوقت يظل متماسك، لأنه لو تشرب كمية كبيرة منها ممكن يتحول بسرعة إلى طبقة طرية جداً. وبعد تجميع الطبقات يحتاج التيراميسو وقت في الثلاجة. خلال هذا الوقت تنتقل الرطوبة بين البسكويت والكريمة وتتماسك الطبقات، وتحول البسكويت من قطع منفصلة إلى القوام الطري اللي نعرفه في التيراميسو. أما الماسكربوني فهو واحد من أهم الأسباب اللي تعطي الحلوى قوامها المميز، ورغم إننا نتعامل معاه كجبن إلا إنه طريقة صناعته مختلفة عن كثير من أنواع الجبن المعروفة. هو يصنع أساساً من القشطة أو الكريمة الغنية بالدهون، ويتم تكثيفها باستخدام الحموضة. والماسكربوني نفسه مرتبط بشمال إيطاليا وتحديداً بمنطقة لومبارديا، ونسبة الدهون العالية فيه هي اللي تعطي التيراميسو الإحساس الكريمي والغني. وهذا يفسر ليش استخدام جبن كريمي عادي بدل الماسكربوني يغير النتيجة بشكل واضح. ومع انتشار التيراميسو خارج إيطاليا بدأت تظهر منه أشكال ما لها حصر، بالفراولة والفستق والشوكولاتة والليمون وحتى الماتشا، وتغير شكله كمان. اليوم اعتدنا نشوفه غالباً في صواني مستطيلة ومقطع إلى مربعات، لكن النسخة المرتبطة بمطعم لي بكريه في تريفيزو كانت تقدم بشكل دائري. وفي النهاية في عام 2017 أدرج التيراميسو رسمياً ضمن قائمة المنتجات الغذائية التقليدية الإيطالية المرتبطة بمنطقة فريولي في نيتيسيا جوليا، لكن حتى هذا الاعتراف الرسمي ما أنهى الخلاف على أصل الحلوى، لأن تريفيزو في منطقة فينيتو المجاورة ما زالت مرتبطة بواحدة من أشهر الروايات عن ولادة التيراميسو الحديث. يعني حتى بعد ما أصبح التيراميسو واحد من أشهر الحلويات الإيطالية في العالم، قصة المكان اللي بدأت منه ما زالت إلى اليوم جزء من حكايته.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: ليش نسوي كذا؟
3: ليش نرتاح بعد العزلة؟ بعد يوم مزدحم بالناس والكلام نحس بحاجة للعزلة، نرتاح فعلا من بعدها. السبب إنه التفاعل الاجتماعي رغم إنه جميل يستهلك طاقة ذهنية، نراقب كلامنا، نقرأ ردود الفعل، ونحاول نظهر أفضل صورة. كل هذا يشتغل عليه العقل بدون ما نحس. العزلة المؤقتة تعطي الدماغ فرصة يطفي هذا الجهد، يرتب أفكاره ويعالج مشاعر اليوم بهدوء. هذه الحاجة تختلف من شخص لشخص، في ناس يحتاجوا العزلة أكثر وهذا طبيعي، مو عيب ولا انطواء سلبي. الأفضل إننا نتقبل هذه الحاجة ونخصص لها وقت، يعني لحظات هادئة من دون تشتت نتنفس فيها ونرجع لأنفسنا. والفرق المهم نفرق بين عزلة تشحننا وعزلة هروب تعزلنا عن الناس بشكل مؤذي. اتذكر الخلوة الصحية مو انعزال عن الحياة، هي وقفة قصيرة عشان نرجع لها بطاقة أقوى.
4: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة.

0: اف ام. خلاصة.
1: تشعر أن نظرتك للأيام غارقة في التشاؤم وأن التحديات أكبر بكثير من طاقتك على التحمل؟ الجواب يطرحه نورمان فينسنت بيل في كتابه الخالد قوة الأفكار الإيجابية. عقلك هو مرآة لواقعك، وتغيير واقعك يبدأ حصريا بتطهير أفكارك من الشك واليأس. السر الذي يركز عليه كتاب قوة الأفكار الإيجابية يكمن في ممارسة الإيمان العملي وتدريب العقل على توقع النجاح بدل التخوف الدائم من الفشل. تذكر، عندما تؤمن بقدرتك على تجاوز الصعاب تذوب نصف العقبات من أمامك كما يخبرنا الكتاب. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. السر بكبسة سر.
1: عندك صورة حلوة بس تبغى الشخص اللي فيها لحاله بدون الخلفية؟ قبل ممكن أول شيء يخطر في بالك إن أنت تحتاج برنامج تعديل الصور، بس إذا جهازك يدعم نظام iOS افتح الصورة واضغط ضغطة مطولة على الشخص أو العنصر اللي تبيه، وفجأة ينفصل عن الخلفية، ومن هنا تقدر تنسخه أو تشاركه أو حتى تحوله إلى ملصق. الحلو إنه الحركة مو بس مع الصور، حتى في بعض لقطات الفيديو تقدر توقف على اللقطة وتعزل العنصر الموجود فيها. يعني المرة الجاية تحتاج شخص من صورة بدون الخلفية، لا تبدأ تقص وتلصق، اضغط على العنصر ينفصل بكبسة زر.

الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة اف ام.
1: كانت فكرة السفر أو العودة للوطن ترتبط بانتظار طويل وتفتيش يستهلك ما تبقى من طاقة المسافر بعد رحلة الطيران، التوقيع وختم الجوازات وتفريغ الحقائب. كانت خطوات تجعل نهاية الرحلة قطعة من التعب المضاعف. اليوم انقلبت تجربة العبور والتنقل إلى تجربة سلسة تشبه المرور الهادي. ما كان يستغرق ساعات في صالات الموانئ والمطارات أصبح يحدث في ثوان دون أن تشعر حتى بتوقف الرحلة. سعد موظف يسافر كثير بحكم عمله وحبه للاستكشاف. في السنوات السابقة كان موعد أختام الدخول أو الفحص الجمركي يمثل العائق الأكثر إرهاقاً له بعد ساعات الطيران الطويلة. بيتكدس المسافرين في ممرات ضيقة بانتظار مطابقة البيانات. قبل أسابيع وصل سعد إلى المطار بعد رحلة سفر طويلة وهو في قمة الإجهاد، وكان كل ما يتمناه الوصول لمنزله ورؤية أطفاله بأسرع وقت. بدلا من الوقوف في الصفوف التقليدية اتجه نحو البوابات الذكية، رمشت عين أمام الكاميرا للتعرف على الوجه، مسح سريع للجواز وتفتيش آلي مرن للحقائب. غادر المطار خلال دقائق معدودة من هبوط الطائرة. يقول سعد الموضوع ما كان فقط أني خرجت من المطار بشكل سريع، الموضوع هو حفظ الطاقة بعد رحلة شاقة. ما عاد أصل لبيتي وأنا مجهد بالكامل، وأصبحت العودة للوطن تبدأ بالراحة من أول لحظة. حين نردد مصطلحات مثل المطارات الذكية أو أنظمة المنافذ الرقمية، قد نقرأها على أنها مجرد أجهزة استشعار وبرمجيات رقابية متطورة، لكن الحقيقة هذه التقنيات هي في أصلها العناية بتجربة الإنسان. هدفها الأكبر هو تجنيبك عناء الانتظار وتوفير الراحة والصحة في لحظات التعب. كل بوابة ذكية تفتح لك وكل إجراء جمركي يتم بسلاسة، هي دقائق هدوء أضيفت ليومك وجهد وفرته لتقضيه مع أهل

0: لك فور الوصول. المرة القادمة اللي تعبر فيها المنافذ والتنقلات بسهولة فائقة، تذكر أن خلف هذه الثواني عمل دؤوب لربط قاعدة البيانات الأمنية والتقنية لتسهيل الحركة. تأمل كيف كانت رحلات السفر والتنقل تشكل عبء إضافي، وكيف أصبحت اليوم المشقة والانتظار تحولت إلى حركة مرنة تمكنك من الاستمتاع بالرحلة حتى لحظة الوصول. وهذا التطور التقني واللوجستي الضخم ما كان رفاهية مجردة، بل هو إعادة تشكيل لرحلة الإنسان لتصبح المنافذ والخدمات تتكيف مع راحتك ووقتك لا العكس.
1: وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة اف ام؟
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله،
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
5: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
6: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
5: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
7: ولا شيء صار معك؟
5: هو شيء من كل هذه الأشياء.
6: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
5: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
8: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
7: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20.
6: كل يوم موضوع جديد
8: وتجارب وآراء
7: وزوايا مختلفة
5: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
9: مستعد للحماس؟
10: اي كرة قدم؟
9: متشوق للمتعة والإثارة؟
10: اي متعة؟
9: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
11: تيكي تاكا،
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6 مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: الهيئة السعودية للبحر الأحمر تسلم شركة إعمار المدينة أول رخصة مشغل شاطئ لتشغيل شاطئ يام. الهيئة العامة للترفيه تنضم لأهم 70 علامة سعودية في المسؤولية الاجتماعية تقديراً لمبادرة ليلة العمر. جوجل تطلق نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي 4 أرجون عالمياً للمطورين والشركات للتعامل مع المهام المعقدة. مكتبة الملك عبد العزيز العامة تصدر موسوعة المملكة للأطفال والناشئة في 9 أجزاء لترسيخ الهوية الوطنية. أخيراً، استخدام الأجهزة المضيئة قبل النوم في العتمة يؤخر النوم ويربك الساعة البيولوجية وفق أبحاث علمية.

0: وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس وعلى ترددات الإذاعة أينما كنتم. واليوم بإذن الله رح نتكلم عن مشاكل الشعر وعلاجاته ومتى ممكن تتحول المشكلة إلى زراعة الشعر. أيضاً رح نتكلم اليوم في فقرة الموضة عن الثياب الرجالية لخريف وشتاء 2026-2027. وللحديث أكثر عن مشاكل الشعر وعلاجاته يسعدنا طبعاً أنه تنضم إلينا الدكتورة سهاد هندي استشارية الجلدية والحقن التجميلي والليزر. دكتورة سهاد أسعد الله أوقاتك.
1: أهلاً بك أستاذ إيهام وأسعد الله أوقاتك وأوقات المستمعين، واتمنى للجميع ان شاء الله يوم سعيد ولبلدنا كل خير وفخر وعزه.
0: امين يا رب العالمين. دكتوره، في البدايه خلينا نتكلم عن مشاكل الشعر اللي كثير بيعانوا منها سواء كانت النساء والرجال، ويمكن اكثر شيء الرجال والنساء يعني في فترات معينه.
1: حقيقه مشاكل الشعر مشكله المشاكل زي ما يقول. يعني
0: المشكلة دكتورة إنه دائما نحن بيقولوا لنا إن نحن النساء يعني نص جمال المرأة شعرها، فراح النص.
1: ودائما نحن أكثر يعني متابعة للشعر ومشاكله من الرجال.
0: نعم.
1: هي مشاكل الشعر تبدأ حقيقة من يوم ما يبدأ الشعر في التساقط بصورة مزمنة. يعني إيش تساقط بصورة مزمنة؟ يعني يكون في تساقط أكثر من 100 شعرة في اليوم لمدة أكثر من 3 أشهر. فهذه سواء في الرجال أو النساء، إذا وصلنا لهذه المرحلة معناه أنه عندنا تساقط، والتساقط يلفت الانتباه. هذا واحد. اثنين، لو بدأت السيدات يحسوا أنه مفرق الشعر بدأ يوسع أكثر، أو أنه الرجال بدأ عندهم اللي هو خط الشعر يتراجع للخلف، فهذه مشكلة تساقط. أو إنه يصير عندنا تساقط حاد في كل أجزاء الفروة مرة واحدة، فهذا برضو تساقط يحتاج إننا نلتفت لي ونبدأ في علاجه.
0: نعم. يمكن دكتورة يعني بعض الأشخاص خلينا نقول بسبب نقص فيتامينات أو بسبب مثلا أخذ أدوية معينة أو بسبب مثلا حالة مرضية، لكن في أشخاص مثلا بيعانوا من التساقط الحاد بسبب مثلا إبر تنزيل الوزن، عمليات التكميم، عمليات مثلا تغيير المسار، هدول أكثر ناس بيعانوا جدا من تساقط الشعر.
1: هو تساقط الشعر أستاذ ريهام نوعين، في النساء نوعين، التساقط الكربي إلا يجي بعد دايت حادة، بعد الولادة، بعد مثلا إصابة سلامتهم بكورونا أو الإصابة بأي التهاب حاد، عملية جراحية، فتلاقي في دي الفترة بعد هذه المرحلة المرضية يبدأ عندنا تساقط حاد في كل أجزاء الشعر، فهذا نسميه تساقط كربي. وفي كمان يكون مصاحب ببعض نقص مثلا في الحديد أو الزنك أو فيتامين دي أو اضطرابات في الغدة الدرقية، بينما هذا نوع واحد من التساقط. والثاني اللي ذكرناه بالنسبة للنساء إنه المفرق يبدأ يوسع، وهذا التساقط اللي احنا بنسميه التساقط الوراثي للشعر النسائي. للرجال عندهم أكثر ما يكون نشوف التساقط إلا هو الرجالي، اللي احنا نقول التساقط الوراثي الأندروجينيتك ألوبيشيا، التساقط الوراثي أو الثعلبة. والرجال حقيقة ما يبدأوا يلاحظوا ويتكلموا غير لما يحسوا أنه تلتين شعرهم بدأ يفقد، فيبدأوا بعد كده ينظروا للعلاج.
0: وللأسف يعني في بعض مثلا الرجال يهمل المشكلة، ولما يعني تتفاقم المشكلة ويبدأ مثلا في العلاج، أو يقول لك لا خليها مثلا يعني يصير مثلا تتراجع أكثر خط الشعر ويتجه إلى الزراعة. للأسف يعني ما يحل المشكلة من البداية.
1: هذه والله كانت قبل 5 سنوات 6 سنوات، أما الآن ما شاء الله الشباب والجيل الجديد واعي جدا لصحته، واعي جدا لأناقته وجماله، فيهتموا جدا بتساقط الشعر من البدايات. يعني أنا أشوف في عيادتي أعداد جيدة من الشباب إلا في العشرينات وبداية الثلاثينيات، يهتموا جدا بملاحظة يعني متابعة علاج الشعر وإعادته إلى ما كان فيه، ما يبغى يوصلوا لمرحلة الزراعة.
0: نعم فعلا مرحلة الزراعة يعني أنا أشوفها آخر الحلول أو يعني خلاص ما عاد فاد معها أي حاجة. طيب دكتورة لما نتكلم يعني عن مشكلة الشعر متى تكون مؤقتة، متى تكون طبيعية، ومتى استدعي زيارة طبيب؟
1: تكون مؤقتة زي ما قلنا في بداية الحديث 50

0: كنت تمشط بالمشط فتشوف كمية جيدة من الشعر في المشط، كل مرة تحمم شعرها تحس إنه الشعر بينزل بكميات كبيرة، فهذا حالة مرضية. حتى لو كانت أقل من 3 أشهر لابد إنك تراجعي طبيبتك تشخص الحالة وتبدأ العلاج فورا.
1: نعم. طيب دكتورة تكلمنا يمكن عن المشاكل، خلينا نقول اللي ممكن تصاب يعني بها فروة الرأس وتسبب إلى التساقط، هل في عادات مثلا أنا بسويها كل يوم وأنا ماني حاسة يعني أنه هذه العادات أنه ممكن تضر بشعري، زي مثلا التمشيط، استخدام شامبو معين، تغطية الرأس مثلا للسيدات لفترات طويلة، الاستشوار، الصبغات، هل هذه كمان ممكن تؤثر؟
0: طبعا طبعا كل هذه عوامل خارجية بتأثر على صحة الشعر، بتتأثر على صحة الشعر. فالتعامل مع الشعر كائن حي، يعني هو جزء من جسمنا، فإحنا لازم نعامله بنوع من التفهم لطبيعة شعرنا. التمشيط القوي، الأمشاط الحادة، السيشوار كل يوم الحراري، ده بيأثر على
1: الشعر. حتى السيراميك، يعني السيراميك أيوة صراحة حتى بيحرق السيراميك فروة السيراميك الرأس
0: بالضبط. وكمان بالنسبة للرجال استخدام الواكس والجل والستايلينج هير، هذه بتجهد الشعر، فياليت ننتبه في دي العادات. كمان تحميم الشعر يوميا بشامبو قوي ما هو في صالح الشعر، فيعني احنا بنقول 2 لـ3 في الاسبوع يكون احيانا كفايه للشعر، ويكون كافي انه ينظف فروه الراس من غير ما يؤذي الشعر وبنائه.
1: نعم. ايضا يعني كمان المستحضرات التجميليه اللي بيستخدموها النساء يعني في خلينا نقول في الصالونات، مثل البوتوكس، البروتين. بروتين انا بشوف يعني كثير سيدات بيشتكوا من موضوع البروتين بسبب انه الشعر بيتساقط بكثره وبزياده بعد استخدام البروتين.
0: طيب خلينا نقول ان دي كلها مسميات، البروتين، الكرياتين، البوتوكس، هير بوتوكس، كلها مسميات تجاريه ما لها أي يعني حقيقة ما لها أي علاقة أو يعني إثباتات علمية.
1: نعم.
0: هي مجرد إنها إعلانات تجارية بتستخدم لجذب انتباه الناس لاستخدام هذه المادة. اللي بيصير سواء فرد بالكراتين أو البروتين بيعمل على تكسير روابط الشعر، فبيخلي الشعرة أضعف ما تكون وبسهلة إنها تتكسر. عشان كده كثير من السيدات اشتكوا بعد ما يفردوا بالكراتين، مادة الفورمالدهايد بتأثر عليهم، بتكسر على السيتشين اللي فيه، وبتدي تضعف الشعرة فتصير بسهولة إنها تنكسر أو إنها تتقصف أو إنها تسقط. فهذا اللي بتلاحظه السيدات. في مواد اللي هي بتعمل على إعادة ترميم الشعرة زي الأوليبليكس، هذه مادة إنها بتعيد إنها روابط الشعرة إلى مكانها بعد الصبغات، وهذا اللي بيقولوا لك هو في الصوالين التجميل عملنا لك إبرة إنعاش للشعر أو إبرة ترميم للشعر.
1: فهذه هي الفكرة.
0: أيوة ترميم الشعر هي فكرتها إنها تغلف الشعر تاني وإنها تحاول تحافظ عليه ما يتكسر، لكنها لا تعمل إنماء للشعر ولا إعادة بناء للشعر، لأنه هذه كلها أسماء تجارية ما بتتدخل في بناء الشعر أو علاجه.
1: نعم. يمكن دكتورة تكلمنا في مشاكل الشعر وحتى في العادات اللي أنا ممكن أسويها والضر بشعري، خلينا نتكلم عن العلاجات. طبعا العلاج مستحيل يكون هو علاج موضعي أنا أحطه على شعري، العلاج يبدأ من الداخل ومن الخارج. خلينا نتكلم إنه متى أقول إنه سبب تساقطي مثلا بسبب نقص في الفيتامينات، ومتى أقول لا والله بسبب عاداتي ولازم أصحح هذه العادات ولازم أستخدم كريمات معينة أو أي علاجات أخرى ممكن تساعدني على بناء الشعرة.
0: طيب احنا لو تكلمنا على صحة الشعر وبنائه فاحنا بنتكلم 80% اننا بنعتمد على صحة الانسان وصحة الجسم.
1: نعم.
0: لازم جميع الاحتياجات اللي بتبني الشعرة نفسها بها تكون متوفرة للشعر، سواء كانت بروتين او مثلا الفيتامين دي بيدخل كمان، الزنك، الحديد، مخزون الحديد. في سيدات كثيرة يقولوا لي أنا الهيموغلوبين عندي جيد فما عندي أنيميا. لا، هي مش الأنيميا، هي مخزون الحديد. لو مخزون الحديد كان 40 وما تحت فدي معناها نقص في مخزون الحديد، ولازم تعوضيه يوصل

0: لسبعين وما فوق عشان نقدر نتكلم عن صحة جيدة وبناء شعر جيد. الغدة الدرقية لها تأثير بالنسبة للرجال، الهرمون الأندروجيني، وبعض السيدات اللي عندهم تكيس في المبايض الهرمون الأندروجيني بيلعب دور في تساقط الشعر. فإحنا لازم نصحح جميع هذه الأشياء عشان نبني شعر أو نعمل بيئة صحية جيدة للشعر. وبعد كده نتكلم على العلاج. أول شيء إحنا بنشوف الصحة العامة، نصحح النواقص، وبعد كده نبدأ علاجات الشعر. علاجات الشعر دائما ما هي أحادية، يعني نوع واحد علاج واحد، هي خطة علاجية لجميع الاحتياجات التشخيص الحالة دي. فنبدأ مثلا أشياء العلاجات الموضوعية أو اللي تكون بالحقن أو حتى البلازما والأجهزة الجديدة اللي بتساعد على إعادة بناء الشعر.
1: نعم، أنا حابة أتكلم يعني عن كل علاج وفوائده ويعني الشخص المناسب. طبعا أكيد تختلف العلاجات في تشخيص مثلا التساقط. بالنسبة يعني خلينا ناخذ الأول شيء الموضعية، بعدين الحقن، بعدين العلاج بالأجهزة. متى مثلا أنا أحتاج كل علاج؟
0: طيب إذا كان عندنا تساقط زي ما تكلمنا وشرحنا المشكلة كيف كانت وكانت حادة أو حتى على مدى طويل متتابع يعني زي الرجال، فأول دواء يعني أجيز من الـ FDA الأمريكي والسعودي ومعروف عالميا وعليه دراسات هو المونوكسيديل. المونوكسيديل 5% 6 إلى 8 بخات على نفس المنطقة مرة واحدة في اليوم بس باستمرارية. مو يعني في خلال 6 أسابيع حتلاحظ أنه التساقط بدأ يخف، في خلال 3 أشهر حتحس أنه الشعر بدأ يكثف، وعلى سنة حتشوف نتيجة جيدة. فما هي مسألة مجرد شهرين أو ثلاثة أو كورس وحنوقف.
1: فعلا أنا من الناس اللي استخدمته وفعلا وجدت نتائج وما زلت مستمرة عليه.
0: أيوة، وهذه كلمة جيدة أني قلتي ما زلت مستمرة عليه، لأنه الشعر إلا أنبني بالمونوكسيديل لو وقفناه عنه والمدة طويلة حيرجع يتساقط، لأننا إحنا عاملين له زي الحماية زي المينتنس زي الصيانة بالمونوكسيديل، فإحنا بنحافظ على وجود الشعرة وبنديها فرصة أنها تطول وتنمو. هذا واحد. اثنين، في مادة الدايستراد ولا الفينسترايد موجودة الآن كمان جديدة في الأسواق، وبرضها بتوضع موضعيا للرجال أو النساء بعد انقطاع فترة الطمس، وبرضها بخات من 4 بخات 3 إلى 4 بخات في مناطق الفراغات في الرأس، وبنعمل مساج وبتدي نتائج جديدة أو جيدة، وعليها دراسات جديدة حتى استخدموه لوحده ولقوا منه نتائج من 20 إلى 30% في إعادة بناء الشعر. أما هذه الأشياء اللي عليها دراسات
1: يعني.
0: علمية. أيوة، وعليها دراسات علمية. طبعا في أدوية إحنا بناخدها بالبلع، وبقول أدوية مش يعني أشياء مكملات. الأدوية زي مادة المونوكسيديل كحبوب أو مادة الدايسترايد كحبوب، هذه كمان مجازة من الـ FDA السعودي والأمريكي لاستخدامها في حالات تساقط الشعر الشديدة. بالنسبة لتساقط الثعلبة أو الدائرية الحلقية في الشعر، فهذه لها عدة طرق علاجية، بعضها حقن بالكورتيزون أو موضع بالكورتيزون أو مثبطات الجاك اللي هي يسموها جاك إنهابيتر، وهذه علاجات جديدة وحديثة جدا وبتدي نتائج جيدة. أنا بتكلم على كل أشياء لها إثباتات علمية. بعد كده ندخل في دراسة أخرى اللي كانت في 2023 وبتكلموا عن شيء إحنا نعرفه من سنوات عديدة، هي حقن البلازما. حتسأليني إيش البلازما؟ أقول لك هي بناخد صفض للدم. بناخد كمية دم من جسم الإنسان وبنصفضها بجهاز، وبعد كده بناخد الصفائح الدموية اللي هي معززة بالجروس فاكتور اللي هي عوامل إنماء الشعر، وبنرجع نحقنها في فروة الرأس، وهذه بتدينا نتائج مرضية وعليها يعني نتائج متوسطة. بيقولوا إنه من 20 إلى 30 في توقف للتساقط وتحسن في سماكة الشعرة. تحتاج عدة جلسات، بين كل جلسة والتانية نحتاج شهر، ولازم نعمل التحاليل المبدئية قبل ما نعمل البلازما. والآن اتطورت البلازما فصارت عندنا البلازما الضوئية. ناخد هذه البلازما، ممكن نفصد منها إكزيزومز من جسم الإنسان، أو إنه هذه البلازما نعرضها إلى إشعاع ضوئي.

0: المقنن.
1: نعم.
0: فبيحفز الصفائح انها تعطي عطاء اكثر لمده اطول، وبتدي نتائج برضه مرضيه. وشيء يضيف الى الى الى, إلى زي ما نقول سوق العلاج الان هي الخزع الجلديه اللي بناخذها من خلف الاذن، وبنعمل لها زي التحفيز او البروسيسنج، وبعد كده بنرجع نضيف لها بلازما ونحقنها في اماكن الفراغات في الراس، وبتعطي نتائج برضه مرضيه. احنا بنتكلم على اشياء اللي هي احدث ما يكون الان في الشعر.
1: نعم. طب بالنسبة يعني دكتورة، خلينا نتكلم عن حقن البلازما أو المانوكسيديل، متى أنت تقدر تحددي أنه مثلا هذه السيدة أو هذا الشخص يعني يحتاج إن مثلا 3 حقن بلازما أو 4، أو على حسب الحالة، حسب التساقط، حسب المنطقة أيضا اللي يتم فيها تساقط الشعر؟
0: صحيح، زي ما تفضلتي وقلتي، هو على حسب الحالة وتشخيصها وحدتها.
1: نعم.
0: فهو البروتوكول العام للبلازما العالمي إننا بنعطي 3 جلسات بين كل جلسة والأخرى شهر، وبعد كده بنعيدها يعني صيانة لمحافظة على الشعر كل 3 إلى 6 أشهر. لكن في بعض الناس يحتاجوا أكثر من 3 جلسات، فإحنا بنبلغهم من البداية إن حنبدأ بـ3 جلسات وحنشوف النتائج، ممكن نعزز كمان بجلستين أخرى على الشهور الثانية.
1: طب هل ممكن دمج مثلا أكثر من علاج في وقت واحد؟
0: طبعا إحنا بندمج كذا تقنية وكذا علاج في نفس الوقت عشان نوصل إلى نتائج مرضية في وقت قصير. يعني إحنا نتمنى أن نوصل إلى إيقاف للشعر وتساقطه في خلال 6 أسابيع، وهذا اللي بنحاول نوصله بالعلاجات وطريقة دمج عدة علاجات، وإننا ناخد بداية بناء وإعادة ترميم للشعر في خلال 3 أشهر، وتكثيف في خلال 6 أشهر، وإعادة إلى زمن بنقول كثافة الشعر في خلال سنة.
1: نعم. طيب بقى بالنسبة يعني خلينا نتكلم أيضا عن حقن الميزو كمان، يعني هل فيها خلينا نقول فائدة مثل حقن البلازما ولا تختلف؟ يعني
0: حقيقة الميزو ثرابي وكل المجموعة دي، الميزوثيرابي والإكزيزوم وغيرها من
1: أيوة،
0: هذه كلها ما عليها دراسات علمية أكيدة، ولا حتى الحالات اللي درست فيها كانت يعني صغيرة أو قليلة وأعداد قليلة، فما عندنا عليها يعني تأكيد. لكن إحنا بنستخدمها كمكملات لعلاجنا، إضافة إلى العلاج، لكن ما تستخدم لوحدها، لا تستخدم لوحدها كعلاج لتساقط الشعر.
1: نعم. طب بالنسبة يعني دكتورة خلينا نقول لموضوع التساقط، هل أيضا يعني خلينا نتكلم ممكن مع هذه العلاجات نغير مثلا من كثافة الشعرة؟ في بعضهم شعرتهم جدا ضعيفة، هل ممكن تحسن كثافة الشعرة؟ هل ممكن تحسن أيضا طول الشعرة؟
0: صحيح. شوفي، هي العلاج بيعتمد يعني له 3 أهداف: أولا توقيف التساقط، 2 إعادة البناء وترميم الشعرة والمحيط اللي بتطلع في الشعرة، زي ما بنقول الانفايرومنت اللي بتطلع في الشعرة، وثالث شيء اننا بنكثف الدايمتر السماكة الشعرة. فهذه بتعطيكي إيحاء، حتى لو سماكة الشعرة زادت 20-25%، فبتعطيكي إيحاء انها غطت المناطق اللي فيها الفراغات. فإحنا بنشتغل على دي 3 الأشياء في مرحلة العلاج. هي مو مستهدف فقط وقف التساقط أو إعادة البناء، ولكن المحافظة على الشعرة، على سمكتها، وعلى كمان زي ما نقول الغلاف الداخلي والخارجي اللي بيحيط بالشعرة وبيعطيها الشكل وبيسمح لها أنها تطول.
1: نعم. من ضمن العلاجات دكتورة بالنسبة يعني كروتين يومي أو لايف ستايل خلينا نقول، من ناحية مثلا استخدام سيروم للشعر، من ناحية مثلا شامبو معين، هل أيضا هذا ممكن يساعد في حل مشاكل الشعر بالإضافة إلى العلاجات؟
0: العلاجات هي الأساس.
1: نعم.
0: والمتابعة مع طبيب جيد هذا الأساس، التشخيص الصح هو ده الأساس. ولكن الشامبو إيش ما يكون سعره، حقيقة ما له دخل في لا بناء الشعر ولا إعادة نموه،
1: مجرد
0: ولا
1: مسميات يعني خلينا نقول
0: مجرد
1: لشركات.
0: تسويق تسويق تسويق، يعني مسألة تسويقية تامة، إنه هذا الشامبو مهما يكون سعره إنه حيعيد بناء الشعر. حقيقة
1: والمشكلة يا دكتورة بنسمع إنه مثلا يقول لك إذا أنت شعرك بيتساقط مثلا استخدمي

0: شامبو خاص بالأطفال عشان يعني يكون على يعني ما يضر بالشعرة، هل هذا الكلام صحيح؟
1: لا طبعا، لأنه هذا تسويق تجاري، هذا تسويق تجاري. استخدمي شامبو معتدل ما يحتوي على مادة السلفيت، وإنك ما تستخدميه بإسراف، يعني كل يوم تغسلي شعرك، في ناس تغسل شعرها مرتين، استخدميه يوم بعد يوم، وحاولي إنك ما تفرك الشعر بشدة وحتشوفي نتائج. أما إنك تستخدمي شامبو إكس أو شامبو زد، فهدول في الحقيقة ما بيجلس الشامبو على فروة الرأس أكثر من دقيقة دقيقتين، فما له ذاك الوقع على إنماء الشعر. الشامبو الوحيد اللي ممكن أقول لك إنه ممكن يساعد في العلاج هو الشامبو اللي بيحتوي على مادة الكيتوكانازول، اللي هي مادة ضد الفطريات، وخاصة للناس اللي بيعانوا من قشرة شديدة أو الإكزيما الدهنية، فإحنا بنعطيهم هذا الشامبو وبنعلمهم كيف يستخدموه بطريقة علاجية عشان يساعد على علاج المشكلة، لكن لا يتدخل في نمو الشعر ولا عدم تساقط.
0: نعم. هل في حالات عرضية دكتورة ممكن تسبب تساقط الشعر، مثلا زي ما حضرتك ذكرتي الإكزيما، أو خلينا نقول قشرة الشعر، أو حتى المرأة أثناء الحمل والولادة مثلا، أو استخدام علاجات معينة ربما تضر بالشعر ولكن أنا ما أكون عارفة مثلا إنه هذا العلاج ممكن يسبب تساقط شعر؟
1: صحيح، في بعض العلاجات اللي إحنا بنستخدمها لها آثار جانبية وتؤدي إلى تساقط الشعر، منها أدوية السكر، بعض أدوية الضغط، أدوية الكيموثيرابي اللي هي للسرطانات، كل هذه بتأثر على تساقط الشعر. وهذه يعني إحنا دائما لما بناخذ التاريخ المرضي وندخل بالتفاصيل مع المراجعة، فبنعرف إنه عندها أدوية بتستخدمها ممكن تكون هي أحد الأسباب اللي ساعدت على تساقط الشعر. طيب إحنا بنحاول قد ما نقدر إننا نستخدم علاجات تكون تناسب حالة المراجعة أو المراجع، وتكون تتماشى مع حالته الصحية. فالناس اللي عندهم مشاكل مثلا في الضغط أو عندهم مشاكل هرمونية أو كده، فإحنا لازم نراعي النوع الدواء اللي حنعطي له. فإحنا ما بنعطي أدوية مطلقة لكل شخص، إحنا بنعطي على حسب التشخيص والحالة واحتياج المريض.
0: نعم.
1: بالنسبة للسيدات اللي بيستخدموا مثلا سيرام أو أشياء مضافة للشعر، فهذه إحنا دائما بننصح إنه ما تحطيها على فروة الرأس، حطيها على أطراف الشعر، هي كافية إنها تعمل محافظة خارجية للشعرة، فبتحميها من مثلا الاستشوار الزايد أو الشمس لما تتعرضي ليها، أو حتى الجفاف اللي بيصير في الشعر مع عدة يعني من أشياء كثيرة، فهذه بتساعد على حماية الشعر لكن مو على فروة الرأس.
0: نعم. سؤال الأخير لك يا دكتورة، بالنسبة للمكملات زي البيوتين، زي مثلا خلينا نقول بعض الفيتامينات مثل الكولاجين، الكرياتين، البروتين، اللي هي تتاخذ عن طريق الفم، هل تساعد على مثلا خلينا نقول على المدى الطويل من استخدامها في إيقاف التساقط وإنبات الشعر زي ما بيسوقوا لها؟ أيضا الزيوت اللي بيسوقوا لها مثلا زيت الخروع أو زيت مثلا خلينا نقول الزيتون أو أي زيت آخر، هل فعلا يعني في دراسات مثبتة علميا أنه ممكن تساعد على إنبات الشعر؟
1: طيب يعني نبدأ من الزيوت وندخل على المكملات.
0: نعم.
1: الزيوت الزيت الوحيد المثبت وعليه دراسات أنه في إنماء الشعر، يعني في يفيد الشعر، زيت الأرجون وزيت النارجي، هدول الزيتين إلا لها دراسات. الباقين يعني ما حنتكلم عنها لأنه ما عليها دراسات علمية وما منها يعني أي، ما حنقول فائدة ولكن ما عليها دراسات علمية.
0: نعم.
1: بالنسبة للمكملات الغذائية، إحنا زي ما بدينا حديثنا وقلنا أنه يعتمد على الصحة العامة للإنسان، فأنا بقول لك هنا أنه لازم نعمل التحاليل الأساسية، نشوف إيش النواقص في الجسم وبنكملها، سواء نقص ريتين أو اللي هو مخزون الحديد أو فيتامين دي أو الزنك، هذه لازم نبدأ نشوف إيش النواقص أو اختلال في الغدة الدرقية ونكملها، لكن ما نستخدم مكملات غذائية مطلقا كده ومن عندنا والمدة طويلة، أو نأخذ مثلا فيتامينات تحتوي على زنك ونأخذ الزنك لوحده، أو نأخذ الكالسيوم ونأخذ معاها مكملات غذائية تحتوي على الكالسيوم. كثرة الأشياء دي بتأثر طبعا على صحة الإنسان، يعني تراكمها في داخل الجسم بيعمل نوع من زي ما نقول إحنا التوكسيسيتي على الليفر، بيسوي حصوات في الكلى، بيغير حتى

0: مثلا بعض التحاليل، فإحنا ما ناخد المكملات الغذائية كشيء يعني حاجة مطلقة ولازم ناخدها كل يوم، لازم نعمل التحاليل ونعيدها على الأقل للناس الصحة الصغار في السن كل سنة والكبار في السن كل 6 أشهر، عشان نشوف إحنا في أي واقع يعني وعايشين وإيش المراجعة تحتاج.
1: حتى يمكن وحقيقة
0: إسراف في الأشياء نعم. ما هي يعني كويسة يعني.
1: حتى يمكن المكمل، ترى المكمل مش طول حياتك تاخذيه، هي فترة معينة.
0: لا طبعا هو مكمل علاجي، مكمل علاجي لكن مو مكمل للعمر كله.
1: أكيد. يعطيك العافية دكتورة سهاد هندي، استشارية الجلدية والحقن التجميلي والليزر. شكرا لك يا دكتورة على هذا اللقاء، أنا بالفعل استفدت وأتمنى كل المستمعين يكونوا استفادوا.
0: شكرا لكم، وانا عندي بس كلمه اختم بيها.
1: اتفضل يا دكتوره.
0: اقول لك انه الشعر هو مراه صحه الجسم،
1: نص جمال المراه
0: بالضبط. فبلاش ندور على حلول سحريه في شامبو وزيت وغيرها، دور على التشخيص الصحيح والعلاج المبكر، وفر عليكم سنوات من الخسائر الماديه والنفسيه
1: وزراعه الشعر
0: واتمنى لكم ان شاء الله كل خير.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك.
2: لمسه جمال على جده FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14:00 على جدة أف أم.
5: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
6: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
5: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
7: ولا شيء صار معك؟
5: هو شيء من كل هذه الأشياء.
6: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
5: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
8: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
7: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
6: كل يوم موضوع جديد
8: وتجارب وآراء
7: وزوايا مختلفة
5: وقضايا تهم الشباب.
6: استديو 20 يوميا 8:00 على جدة اف ام.
9: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
10: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
11: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
10: اسمع تمرن كل يوم.
9: طيب وش الصح؟
12: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11:00 صباحا على جدة أف أم.
0: جدة اف ام على هواك.
1: لمسة جمال على جدة اف ام.
13: ورجعنا لكم مستمعينا في لمسة جمال على جدة اف ام، واكيد اليوم رح نتكلم عن اخر التصاميم طبعا للثياب الرجالية لخريف شتاء 2026 2027، واكيد

0: طبعا يسعدنا انه ينضم الينا الاستاذ ايمن الرابغي مصمم الازياء. استاذ ايمن اسعد الله اوقاتك.
1: يا اهلا وسهلا فيك ريهام، اهلا وسهلا فيك ومتابعيني، في اهلا وسهلا بالمستمعين.
0: يا هلا فيك، طبعا احنا منتظرين اكيد وكل الرجال منتظرين ايش الجديد هذه السنه لخريف شتاء 2026 2027.
1: يا سلام، ما اجمل الجديد دائما
0: نيو يعني ما نعرف ايش ابرز الملامح، ايش اللي حيختلف يعني بالنسبه للالوان الخامات التصاميم؟
1: والله شوفي، اكيد في اختلافات طبعا، اكيد طبعا ما في شك في اختلافات حتى لو كانت بسيطه، بس الناس طبعا تحب الجديد وتحب التنوع.
0: أكيد.
1: تنتظر دائما دائما تنتظر، الانسان دائما يحب يخلي دولابه مختلف، مش اطلاله واحده، مو شكل واحد ممل يعني.
0: لا في ناس والله عندهم الابيض مقدس
1: يعني الابيض هو اساسه يعني ثوبنا الرسمي
0: طبعا،
1: ولكن يعني لو تكلمنا عن ابرز ملامح ثياب خريف وشتاء 2026، السائد دائما هي الان السائد هي الفخامه الهادئه. انا احس دائما ان الرجل الانيق ما يبحث عن ثوب يلفت الانظار بسبب غرابته، بل يحب يكون الثوب يلفت النظر بسبب جماله تناسقه وحسن تفاصيله.
0: صح.
1: من وجهه نظري دائما اشوف انه الاهتمام الاكبر في الشتاء بالالوان العميقه والخامات اللي ملمسها راقي وتفاصيلها بسيطه وتمنح الرجال حضور مميز
0: فعلا يعني. ده. انا بصراحه اليوم بس حابه اقول لك موقف معين لفت نظري ثوب مخرجنا، فبقول له ما شاء الله الثوب حلو يعني، فقام قال لي هو من تصميم استاذ ايمن الرابغي
1: طيب الحمد لله، هذه حاجة حلوة.
0: ففعلا يعني زي ما حضرتك ذكرت إنه الرجل الأنيق يبان سبحان الله من الثوب، من الخياطة، من نفس القصة، تحس إنه يعني لا هذا كان مفصل عليه هو لوحده،
1: يعني يهتم بالتفاصيل. يعني دائما أنا بقول المهم مش إنك تلبس ثوب جديد قد ما إنك تظهر بصورة جديدة ومميزة.
0: طيب خلينا نتكلم عن الألوان، إيش الجديد في الألوان يعني؟
1: يعني الألوان السنة هذه طبعا كان
0: لا تقول لي البرغندي
1: والله البرغندي لون حلو يعني، بس أنت بس الدرجة كيف تأخذها على بشرتك هذا مهم جدا، أهم شيء إنه الدرجة والغطرة الكشميري اللي بتلبسها عليه.
0: صح. يعني
1: دائما أنا دائما أقول إنه الألوان كلها حلوة، بس أنت كيف تطلعها مناسبة لك وبطريقة مميزة.
0: صح.
1: هنا يجي التنسيق، التنسيق مهم جدا يا ريهام، مهم جدا جدا جدا. الله يكرمك، الشماغ مع لون الشوز، هذه ممكن تفاصيل بسيطة بس الألوان تخلي الإطلالة من عادية إلى فريدة.
0: صح فعلا يعني أنا أشوف نصيحة ما أعرف أنا أقولها إنه حتى مو زي يعني مثلا المرأة يعني لازم تروح مثلا عند خبيرة مظهر وتقول له إيش الألوان اللي تناسبها، حتى الرجل ترى ممكن يروح لخبير مظهر أو مصمم أزياوي يقول له مثلا أنت اللون هذا يناسبك، القماش هذا يناسبك مثلا، ما هو غلط أنا بالنسبة لي أشوف.
1: بالعكس الآن يا ريهام صار في وعي كبير عند الشباب السعودي، صاروا يسألوا ويروح عند مختص. يعني أنا بتجيني أسئلة كثيرة لما أطلع بطوله، لما يقابلوني إيش المناسب لي، إيش ألبس، طبعا أنا رايح هنا. لا صار في وعي، هم يؤمنوا بالاختصاص، وزمان يمكن كان في شوية خجل من الموضوع إنه أنا كيف ما لا، الآن صار فاهمين إنه في مختص، في إنسان دارس، هذا علم يدرس، لازم أنا أستفيد من أصحاب هذا العلم.
0: صح. طب حنرجع للألوان، إيش الألوان اللي خلينا نقول مناسبة للجميع ودارجة هذا العام؟
1: شوفي الألوان المناسبة للجميع، احنا دائما الألوان الرئيسية اللي هي مثلا الأسود، الكحلي، الرمادي، هذه الألوان الأساسية اللي دائما يفضل انها تكون في دولابك. ليش؟ لانها تناسب، يعني احنا نعتبرها ألوان محايدة، بتناسب اغلب البشرات.
0: نعم.
1: وتناسب كل الغطر اللي عندك والأشمغة. لكن لما نبغى نتكلم عن الموضة او الجديد، ما ينتظره الآخرين أو
0: فعلا.
1: الناس أو الشباب اللي مولع بالتميز واللبس، أول شيء المخططات، التقديمات النحيفة رجعت تانية وبقوة. النحيفة دي هذه ميزتها إيش؟ تعطي حيوية، تعطي تجدد، تعطي تميز.
0: بس هذه كيف تنضاف اللمسات في الثوب؟ هنا يعني خلينا نقول التصميم يبرز هنا.
1: يعني شوفي دائما المخطط هو منه فيه، يعني بعدين في قماش يفرض نفسه ما يحتاج تفاصيل.
0: صح فيها.
1: ممكن تطريزة خفيفة خلاص، لكن تطريزة برواز هي على برواز، لكن مو نقش أو إكسسوارات كثيرة.

0: يحتاج، لأنه القماش فارض نفسه.
1: صح.
0: بعض أحيان جمال الثوب في جمال قماشه تفاصيله. فالمقلمات رجعت تدي كمان يعني بالنسبة للناس المليانين تنحفهم، بالنسبة للقصار تطولهم، ولكبار السن تديهم حيوية وإشراقة أكثر. يعني دائما بقول للناس الكبار في السن ما يجي الحين يجي في الموسم هذا ألبس مخطط ترى حيصغرك في العمر شوية.
1: طب المخطط هذا يكون يعني إيش الألوان؟
0: منه فيه يفضل يعني كحلي، تخطيطك كحلي ما يكون أوفر، يعني ما يكون التناقض عالي، مثلا أسود وعليه خط بيج أو رمادي، لا منه فيه يطلع مرة فخم وحلو ويحافظ على جماليته يعني بشكل حلو.
1: طب هذه بالنسبة لل خلينا نقول اللي هي المخططة، الأقمشة المخططة، الأقمشة السادة، واللي ممكن تنضف لها مثلا لمسات من الأقمشة المخططة، هل هي دارجة ولا لا؟
0: لا، هي دحين بعد المخططات يجي بروز النسيج اللي هي الدوتس، النتوءات الصغيرة في القماش، هذه برضو طالعة جديد كمان، الناس تحبها وفيها إقبال عليها مرة كبير، وهذه بتدي تفرد شوية بصراحة، حلوة حلوة يعني في اللبس، وانت جالس تلاقي العين تاخد العين.
1: صح.
0: بشكل حلو وملفت.
1: حتى يمكن التفصيل، طريقة خلينا نقول الخياطة كمان والله لها دور بصراحة في انها تبرز جمال القماش.
0: شوف يا ريهام، يعني أناقة الثوب عملية تكاملية ما تقدر تخصيها بعض، يعني نقول دائما القماش المناسب، المقاسات الصح، التفصيل المناسب، والخياطة الجديدة، هذه كل الأشياء لو في أي أحد اختلف منها راح، يعني ما يطلع الثوب أنيق. لا أحد يجي يقول لي والله جسمي حلو، جسمك حلو، إذا مقاسات مش مضبوطة ما حتى لو القماش غالي والخياطة ما هي مضبوطة أنت.
1: لا صح، يعني كم برضه، لا خلينا نقول يعني واقعيين صراحة، يعني برضه يعني القالب غالب.
0: لا شوفي، أنا ضد فكرة إن واحد مثلا يقول لك أنا مليان، لا، حتى الممتلئ له أناقة، في ناس مليانين ترى يعني وأناقتهم رائعة.
1: صح.
0: لا تخلي الجسم عائق ابدا.
1: لا حتى لو الجسم عائق انحف.
0: يعني هذا انا بقول يعني ما نقدر نعرف ايش ظروفه، بس ان لا توقفك عن الاناقه، ولا يجيك واحد مليان يقول لك انا مستني لما ننحف، لا، استمتع بالحياه، استمتع باللبس، استمتع بالالوان، خلي الاناقه، يعني الاناقه يعتبر يعني ذكريات جميله في التاريخ، بعد سنين ترجع لنفسك وانت تصور حالك هنا وهنا بالثوب ده وباللون ده،
1: يعني تحس انك ما تخجل من نفسك او من الصوره حتى.
0: بالعكس، انت يعني بكل عمر اناقه، انت تقول مثلا يجوك اولادك ان شاء الله واحفادك، والله انا كنت في العمر ده البس كده وهنا البس كده، حاجه حلوه ترى تلاقيها بعدين ممتعه مع اصحابك لما تراجعوا، انت لما تشوف نفسك.
1: اكيد. طب لما نتكلم عن الخامات، الخامات اللي يعني مناسبه للموسم الخريف والشتاء، ايش الخامات اللي تنصح بيها مثلا، خلينا نقول سواء شخص مثلا رايح مناسبه او رايح دوام، ايش الخامات المناسبه لي؟
0: شوفي، خامات الشتاء عاده تكون قويه وحلوه، يعني اهم شيء انك انت تاخذ، يعني لو قلنا اول شيء الصوف، الصوف هو رقم واحد في الشتاء، يعني هو السائد عادة، تجي خامة فخمة وحلوة ويكون غالي السعر عموما، ولكن كشفته حلوة. ونيجي النوع الثاني اللي هو المخلوط ما بين الصوف والبوليستر، هذا برضو يجي خامته فخمة وحلوة وسعره أقل من الأول.
1: يمكن في بعض الأقمشة اللي هي القطنية اللي دوبه مسكين لابس التوب فجأة يتكب السيارة، يخرج مثلا مناسبة معينة تحس كأنه التوب ما انكوى نهائيا.
0: شوف يا ريهام، أنا عندي وجهة نظر في الموضوع هذا، الثوب يعني القماش القطن عموما لا يلبس في المناسبات، يفضل أنه لا يلبس في المناسبات الرسمية. أنت شوفي في أوروبا، هذا عمرك شفت واحد رايح زواج ولا شيء لابس بدلة قطن؟
1: لا طبعا مستحيل.
0: الثوب القطن يلبس في العمل، لما يكون عندك شغلك ميداني، في أقمشة قطنية فخمة الأوروبية هذه ممكن أقبلها، عارفة ليه؟ لأنه تكسيرها بسيط.
1: مو هي المشكلة، حرام يعني أنت عامل توب وأنيق وكذا وشماخ ويعني ويروح هيبة التوب بسبب التكسير هذا.
0: ليش بقول لك الكلام ده؟ لأنه في ناس بشرتها حساسة، يعني
1: ممكن صح،
0: فيقول لك أنا مضطر لأن لازم ألبس قطن، ما أقدر جسمي ما يتحمل، بعض الأحيان الموضوع نفسي، بيقولك أنا ما أقدر أتحمل قماش يعني بوليستر أو هذا يكون على جسمي حساس، عندي مريض عندي حساسية من قماش معين، فنقول له خلاص لا تأخذ القطن، بس تأخذ القطن الأوروبي اللي كرمشته خفيفة ما تبان فيه الكرمشة العالية.
1: نعم. طيب حنيجي لي عشان تكمل خلينا نقول الصورة لتنسيق الثياب والألوان مع الشماغ، هل يفضل الشماغ ولا الغطرة مع هذه الألوان ومع هذه الخامات؟
0: دائما في الأقمشة الشتوية الأفضل اللي هي الغطرة الكشميري اللي هي الشتوية، لها ألوان ونقشات مرة كثير وحلوة وتنسيقاتها جميلة، وعلى فكرة كل لون بيديك طابع مختلف أو شخصية مختلفة عنك، يعني لما أنت تلبس البني شكلك أو شخصيتك هتختلف عن الرمادي، هنختلف على الأسود، هذا هيضيف لك شيء.
1: نعم.
0: اللون إضافة
1: صح.
0: فأنت دائما يعني مثلا لو لبسنا بني هيديك إحساس بالدفء والفخامة، لو لبست الرمادي الفحمي يديك طابع رسمي راقي، لو لبست الكحلي هتحس بالثقة والهدوء، لو لبست الزيت هتحس انك انت متميز بدون مبالغه، ترى كل لون له شخصيه مختلفه، حلو انك تضيفها لنفسك.
1: طيب يعني نصيحه اخيره استاذ ايمن نختم بها لقاءنا اليوم في خلينا نقول لكل الشباب، لكل الرجال، لكل حتى اللي مثلا حابب انه هو يمشي على الموضه، ايش نصيحتك الاخيره لي؟
0: اختار قماش مناسب لجسمك ولون لنوع بشرتك، حاول تاخذ من شخص مختص فاهم ايش الشيء اللي يطلع عليك حلو، خذ الاقمشه الخامات الكويسه لا تبخس فيها، لانه مهما يعني اخذت يعني او مكان كويس للخياطه، لانه مهما اخذت قماش كويس وخياطه مش كويسه ما حيطلع شكلك حلو، ومقاس لازم كويس وتفصيل كويس. هذه الاشياء مهمه، عمليه تكامل الاناقه، عمليه تكامليه، دائما لا تختار اللون لانه جميل، اختاره لانه يطلع عليك احلى.
1: صح والله، هذه المقولة لازم نختم بها حلقتنا اليوم. يعطيك العافية أستاذ أيمن الرابغي مصمم الأزياء، شكرا لك على هذا اللقاء.
0: يا أهلا وسهلا.
1: شكرا. وبكذا مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من لمسة جمال، انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج معتز بخش. إلى اللقاء.
2: لمسة جمال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الدوري الاهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومه العالميين واثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. تجوال الان على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تجوال. نحييكم في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر @jeddah_radio وعبر تطبيق سعودي راديو بلس ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. معكم من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بلحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش.
2: تجوال على جدة اف ام.
1: نبدأ معكم جولتنا كالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. أمير الشرقية يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة اليمامة للتميز من أبناء وبنات

0: جمعية بناء في نسختها الرابعة. انطلاق النسخة الثالثة من مسابقة المعرفة الإحصائية بالمدينة المنورة. غرفة القصيم تنظم ورشة عمل حول ممكنات التصدير للمنظومة الصناعية. غرفة مكة المكرمة تنظم ورشة عمل للتعريف بمنصة اعتماد وخدماتها المقدمة للقطاع الخاص. غرفة حائل وتداول السعودية تستعرضان فرص الاستثمار والتمويل في السوق المالية. وادي مكة للتقنية يدعو المبتكرين للمشاركة في هاكاثون الطفولة بالمنطقة الشرقية. جمعية تنمية القرى بمنطقة مكة المكرمة تقيم معسكر الأعمال الثالث بجامعة جدة. جامعة حفر الباطن تدشن بوابتها الرقمية المطورة. جامعة القصيم تقيم هاكاثون مبتكر ثمانية بمشاركة أكثر من 200 مشروع ابتكاري. جامعة أم القرى تنظم ملتقى الصحة النفسية 2026 تحت شعار لكل صوت أثر.
1: تجوال على جدة FM.

0: تمكين الشباب والشابات وتأهيلهم لسوق العمل من الركائز المهمة للتنمية. ومن هذا المنطلق تقيم جمعية تنمية القرى بمنطقة مكة المكرمة معسكر الأعمال الثالث بجامعة جدة بهدف تطوير المهارات المهنية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين عن عمل وأصحاب المشاريع. ولتفاصيل أكثر عن أهداف المعسكر ومساراته ودوره في تأهيل الكفاءات الشابة، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الرئيس التنفيذي لجمعية تنمية القرى الخيرية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ خالد بن أحمد العصيمي. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد في برنامج تجوال على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا وحيا الله مستمعي إذاعة جدة.
0: في البداية نود أن نعرف منك ما هي أبرز أهداف معسكر الأعمال الثالث وما الذي يميزه عن النسخ السابقة؟
1: بداية، جمعية تنمية القرى هي جمعية أنشئت لخدمة منطقة مكة المكرمة بالكامل، وتقدم خدماتها لأربعة آلاف قرية وهجرة في المنطقة. وهذا المعسكر هو المعسكر الثالث الذي تقيمه الجمعية. قامت سابقاً المعسكر الأول في الكلية التقنية بالقنفذة، ثم قامت المعسكر الثاني للكليات الجامعية أيضا بالقنفذة، عددها سبع كليات. وهذا الثالث الآن سيوجه للمستفيدين في داخل مدينة جدة وأيضا في فروع جامعة جدة بالكامل وخليص.
0: نعم.
1: يميز المعسكر هذا أنه عدد أكبر وتفاعل أكثر وفعاليات أكثر وشراكات أكثر إن شاء الله
0: بإذن الله. طيب، المعسكر يتضمن أربعة مسارات رئيسية، ما هو يعني أو ما هو أبرز ما يقدم كل مسار للفئات المستفيدة؟
1: نعم، عندنا المسار الأول، عندنا مسار التوظيف. نحن عندنا هدف واضح وعميق في أن نخرج بأكبر عدد من عقود العمل المباشرة للطلبة في الشركات المشاركة. المسار الثاني هو خاص بريادة الأعمال وكل اللي داخلين سوق العمل، إن شاء الله أن يكون لهم معرفة بآلية الدخول لمثل هذا السوق. الثالث أو الهدف الثالث من المعسكر هو الإرشاد المهني، كل ما يتعلق بالإرشاد المهني حتى يكون الشاب عارف قدراته ومواهبه، يعني وين بالضبط ستتجه. وأخيرا الاستشارات، سيكون هناك عدد من المستشارين موجودين في المقر المعسكر إن شاء الله لتقديم الاستشارات للكل.
0: نعم. طيب، كيف يساعد المعسكر أصحاب الأفكار والمشاريع الناشئة على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق والنمو؟
1: يميز المعسكر في هذه السنة أن هناك عدد من الورش التدريبية والتأهيل من داخل المعسكر حتى يكون هناك دراية كاملة بهذا المجال. وعندنا رحلة سوق العمل ستكون أيضا أحد البرامج والمشاريع اللي موجودة، بحيث يتعرف فيها الشاب ما هو الطريق لكي يستطيع أن يدخل بأمان إلى سوق العمل ويحقق أهدافه ومنجزاته إن شاء الله
0: بإذن الله. طيب، كذلك كيف يسهم المعسكر في تأهيل الباحثين عن عمل

0: نعم، سؤالنا الأخير، كيف يسهم تعاون الجهات الحكومية والخاصة وكذلك غير الربحية في إنجاح المعسكر وكذلك في توسيع الفرص المتاحة للمستفيدين؟
1: صراحة أول شيء شكر لجامعة جدة التي يعني صار المعسكر هذا بالتعاون معها وفتحت أبوابها لإقامته، وأيضا هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ولها دور كبير في دفع ودعم عملية التنمية والتطوير في المنطقة كاملة، وهي أيضا مشارك أساسي معنا في مشارك تنموي معنا في هذا المعسكر. وهناك عدد من الشركاء الآخرين الذين كلنا سيقدم شيء معنا. إنجاز السعودية جالسة تقدم عدد من الدورات، منها رحلة أو طريق العمل أو كيف الإنسان يحقق وظيفته في المستقبل، وأيضا عندهم معسكر الإبداع سيقدمونه، وهذا أنا أنصح به مشاركته لرواد الأعمال لأنه سيساعدهم إشارة في المستقبل في معرفة البرنامج الأفضل الذي سيتبعونه في ريادة الأعمال. وأيضا جمعية مسار مشاركة معنا بتحديد مسار المهني في المستقبل لكل الذين سيخضعون للاختبارات التي ستقدمها، فيتعرفون على ماذا يريدون في المستقبل.
0: إن هذه الاختبارات مجانية؟
1: مجانية، هي مكلفة، لكن نحن في المعسكر سنقدمها بشكل مجاني.
0: ممتاز.
1: لكن في تكلفة مدفوع قيمتها، وهم من خلال هذا الاختبار سيحدد كل واحد ما هي المهارات التي يملكها التي يحتاجها السوق، بحيث انه ما يدخل غلط في اتجاه يعني خاطئ.
0: جميل.
1: وفي ايضا معانا جمعية اعلامنا، وهي جمعية ما شاء الله بدأت واقفة ما شاء الله بقيادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد الأكلوبي، وهؤلاء ليس فقط دورهم الإعلامي بقدر ما أنهم يقومون بدعم لوجستي وتنظيمي وترتيب لهذا المعسكر، فأيضا لهم الشكر. فيوجد عدد من الشركاء مشاركين معنا، منشآت مشاركين ببوث أيضا معنا لتعريف بالفرص التي تقدمها منشآت. فعندنا عدد ما شاء الله من الشركاء الذين بتكاتف هذه الجهود سنقدم إن شاء الله نسخة مختلفة تماما عن معسكر الأعمال والخدمات التي ستكون فيه بإذن الله.
0: بإذن الله. نشكرك جزيل الشكر الأستاذ خالد بن أحمد العصيمي، الرئيس التنفيذي لجمعية تنمية القرى الخيرية بمنطقة مكة المكرمة. شكرا لوجودك معنا في برنامج تجوال اليوم.
1: شكرا لكم جميعا. شكرا لكم.
0: مع السلامة.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
5: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة.
6: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
7: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
8: دايما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
9: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
10: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
9: اسمع تمرن كل يوم.
8: طيب وش الصح؟
11: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
3: جدة اف ام على هواك.

0: تيتوال على جدة اف ام.
1: تتواصل الجهود التوعوية لتعزيز صحة الشباب وحمايته من مخاطر منتجات التدخين غير التقليدية، وذلك من خلال حملة اليوم قبل بكرة التي أطلقها مجلس الصحة الخليجي، وما تتضمنه من إرشادات تساعد على اتخاذ قرارات صحية سليمة وواعية. وللحديث عن مخاطر هذه المنتجات وسبل الوقاية منها وآليات الإقلاع عنها، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف من دولة الكويت الشقيقة الدكتورة فجر صالح البراك، استشاري طب الأسرة والمعالج المعتمد في الإقلاع عن منتجات التبغ. أهلا وسهلا بك دكتورة فجر. سنعاود الاتصال بالدكتورة فجر.
0: تيتوال على جدة FM.

0: مرحبا بك دكتورة فجر، أهلا وسهلا مرة أخرى. الدكتورة فجر صالح البراك، استشاري طب الأسرة والمعالجة المعتمد في الإقلاع عن منتجات التبغ. أهلا بك في برنامج تجوال.
1: أهلا وسهلا، حياك الله، فرصة سعيدة أن ألتقي معك وأن نجتمع مع بعض في البرنامج.
0: الله يسلمك، إحنا الأسعد بوجودك دكتورة. طيب، في البداية، ما هي حملة اليوم قبل بكرة وما أبرز أهدافها؟
1: طيب، الحملة هذه هي حملة توعوية أطلقها مجلس الصحة الخليجي لمدة 4 أسابيع اعتبارا من 4 إلى 31 أكتوبر، والأهداف عديدة صراحة، تبتدي من الوعي بمخاطر المنتجات التدخين الغير تقليدية، مش السجاير، الأشياء الثانية، تمكين الشباب من عدم تجربتها، رفض تجربتها، يعني حتى شلون التمكين هذا، وراح نغطيه يمكن بعدين، تعزيز المهارات لدى الشباب مع التعامل مع ضغوطات الأقران من ناحية الفضول في استخدام التبغ، إلى جانب دعم السلوكيات الصحية الآمنة اللي تسهم في نموهم البدني والنفسي السليم. هذه 4 أهداف الأساسية للحملة.
0: نعم. طيب، ذكرتي هناك يعني منتجات الغير تقليدية، ما هي المنتجات التي تتناولها الحملة وما هي أبرز المفاهيم التي تسعى إلى تصحيحها؟
1: المنتجات هذه هي أولا الفيب، ما يدعى بالفيب اللي هي السجائر الإلكترونية. نتكلم أيضا عن أكياس النيكوتين، ونتكلم أيضا عن التبغ المسخن، المنتجات التبغ اللي تحرر وتستخدم، يعني أقصد أنها تسخن فيها حرارة
0: زي الدوخة يعني مثلا، اللي يسموها المدواخ.
1: أيوة، حسب الدولة، كل دولة لها تسميها باسم.
0: نعم.
1: وأبرز المفاهيم اللي نبي نصححها هني، أن نصحح أن في فكر أن هي أمان، أكثر أمانا من السيجارة، هذا غير صحيح. ضروري نوضح أن النيكوتين من مشاكل أن أنت راح تعتمد عليه، وليس فقط أنت راح تستخدمه وبتقطع. فترة الشباب لما أنت تتعرض إلى هالنوع من المنتجات راح يأثر على وظائفك الدماغية المرتبطة بالانتباه، المرتبطة بالتعليم، المرتبطة بالتحكم في الاندفاعات. فهذه هي أبرز المفاهيم اللي احنا قاعد نحاول ان احنا نصححها. هي ليست بديل آمن، هي ان ممكن هو الاعتماد عليها، مو شرط انها تكون ملفوفة بورق سيجارة او تولعينها بولاعة فهي تعتبر، طالما ما فيها شيء فهي تعتبر بديل آمن، لا، غير صحيح.
0: نعم. طيب، الحملة تستهدف يعني الشباب بشكل كبير، هل من فئات أخرى تستهدفهم هذه الحملة، ولماذا تركز بالتحديد على مرحلة الشباب؟
1: شوفي، هما في فئتين تستهدفهم هالحملة. أول شيء فئة الشباب اللي بدول مجلس التعاون من عمر 15 إلى 24، وهم الفئة الرئيسية صراحة في الحملة هذه. بس أيضا في جزء من الفئة المستهدفة أولياء الأمور، صناع المحتوى، المدارس، الجهات التعليمية والصحية والشبابية. التركيز أكثر على هذه الفئة الشباب لأن هي تعتبر مرحلة مهمة في تشكيل هويتهم وبناء العادات عندهم. وهالفترة يصاحبها هم الاستقلالية والتأثر بالأصدقاء والتأثر بالمحتوى الرقمي والتواصل الاجتماعي. فعلشان كذي إحنا ودنا أن نروح إلى هذه الفئة في يعني أكثر فترة ممكن تكون أكثر تأثراً. ونمكنها قد ما نقدر أن ما تدخل في المشكلة. أما بقية الفئة الأخرى اللي قلناها، أولياء الأمور والجهات، دورهم في توفير بيئة مناسبة للخيارات الصحية البديلة عن اللي ممكن يستفيد منها الشاب، وتعزز مفاهيم معينة وتوفر لي هالبيئة هذه اللي تصلح أنه يكون يقضي فيها وقت الشاب.
0: طب، ذكرتي أن هناك بدائل صحية، مثل ماذا الدكتورة، عشان نعطي مثال للمستمعين والمستمعات؟
1: طيب، البدائل الصحية هي، وهذا الحملة قاعد تشتغل عليها أو مشتغلة عليها بالواقع، اللي هو تمكين الشباب على رفض التجربة والتعامل على الرغم من إلحاح الأصدقاء، وليها أكبر مشكلة إحنا قاعد تواجه الشباب.
0: طيب كيف تساعد يعني مثلا الحملة الشباب على مثلا رفض التجربة مثل ما ذكرتي، أو على التعامل مع الإلحاح المستمر يعني بين الأصدقاء والأقران؟
1: تمكينهم من خلال تعليمهم مهارات عملية، تعلمهم شلون يواجهون هذه المعضلة. على سبيل المثال أن نعلمه أنه هو يوقف ويفكر لما نعرض عليه هذا المنتج، أنه من حقك تتوقف وتفكر وتدرسها، من حقك أنك تقول لا، ما حد يضغط عليك. نقدر نعطي سلوكيات أكثر أمانا وأكثر صحية يبدي مارسها بدلا عنه. لا والله كان الإلحاح وايد قوي، بإمكانك أنك أنت تبتعد عن الموقف من أساس. هذه المهارات لازم تعزز عند الشباب بحيث انهم يتمكنون ان ما يستسلمون حق يتمكنون انهم يرفضون التجربة من اساس.
0: نعم. طيب بالنسبة للوعي الإعلامي، ما هو دوره في حماية الشباب من يعني الخوض في مثل هذه التجارب وتجربة هذه المنتجات؟
1: طبعا دور كبير جدا جدا جدا. اولا الدور الإعلامي خصوصا المحايد يعتمد على المعلومات الصحية اللي مبنية على الدليل والبرهان، موثوقة أكثر، ما يكون فيها تضارب مصالح، بالإضافة إلى فهم الأساليب التسويقية المنتشرة اللي تخلي المنتجات أكثر جاذبية. فهمتني؟
0: نعم.
1: فلهم دور كبير، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على تقييم الرسائل اللي تعرضون لها، هذا هم من كلها من خلال الوعي الإعلامي. يعني فأنتوا دوركم جدا كبير في هذه الحملة عشان نوصل حق رسالات أهداف الأساسية.
0: نعم. طب في الختام دكتورة فجر، برأيك ما هي الرسالة الأهم التي يوجهها مجلس الصحة الخليجي اليوم إلى الشباب من خلال هذه الحملة؟
1: من اسمها اليوم قبل بكرة لها علاقة بالوقت، لها علاقة باتخاذ القرار. فاليوم لما نقول اليوم هو خلينا نتكلم عن اتخاذ القرار الصحي السليم.
0: نعم.
1: او الآمن. اليوم هو دليل على الوعي والاختيار والتحكم في القرار قبل أن ندخل المرحلة القادمة. اما بكرة هو عبارة عن تبرير وتسويف او تأجيل لحل هذه المشكلة. فالرسالة هني إحنا اللي قاعدين نوصل لها إن الرفض يبتدي من البداية.
0: نعم.
1: رفض التجربة في هذه المنتجات، منتجات التبغ والنيكوتين، أو إذا هو عليها يبدي في الإقلاع منها دون انتظار ظهور أي آثار صحية ونفسية واجتماعية عليه. نعم. لأن فيها اعتماد كبير ممكن تؤدي إلى الاعتماد عليها في المستقبل.
0: صحيح. كل الشكر والتقدير لك على وجودك معنا وعلى كل هذه المجهودات. شكرا لك الدكتورة فجر صالح البراك، استشاري طب الأسرة والمعالج المعتمد في الإقلاع عن منتجات التبغ من دولة الكويت الشقيقة. شكرا لك دكتورة.
1: شكرا جزيلا. شكرا.
0: مع الخير. الله يسلمك. مع السلامة.
2: تجوال على جدة FM.

0: مستمعينا الكرام، نستمع الآن إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري التي توافينا بآخر وأهم الأحداث.
1: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. أدانا معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين باعتداءات ميليشيا الحوثية على المملكة، والتي تعكس مستوى الإجرام المتأصل في نزعتها الإرهابية. معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد العيسى.
2: آت الميليشيا الحوثية الغادرة واليائسة تعكس في الحقيقة مستوى الإجرام المتأصل في نزعتها الطائفية الإرهابية. هذه الميليشيا طوعت لها نفسها الخروج عن الصف العربي والإسلامي لتعتزل الأمة طائفيا بلوثة فكرية في قالب إرهابي وفي توصيف الوكيل والعميل، حيث جرى استغلال روايتها الطائفية الباطلة التي أغرتها بالانقلاب على الشرعية واختطاف إرادة الشعب اليمني. ولله جل وعلا في أيامه عظات يقرأها الجميع تتمثل في سوء عاقبة أمثال هذا الضلال الطائفي والفجور الإرهابي، والذي بلغت جرأته استباحة الدماء المعصومة بل واستهداف المقدسات في استفزاز لمشاعر أكثر من ملياري مسلم.
1: وإلى منتدى الطاقة الدولي، احتضنت العاصمة الرياض أعمال الاجتماع الوزاري 17 لمنتدى الطاقة الدولي ممثلة بوزارة الطاقة، وقد بحث المشاركون في المنتدى عددا من الموضوعات المتعلقة بأمن الطاقة. وقد أوضح الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي بأن مجلس الصناعة الاستشاري يضم أكثر من 60 شركة تعمل في مختلف مجالات الطاقة. الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي جاسم الشيراوي.
3: احنا كمنظمة دولية معنيين بالحوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة. احنا في عضويتنا حوالي ما يقارب 70 دولة تمثل معظم المستهلكين والمنتجين للطاقة. والإضافة لذلك عندنا احنا مو بس بين يعني الحوار بين الحكومات، بل ايضا قطاع الصناعة. عندنا مجلس الصناعة الاستشاري من ضمن المنظمة فيه حوالي أكثر من 60 شركة معنية بالطاقة، وتشمل كل مجالات الطاقة، سواء كانت الطاقة الهيدروكربونية مثل النفط والغاز، ولا الطاقات المتجددة، ولا الطاقة الذرية، وشركات الخدمات اللي تقدم خدمات لقطاع الطاقة بشكل عام.
1: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية. تسعى جمعية البر بالمنطقة الشرقية إلى أتمتة أعمالها بشكل كامل والانتقال نحو نموذج الفروع الذكية، وذلك بهدف تسهيل الخدمات للمستفيدين والمتبرعين. الرئيس التنفيذي لجمعية البر بالمنطقة الشرقية المهندس إبراهيم أبو عبات.
4: الحقيقة هاجسنا الأول ومشروعنا الأول هو أتمتة عملنا بالكامل. نريد أن نصل إلى حقيقة ما يسمى بالفروع الذكية التي لا يوجد فيها يعني موظف، وإنما التعامل مباشرة مع الفرع الذكي سواء كمتبرع أو سواء كمستفيد. الحمد لله اليوم نشرنا كم هائل من الأجهزة الذاتية التبرع التي تعمل مثل الصرافات خلال يعني 24 ساعة 365 في اليوم. نسعى إلى أن نؤتمت كذلك العمل مع المستفيدين بهذا الشكل. إن شاء الله نهاية السنة هذه نكون أتممنا النقلة التقنية التي نطمح لها في استراتيجيتنا القصيرة المدى.
1: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: استمعتم فيما مضى إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري.
5: تجوال على جدة FM.
0: من أخبارنا لهذا اليوم، أقامت جامعة حائل فعالية درب كوردي للتوعية بسرطان الثدي تزامنا مع الشهر العالمي للتوعية بالمرض، وذلك لنشر الثقافة الصحية والتأكيد على أهمية الكشف المبكر ودوره في الوقاية وتحسين فرص العلاج. وتهدف الفعاليات إلى تعزيز الوعي بسرطان الثدي والتعريف بعوامل الخطورة المرتبطة به والتوعية بأهمية الفحص الدوري والكشف المبكر ودورهما في رفع فرص الشفاء والحد من المضاعفات، وكذلك تشجيع أفراد المجتمع على الاهتمام بصحتهم وإجراء الفحوصات اللازمة. وتتضمن الحملة عدد من الفعاليات والبرامج التوعوية، شملت إقامة محاضرة بالعيادات الطبية الجامعية وتنظيم معارض وأركان تثقيفية في المراكز الصحية، بالإضافة إلى توفير علبات متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي.
5: تجوال على جدة اف ام.
0: نختم معكم بأهم العناوين لهذا اليوم. انطلاق الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة السعودية تويوتا لكسر الزمن في جدة. الكراج يختتم ديسربت الدفعة العاشرة من مسرعة الكراج بمشاركة 20 شركة ناشئة. بيئة الحناكية تنفذ أكثر من 15 مبادرة تطوعية ضمن مهرجان الإبل الثالث. أخيراً مع الأرصاد، توقعات هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على جازان عسير الباحة مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة حائل تبوك الجوف الحدود الشمالية الشرقية والرياض، وتكون الضباب على الأجزاء الساحلية من غرب وشرق المملكة. بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من برنامجنا اليومي تجوال. لكم منا أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي كان معكم لهذا اليوم. من الإعداد كل من عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
5: تجوال على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. خلف الاشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري.
1: كيف نعرف ان شخصا يتحدث قبل ان نرى وجهه؟ يكفي ان نسمع صوته. نميز شخصا من نبرة صوته، نعرف احيانا ان كان قريبا او بعيدا، وقد نسمع صوتا من خلف باب فنعرف من يقف وراءه. لكن كيف يتحول الهواء إلى صوت نسمعه؟ عندما يتحدث الإنسان تتحرك أجزاء داخل الحنجرة وتهتز الأحبال الصوتية مع مرور الهواء. هذه الاهتزازات تحرك الهواء من حولها فتنتقل على شكل موجات، وعندما تصل هذه الموجات إلى الأذن تبدأ رحلة أخرى. تتحرك طبلة الأذن وتنتقل الاهتزازات عبر أجزاء صغيرة داخل الأذن حتى تتحول إلى إشارات عصبية يفسرها الدماغ على أنها صوت. يعني الصوت الذي تسمعه ليس شيئاً موجوداً في الهواء كما هو، إنه نتيجة رحلة تبدأ باهتزاز وتنتهي في الدماغ. لكن لماذا تختلف أصوات الناس؟ لأن لكل إنسان خصائص مختلفة في جهازه الصوتي، حجم الحنجرة، شكل القنوات التي يمر فيها الصوت، وطريقة تحريك اللسان والفم، كل ذلك يؤثر في الصوت الذي نسمعه. ولهذا يستطيع الإنسان تمييز صوت شخص يعرفه حتى لو لم يراه. والغريب أن الصوت لا يحمل الكلمات فقط، نبرة الصوت وسرعته وارتفاعه يمكن أن تغير الطريقة التي نفهم بها الجملة نفسها. قد تقول لشخص تعال فتبدو دعوة، وقد تقولها بالطريقة نفسها تقريبا لكن بنبرة مختلفة فتبدو أمرا أو تحذيرا. ولهذا لا نستمع إلى الكلمات وحدها، نستمع إلى الطريقة التي قيلت بها. والصوت أيضاً يكشف شيئاً عن المكان. صوتك في غرفة فارغة لا يشبه صوتك في غرفة مليئة بالأثاث. وفي المكان الواسع قد تسمع صدى صوتك، لأن الموجات الصوتية تصل إلى الأسطح ثم تنعكس نحوك. وهذه الانعكاسات تساعدنا أحياناً على الإحساس بحجم المكان وطبيعته حتى قبل أن نراه. ولهذا يهتم المهندسون بالصوت عند تصميم المسارح والاستديوهات والمساجد والقاعات. فالمكان الجيد صوتياً ليس بالضرورة المكان الأجمل شكلاً، بل المكان الذي يصل فيه الصوت بوضوح إلى من يستمع. وفي الإذاعة تحديداً يصبح الصوت هو الصورة. المستمع لا يرى المذيع ولا يرى الاستوديو، لكنه يستطيع أن يشعر بالمسافة والقرب والهدوء والحماس من خلال الصوت وحده. وهنا تصبح النبرة جزءاً من المعنى، فقد تحمل الجملة نفسها إحساساً مختلفاً تماماً بمجرد أن يتغير صوت من يقولها. ولهذا حين تسمع صوتاً مألوفاً من خلف باب قد تعرف صاحبه قبل أن تراه، لأن الصوت لا ينقل الكلمات فقط بل يحمل شيئاً من صاحبه.
0: خلف الأشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري.

في وطن لا يعرف المستحيل رسم الحلم ووضعت الخطة وانطلقت الرؤية من صحراء الماضي إلى مدن تصافح الغد، من فكرة طموحة

0: من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، نهضت المملكة بمشاريع لا تشبه إلا طموحها. مدينة ذا لاين، شريط من المستقبل على أرض الحاضر، ومشروع البحر الأحمر حيث السياحة تلتقي بالاستدامة، ومدينة الملك سلمان للطاقة سبارك، مركز عالمي في صناعة الطاقة. ومن فوق الرمال انطلق مترو الرياض، وتوسعت شبكات الطرق والموانئ.
1: كل عناصر نجاح موجودة لخلق شيء عظيم كبير داخل المملكة العربية السعودية.
0: أما المواطن فهو القلب النابض للرؤية. ارتفعت نسبة تملك المساكن ومشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفع متوسط العمر، وتجاوز عدد المتطوعين والمتطوعات حاجز 1,000,000 متطوع، متخطياً الأرقام المستهدفة. كل هذه ليست أرقاماً فقط، بل قصصاً حقيقية تكتب كل يوم بأيدي أبناء وبنات هذا الوطن، وحكاية كتبها المواطن السعودي وألهم بها كل العالم.
1: لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم، فلا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم.
0: رؤية 2030 تتجاوز الطموحات وتحقق المستحيل، لأننا نستحق وطنا لا يشبه إلا نفسه.
1: ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%.

0: ذاكرة الإيقاع.
1: رد واحد يكفي يبدأ المشهد بي. شعر ينقال، صفوف ترد، وإيقاع يربط الحركة بالصوت. هذه هي الدحة، من فنون شمال المملكة، انشهرت في الجوف، تبوك والحدود الشمالية، وحافظت على حضورها في المناسبات والاحتفالات الشعبية عبر أجيال. ما فيها نجم واحد يتصدر المشهد، كل صف له صوته، وكل ردة ترفع الإيقاع أكثر. قصيدة تبدأ مع شخص وتنتهي بصوت الكل. الدحة لما يصير للشعر إيقاع ويصير الإيقاع صوت للجماعة.
2: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان

سوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM. بالعكس
3: حلاقة الشعر ترجع وأثقل جملة نسمعها من زمان، ولأن الشعر بعد الحلاقة ممكن فعلا نحسه أخشن وأغمق، نقول أكيد الحلاقة غيرته. بس بالعكس، الحلاقة ما تغير سماكة الشعرة من جذورها ولا تخليها تنمو أسرع. اللي يصير إنه الشفرة تقطع الشعرة وتترك طرفها مستقيم، فلما تبدأ تطلع مرة ثانية تحسها أخشن تحت يدك، وممكن تبان أغمق وهي قصيرة، لكن بصيلة الشعر نفسها ما وصل لها خبر إنه أنت حلقت أصلاً. فإذا حلقته ورجع وحسيته أثقل، الإحساس تغير بس مو سماكة الشعرة نفسها.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ريشة.
5: استخدم جوستاف كليمت أوراق الذهب بكثافة ليمنح اللوحة بريقاً استثنائياً، وبين الزخارف الكثيرة يبقى المشهد بسيطاً، لحظة حب هادئة أصبحت من أشهر صور الفن الأوروبي.

0: على هواك.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
0: على هواك. سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
5: ليس كل انجاز يقاس بحجمه، وليس كل اثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا ان يصنعوا الفرق، ومن بين هذه الاسماء ريما الجفالي، ابنة مدينة جدة، التي اختارت طريقاً غير تقليدياً وحولت شغفها بالسيارات إلى مسيرة احترافية لتصبح أول سائقة سباقات سعودية، وتفتح بحضورها آفاقاً جديدة أمام المرأة السعودية في رياضة المحركات. هذه ليست مجرد حكاية سيارة تنطلق بسرعة على الحلبة، بل قصة طموح وشجاعة في اتخاذ القرار وإصرار على تحويل الحلم إلى واقع. منذ سنواتها الأولى كان عالم السيارات يستحوذ على اهتمام ريما، لكن الانتقال من حب السيارات إلى الاحتراف لم يكن خطوة عادية، ولم يكن طريقاً مفروشاً بالإنجازات. درست ريما العلاقات الدولية في الولايات المتحدة، وخاضت تجربة العمل في المجال المالي، قبل أن تعود إلى السؤال الذي ظل حاضراً في داخلها: ماذا لو منحت شغفها الحقيقي فرصة؟ في عام 2018 اتخذت قرارها بالدخول إلى عالم سباقات السيارات، في خطوة احتاجت إلى التدريب والتعلم والاستعداد لخوض منافسات تتطلب قدراً عالياً من الدقة والانضباط والقدرة على اتخاذ القرار في أجزاء من الثانية. لم تكن البداية بحثاً عن الشهرة، بل رغبة في اكتشاف قدراتها وتعلم رياضة جديدة والمنافسة على أساس المهارة والاستعداد. وفي عام 2019 سجلت خطوة تاريخية أخرى عندما شاركت في إحدى السباقات الذي أقيم في شوارع الرياض لتصبح أول امرأة سعودية تنافس في سباق سيارات دولي داخل المملكة. لم تكن أهمية هذه المشاركة في نتائجها الرياضية وحدها، بل هي في الرسالة التي حملتها أن الوصول إلى ميدان المنافسة العالمية يبدأ بالإيمان بالقدرة، ثم بالعمل والتدريب والمثابرة. ففي رياضة تحكمها أجزاء من الثانية، لا يكفي الطموح وحده، هناك ساعات طويلة، ولكن يحتاج إلى استعداد بدني وذهني وتعلم مستمر وقدرة على التعامل مع الضغط وتحويل كل تجربة إلى فرصة للتطوير. أسست ريما فريق بهدف الإسهام في تسهيل دخول السعوديين إلى عالم سباقات السيارات، وفتحت المجال أمامهم للتعلم والمشاركة واكتساب الخبرة. وفي العام نفسه شارك الفريق في بطولة جي تي المفتوحة الدولية، وحقق الفوز في ظهوره الأول، في إنجاز أضاف فصلاً جديداً إلى قصة ريما مع عالم المحركات. وهنا تتجاوز الحكاية حدود السائق الذي يطارد منصة التتويج لتصبح قصة شخص يسعى إلى توسيع الفرص أمام الآخرين والمشاركة في بناء مستقبل لرياضة السيارات السعودية. فصناعة الإنجاز لا تعني الوصول وحدك، بل قد تعني أيضاً تمهيد الطريق أمام آخرين ليبدأوا رحلتهم.
0: سعوديون على جدة FM مع ريهام قبوري وهاني المرواني.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: مجتمع أسوة يطلق البرنامج السعودي لإعداد القادة الصحيين الشباب بالشراكة مع نوبكو لتمكين الكفاءات الوطنية. وكالة الفضاء السعودية تعلن عن الشركات الفائزة بمسابقة سبيس أب الدولية لتعزيز ريادة الأعمال وتقنيات الفضاء. المعهد الملكي للفنون التقليدية ويرث يفتح باب التسجيل في برنامج تلمذة التطريز التقليدي لتمكين الحرفيين. وختاماً، دراسة حديثة تحذر من اعتماد تطبيقات اللياقة على خوارزميات صارمة تحول التحفيز إلى ضغط نفسي.
0: في 60 ثانية. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام. نقاش الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم. حين تشتد العواصف وتتلاحق الأحداث تصبح القلوب أكثر احتياجا إلى مرفأ أمين، مرفأ إن لا تبنيه الجدران وحدها بل يصنعه الدفء الأسري والحوار الهادئ، واليقين بأننا معا نجتاز الصعاب، واليقين أننا نعيش في كنف دولة قوية قادرة على أن تحمي حدودها وشعبها بسواعد أبنائها وبحكمة قيادتها. البيوت الآمنة ليست تلك التي لا تلم بها الأزمات، بل هي التي تملك القدرة على تحويل الخوف إلى طمأنينة والتوتر إلى تماسك. قد نجهد أنفسنا في إغلاق النوافذ والأبواب لحماية أبنائنا من المخاطر الخارجية، لكننا ننسى أحيانا أن الانفعالات والمخاوف تتسلل بهدوء ودون إذن عبر الكلمات والنظرات، بل وحتى عبر شاشات الهواتف. فالقلق قد يكون معديا، لكن الطمأنينة كذلك أيضا يمكن أن ننقلها إلى أبنائنا. فكيف نضبط بوصلة مشاعرنا لنكون مصدرا للأمان لا مصدرا للقلق؟ وكيف نصنع الاستقرار النفسي لأبنائنا؟

0: وقت الأزمات. هذا ما سنناقشه اليوم في برنامجكم، برنامج نقاش. لكن قبل أن نبدأ في ثنايا هذه الحلقة، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي معتز سمير بخش.
1: نقاش على جدة اف ام.
0: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن الأمن النفسي للأسرة وقت الأزمات. كيف يمكن أن ننشر الطمأنينة داخل البيت في أوقات الأزمات؟ للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتورة نجوى المطيري، المستشارة التربوية والأسرية. حياك الله دكتورة نجوى. في البداية، كيف يؤثر استقرار الوالدين وهدوءهما في شعور الأبناء بالأمان خاصة في وقت الأزمات؟
2: يا أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا. طبعا الأمن النفسي دائما احنا نقول انه يبدأ من الأسرة، يعني خصوصا عند الأبناء في مرحلة الطفولة المبكرة، هو يبدأ من داخل المنزل، من البيئة الأسرية تحديدا. كل ما كان الأباء مدركين لعملية الأمان النفسي، كيف يضبطون انفعالاتهم، فبالتالي سبحان الله العظيم مع الوقت الأبناء ينعكس هذا على الأبناء من خلال استمداد الشعور بالأمان. لما يصير في إشكاليات في المنزل، أو لا سمح الله مثلا إنذارات مبكرة، مجرد أن الإبن يرى ويلاحظ، هو عنده قدرة ملاحظة عالية جدا، مجرد أن يلاحظ الآباء أنهم متوترين وأنهم فعلا المخاوف عالية، فهذا ينعكس هذا الشعور عندهم حتى لو ما وضحوا، لكن واضح لهم في ملامحهم. لذلك علينا إحنا يعني أن نمدهم بهذه الأمان أو بهذه الشعور من خلال قد ما نقدر ضبطنا الانفعالي، من خلال استشعار وجود الله سبحانه وتعالى، من خلال أنه نبين لهم أننا واثقين بالله سبحانه وتعالى، مؤمنين بأقداره، ثم ثقتنا عالية جدا بقيادتنا الحكيمة وبجنودنا البواسد، وبالتالي طريقة تعاملنا مع هذه الأحداث الجارية التي تحدث خصوصا هذه الأيام، هذا ينقل الإطمئنان لا شعوريا للأبناء، وبالتالي يستمدون منا الأمن الأمان، وبالتالي حتى يتعلمون أيضا الصبر، الوعي، التفهم، أنه نلتزم بالقوانين أو الإجراءات الصحيحة والسليمة أثناء هذه الأحداث، وبالتالي بتعدي هذه الأزمة على خير. ولكن المهم أنه ما ننقل هذه المخاوف لأبنائنا من خلال تحركاتنا أو ملامحنا أو مشاعرنا.
0: طيب دكتورة، كيف تنعكس مخاوف الوالدين وانفعالاتهما على الحالة النفسية للأبناء حتى وإن لم يصرحوا بذلك؟
2: هو عادة في بعض الاستشارات يقول دكتورة كيف أصير هادي، أنا لا شعوريا أقلق، أنا يبان علي. على فكرة احنا دائما نقول الهدوء مو معناته ان غياب القلق او غياب انك فعلا تفكر بهذا الامر، لكن هو القدره على انك تضبط وتتعامل مع هذا الموقف بطريقه متزنه حكيمه، تخفي ملامح القلق، تحاول انك تكسب الابناء، تضعهم في مكان امن، تهديهم، يستهدون، يبداون بالدعاء، الامور طيبه والحمد لله، فين يطمئنون. طيب كيف تنعكس هذه المخاوف؟ الاخطاء اللي تصير عند بعض الاباء للاسف، احيانا ما في عندنا شيء احداث ولا في احداث صايره، ولكن مخاوفهم من أشياء مستقبلية ينقلونها للأبناء من خلال جلوسهم، تحدثهم، يعني مثلا أبناء الآباء مثلا يتحدثون في جانب الأمور المالية، أنه أنا القرض ما راح أسدد، الشهر الجاي لازم يصير علينا كذا، وإحنا مقبلين على كذا، وإحنا جالسين نسولف كذا، الإبن لاحظ أنه بيننا لاحظ هذه الأمور، انعكس على وجهه، يعني خلاص إحنا بنصير فقراء، يعني خلاص ما راح نكون عندنا مال، ما راح نطلع، ما راح نسافر. فهذه المخاوف انتقلت لا شعوريا للطفل، لأنه أصلا استيعابه بطيء لكن قدرته على الملاحظة عالية جدا، فبالتالي عكست هذه المخاوف والمشاكل والانفعالات في الأزمات اللي أنا أمر فيها لابني من خلال استشعارها وجلوسها معنا. لذلك قد ما نقدر نحاول أنه خصوصا في هذه الأزمات نحاول نضبط انفعالاتنا، لأن هذه الانفعالات لو نقلت للأبناء رح تأثر على اضطرابات نومهم، رح يصير عندهم كثرة الأسئلة، يصير عندهم فضول، ليش يصير كذا؟ طيب انتي ليش خايفة؟ طيب ماما احنا بنصير علينا كذا؟ فيفتح عليه أسئلة كثيرة، بوابة أنا مو قادر أتخلص منها. أو إن العكس تماما، إنه ممكن هذا الطفل يصبح لديه تعلق زائد بالوالدين، يصير أحيانا عنده سرعة انفعال، يصير أحيانا تراجع بالتركيز خصوصا في الدراسة، التعليم الأكاديمي الخاص به، لأنه خلاص مخه وتفكيره كله في هذا الجانب. لذلك مهم جدا أنه ما نوضح لهم هذا القلق أو ما نوضح لهم هذه الاضطرابات، يعني المطلوب قد ما نقدر أنه نعبر عنها بطريقة صحية واعية، حتى لو سأل، يعني لو تمر عليه بعض الأخبار المقلقة مثلا، الأحداث اللي تمر، لابد أن يوعي في طريقة التعامل معها بهدوء، بعقلانية،

0: الاصطناعي مساعدك في هذا الجانب. يعني لسه طوت في المقطع 10 ثواني لاحظت التطبيق الثاني نفس هذا المشكلة، فكأنه يضرب على الوتر، يعني الوتر الحساس، فبالتالي يزيد معدل القلق عند العائلة لأن الأخبار بدأت يعني تتناسخ وتتوالد في أكثر من تطبيق، فهنا يصير عندهم إرجاف، خصوصا متى لما تتداول من مواقع غير مسؤولة أو مشبوهة أو من خارج المملكة أو من شائعات أصلا لم تتحقق من صحتها. لذلك لما نرى هذه مثل هذه الأخبار وسرعتها وسرعة تداولها يعني واضح أن فيها أشياء خطأ، إحنا هنا نرجع للمصادر الرسمية من اللي صرحت فيها الدولة، القنوات الأخبارية، نرجع لها في تطبيقات أو من خلال التلفاز في القنوات الرسمية الوطنية، نسمع ونرى ونتحقق من المصادر الرسمية، بالتالي قد ما نقدر أنه نوضح لأبنائنا مهم جدا أنه ما تتناقلون هذه الشائعات إلا بعد التحقق من صحتها، مهم جدا أنكم ما تشاركون في هذا الهاشتاجات مهما استفزتكم في هذا الوقت حاليا، لأنها أصلا الآن يرصدون ردود الأفعال، يرصدون حتى أيضا الإحداثيات، فالآن في توجيهات كبيرة جدا من الجهات النظامية في الدولة أنه لا نتداول ولا نصور، وهذا شيء فعلا إحنا يعني هذا من واجباتنا تجاه الدولة أنه نحفظ أمننا وأماننا ونكون لحمة واحدة، وأنه فعلا نلتوي مع قيادتنا في صف واحد حتى نكون ضد هذا العدوان. بالتالي مهم جدا أيضا أبنائنا بيسألون في المدارس تناقل لهم الأخبار، لازم نوضح لهم هذه الأحداث، والحمد لله رب العالمين الدولة بقيادتها الرشيدة وبجنودنا البواسل إحنا قاعدين نتصدى لها، يعني لو سقطت فعلا هناك فعلا خسائر، لكن هذه كلها الأشياء كلها صد في الجو وما يخرج في أو ما يظهر في وما يسقط في الأرض، هو أشياء بسيطة أشلاء اللهم لك الحمد، لا خسائر مادية ولا حتى أيضا بشرية اللهم لك الحمد، ويشفي المصابين والحمد لله يحمل الشهداء منهم. فهذا الجوانب فيها طمأنة للمواطنين لأبنائنا. أيضا قد ما نقدر أنه ما ناخذ نتوسع في الأخبار خصوصا لأبنائنا في الطفولة المبكر، حتى أنه ما يدخل في الأشياء السياسية اللي هو أعلى من فهمه ولا يعني يستوعبها ولا يدركها في هذا الزمن. نحاول قد ما نقدر أنه نغير المواضيع، حتى يعني بعد نحدد لهم أوقات الجلسات أنه خلاص ماما هذا هو الموضوع انتهى، غير الموضوع، ركز في دراستك. نحاول قد ما نقدر بعد أنه ما نخليهم أيضا يشوفون المقاطع اللي فعلا مفبركة مثلا أو مقاطع يعني مخيفة أو إلى آخر، فنثير يعني الذعر والرعب في أنفسهم، بالتالي يصير عندهم إشكالية.
1: نعم.
0: لا بالعكس، الأمور مضبوطة والحمد لله تحت الرقابة، ولو الحمد لله صار فإحنا في أقدار الله سبحانه وتعالى، وإحنا عندنا ثقة بالله سبحانه وتعالى ثم ثقة بقيادتنا وفي جنودنا البواسل اللي على 24 ساعة هم متابعين هذه الأوضاع.
1: نعم. طيب دكتورة، في بعض الآباء في الجانب الآخر يعزل أبناء تماما عن الأحداث، وتتقافز في أذهانهم بعض علامات الاستفهام، بعض الأسئلة، لأنه بيواجهون بعض الأخبار، بعض الشائعات، بعض الحديث حتى لو كان جانبي مثلا من زملائهم في المدرسة، فما يجدون عندهم خلفية عن الموضوع. كيف ممكن الأب يجنب أبنائه هذا الجهل اللي أشوف أنه جهل بدافع الحب أو بدافع أنه لا والله صغار ما نبغى ندخلهم في هذه المعمعة وحديث عن أمور أكبر من سنهم، لكن مهم جدا أن يكون عندهم الحد الأدنى من الإدراك للوضع اللي تمر فيه المنطقة.
0: هو أصلا لو ما وعى ابنه راح يسمع من الشارع، راح يسمع من المدرسة، راح يسمع من الحديقة، راح يسمع من المسجد، فأنا هنا اللي بخاف، لأنه هناك ممكن يسمع ويخوف ويرجف، وابني يجيني قلبه فعلا يرجف من لأنه قاعد يسمع من أشخاص فعلا غير مهيئين، قالوا له المعلومة بشكل خاطئ، نقلوها له بطريقة ترهيبية، بطريقة تخويف. هذا الجهل اللي أنا مخبيت ابني عنه وحافظت لي حمايته، وللأسف تلقفه من الخارج. لذلك إحنا دائما نقول، حتى كثير من أمهات يسألون هذه النقطة، أنا أقول دائما خلوهم مطلعين، خلوهم منتبهين للأحداث، ولكن بطريقة يعني توعية مبسطة متناسبة من أعمارهم، على أساس ابني ما يكون مغفل، ما يكون جاهل، ما يستغل. ممكن انه هناك يظهر المدرسة ما يدري شو اللي صاير، فممكن انه يعبى يعني عقله باشياء خاطئه ويدفع في وجه المدفع، ويروح يشارك مثلا في هاشتاجات او رد عنيف، فهنا معناته انه استغفل ابني ووضع في مكان خاطئ. لكن لما يكون واعي ومدرك ويعرف طريقة السلامة في هذا الامر والابتعاد عن المشبوهات ونرد لا هذه الامور سياسية ما نتدخل فيها ولا لنا حق نشارك فيها، يعرف ابني عنده درجة وعي، وبالتالي حتى يرجع لي يقول بابا ترى اليوم كذا كذا كذا وترى قال لي كذا، انت ايش رايك؟ ليش؟ انا اعرف ان انا المصدر الصحيح والسليم.

0: فدائما التوعية مهمة جدا لأبنائك، لا تغفلهم ولا تخبيهم عن الواقع، لا بالعكس وصلهم خليهم مطلعين، ولكن بما يتناسب مع مقدار قدراتهم العقلية، يعني قد ما تقدر بسطها لهم. في جانب أيضا بعد عزز الجانب الديني عندهم والجانب الوطني حتى يكون عندهم أمان واطمئنان نفسي حتى يستوعبون، وبالتالي سبحان الله مع الوقت ترى بتعزز لديهم التفكير الناقد، يعني يقول لا ما راح أصدق، لا معلش أنت منين جبت هالمعلومة، حتى هو يصير هو يعني يتساءل معهم ويحقق معهم في جانب منين جبت هالمعلومة، لا أكيد أنه كذا أنت رحت رجعت المصدر هذا، فيصير ابني عنده غربلة لكل معلومة تمر عليه، وبالتالي يكتسب التفكير الناقد ويصبح واعي، حتى لو شككوا في قدراته بيرجع لي في النهاية وبتأكد من هذه المعلومة.
1: نعم طيب، أستأذنك يا دكتورة وأستأذن مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام أيضا، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
2: نقاش على جدة FM.
1: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن الأمن النفسي للأسرة وقت الأزمات، كيف نصنع الطمأنينة داخل البيت. ضيفتنا الدائمة في هذه الحلقة الدكتورة نجوى المطيري، المستشارة الأسرية والاجتماعية. دكتورة نجوى، كيف يمكن أن نرسخ في نفوس أبنائنا قيم مثل التوكل على الله سبحانه وتعالى، الثقة أيضا ب هذا الوطن العظيم بقيادته بجنوده قبل ذلك كله بحفظ الله سبحانه وتعالى لهذه الأرض الطيبة؟
0: طبعا من أهم القيم اللي إحنا لابد أن نشتغل عليها خصوصا في الطفولة المبكرة، لأن هذا غرس الآن، بناء على هذا الغرس سوف يكمل النشأة ويكبر عليها ويبدأ سبحان الله العظيم يعني تستمد منها سبحان الله العظيم بقية مراحلها العمرية. فهذه المرحلة تحديدا أهم قيمة نزرعها في أبنائنا خصوصا وقت الأزمات، اللي هي قيمة التوكل على الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يجمع ما بين التوكل على الله سبحانه وتعالى، الأخذ بالأسباب، الثقة بالمؤسسات المسؤولة عن أمن الوطن واستقراره. لذلك إحنا دائما نقول، بعض الناس يقول لا أنا أشوف أن التوكل على الله كأنك تتجاهلين المواضيع هذه، لا أنا أقول دائما التوكل على الله سبحانه وتعالى هو مو تجاهل للأحداث بقدر يعني مو حتى أيضا إنكار للمخاطر، هو يقين بالله سبحانه وتعالى، يعني صاحبه وعي إن هذا الشيء مكتوب علينا وهذه أقدار، وبالتالي هي مسؤولية والتزام أيضا بالتعليمات. فبالتالي سبحان الله هذا التطبيق مباشر لما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى ومن يتوكل الله فهو حسبه. بالتالي إحنا لما نوضح للأبناء إنه أمن الوطن هو مسؤولية عظيمة، ونخلف هذا الأمن بعد توفيق الله سبحانه وتعالى قيادة رشيدة ومؤسسات ورجال أمن وجنود بواسد يؤدون واجباتهم في حماية هذا البلاد، بالتالي نعلم هذا الابن أنه هذا الاستشعار موجود، وأن الله سبحانه وتعالى موجود أيضا، وأن هذه المواطنة يعني من واجباتنا إحنا نقدمها لهذا الوطن هو المواطنة الصالحة، أن نلتزم في هذه الأزمات، أنه مو بس أنه شعارات، لا هي سلوكيات عملية، نحترم الأنظمة، نتوكل الله سبحانه وتعالى، نسلم الأمر لله سبحانه وتعالى، نثق ثقة عمياء بقيادتنا الرشيدة وبجنود البواسط إنهم قد هذه الثقة، وإنه فعلا آمنين مطمئنين نكمل ونزاول يعني مسؤوليات حياتنا وأعمالنا، والأمر الحمد لله طبيعي وكل شيء طبيعي وكله تحت أيضا المراقبة، وكل الحمد لله راح تنتهي هذه الأزمة. فالطمانين الحقيقية هي ما يعني ما نبنيها فقط على إقناع الأبناء بأن الأزمات مستحيلة، لا، هو على تعليمهم كيف نواجه هذه الأزمات، كيف نتوكل على الله سبحانه وتعالى، وكيف أنه نعدي هذه الأزمات بالإيمان وبالوعي وبالثقة، وأيضا بتحمل المسؤولية تجاه هذا الوطن العربي.
1: طب كيف نناقش مع الأطفال وأيضا المراهقين الأزمات بما يتناسب مع أعمارهم، وأيضا نجيب على تساؤلاتهم دون تهويل أو إثارة للذعر أو تهوين؟
0: طبعا احنا دائما نقول حديثك مع ابنائك ترى سبحان الله أو شيء يحتاج منك حكمة تربوية في هذا الجانب، ويحتاج أيضا أنه تقدمها بما يتناسب مع قدراته العقلية. اللي تقدم المعلومة لعمر 6 ترى تفرق عن اللي عمر 16، يعني هذاك مراهق وفاهم وعنده وعي عالي وإدراكات عقلية كبيرة، وهذا أبو 6 لا زال يعني في بدايات يعني أبجديات الفكر وأبجديات العقل. فالطفل الصغير ترى يختلف، أنه يعني سبحان العظيم يحتاج بس أشياء بسيطة، إجابات مختصرة واضحة وفي نفس الوقت مطمئنة، يعني ما فيها تفاصيل مخيفة، ما فيها صور صادمة، فهنا يبدأ يؤمن بهذه النقطة ويثق فيك بحكم أنك أنت ولي أمره وقدوته الصالحة، فهو خلاص يأخذ بهذه المعلومة يكررها يصدقها يؤمن فيها، بعدين يروح هو حتى أيضا يعيد هذه المعلومات على كل من يسأل في هذا الجانب. أما بالنسبة للبالغين لا، البالغ خلاص الآن تشرك في حوار عقلاني، تعلم التمييز بين الحقيقة بين الشائعة، ما تندفع في هذه الهاشتاجات، أنا أدري أن عندك حمية وعندك دفاعية للوطن وأدري أنك عندك غيرة على هذه البلاد وأعرف أنك تحب هذه الأرض، بس ما تنطلق في هذه الهاشتاجات أنه يستفزونك الأشخاص اللي على إيديولوجيات خارجية ويدرون أشياء يستفزون فيها البلد. وطنيتك أنك تلتزم بهذه التعليمات، أن تبلغ عن هذه الهاشتاجات، أنه لا تشارك هؤلاء الأعداء أي شيء يضر هذه الأرض اللي حماها الله سبحانه وتعالى، وبالعكس كل ما كان الحوار عقلاني مع هذا اليافع أو هذا المراهق تأكد أنه راح يكون يعني قد هذه المعلومات وراح بالعكس يستمد منك، وبالتالي راح يشرك أي معلومات تستجد في هذا الجانب. لذلك القاعدة مهم جدا أنه قبل ما ترد على ابنك لازم تركز على كم عمره، وفي نفس الوقت احيانا ترى عمره 6 لكن عقله بسم الله عليه ابو 8، فممكن ترفع المعلومه بما يتناسب مع قدراته العقليه.
1: طيب لو جينا للجانب العملي يا دكتوره، وش الممارسات التربويه والاسريه اللي تعزز الطمانينه والتماسك داخل المنزل وتساعد الابناء على مواجهه الازمات بثبات، واهم من ذلك وعي ومسؤوليه؟
0: خصوصا وقت الأزمات كيف أبني أو كيف أكمل الأمن النفسي داخل الأسرة، أنك تحافظ على روتينك اليومي، ما تغير شيء، نستمر في دراستنا، نومنا كما هو منتظم، وجباتنا الأسرية وجلساتنا الاجتماعية نجلس فيها، أنشطتنا، هذا كله يمنح الأبناء شعور باستقرار، ما صار شيء، الأمن الحمد لله أمور طيبة. أيضا تعزيز النقطة الثانية في أهم ممارسة، أن نعزز فيها التواصل العاطفي. لما نجلس مع أبنائنا ونحدد جلسة مثلا نقول قهوة المغرب أو قهوة العصر في الصالة، كلهم يجون وتحاورهم، تستمع لمخاوفهم، واحد يعلم واحد، واحد جالس يتكلم مع واحد، أنا سمعت اليوم كذا واحد، كلهم يناقشون هذه الفكرة، فإن جالس بينهم الآن وتسمع كيف الحوار قاعد يدور فيما بينهم، أنت هنا تعرف المصادر وتعرف كيف ترد عليهم جميعا، وفي نفس الوقت قد ما تقدر أني أعطيتهم مساحة آمنة أن يعبرون عن مشاعرهم كلهم لما واحدة، فتبدأ أنك تناقشهم بعقلانية. الجانب الثالث كممارسة عملية أنك تقوي الجانب الإيماني داخل المنزل، لما يحافظون على صلاتهم، على أذكارهم، على الدعاء، على أن المؤمن أصلا لابد أن يجمع ما بين الصبر وبين الأخذ بالأسباب والدعاء لهذا البلد، الله يحفظه ويحفظ قيادة رشيدة ويديم علينا الأمن والأمان،

0: أيام. أيضا آخر ممارسة إن نحول القلق إلى سلوكيات إيجابية، نعلمهم التحكم في الأخبار، نساعد أو مساعدة الآخرين اللي ما يعرفون مثلا أو ما يدرون عن المعلومة مثلا، لابد أن يوجهونهم إلى مصادر الصحيحة، نلتزم بالتوجيهات الرسمية، نشارك أيضا في المبادرات المجتمعية نفس مبادرة أمس اللي هو التبرع بالدم. وجدنا تبارك الرحمن منذ ساعات النداء الأول المستشفيات اكتظت بالمتبرعين، فهذا من أهم المبادرات المجتمعية اللي أثبتت فعلا المواطن الصالح، وأنه فعلا أن المواطن يثبت خصوصا في هذه أوقات الأزمات، وأنه مستعد يخدم الوطن بدمائه وجسده وكل ما أوتي به من قوة. أخيرا وأهم شيء أنه إذا استمر مخاوف الطفل في هذا الجانب في هذه الأزمات، قد ما تقدر أنك تحاول تحتويه على جهة، قد ما تقدر تفهم هذه المخاوف، إذا عجزت فعلا لابد أنك توجه إلى أخصائي في هذا الشأن، وبالتالي يبدأ أنه يأخذه على جلسات سلوكية معرفية. المهم كل ما كانت الأسرة متماسكة، تأكد أنها راح تعدي هذه الأزمات، وراح تبني أيضا أمان النفسي داخل هذه البيئة الأسرية.
1: يمكن عندنا كمجتمع سعودي وعلى مستوى العالم مر بتجربة كورونا، وكان سلاحنا فيها الوعي، والحمد لله أثبت الشعب السعودي أنه على درجة عالية جدا من الوعي، والدليل الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في ذيك الأيام.
0: صحيح، وعملنا مبادرات مجتمعية كبيرة، وفتح المجال للابتكار، وتحولنا فتحنا تطبيقات مرسول وغيرها وغيرها، تطبيقات اللي تساند في هذه الأزمة، وكلهم في بيته يخدم من غير أي تلامس ومن غير أي انتقال للفيروس. فبالعكس وقت الأزمات تظهر فعلا الأبناء الحقيقيين المواطنين الأصليين اللي فعلا يحرصون ويلتزمون بالتعليمات الأساسية، وأنهم فعلا مبادرين في أي مبادرة مجتمعية تقترح عليهم الدولة أو المؤسسات اللي هي فعلا توجه في هذا الجانب.
1: ودائما إنسان هذه الأرض أثبت أنه على درجة عالية من الوعي، وأنه لا تزيده الأزمات إلا قوة وتماسكا، والدليل اللي نشوفه من حديث ممتد في كل وسائل التواصل الاجتماعي عن أهمية وحدتنا، عن أهمية ترابطنا، عن أهمية تقوية الجبهة الداخلية. وهذا مكتسب، مكتسب، أنا أعتبره مكتسب. دائما في رحم كل محنة هناك منحة من الله سبحانه وتعالى، فهذه واحدة من المنح اللي من الله سبحانه وتعالى علينا بها. يعني إن شاء الله أنه ما يكون في عندنا اختبارات كثيرة لوحدتنا وصبرنا، لكن هذه واحدة من الاختبارات اللي أثبتت بالفعل أنه لدينا هذه القدرة كمجتمع، كعقل جمعي بشكل عام.
0: ولن يخترقون هذا النسيج المجتمعي، ولن يخترقون إن شاء الله وحدة الصف، لأننا كلنا يد واحدة، وكلنا حتى لو اختلفنا من مناطق مختلفة، إحنا كلنا في وحدة الصف تحت قيادة هذه البلاد الشريفة، وإحنا في خدمة هذا الوطن. بالعكس كل ما وضح لهم وحدة الصف والنسيج هذا المجتمعي، وننبذ أي شائعة أو أي شيء تضر البلد، تأكدوا المستحيل أنهم يخترقونه. وبالعكس إحنا بنخوفهم كنسيج مجتمعي.
1: نعم. طيب أستاذنك يا دكتورة وأستاذن مستمعينا ومشاهدينا، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.

رب. سبحانك سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر

0: سلطانك. سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن الأمن النفسي للأسرة وقت الأزمات. ضيفتنا هي الدكتورة نجوى المطيري، المستشارة الأسرية والاجتماعية. دكتورة نجوى، وش العلامات أو السلوكيات الظاهرة سواء النفسية أو الجسدية اللي إذا ظهرت على الطفل أو المراهق تعني أنه يعاني من قلق شديد بسبب الأزمة ويحتاج إلى تدخل أو دعم نفسي عاجل؟
3: طبعاً من أهم العلامات هي اضطرابات النوم، التفكير الزائد، التأخر الدراسي، أحياناً لديه شعور بالمخاوف، كل فترة يتحدث، لاحظاً لديه توترات معينة. هذه كلها يعني أيضاً بعد أحياناً من ضمن العلامات نصير يعني خصوصاً الأطفال يصير متعلقين بأمهاتهم بشكل مبالغ فيه، إنه ما يبتعدون عنهم، إنهم يخافون من فقدانهم، يرفضون يروحون للمدرسة مثلاً. أحياناً خصوصاً عند اليافع يصير عنده مثلاً من ضمن العلامات المخاوف، خصوصاً لما يفتقد الأمن النفسي داخل المنزل، إنه يكون عنده سرعة الغضب، يكون عنده أحياناً كثرة البكاء، أحياناً يكون عنده انسحاب من أنشطة، أشياء كان يحبها بفترة كذا فجأة توقف عنها. هذه كلها الأعراض النفسية اللي إحنا نشاهدها خصوصاً في يعني لما يفتقد الأمن النفسي داخل الأسرة.
2: طيب، ولو عكسنا السؤال على الوالدين، وش السلوكيات اللي قد تظهر سواء نفسية أو جسدية، أو العلامات اللي قد تظهر على الوالدين وتعني أنه بالفعل في هذه المرحلة يحتاج إلى تدخل نفسي عاجل؟
3: هي نفس الفكرة. عادة احنا دائما نقول ترى على الفكرة العلامات اللي تظهر عند الأبناء أحيانا ترى يكتبسونها ويأخذونها من آبائهم كإنعكاسات. يعني الآن من جت اضطرابات النوم والمخاوف هذه لما شافوا أمهم قلقة، لما شافوا أمهم تتكلم بسرعة ومندفعة وعصبية، فهم يعكسون هذه السلوك لديهم. فهي نفسها الأعراض، إذا خاصة لما الأم أو الأب يضطرب ويتوتر ويشيل هم ويقلق، تلاحظ حتى أنه ما يجلس يدور في البيت، ماما إيش فيك؟ لا بس كذا، تلاحظ أنه مثلا تقضم أظافرها أو أنه مثلا تنتف شعرها. الطفل يناظر هذه السلوكيات فيطبقها. هي العلامات النفسية تظهر للطفل ويقتبس هذه من خلال اللي هو التقليد والمحاكاة لهذه السلوكيات النفسية. هل يعلم إيش مصدرها؟ أحياناً الطفل من ملاحظته الذكية أو الابن المراهق، الطفل كملاحظة ذكية أنه يروح يسمع، يقتبس، يتجسس، يأخذ أي معلومة يسمعها لما تتكلم الأم والأب يلقط منهم. لكن من ناحية اليافع لا، اليافع يروح يبحث، يشيك على الجوال، يروح يدخل ملفات الاستعراض، تواريخ الذا، يشوف إيش اللي صاير، يلاحظ أن يستمع للمكالمات، يدخل الدردشات، يلقط الباسورد حق الأم والأب، فيصير أكثر دقة وبحثا خصوصا المراهق، لأن عندهم بسم الله عليهم ذكاءات كبيرة، لكن للأسف يضعونها في أماكن خاطئة وبالتالي يكشفون أشياء نفترض أنهم ما يشاهدونها، فيعرفون إيش الأسباب وبالتالي ينعكس عليهم هذه السلوكيات.
2: طيب كيف ممكن أن نستثمر مثل هذه الأزمات في تعزيز الروح الوطنية وقيم الوحدة وإيصال هذه القيم إلى أبنائنا؟
3: طبعا مثل ما ذكرنا التزام بالتعليمات اللي تصدر في الدولة، مستمعين على مدى أو على مدار الساعة بكل تحديث يحدث خلال هذه القنوات الوطنية والقنوات الخاصة بالأخبار التي تنقل لنا الحدث كما هو من مصادر الصحيحة من الجهات

0: مسؤولة عن البث إحنا نلتزم بها، وبالتالي أوصل هذه الفكرة لأبنائنا، أو أبنائنا يكون أصلا مستمعين معنا أثناء يعني هذا التلفاز أو أثناء هذه المشاهدة، نعزز لهم روح الوطنية من خلال أيضا المحافظة على الممتلكات، عدم يعني الرد خصوصا في استفزازات بعض الحسابات المجهولة أو البشوها من خارج الدولة. وطنيتك إنك تبلغ عن هذه الهاشتاجات أو هذه الحسابات، ولكن وطنيتك لا تروح ترد، فبالتالي تدخل في مهاترات، وبالتالي تغلط على الحكام وتضغط على الدول. ولما الناس يقول لا أنا أدافع عن وطني، لا، هي ليست بالطريقة الصحيحة، وإنما أخذها بالأسباب يعني السليمة هو التبليغ عن هذه الحسابات. أقل 5 دقائق يعني يغلق هذه الحسابات وتنتهي هذا الأمر. أيضا نعلمه الاعتزاز بوطنه وبقيادة الحكيمة، نعلمه الثقة أيضا بالمؤسسات والدولة ورجالها وجنودها البواسل اللي يعملون ليل النهار في يعني استتاب هذا الأمن والأمان داخل هذه البلاد. أيضا نعلم أو نغرس في أنفسهم الولاء لهذا الوطن، إن هذه قيم إحنا قاعدين نشتغل عليها، وبالتالي يؤدي إلى حماية هذا أمنه، وبالتالي الدفاع عن مقدساته من خلال الكلمة، من خلال الرسائل، من خلال اللوحات، من خلال القصائد. هذه كلها الوطنية تبرز لنا يعني من خلال غرس هذا الأمر في نفوس الأبناء في مراحل مبكرة، وبالتالي ينشأ على هذه المواطنة الصالحة.
1: نعم، الحمد لله في هذه البلاد نشأنا على كثير من النعم حتى ألفناها لدرجة أنه أحيانا ما نستشعر هذه النعم. كيف نعيد أنفسنا، وهذا مهم، ونعيد أبنائنا إلى درجة الوعي بهذه النعم وعلى رأسها نعمة الأمان؟
0: طبعا بس عشان أعرج على نقطة مهمة، الأوطان القوية لو لاحظناها عبر التاريخ هي اللي تقوم على مجتمعات متماسكة، نسيج واحد، ولاء واحد، صف واحد. المجتمعات هذه المتماسكة هي تبدأ من أسر آمنة نفسيا وعندها وعي تام بالمواطنة الصالحة، وبالتالي سبحان الله يعني وعي هذا الفكري إن غرس وتوجه إلى المجتمع، وبالتالي ترابط هذا المجتمع وتكاتف وكلهم مثلوا وحدة الصف. إحنا عندنا الأساسيات، وإحنا انغرست فينا مشاعر حب الوطن، ونعرف كيف اللي لنا من حقوق واللي علينا من واجبات للدولة الله يحفظها، وللقيادة الحكيمة الرشيدة الله يحفظهم بحفظه ويتم علينا أمنه وأماننا. لكن حتى أيضا الآن أبنائنا يحتاجون منا وقفة الآن جادة ومتابعة لهذا الأمر، ونعيد ونستشعر. أي نعم ألفنا هذا الأمر، ولكن ما يمنع أن نكرر هذه الأشياء ونستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا في هذا الجوانب. نعزز لهم أيضا استشعار نعمة وجودنا في بلاد مقدسة، وهذه الله سبحانه وتعالى أصلا حاميها، فبلاد الحرمين الله سبحانه وتعالى حافظها بحفظه. فيتطلب منا أيضا أن نعزز الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يتطلب منا الدعاء، يتطلب منا امتثال لأوامر الدولة ولقيادة الرشيدة. هذه نكرر ونعيد ونزيد، حتى أنه مو بس تنغرس إلا أنها تثبت في مخيلتهم، وأنها تكبر معهم إلى إن شاء الله الأجيال المستقبلية.
1: طيب لو أردنا أن نتحدث عن الجوانب الوقائية الاستباقية، كيف يمكن للأسرة أن تبني مناعة نفسية مسبقة لأبنائها في الظروف العادية بحيث يصبحون جاهزين ومسلحين بالصلابة النفسية والهدوء في حال داهمتهم أزمات، سواء على المستوى العام ولا على مستوى مثلا الصحي لا قدر الله أو غيرها من الأزمات؟
0: طبعا الأزمات أو كيف نبني مناعة نفسية وصلابة نفسية عند الأبناء خصوصا في المواجهات، أهم وأعلى نقطة وأسمى نقطة أن نعزز الجانب الديني لديهم اللي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحسن التوكل عليه. إذا إحنا غرسنا اليقين عند الأبناء في نفوسهم، علمناهم أنه لابد أن تأخذ بالأسباب، وهذا ما يتعارض مع التوكل الله سبحانه وتعالى بالدعاء وبالعبادة، هنا سبحان الله يعني يظهر على الابن مصادر سكينة وطمأنينة، وبالتالي يبدأ سبحان الله ينزرع فيه جوانب الدينية، وبالتالي يصبح لديه إيمان بالقضائيات والابتلاءات اللي تمر عليه، وبالتالي عنده سبحان الله يقين بأن ما أصابنا إلا ما كتب الله لنا. هذا جانب ديني وهنا عززته. الجانب الثاني أنه نبني لديهم،
1: نعم يا دكتورة،
0: أنه الجانب الثاني أنه نبني لديهم الأمان النفسي من خلال توفير بيئة مستقرة يشعر فيها الإبن بالحب بالاحتواء، وبالتالي يعبر عن مخاوفه لا سمح الله لو حصل عندي شيء، من غير ما يعني أتمهزى في هذه المشاعر، من غير ما يتعرض للتهديد من أشخاص آخرين. بالتالي أيضا ننمي لديهم أهم نقطة اللي هي مهارة ضبط الانفعالات، نعلم كيف يتعامل مع الخوف، كيف يعبر عن مشاعره، يعني قد ما نقدر نوصل لفكرة أنه يمارس اللي هو التنفس الهادئ، التعبير عن مشاعر بدل من يكبتها، وبالتالي نعود أيضا على مواجهة هذه التحديات تدريجيا، أنه نوضح لهم هذه المعلومات بطريقة تتناسب من أعمارهم، بالتالي نقدر أنه نفكك هذه المشكلة ونحمل المسؤولية، وكيف يتعامل أيضا مع ما يعني يمر عليه من معلومات خلال اليوم، وكيف يتحقق من هذه المعلومات. أخيرا أعزز المرونة والصلابة النفسية من أنه الحياة هذه هي طبيعة ما تخلو من الصعوبات، بل بالعكس كل ما تكيفت معها وكل ما تعلمت أنه تنهض وتكسب هذه التحدي كخبرة لديك، بالتالي يتطلب منه أو أن يصل إلى مرحلة لديه تكون مناعة نفسية وقدرة على أيضا المضي قدما لتحقيق أهدافه المستقبلية. أخيرا يهمني إحنا نقطة من خلال هذه المحاضرة أو مداخلتنا لهذا اليوم، أنه نبني لديهم الوعي الإعلامي والفكري، وهذه أهم نقطة عشان يميز بين الأخبار الصحيحة وبين الشائعات اللي تستهدف المملكة وتفكك فيها نسيجها الداخلي، لأنه لو فعلا حصل هذا الأمر بالتالي راح يحدث لدينا إرجاف، وبالتالي إرهاب داخلي، وبالتالي يحدث نزاعات داخلية بين المناطقية. فهذا هو هدفهم الآن من خلال السوشيال ميديا، لكن لما أبني هذا الوعي وأنه فعلا نتصدى لهذه الحملات من خلال التبليغ في النقاط المسؤولة عن هذا الجانب من خلال هيئة الإعلام المسموع، وزارة الإعلام، كلنا أمن، تطبيقات، هنا فعلا أبني وعي تام في هذا الجانب بخصوص الأمن الفكري.
1: طيب خليني أسألك يا دكتورة، المدرسة هي المحضن الثاني بعد البيت للأطفال واليافعين، ما الدور اللي يلعب المعلم والمعلمة في مثل هذه الحالات؟
0: طبعا هي دور مكمل وليس مؤسس، احنا دائما نقول الأسرة هي الأساس، الدورة المدرسة فقط دورها هي تكمل ما بني عليه في داخل هذه الأسرة. طيب أساس يعني صفر للأسف ما تأسس، فبيجي دور المدرسة ضعيف جدا لأنها يعني كملت شيء أصلا ناقص أو هش، فبالتالي راح يظهر بنسبة متوسطة. لكن لما يكون الأساس سليم في بيئة أسرية سليمة متزنة واعية فاهمة عندها أمان كبير جدا في الجانب النفسي والفكري والتعليم والثقافي، المدرسة راح تكمل بأشياء زي ما تقول بسيطة، بس فقط راح يدرسها من خلال المناهج الدراسية، من خلال تفعيل دور المعلم كقدوة صالحة، الموجه الطلابي، وأنه بس إنه فقط يوجه لو كان هناك سلوكيات يعني مختلة لاحظها على الطالب. المدرسة بشكل عام كطاقم إداري أيضا بعد بيتعلم منهم كيفية إدارة الانفعالات والأزمات، لكن دور المدرسة ترى فكرة مكملة، يعني أنا ما راح أعتمد على المدرسة أن هي بتعلم ابني وبتأسس ابني وبتشتغل عليه في جانب الأمان وأنا ما عملت هذا الدور من أساس. فنقول المسؤولية على عاتق الأسرة في المقام الأول، ثم المدرسة كمكمل، ثم المسجد كمكمل، ثم باقي مؤسسات المجتمع الأخرى.
1: طيب سؤالي الأخير لك يا دكتورة، وش الرسالة اللي تقدمينها للآباء اللي يعانون من ما يعرف بالهشاشة النفسية؟ يعني مع أي أزمة سواء صحية أو مادية أو حتى عامة ينهارون نفسيا، وهذا الانهيار يقرأه الأبناء في تصرفاتهم، في سلوكياتهم، وحتى في انفعالاتهم.
0: طبعا مهم جدا أنك ما توضح أي انهيارات أمام أبنائك، يعني قد ما تقدر اخفي هذه، لأنه يشوفك الآن أنت القدوة،
1: مصدر القوة
0: أكيد. فحتى الزوجة ترى على فكرة، الزوجة الآن ترى تشوفك بالدنيا كلها، لو تنهار وتبين لها هذا الشعور، طيب بعض الأحيان تقول طيب دكتورة لازم تشاركني، نعم بس بطريقة واعية، بس لما تيجي وتنهار وتبكي وتبين لها الخسر هي اللي بتنهار أيضا، هي عمود البيت، هي اللي احنا دائما نسميها العمود الفقري حق البيت. لو صار عند الزوجة زعزعة وخوف وانت انهارت والدنيا انهارت، انهار البيت كله. فالأب ترى يشوفونه هو مصدر الأمان ومصدر القدوة الصالحة دي، فلما تيجي وتنهار وتبين لهم أنك فعلا وتحول الموقف وأنه خلاص انتهت الحياة وأن كلنا إلى مصير مجهول، وبالتالي هذا رح ينقل هذه الانفعالات للأبناء للزوجة على المقام الأول، ما رح يكملون على فكرة يعني أدوارهم في الحياة، بل بتوقفون يتعرضون إلى أزمات نفسية لا سمح الله، نوبات هلع، نوبات. فإحنا دائما نقول قد ما تقدر اضبط انفعالاتك، حاول قد ما تقدر انك تفكك هذه المشاعر، تشوف وين الاسباب، تدير هذه الانفعالات بطريقه صحيه. طيب تقول والله دكتور انا بفرغ، انا ودي اتكلم، تتكلم مع زوجتك قريبتك تقول والله صعب زوجتي تفهمني، أخصائيين موجودين تبارك الرحمن يساعدونك في فهم هذه الأزمة وكيف تتخلص منها. بس المهم قد ما تقدر لا توضح انكسارك عند خصوصا الأطفال والمراهقين، أنت بتنسى وبتتجاوز هذه

0: لكن الطفل ما راح ينسى، بالعكس بتكون وصمة زي بتقول عار وضعف شاهدها أمامه، وبالتالي بيشوفك أنت مصدر ضعيف وما مو قادر حتى تحميه أو أنك حتى توفر مصادر عيش. نفس الفكرة عند الزوجة أيضا، لما تلاحظ ضعفك راح تأثر يعني على هذا الأمر مستقبلا.
1: ورسالة أخيرة لهؤلاء الذين اختاروا أن يكونوا أعداء لشعب المملكة العربية السعودية، أنتم اخترتم الموضع الخطأ أن تكونوا أمام أعظم شعب على وجه هذه الأرض، وهذه ما هي شيفونية ولا تعالي، نحن أحفاد الصحابة ونحن من حملنا على عاتقنا أجدادنا وآباؤنا نشر نور الإسلام في البسيطة، ونحن من أثبتنا في كل المواقف أن هذا الشعب في الموعد، بالتلاحم مع قيادته الرشيدة، بوحدته الداخلية، بتماسك جبهته الداخلية، هذا الشعب لا يؤثر فيه ذباب إلكتروني أو بعض المناوشات اللي يعتقدون أنها ستكسر في عضد ووحدة هذا الشعب العظيم اللي يمتلك من العبقرية ومن الصلابة النفسية ومن القدرة على تجاوز الأزمات ما يتعب أعداءه، وتنكسر على صخرة وحدة هذه البلاد الكثير من السهام والكثير من المحاولات اللي تستهدف أرض الحرمين التي تكفل الله سبحانه وتعالى بحمايتها. فمحاولاتكم ستبوء بالفشل كما باءت بالفشل محاولات من قبلكم، لأن هذا الشعب وإنسان هذه الأرض يمتلك من القدرة ليستمدها من إيمانه بالله سبحانه وتعالى أولا، ثم بقيمه العربية الأصيلة ثانيا، وأيضا بإيمانه بحكمة قيادة هذه البلاد العظيمة بإنسانها وبشعبها وبقيادتها.
0: لذلك حبوا أوطانكم، حبوا حب يليق بعظمة هذا الوطن العظيم، وربوا أبنائكم على الوفاء له. كونوا في أوقات الأزمات مصدر طمأنينة لهم لا خوف، ومصدر وعي لا إشاعات، وبالتالي مصدر تلاحم وطني لا فرقة مجتمعية. لذلك اللهم احفظ المملكة العربية السعودية وأعز قيادتها، وانصر جنودها البواسل، ورد عنها كيد الكائدين، ودم علينا يا رب الأمن والأمان والاستقرار والعزة يا رب العالمين.
1: نعم، والمنطلق دائما أن هذا البلد عظيم وأن هذا الشعب عظيم وأن هذه القيادة عظيمة. دائما لما يكون هذا هو إيماننا كل الأزمات تتصاغر أمام هذا الإيمان اللي الحمد لله موجود في كل بيت في المملكة العربية السعودية.
0: صحيح، لذلك حفظ الله وطننا دائما وأبدا، حفظ لنا قيادتنا الرشيدة، وزادنا اللهم أمنا وأمانا يا رب العالمين.
1: نعم، أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتورة نجوى المطيري المستشارة الأسرية والاجتماعية، شكرا جزيلا لك.
0: الشكر لله، شكرا لكم جميعا.
1: الشكر لكم أنتم أيضا متابعي الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج نقاش، نلقاكم إن شاء الله غدا في نقاش جديد، نقاش للحديث، بقية في أمان الله.
2: نقاش على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.
5: الدوري الأهم بالمنطقة.
6: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
5: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي،

0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6 مساء على جدة FM.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM. في 60 ثانية.
5: مجتمع أسوة يطلق البرنامج السعودي لإعداد القادة الصحيين الشباب بالشراكة مع نوبكو لتمكين الكفاءات الوطنية. وكالة الفضاء السعودية تعلن عن الشركات الفائزة بمسابقة سبيس أب الدولية لتعزيز ريادة الأعمال وتقنيات الفضاء. المعهد الملكي للفنون التقليدية ويرث يفتح باب التسجيل في برنامج تلمذة التطريز التقليدي لتمكين الحرفيين. وختاماً، دراسة حديثة تحذر من اعتماد تطبيقات اللياقة على خوارزميات صارمة تحول التحفيز إلى ضغط نفسي.
3: في 60 ثانية. في الزحمة الآن على جدة FM.

0: مسيتوا بالخير أصدقائي، أهلا ومرحبا فيكم جميعا، أسعد الله مساكم، أسعد الله مساكم، مساء الانتصار، مساء الفوز، مساء الإنجاز. نعم نعم
1: نعم نعم هذا الهلال، نعم
0: نعم نعم هذا الهلال، نعم الله عليك الكبير يا الزعيم، هذا الهلال، نعم
1: نعم نعم هذا الهلال، نعم
2: نعم نعم هذا الهلال،
0: نعم الله الله الله أكيد. ما كان فازوا على السدر
1: المعتبر، نعم نعم هذا
0: أكيد، هذا الهلال

الله الله، مبروك الهلاليين، مبروك الموج الأزرق. خيال الله، نعم هذا الهلال. ألف ألف صراحة مبروك للهلال، لإدارة الهلال، للعيبة الهلال، لجمهور الهلال، طبعا لهذا الفريق الكبير اللي حقق أمس فوز. الكل كان

سعيد صراحة فيه. ألف مبروك لكل اللعيبة والمستوى الجميل اللي قدموه. هارد لك، نقول هارد لك لمين؟ هارد لك أكيد للاتحاد، هارد لك للنمور. أول 15 دقيقة، أول 15 دقيقة ليش؟ ليش؟ اسمعوني أصدقائي واستمتعوا معاي اليوم بحلقة الربوع اللي بتزين فيه الطبوع من 4 إلى 6 بمشواركم اليومي مع برنامج في الزحمة، معايا أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد. مسيناكم مسونا أو على جدة أف أم لقونا. اسمعوني ترى تردداتنا وتطبيقاتنا وبثنا المباشر على منصة إكس، الفيسبوك، اليوتيوب، ماكو يوتيوب بلا أكو، وأيضا لا تنسون سعودي راديو بلس. ومثل ما تعودنا أصدقائي ساعتنا الأولى راح نروح لسناكة، وسناكتنا اليوم أبي فيها المحققين، أبي فيها المحققين، أبي فيها الأذكياء صراحة. الذكي هو اللي راح يكون معاي في سناكة اليوم، اللي عنده قدرة على التحقيق وقدرة يكشف يفك الألغاز، هذا اللي أبي اليوم. أبيكم معايا لأن سناكتنا اليوم تتكلم عن يعني حالة، بس نبيلها واحد ذكي صراحة يكون محقق محقق يعني محقق. اسمعوها عقب الفاصل، لكن أنتوا بدوا شاركوني على 800-244-22-8-22. وحتلوا سناكة يا جماعة وين هي؟ ساعتنا الثانية راح تكون عبارة عن مقولة، أمينوس راح تكون معاكم، ومقولتنا اليوم مقولة جدا رائعة جدا جميلة. مقولتنا صراحة ألبرت أينشتاين قال مقولة، والمقولة هذه فيها يعني نسبة كبيرة يمكن فعلا هذا اللي الآن الكل قاعد يعني اتخذه كوسيلة بالحياة أو في التعاملات معه أو كسلوك أيضا. فاللي حاب يعرف شنو مقولة اليوم ألبرت أينشتاين موجودة على منصة إكس على @jidda_radio، وأيضا موجودة على صفحتي الشخصية. أتمنى أنكم تصوتون وتعطوني رأيكم في الموضوع، بلس أن تعملوا لي فولو، تعملوا أيضا إذاعة جدة أكيد FM فولو، واسمعونا من خلال هذه المنصة. أيضا شاركوني كثف الاتصالات والمشاركات الهاتفية على أرقام إذاعة جدة FM التالية على 6-4-7-7-1-5-4، أيضا على 6-4-9-5-1-5-4 بالإضافة إلى 6-4-7-8-5-4-4. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطاتي في جدة على 0-1-2. طبعا أحلى وجه من المنوعات اللي راح تسمعونها وتستمتعون فيها من خلال 24 ساعة فقط في هذه الساعتين من 4 إلى 6 هذه الحزة مع برنامجكم الأجمل والأمثل والأكمل، برنامج في الزحمة. ثبتوا الموجة واسمعوني وشاركوني، وأبغى المبدعين والرائعين يبدون المشاركة ونبدأ يعني نخلي الرتم أجمل وأروع. وأيضا أكيد مخرجنا معتز سمير بخش راح يتوصى فينا مع أحلى وأجمل المنوعات. ننطلق يا معتز، يلا بينا.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
1: زحمة على جدة اف ام.

ويلكم جايز، ويلكم ايفري ون، حياكم الله اصدقائي، حيا الله المبدعين، حيا الله الرائعين، حيا الله اللي ماكم مثلهم. يا سلام يا سلام يا سلام. حياكم الله. يلا نروح هات السناكه، نروح هات السناكه، يلا نبدا هات السناكه، ونبدا مع مازن الغانم، نقول له هارد لك يا مازن، هارد لك يا اتحادي، هلا والله بامينه ومعتز، وحوش الزحمه وهات السناكه. عاشو عاشو عاشو مازن، معليش معليش، هارد لك ان شاء الله المباراه الجايه ان شاء الله تعوضونها، الله يصبرنا يا رب ان شاء الله. يلا فالكم الفوز، فالكم الفوز. والروح هات هات، ابغى اسمع، ابغى اسمع طيران، اي اي ابغى اسمع، ليش ليش ابغى اسمع صوت عالي؟ علشان حسن الهلالي، عشان حسن الهلالي. مبروك، الف الف مبروك يا زعماء، انتصار مستحق، واخذ 3 نقاط من امام السد القطري في ارضه وبين جمهوره. شفت شلون؟ بين ارضه وبين جمهوره في قطر، في قطر الهلال فازوا في ارضهم، الاهلي فازوا في وين؟ في الامارات. ايش دعوه عليك الاتحاد عندنا هني؟ انزين وبين ارضهم وجمهورهم، وهاتوا الاسناكه تستحق. عطى عطى عطى عطى، مون سمعونا اغنيه انت من يقدر عليك، ويل من طاح بيديك، اللي حطيته براسك غصب عن عينه يجيك. عاش حسن، عاش عاش عاش عاش حسن، عاش والله. طيب نروح بعد مين قال هاتوا الاسناكه؟ ابو عبير، اسعد الله اوقاتكم بكل خير وسعاده، لك ايضا يا ابو عبير، مبروك لكل الهلاليين بهذا المستوى، مثل ما توقعت من بدايه المباراه يقدم نادي الهلال روح هلاليه موجوده يا امينه. ابو عبير امس داقين عليك 20,300-400 مليار مره، كناك تبي نبيك ترد عشان تعطينا تحليلك وتوقعاتك. الهلال يا أمينة رح يكون بطل، بطل كأس آسيا بكل جدارة وبكل شرف، هذه توقعاتي مثل ما شفتها في كأس أندية الخليج. وعاطة أحلى صفقة أبو عبير، أحلى طيران، عاش أبو عبير عاش. وأسأل الله أن تقر عينك ببنتك هذه الجميلة الأمورة الرائعة، ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يجمعكم إن شاء الله يا رب. يسعدني مساكم جميعا أمينة وطاقم البرنامج، وإلى مستمعين برنامج في الزحمة المهندس بندر ما قال هاتوا السناكة، ونعطي فهد العتيبي، فهد العتيبي يقول هاتوا السناكة. طبعا يا فهد، عاش فهد، يا سلام عليك يا فهد. والروح لي صاحب ومخترع هذه هاتوا السناكة، السلام عليكم، حاط كريستيانو، حاط كريستيانو، الله تستاهل. عط فهد، عط فهد المبتسم، فهد المبتسم، امس فهد انا

شفت أم باك أمس، شفت صراحة كان النصر قد أمام مين كانت مباراتهم قبل أمس؟ كانت مباراة النصر مع أحد الأندية. صراحة أنا شفت كيف لعيبة الأندية الثانيين التموا على كريستيانو، الكل قاعد ملتم عليه ويمسكونه ويسلمون عليه، بالذات في الفاول حتى عقب ما انتهت المباراة. يعني أسطورة أسطورة يا سي. أبو إلاف يسعد لي مساك، ماكو هات السناكة يعني ماكو طيران، بس حياك الله. اعتراف صريح أبويجينا عند مبدع هات السناكة، يقول اعتراف صريح أمينة، شهر أكتوبر طويل بشكل بشع وفلوسي قاربت على الانتهاء وباقي وقت على الراتب، الرجاء طيران قوية تغير المود، وبعدها مباشرة هاتوا السناكة. هشام من جيزان عطى راتبه، بيخلص راتبه، يقول أكتوبر شهر طويل والله من جد. لا وين والله العظيم سريع كان راكب سكوت. خذ يلا على بال ما يجي، باقي أسبوعين أسبوع أسبوع على أسبوعين أسبوعين على الراتب قرب. هادي السيف من اليمن، صوتي لامس القلوب وإعداد يواكب نبض الشارع، برنامج الزحمة يثبت دائما إن الإعلام القريب من الناس هو الذي يبقى راسخا في أذهانهم. كلمات شكر وتقدير لطاقم العمل، شكرا لإذاعة جدة اف ام ولصنع برنامج في الزحمة، شكرا لأصواتكم اللي تمنحنا الأمل والراحة وسط ضغوط اليوم، والإخراجكم المبدع اللي يضبط إيقاع شوارع جدة على نغمة الفرح. عد عطى هذا توصى فيه هادي، عاش هادي، الله عليك يا هادي. وهذا بالفعل برنامج في الزحمة، وهذه كانت فكرة برنامج في الزحمة، إنه يكون يواكب نبض الشارع ويكون على قدر المستطاع خفيف وظريف، ونقدر على قدر المستطاع إن نشتت الملل ونشتت الزحمة وتكونون مبسوطين ومستانسين ومفرفشين. هذا حقي أنا. طيب أبو تهاني ما قلت هات السناكة، ما كتر طيران. أبو تهاني يقول مساء الخير على أمين وعلى كل اللي في إذاعة جدة، مساء الأمطار على جيزان، يا بختكم. نروح لهات السناكة، ننطلق سناك. سناكتنا اليوم أصدقائي بتتكلم عن الأحلام عن المنامات. أعتقد الحلم هم وركزوا، يعني الخبيرة المنامات ركزت على حلم، وأعتقد الحلم هذا بيراود الجميع، حتى أعتقد ما له خص أو ما له بسن معين أبدا، مو لسن معين، أعتقد كل الأعمار بتحلم بهذا أو هذا النوع من المنامات، وكثير فسرت بطرق مختلفة، ولكن هي هذه طبيبة أعتقد هي نفسية أكثر، فسرت بناء على الشخص وضعه النفسي لما كان حلم بمثل هذا الحلم. سناكتنا اليوم بتقول أصدقائي، لماذا يشعر الجميع أحيانا بالسقوط خلال النوم؟ وخبيرة بتشرح نمطا عاما للأحلام. العالم اللي بتحلم منها بتطيح من درج، بتطيح من أسانسير، بتطيح من جبل، بتطيح من، في ناس تقول لك بتطيح في قدر مكرونة. العالم اللي بتطيح وين ما كيف ما بتطيحون، من سقف، من الدور الثاني، من السطح، هذا له تفسيره. طبعا بتقول لكم أوضحت الخبيرة أصدقائي إيرينا فرولوفا، سبب رؤية مصاعد ساقطة وسلالم منهارة وحفر مفاجئة في الأحلام. وبتقول إيرينا التفسير بسيط جدا أصدقائي لمثل هذه الأحلام، يعني لا تخافون ولا تحاتون ولا تقعدون تقولون أمبي أنا شفت نفسي طحت من الدور العاشر، أو طحت من جبل، أو طحت من طيارة، أو طحت من سيارة، أو طحت حتى من سلالم طحت منها، أو طحت من الأسانسير فجأة الأسانسير طح فيني، أو طحت بحفرة، أو طحت ببير. بعد تقول لكم هذه معظمها مخاوفنا مرتبطة بفقدان السيطرة، لأن إحنا بنكون عندنا مخاوف أصدقائي، بتكون خايفين من فقدان السيطرة. السقوط والانهيار بتقول إيرينا هما تحديدا تلك المواقف التي لا يستطيع الإنسان التحكم فيها جسديا، ويعتبر فقدان السيطرة بالنسبة لدماغنا بمثابة السقوط. سيمبلي
تخيلوا بكل بساطة هذا هو الموضوع. ليش احنا بنشوف ان احنا طحنا؟ طحنا من على المكتب، طحنا من على الدرج، طحنا من الدور الثاني، من دور الألف، طحنا من برج إيفل، طحت بتشوف انك طحت من برج إيفل، طحت من طيارة، من سقف طيارة، بعد كنت في الطيارة في الجناح مو حتى جوة الطيارة، شنو ما كانت، طحت في حفرة، في بير، ماشي في صحراء وطحت زي هذا الطين اللي يسحب البني آدم. هذه كلها أصدقائي إيرينا بتقول إنها لأن الإنسان لا يستطيع التحكم فيها جسديا، هي فقدان للسيطرة بالنسبة لدماغنا. أيضا بتقول هذا هو السبب تحديدا وراء ظهور أحلام متشابهة لدى أشخاص مختلفين تماما حول العالم أثناء نوبات القلق. شفتوا مو بس إن الخوف من فقدان السيطرة، حتى لما يكون الشخص بتقول عنده نوبات قلق، بتجي نوبات قلق لأن هذا الحلم بيتكرر بكل أنحاء، يعني من شمال الكرة الأرضية، من القطب الشمالي للقطب الجنوبي، حتى اللي في خط الاستواء بيجي الأحلام عند جميع البشرية. بتقول إن الشعور بفقدان التوازن شعور عام، بينما تعتمد صورة الحلم المحددة على التجربة الشخصية لكل فرد. إيش تقصد صورة الحلم المحدد؟ يعني الشيء اللي أنت خايف منه أو اللي قلقان منه هو اللي بيحدد أنت ليش بتحلم أنك أنت قاعد تسقط أو في حفرة أو في سلالم منهارة. أيضا إيرينا بتقول إنه بيعتبر الشعور بالسقوط شعور عام، وتعتمد التفاصيل البصرية للحلم دائما على التجارب الشخصية فقط، على تجاربنا الشخصية، لأن الدماغ لا يستطيع توليد صور غير مألوفة له. It's easy. دماغنا ما يقدر يسوي صور، ما يقدر يسوي صور مألوفة له، فهذه الصور هي اللي بتكون في الدماغ. طبعا وعلى الرغم بتقول إيرينا من إن شخص ما قد يحلم بمصعد ساقط وآخر قد يحلم بدرج منهار أو حفرة تحت قدميه، لكن الفكرة الأساسية تبقى واحدة، الشعور بالعجز عن السيطرة على ما يحدث. This is our snack for today. Dun dun. حلو؟ وايد حلو. حيل حلو. عرفتوا الحين ايش حق تتحلمون انكم طحتوا من الدرج، طحتوا من السرير، طحتوا الله يكرمكم في الصالة، الله يكرمكم طحتوا في الحمام، في التواليت، طحتوا من طيارة، طحتوا من لوري، طحتوا من برج، طحتوا من برج الشباك انفتح وطاح من البلكونة، طحتوا في حفرة، طحتوا في بير. هذا هو الأسباب إن عندكم فقدان في السيطرة على موضوع أنتم بتمرون فيه، في فقدان في السيطرة أو خايفين أنتم من فقدان السيطرة. أيضا بسبب القلق بيكون عندكم قلق، فعلشان كده هذه الأحلام بتكون هذه هي علامات الحلم، ولكن كل شخص حسب شخصيته وحسب نوعية حلمه. سؤالي لكم، قولوا لي إيش رأيكم؟ توني والله حلمان أنا يومين ورا بعض بحلم بدرج، درج كده رجلي بتزلك منه، قاعدة أقول حق معتز مو نزول مو صعود، لا نزول، في موضوع عندي أنا في والله، ومن جد في موضوع عندي مرة من الأسبوع اللي راح، يعني موترني، لازم ألاقي له حل. أنتوا تحلمون مثل هذه الأحلام؟ قلوا لي تحلمون مثل هذه الأحلام، ومتى تحلمونها، وهل تحلمون بأحلام شبيهة؟ يعني غير المصاعد والسقوط والطيحة والحفرة، يعني مثلا تحلمون بالظلام، تحلمون انكم في بيتكم القديم جدا، تحلمون انكم مثلا بسيارة معطلة، سيارة قديمة، راكبين سيارة قديمة حيل، سيارة معطلة، تحلمون مثلا الله يكرمكم حتى الجواتي، ترى الجوتي يكون هيلز عالي او يكون جوتي قديمة مقطع. حطونا أحلامكم، خلينا نشوف شنو القلق اللي عندكم. ابدوا أصدقائي سولفوا وخلينا نعرف شنو الأحلام المرعبة اللي تحلمون فيها على 800-244-2828. الله الله الله، يلا انبسط يا حسن الهلالي، منو يقدر عليه؟ منو يقدر عليه؟ مين تتوقعون؟ أكو؟ ماكو؟ ما في ما في ما في ما في ما في.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى الله الله.
3: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: زحمة على جدة اف ام.

حياكم الله أصدقائي، أهلا ومرحبا فيكم، حي الله كل اللي بيتحلمون. أحلام مرعب، أحلام مرعب. ما أدري ليش. على فكرة اللي تشوفون الأفلام المرعبة وأفلام الأكشن تتحلمون فيها ولا ما تتحلمون؟ أنا صراحة أتحلم. أقعد أسبوع، فعشان كذا أحب أشوفه. يعني من ضمن الأفلام اللي أنا أحب أشوف الأكشن، الجرائم، الأفلام المرعبة هذه مرة حلوة صراحة، بس إن الواحد يقعد يحلم فيها. فقاعد أنا أقرأ كم حل مرعبين، فأبيكم شاركوا، يلا أبدوا شاركونا، أعطوني أحلامكم المرعبة. اليوم مستكتنا بتتكلم عن الأشخاص اللي أحلامهم بيشوفون طبعا سقوط مثلا. لماذا نشعر أو يشعر الجميع أحيانا بالسقوط خلال النوم؟ ليه بتحسون أنكم سقطتوا من برج، من بيت كبير، من سطح على سبيل المثال، من جدار، سقطتوا في حفرة، سقطتوا من مصعد، كنتوا في أسانسير، طحتوا من درج، حفرة مفاجئة، كل هذه يقول لكم الأحلام هذه أوريدي موجودة والكل بيحلم فيها. ليش مبتسم معتز؟ معتز يقول مين، أنا دائما أحلم أني طايح بقدر فكرونا. قلت أنت من جدك؟ يقول والله دائما أحلم أني أطيح بقدر مكرونة، والله ما أحلم كذا. مرعب. بس القدر، قدر المكرونة على النار ولا مو على النار؟ مو على النار زين، ايش واجل امورك طيبه؟ اذا لو على النار اكيد هذه على صفيح ساخن، اكيد في عندك موضوع حار، موضوع يعني موضوع متأزم، موضوع مره خطير. طيب ايضا الاشخاص يقول لكم هذه كلها لان احنا بنعيش عندنا فقدان للسيطره، ودماغنا عنده فقدان للسيطره، وايضا احنا بنعيش في حاله قلق عندنا بالذات لما تكون اثناء

نوبات القلق. قولوا لي من فيكم؟ أنا قلت لكم أحد الأشخاص قال لي أمينة قولي لي إيش حلمي كان، راح أقول لك هي. ما أقدر، المشكلة ما أقدر أقول لك إياه هنا. أقدر قولوا لي تحلمون زي هذه الأحلام السقوط، أو مثلا في بيت قديم في مكان ظلام، بتحلمون أنكم في الصحراء تاهين، حتى الله يكرمكم الجواتي قديمة، في ناس يحلمون أنهم لابسين جواتي قديمة. أعطوني أحلام صراحة كده تخرع، نبي أشياء تخوف يعني شبه كوابيس، لا تعطوني الأحلام الحلوة، ما نبي، نبي الأحلام اللي تخرع، اكتبوها لنا. بتحلمون مثل هذه المنامات ولا لا؟ وليش تحلمونها؟ وعطوني حالتكم كيف بتكون أصلا ما أنتوا تحلمونها. على 800-244-2828. يلا يا المبدعين. أوكي يلا نبدأ، 800-244-2828. أصلا هذا الشهر معروف شهر رعب. أكتوبر. برنامج الزحمة عندما تحول زحام الطريق إلى أمتع لحظات اليوم برفقة أثير جدة أف أم. الله عليك يا معتز، مو بنت، مو مخرجنا، معتز سيف اسمه. الله عليك يا معتز على هالكلام. يقول عندما يتحول زحام الطريق إلى أمتع لحظات اليوم، روعة، أبدعت صراحة، أسعدتني بهذا الكم كلمة اللي أنت كاتبها. حتى لو بتحلم الحين أني طايحة من برج، من فوق من البرج، عادي، مستانسة، حيل مستانسة. خلف الميكروفون مبدعون، وفي الإخراج فنانون، وفي قلوب المستمعين محبة لا تنتهي لبرنامج في الزحمة. شكرا لك، ممنونة لك. عاش عاش عاش معتز سيف، عاش عاش، مو مخرجنا، عاش معتز. مستمعنا، هلا بك والله. زين نشوف مازن الغانمي شنو يقول على المنامات. يقول انا احلم بالمطبات الهوائيه اللي بالطياره عادي. انا دائما في مواقف، الله لا يوريك يا امينه، تصدق يمكن عشان شفت انت فسرتها، تقول انا في دائما في مواقف، بنحط في مواقف الله لا يوريكي، فاعتقد المواقف هذه هي المرتبطه بالمطبات. عندك مطبات في حياتك يا لطيف، وكل ما كانت المواقف هذه كبيره وصعبه، المطبات الهوائيه بتكون مره كبيره. اذا كانت مطبات خفيفه ودافئه، يعني اعتقد ان الموقف او المشكله اللي انت فيها بتكون صغيره، وان شاء الله طيارتك ان شاء الله راح تبحر، مو تبحر، راح تمشي إن شاء الله في سحب ما فيها لا مطبات ولا، وتوصل لوجهتك مثل ما تبي. على فكرة قد جربتم أنكم تغيرون مكان نومكم؟ أنا أجرب ساعات صراحة، أنا أجرب أغير مكان نومي، أبدل مكان نومي علشان لا أحلم، بالذات إذا كنت متوترة وفي موضوع شاغل مخي، سايرة سالفة في موضوع لازم أخذ فيه قرار، أغير مكان نومي. أقول لعل وعسى يعني ما تجي نفس الإجابة، لا، وإذا نمت نفس المكان وحلمت بشغلة اليوم الثاني أفكر في الموضوع أروح مكان ثاني، ممكن غرفة ثانية، عشان لا يجي نفس الإجابة. أمينة بالنسبة لموضوعك اللي متوترة منه، ترى راح يجي العكس عليك، والله هذا اللي أنا يعني أبو عبير تبي الصدق، هذا اللي أنا حاسته، هذا اللي أنا حاسته. صحيح أنه هو نزول، رجلي كانت بتفلت نزول، لكن أنا أتوقع العكس إن شاء الله، أنه صعود لأعلى لأعلى المراحل إن شاء الله. شكرا لك يا أبو عبير. طيب من وسط زحمة جدة، أويلا أويلا أويلا، يا سلام عليك ياسر من جدة، شنو الزحمة؟ طريق هذا الطريق السريع، هذا عند القطار، أمبيه الحين تدري بقعد أتحلم، بتحلم أني في وسط الزحمة. يقول أمينة حلمت قبل، مساء الفل لكل الناس. ياسر يقول حلمت قبل ممكن أسبوع أشوف مت، صحيت خايف، يقول كنت أمسك وجهي وجسمي، يبي يتأكد، يبي يتأكد أنه ما زال على قيد الحياة، يقول أمسك وجهي وأمسك وجسمي. الموت حلو، الموت اللي أعرف أنه طول عمر، طول عمر ما شاء الله ياسر، إن شاء الله طول عمرك عمر النبي شعيب. أنا في عمر معين حلمت بموت، وحلمت بدفنتي، وشفتني وأنا ميتة وأنا مدفونة وصحيت. هذا ما كان حلم، كان رؤية وشفتها. لكن شو اللي صار لي فعلا، الرقم هذا اللي شفته، العمر اللي شفته أنا مت فيه، كانت بداية انطلاقتي في الإذاعات، حياة ثانية، شفتوا؟ كانت بداية انطلاقتي.
طيب مين عندنا بعد؟ فهد العتيبي حياك الله. فهد يقول أنا أشوف الأكل له دخل، وخاصة إذا جاء الجاثوم. أنا أكثر شيء أتحلم في بيتنا القديم، شفتم بيتنا القديم، ومرة حلمت أني طحت من مكان، بس ما أدري هو بيت ولا جبل ولا طيارة. حلو، شوف الأكل معاك. أنا أتفق، دائما يقولون بالذات أخصائيين النوم يعني لازم تأكل قبلها بفترة، لأنه عشان لا يكبس عليك في نومك يجيك الجاثوم أو أنه تحلم بكوابيس. حقيقي البيت القديم له تفسير، لكن حسب، حتى شوف كثير، حتى أنا بحلم بالبيت، بيتنا القديم زمان، وكثير بيحلمون ببيوتهم القديمة، لكن هي بتكون كاركتر لها حلم معين من خلاله يتفسر. بس هذه زي السقوط، زي السقوط فهد، هذه من الأحلام اللي الكل قد حلمت بمعتز بيتكم القديم. هذه من الأحلام، حتى معتز شف يقول إيه أمينة، حتى أنا بحلم بيتنا القديم. يقول أمينة مساعد كوكتيل بيتنا القديم والجديد. فأعتقد هذا البيوت القديمة اللي كنا إحنا قبل ساكنين فيها، هذه بعد شوف هذه تعتبر ستاندر، أنا بعتبرها يا فهد ستاندر زي السقوط. طحت من مكان عاد أنت شوف، زي ما قلت الطيح السقوط هذا توتر، توتر عندك، توتر وقلق علوة. حياك الله خالد هلال من الزحمة، حياك الله. الله الزحمة هذه، وين الزحمة؟ تقريبا أنت دائما تصور بنفس المكان. حياك الله يعني خالد، بس أعتقد أنك رايح على الخط السريع. والله شكلي أنا بصير أحلم حتى بالخط السريع. اوكي هشام من جزان، يلا خلينا نشوف هشام. يقول ياه لو احكي لك يا امينه على كميه الحفر والابار والابراج اللي وقعت فيها في احلامي طوال. وابار، وصلت الابار وابراج. ده انت بقى ايه يا راجل، ده انت عديت الاحلام والمراحل كلها. ابار وابراج، انا لسه ما وصلت الابار والابراج، ما وصلت اصلا الحبر. يقول هشام ولعلمك السقوط بحد ذاته بسيط، المصيبه الكبيره عندي هي لحظه ارتطام جسمي بالقاع او الارض. شنو يعني لما يرتطم جسمك بالارض او القاع؟ تصحى، اي ثينك انك لازم تصحى، لازم تقوم، لازم تقوم، يعني مستحيل انك طايح وشايف عمرك وانت طايح ببير ولا طايح في حفره كبرها وقاعد في منامك متكي على جنبك نايم وشايف عمرك طايح. ما تجي، ما تجي يا هشام، وش هالبرود يصير اللي فيك؟ يقول ما، وي والله يقول ما اقوم من نومي الا على انتفاضه قويه جدا تهز السرير. نعم هذه سبحان الله توني قاريتها، ان من الله سبحانه وتعالى ساعات يخليك تقوم، بيكون في شيء بجسمك يعني بيصير. والله يقول والله ولا اقدحها فيلم رعب في السينما. بصي بقى هشام، بصي بقى، طالما انك يا هشام وصلت للابار والابراج والحفر وتطيح سقوط مش طبيعي، وكل يوم عندك مثل هذه المنامات، اعملها فايل، اعملها برنامج وتوجه على مصر واعمل لك احلى فيلم صدقني، وجيب محمد رمضان وجيب شو اسمه محمد سامي يخرج لك اياه، او ممكن انت تخرج له، معتز يقول بيخرج لك، وجيب مي عمر عندك ولا غادة عبد الرزاق. اوه ده انت بقى حتدخل الشهرة من اوسع ابوابها. انزين حيا الله عبد الله فلاته من المدينه المنوره، حيا الله الطيبه الطيبه، مساكم شاي مرستك، مساء الخير اذاعه جده المستمعين. اتفرجت فيلم و وعيالي يقول نطوا من، يعني شباب نطوا من عماره مرتفعه، وحلمت اني نطيت من مبنى مرتفع، ومع وصولي للارض نطيت، صحيت وصحيت اللي جنبي امينه، ومره اديت واحد وطاردني، ووقت ما لقاني ضربني. ايش يقول وطاردني وقت ما لقاني ضربني بساطور مبوي، وش هالرعب، وش هالرعب في احلامكم؟ يقول صرخت من الفجعه بوي، اكيد اديت اللي جنبك بعد. انا عندي ناس مؤلفه سيناريوهات. والله تنفعون، يبيلك انت وهشام من جزان تالفون مع بعض فيلم. يقول شاف فيلم شباب ينطون من عماره لعماره مرتفعه، يقول وحلمت اني حتى انا قاعده انط، شفتوا مثلي، حتى انا والله العظيم حتى انا
بريكنج باد وكذا، تتذكرونها الافلام هذه؟ ساعات انا بعد كذا احلم اني معاهم، والله قاعده امثل حتى انا معاهم. طيب ناخذ اخر

آخر واتساب، ناخذ آخر واتساب. أبو تميم والكمي، أبو تميم مساء الفل أمينة، صوتك بيدينا طاقة حلوة جدا، مرسي خالص. مرة واحدة زوجة المدرس صديقي حلمت أني كنت طالع على شجرة بقطف عنب، فرحت جدا ولحد دلوقتي مع عنا عدى أكثر من 20 سنة. أهلا يا أبو تميم، تذكرتك أبو تميم، أنت فين يا أبو تميم؟ يقول أبو تميم مرة واحدة زوجة المدرس، المدرس حق المدرسة، مدرسة اللي بيدرسة، يقول حلمت أني كنت طالع على شجرة بقطف عنب، ويقول فرحت جدا ولحد دلوقتي ما نعد علي أكثر من 20 سنة ما شفته. ده أنت دلوقتي بوظيفة إيه؟ حطها على شغلتك، على وظيفتك، أكيد هي دي العنب اللي بتاكله حب حب. لازم صراحة نشوف العنب هذه شنو سالفتها. عموما شكرا لكم، أبدعتوا حقيقي والله العظيم، لما أقول مبدعين ورائعين. فوسفوريرا اليوم رح أقول لكم، مو بس سوبر نار نيرو، أنتم فوسفوريرا اليوم. رح نطلع فاصل، بعد الفاصل عندنا مقولة، ترى مقولتنا جدا جدا خطيرة رهيبة، المقولة من الأخير. كتبوا اتصالاتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. طيب إيش رأيكم نشوف بطلال، نشوف رشد الماجد، سندباد أغنيتنا الخليجية، يا ترى شنو يقول على الحلم؟ عاد أنا أحب تفسير نسمع مع بعض راشد، هو يغني عن حتى راشد تخيلوا صار يغني، مو بس احنا نتكلم هو يغني عن الأحلام.

0: الخامسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت العاشرة مساء على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.
0: زحمة على جدة اف ام.

5 في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة أف أم. حياكم الله أصدقائي وما تكون زحمتكم. وفي ساعتنا الثانية أصدقائي رح نروح لمقولة، ومثل ما تعودنا أي مقولة بطرحها على طاولة النقاش كل واحد فينا بيدلي بدلوة بكل شفافية وبكل مصداقية. شعرنا واحد على مدى السيزن الخامس، أيضا اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. حقيقي أنا سعيدة بمشاركاتكم وسعيدة بهذا الكم الكبير من التفاعل. واليوم مقولتنا أصدقائي، إحنا بنعرف إن على مر التاريخ أضاءت كلمات الحكماء والفلاسفة طريق الفكر الإنساني، وقدمت الإرشاد والإلهام وأيضا البصيرة العميقة للبشر. تجاوزت هذه الأقوال الخالدة العصور وأيضا الثقافات، ولاقت صدى لدى الأجيال وأثرت على حياة عدد لا يحصى من الناس.

مقولتنا اليوم هي طبعا للعالم الفيزيائي ألبرت أينشتاين. يا ترى شنو قال هذا العالم الفيزيائي؟ عالم فيزيائي وعنده مقولة، عنده مقولة ومقولته على ذكاء، على ذكاء صراحة. عالم فيزيائي، عالم ما كلنا بنعرف، ما في أحد ما بيعرف ألبرت أينشتاين. بيقول إن الفرق بين الغباء والعبقرية هو إن العبقرية لها حدود. إيش رأيكم؟ ألبرت أينشتاين بيقول إن الفرق بين العبقرية، بين الغباء والعبقرية، إن العبقرية لها حدود. تتفقون معاه فعلاً إن الغباء ما له حدود ولكن العبقرية لها حدود؟ لها حدود الإنسان بيوصل إذا كان عبقري، لها حدود ولا لا؟ وإن الغباء الإنسان بيكون يعني غبي بكل حاجة وغبي على طول الدهر ولا لا؟ مو صحيح. الغبي بيكون غبي عنده ليمت معين، ليمت تفكير معين وحد ذكاء معين ما يقدر يتجاوزه، ولكن الإنسان العبقري عبقري في كل المجالات وما له حدود ودائما صاحب نظريات. وعندنا يعني المثال على كذا ألبرت أينشتاين نفسه، هو عالم الفيزياء وهو اللي صاحب نظريات النسبية، وأحد بيعتبر ألبرت أينشتاين أحد أعظم العقول أصلا اللي وأكثرها تأثير في تاريخ الفيزياء على مستوى وبالذات الفيزياء الحديثة. وعندنا غيره، عندنا إسحاق نيوتن. إسحاق نيوتن عالم في الرياضيات وفي الفيزياء، يعني ما كان عبقريته فقط مثلا في الفيزياء أو بالرياضيات، لا، كان بالفيزياء والرياضيات، وهو اللي تحط لنا قوانين الحركة وقانون الجذب العام. ما في أحد فينا ما يعرف أبو تف. ذكاء خارق، ذكاء ما له حدود. عندنا نيكول تسلا، عندنا نيكول تسلا مهندس المخترع والمهندس ومعروف بإسهاماته في انه بيطور نظام التيار الكهربائي، بيطوره من وقت للثاني. وناس كثير عموما عندنا. هل فعلا انتم تتفقون ان الغباء ما له حدود

0: والعبقرية لا حدود، ولا العكس صحيح. ابدوا شاركوني أصدقائي، سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونا بمفتاح خطوات بجدة على 012، ولكم أيضا أصدقائي من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-244-8828. طبعا الموضوع مطروح بين إيدينكم أصدقائي من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحة الشخصية. أتمنى أنكم تصوتون وما تكتفون بالتصويت، تعطوني أيضا رأيكم، وبالإضافة أنكم تعملون لنا فولو. يلا نبقى أحلى فولو. يلا نروح الاتصال. ألو بونسوار، منو معاي؟ عبد الرحمن، مسيو عبد الرحمن، عبد الرحمن ما تسمعني؟ طب نروح لأبو عبير. بونسوار أبو عبير.
1: هلا أمين، السلام عليكم.
0: يا هلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو عبير، شلونك؟
1: الله يبقيك بخير طالما بخير.
0: كيف الكتكوتة؟ كلنا ندعي لك إن شاء الله يا رب إنك تلتقي معاها بأقرب وقت إن شاء الله يا رب.
1: والله والله هذا الحلم اللي أتمناه، بغض النظر عن موضوع اليوم الأحلام، هذا الحلم اللي أتمناه.
0: حلمي أنا حال ما عندي موضوع مرة كبير، مشروع مرة كبير، بس اشوف احط ريل على الدرجه كانها تزلق على تحت.
1: الان قبل ما يجيك الحلم انت متوتره وتفكرين 24 ساعه.
0: إيه موضوع كبير جدا،
1: تفكرين فيه، تفكرين وقلق وخوف، تفكرين، عشان كذا حلمت مرتين.
0: اي هذا هو بس انا انا انا داخلي ان راح اني راح انجح ان شاء الله في هذا المشروع باذن الله، باذن واحد احد.
1: اكيد.
0: قول ابو عبير، ايش رايك بالبرت اينشتاين؟
1: والله يا امينه الغباء يعني ولا كيف؟
0: ألبرت بيقول إن الغباء هو بيتكلم، يقول إن الفرق بين الغباء والعبقرية إن العبقرية لها حدود، العبقرية لها لمت حدود، الغباء ما له حدود، صحيح؟
1: والله الغباء صحيح، ما يقول لكل داء دواء، الحمقة تعيت من يداويها.
0: تتفق معاه، والله جبتها يا أبو عبير.
1: اي والله يعني، لكن الذكاء مستحيل ان الذكاءين كلهم فيه لمت معين، بالعكس مفتوح اوبن، لكن الغباء الحماقه اللي ما لها علاج.
0: انت حطيتني كذا في الخانه الرماديه. هو يقول
1: لا والله جد، لا
0: العبقريه جد لها حدود، العبقريه الغباء له حدود ولا ما له حدود
1: الغباء؟ أي. لا والله ما
0: مستوى تفكيره، هذا هو لما نقول هذا مستوى تفكيره، هذا مستوى ذكاء،
1: ما له حدود الغباء مع الذكاء ما ابد. وين
0: والعبقريه ما لها حدود؟
1: لا العبقريه في ما لها حدود، النجاح في نجاح، من نجاح في نجاح للشخص الناجح. اما الغباء
0: هذا نجاح لكن مش عبقري.
1: مو العبقري كيف اسمك الناجح كيف بيكون؟ لازم يكون عبقري وذكي وعرفتي، لكن الغباء ذا هذا الغباء اللي ما لها علاج يعني.
0: طيب انت والله حطيتني كذا بالخانه الرماديه، بس انا راح احطك بانك تختلف معه، لأنك بديت بأن الغباء ما له حدود،
1: صحيح،
0: عشان كذا بحطك من البداية كذا. أبو عبير قول
1: دعواتكم بالأني ألقى بنتي يا رب، إن الله يحقق لي يوم من الأيام، بس لو حتى مثلا يعني ماني بطمع، بس أشوفها بخير وتمام
0: إن شاء الله. إن شاء الله، أكيد إن شاء الله. أنا مع أول ما شفت الصورة على طول دعيت لك إن شاء الله بإذن الله يا أبو عبير، وتفرحنا معك. شكرا لك يا أبو عبير، ممنون على الاتصال، لأنك خزبتني صراحة ماني عارفة. خلينا نشوف عبد الرحمن، شلونك مستر عبد الرحمن؟
2: هلا والله، يلا حيهم.
0: أي حيك ويبقيك، من وين تكلمني؟
2: من أبها البهية اللي تضرب الكهلة صبية.
0: وعشان كذا أشوف الصوت، ما شاء الله تبارك الرحمن، طلة في الإيجابية.
2: الله يعطيك العافية إن شاء الله.
0: بس ما عجبتني مقولتك يا معود.
2: ليش؟
0: وين؟ أجواكم مو بس الحين، ما عاد في كبار الحين، ما شاء الله
2: عندنا مطر الحين، عندنا مطر الحمد لله.
0: الله يا بختكم، أكيد. وغيم صح؟
2: غيم إيه والله، من الظهر ما طلعت الشمس.
0: أبي يا بختكم، إحنا صلختنا الشمس برضه.
2: الله يعينكم، تعالوا عندنا مرحبا ألف.
0: والله ما عندي مانع صراحة، يحطوا لي استديو هناك على قمة جبل عندكم.
2: مرحبا، تعالوا في جبل ذره ولا السودة؟
0: الله السودة، أبي السودة.
2: حياكم الله يا مرحبا.
0: تسلم.
2: والله كنت أكلم الأخ اللي قبل شوي، أظن هو اللي اتصل علي.
0: أيوة.
2: قلت يا أخي لي طلب، قال إيش؟ قلت يا أخي بين الفواصل في إذاعة جدة بالذات، قد لي يمكن شهر أسمع دي يحطون عراقي مصري لبناني، ما نبغى سعودي قديم خليجي،
0: طيب حاضر ابشر ولا يهمك. الله ما طلبت شيء. حاضر حاضر يا عبد الرحمن. مستر عبد الرحمن ايش رايك بمقوله البرت اينشتاين يقول الفرق بين

0: شاء الله يا رب.
1: مختلفة على العبقرية، مو كل الناس عباقرة،
0: أكيد ما
1: ويمكن
0: كل الناس عباقرة،
1: ويمكن
0: هي فئة قليلة اللي يكون عبقري، أما الغباء يا كثرهم الله يكفينا شرهم.
1: يمكن هو بعد يقصد أن المستوى التفكير العادي أو الذكاء العادي هو بالنسبة له، لأن عبقري بيشوفنا يمكن أغبياء، بيقول شلون هذا اللي يفكرون، إيش دعوة عليكم، فهم بيشوفون الناس العادية أغبياء، هم العباقرة عشان كذا شايفين عددهم محدود. والله لو أن موجود الحين كان قلت له سنوات، ليش؟ شكرا لك عبد الرحمن، يومك جميل.
0: شكرا يا أمونة، شكرا، يعطيك العافية،
1: ربي عافيك، مشكور، شكرا لك،
0: إلى اللقاء، مع السلامة.
1: فمان الرحمن تتبقون مع ألبرت، ولا تختلفوا.

الله يا عبد الرحمن أجواءك عليلة ما شاء الله. عموما ألبرت ورد على ألبرت أينشتاين أينشتاين أينشتاين لو سمعني قال لي ها أمينة غباء ولا مغ بيقول ألبرت أينشتاين إن الفرق بين الغباء والعبقرية هو إن العبقرية لها حدود، العبقرية لها حدود والغباء ما له حدود. يمكن هو زي ما قال عبد الرحمن إن الناس العباقرة معدودين، عددهم معين، عدد محدد، ولكن التفكير العادي اللي هم بيشوفون العباقرة دول إن أغبياء هم الأكثر. شاركوني تتفقون ولا تختلفون على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطأ في جدة على 012 من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 8002442828. أصالة شافت العبقرية والغباء بمنظور آخر، شافتها عاطفيا، ولكن يا ترى شنو قالت؟ من هو ذاك الغبي؟

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
3: الزحمة على جدة FM.

اليوم عندنا أصدقائي مقولة العبقرية ما بين العبقرية والغباء. اللي قالها شخص عبقري، اللي قايلها من فطاحلة العباقرة، فيزيائي، عالم فيزيائي، ويعتبر من الأسماء اللي معروفين برمز إنهم من عباقرة الكرة الأرضية، ألبرت أينشتاين، فيزيائي بالفيزياء بعد. ألبرت أينشتاين بيقول إن الفرق بين الغباء والعبقرية هو إن العبقرية لها حدود، هو كذا قالها. الفرق بين العبقرية والغباء إن العبقرية أصدقائي لها حدود، بمعنى إن الغباء ما له حدود. أكيد لها تفسير كبير. شوفوا، هي في البداية خلينا نتفق إن هذه مقولة صراحة أنا اعتبرتها مقولة ساخرة مضحكة وذكية، ترى ساخرة لكنها ذكية في نفس الوقت، لأنها بتحطنا

0: أعتقد هو متواضع جدا لأنه الغباء ما له حدود زي ما تفضلتي. عفوا يعني العبقرية ما لها حدود. بالعكس يعني أقصد أن العبقرية ما لها حدود. فهو متواضع جدا
1: لكن
0: والغباء مستمر. يعني هو ما هو عارف نفسه لكنه مستمر زي البحر كذا.
1: زي البحر معناته أنت بتختلف أن الغباء ما له حدود والعبقرية أيضا ما لها حدود زي ما قال أبو عبير.
0: أيوة. أعتقد أنت نفس النظرية مشيتي عليها صحيح؟
1: أنا فسرتها بمنظور ثاني.
0: أيوة
1: أنا فسرته. هو قال شوف أنا قعدت يعني قعدت أفكر فيها. هو ما قالها يعني هو قالها بطريقة ساخرة لكنها بطريقة جدا عبقرية. العبقري عفوا هو شافه أن الشخص اللي بيعرف حدوده عبقري وعارف إلى متى وين يوصل وين يوقف ومتى يستمر. هذا شخص عبقري في تفكيره في خطواته. الغبي شاف الشخص اللي بيشوف ان كل شيء من ثقة الزايدة بيشوف ان كل شيء يقدر عليه. ما في ليمت انا كل شيء اقدر عليه. وهو مو صحيح مو كل شيء تقدر عليه عزيزي. مو كل شيء تقدر عليه. هو كذا فسرها.
0: صحيح
1: وان شاء الله اني اصبت.
0: لا صحيح كلامك مزبوط.
1: معناته
0: متواضع يعني نوعا ما في الموضوع حقه
1: يعني
0: ما يجرح شعورهم.
1: انت متفق معه؟
0: أنا أتفق معاك أنت في أنه هو
1: في الشرح
0: يعني
1: اللي قلته؟
0: في الشرح اللي قلتيه واضح جدا. إيوه
1: معناته متفق معه. هو ما له تفسير إلا كذا أن العبقرية لها حدود لأنه يعرف وين يوقف. يعرف أيوه
0: بس ما بيوقف في نظرياته. يعني نظرياته إلى حد الآن هي صحيحة كلها.
1: طبعا شخصية عبقرية. شخصية جدا عبقرية يعني من فطاح لتعالم الفيزياء ويعني وشغلات بعد ثانية يعني اللي بيقرأ عن ألبرت أينشتاين. طيب شكرا. هشام بتشوف نفسها كعبقري؟
0: لا أنا أشوف نفسي عادي مع العاديين. ماشي
1: يعني ذكاء عادي بتشوف
0: عادي.
1: كم تعطينا نفسك نسبة ذكاء؟
0: أعطي نفسي 70% بس.
1: 70 توقعتك أنك حتقول 70. سبحان الله توقعت قلت راح أقول 70. شكرا لك يا هشام وتشكراسيس مسيو هشام. باي باي. إن شاء الله بإذن الله. شكرا على اتصالك. أوكي رح لخالد. بونسوار مسيو خالد شلونك؟
2: يا هلا بالسلام. الحمد لله نحمد الله.
1: إن شاء الله الدوم. إن شاء الله الدوم. من وين تكلمنا مسيو خالد؟
2: من جدة.
1: أهل الرخا والشدة. خالد اتحادي. اتحادي
2: رسمة البحر. لا أنا هلاوي.
1: أهلاوي. أهلا أبي. عفية عليكم صراحة. عفية عليكم. أبدحتوا
2: من قبل. أنا هلاوي من عمر 6 سنين. أنا هلاوي.
1: يحق لك صراحة. خالد
2: أكيد
1: مسيو خالد سمعت ألبرت أينشتاين شنو قال؟
2: والله شوفي أنا أختلف في إيش؟
1: في
2: فرق بين الجهل والغباء والعبقري.
1: أوكي.
2: الجهل هو أمي لا يقرأ ولا يكتب. أوكي. ويكون على قد ما يسمع بس ممكن يكون جهله تطوره بتدقيق الحياة. تعلم الحياة.
1: حلو.
2: الغباء له حدود محدد لنفسه بعقلية الحجري. ما يتطور. راح يلقى يعني ما أيه مثلا يعني يضرب المثل في الحمار ويضرب المثل في أشياء يعني زي الدب وهذا يقول لك هذا يجي غبي. فالإنسان العبقري الشيء اللي يطور عقليته ويطور الأشياء اللي يبينها بتفكيره ومخه وصل لهذا العبقرية.
1: أوكي.
2: يعني أنا شوف الصينية أنا أضربك شوف في صينيين يدعوا إنهم أغبياء وهم أذكياء. كيف يعني يشوفوا إنه لو طلع عربي على بلادهم ويبغى يعني ممكن المخ العربي عبقري مخه ما شاء الله تبارك الله.
1: أي معناته أنت بتتفق مع ألبرت أينشتاين إن الغباء فعلا محدود إن العبقرية محدودة لكن الغباء مش محدود.
2: الغباء مو محدود يكون خلاص فكرة عقلية الحجري على مستوى عقله ما يطورها بس العبقري يوصل باختراعات يوصل بأشياء جميلة جدا يوري للناس إن أنا عبقري.
1: يوري الناس عبقريته. خالد أنت عبقري تشوف نفسك عبقري ولا من البارت الثاني؟
2: والله شوفي أنا يعني أعوذ بالله من كلمة أنا أنا مخترع آلة موسيقية بعبقريتي.
1: الله.

0: لغايه 3 آلات بآلة واحدة. بس ولكن ممكن يكون عندي خوف الله، ما ابغى اطلع هذا الآلة، خوف الله سبحانه وتعالى عشان لا يكون لي بصمة، لا يكون لي بصمة سيئات في الحياة.
1: طيب
0: بس.
1: كم يعني تعطي نفسك نسبة الذكاء؟
0: الذكاء
1: اي
0: ادي 95%.
1: 95 ثقة عالية،
0: لا مبالغة.
1: الله، من حقك من حقك. انا لو تقولي انا بقول لك 100%، بقول لك 99.
0: انت عارفة في مرة، في مرة واحد في الصين طلعني سويت اشياء ما كانوا متصورون انه انا اعملها باختراعي يعني.
1: ما شاء الله. بس نبي نعرف شنو الآلة، يعني انت شلون جمعت 3 آلات بآلة واحدة؟ يعني هي ايش، وترية ولا
0: هي اربع؟ هي اربع آلات، هي آلاتها وتر.
1: وتر،
0: الوتر
1: اللي هي الكمانجة،
0: هي الكمانجة، العود، الكالون، السمسمية.
1: حلو، كلها جمعتها في آلة واحدة؟
0: هي كلها بآلة واحدة يعني. هذه مو يعني تطور الألحان، يعني في كثير وصلوا، يعني أنا مستغرب يعني تطوير الألحان لما الآن ما حد وصلها إلا أنا.
1: ما شاء الله عليك، ان شاء الله الايام الجايه يعني كذا تسمعنا لو مقطوعه معزوفه صغيره.
0: ان شاء الله باذن الله انه سمعكم القران.
1: ان شاء الله باذن الله يا باذن الله يا خالد. شكرا لك يا خالد، يومك جميل ان شاء الله. مشكور على الاتصال. اللي حابين يشاركوني أصدقائي، هل العبقرية لها حدود بينما الغباء ليس لها حدود، مثل ما قال ألبرت أينشتاين، على 6477154. سمعوني أصواتكم ومشاركاتكم بالإضافة إلى 6495154. لا تنسون أيضا على 6478544، ارفقوها بمفتاح خط هاتف جدة على 012، والكم من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 8002444288.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة. نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: الزحمة على جدة FM.
5: العالم الفيزيائي ألبرت أينشتاين هو ضيفنا اليوم في ساعة المقولة، أو في مقولة اليوم أصدقائي. ألبرت أينشتاين بيقول إن الفرق بين الغباء والعبقرية هو إن العبقرية لها حدود. إيش رأيكم أصدقائي، تتفقون مع ألبرت أينشتاين ولا تختلفون معاه؟ رح نرجع للاتصالات ومشاركاتكم الهاتفية. إلينا الآن صراحة التصويت متساوي عندي، متساوي مع مقولة ألبرت. أخذ مازن، مسيو مازن، شلونك؟
6: والله بخير يعني.
5: يا هلا ويا مرحبا. تمام تمام، أنت شو أخبارك؟ كيف أمورك؟
6: والله كله تمام الحمد لله.
5: إن شاء الله دوم. قولي
6: تتبيني أحسبيني أنا ضد
5: تختلف، مو ضد تختلف.
6: إيه.
5: ليش تختلف؟ ليش تختلف يا مازن؟
6: لأنه العبقرية دائما تكون قوية، يعني تفكر بشيء تكون والله انت عبقري.
5: طيب
6: يعني مثلا يفكر بحلول
5: باشياء الناس العادية ما يفكرون فيها، ما تجي على بالهم.
6: ايوه ما تجي على بالهم.
5: انزين،
6: فعلى اساس كذا يكون الله انت عبقري، يعني مثلا مشروع
5: مو صحيح. شوف، طالما انه ما تجي على بال الناس الثانية يعني معناتها ما له حدود. الناس
6: اي
5: ما له حدود
6: بالضبط.
5: ما له حدود. تمام. مازن، كم تعطي ذكائك؟ كم تعطي نسبة للذكاء عندك؟ كم تشوف نفسك؟
6: والله
5: يمين. يعني أنا مثلا أنا دائما بشوف الآي كيو حقي، ودائما بعمل دراسات، بشوف اختبارات امتحانات، بدش بشوف أنا تطورت ولا ما تطورت ولا ذكائي.
6: خليني أكون 90%.
5: 90% عفي عليك، اصلا لازم برنامج الزحمة عباقرة. عباقرة، انا دائما بقول عليكم عباقرة برنامج.
6: احنا نتعلم منكم، واحنا تعلمنا منكم 5 سنوات ما شاء الله.
5: انا دائما اقول انتم عباقرة، عباقرة في درب
6: في
5: التسلم.
6: اكيد دم فيها الدم فيها امينة وفيها ما تزعت منكم عبقريين.
5: تسلم تسلم، شكرا لك يا مازن. شكرا مسيو مازن، يومك جميل. ثانك يو موتش غراسياس. نختم مع صديقنا الرائع وصديقنا الجميل أبو ركان. مستر أبو ركان، شلونك؟
7: الحمد لله. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا أنك تحية، شخبارك؟
7: الله يحييك ويبقيك إن شاء الله ويحفظك الرحمن يا رب.
5: اللهم آمين ومن قال يا رب. أبو ركان، سمعت ألبرت أينشتاين؟
7: هذا ألبرت هو يقصد أن العالم كلهم إنجينير عباقرة. عرفتي؟
5: أوكي.
7: والغباء نسبة قليلة جدا لا تذكر.
5: نسبة قليلة.
7: معكوس.
5: معكوس. الكلام معكوس.
7: نعم.
5: طيب.
7: أكيد.
5: أنت شايف كذا؟
7: هذا 200%.
5: معناته أنت تتفق معه.
7: لا، العباقر هو كان يقول شيء محدود.
5: إيه.
7: والغباء منتشر.
5: الغباء منتشر، معناته الأغبياء أكثر من العباقرة.
7: لا العكس. العكس.
5: العكس أنت شايفها؟
7: اي نعم.
5: قال لك محدود بركان، محدود يعني عدد عدد عدد.
7: لا لا لا لا، مو معقول كل العالم عندنا، نقول 90% من العالم كلهم اغبياء و10% انجينير، مستحيل.
5: طيب الأسماء، أسماء العباقرة محدودة، لما تجي تشوف في جوجل أسماء العباقرة،
7: هم قياس العباقرة وقياس الذكاء العادي وقياس الذكاء الخارق، قياس الذكاء العادي للبني آدم يجيب من 100 إلى 110، هذا الذكي العادي الإنسان الطبيعي البشري.
5: أوكي.
7: اللي أحسن منه شوية ذكاء وشوية خارق يجيب 120 إلى 125، عرفت هذا المقياس الذكاء.
5: جميل.
7: وإذا حلو. كانت تبغى الإنجينيوس والعبقري من 150 فما فوق.
5: حلو.
7: 150 درجة فما فوق.
5: حلو.
7: فأنت طيب. قيسي هذه الدرجات على مستوى العالم.
5: على مستوى العالم أنا أتوقع
7: 70%، لما يقول أنا 70% هذا يعني درجة غباء، عرفتي هذا غبي يعتبر، أو يعني يعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة.
5: يا معود في ناس قالوا 70، خليك ساكت يا وراكان. أبركان، كم نسبة ذكائك؟
7: أنا أختي أمينة، أنا عندي دراسة على الكلام هذا، وعندي أنا شيء على الطبيعة، عندي أنا ولد يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة أو عنده تأخر دراسي 70%، 75%.
5: أوكي، أنت كم نسبة ذكائك؟
7: أنا أعتبر نفسي في 120.
5: لا عطني بالبرسنتج عشان الناس تعرف. 90 يعني 95؟
7: لا لا لا لا أعلى أعلى. لا أنا من 110 إلى 120.
5: طيب هذا لما تقيسها على كم؟ على 200؟
7: على من 150 فما فوق، يعني على 150-160 هو أعلى شيء الإنجينيوس العبقري جدا.
5: حاطك 90 يعني 90 almost 90، 85-90 أنت.
7: لا لا لا، مين اللي قال 85؟
5: أنا أقول
7: لك من 110-120. لا لا
5: أنا ما أقيس على هذا. زين طيب خليني عشان الوقت أبو ركان،
7: آخر واحد أنا خلاص، أنا أطول معاك لما ينتهي البرنامج.
5: لا لا أسا أبو ركان، صراحة كده أنا قعدت أفكر وأنا أقرأ المقولة. أبو ركان، مين اللي يحدد الشخص هذا عبقري ولا الشخص هذا غبي؟ مين اللي يحدد أعماله ولا الناس تحدد؟
7: أفعاله
5: اللي تحدد أكثر.
7: نعم.
5: ويعني الناس ما تحدد
7: اختراعاته، تفكيره، إيش أعطى للمجتمع، إيش أعطى للبلد، إيش أعطى للوطن.
5: حلو. يعني الشخص مو من حقه أنه يقول أن هذا غبي أو هذا عبقري، زي قبل شوي قلت لك 90%، قلت لي لا مو من حقي أني أحدد.
7: لا لا مو من حقي، لكن أنا كشخصية، أنا أوكي. أعمل اختبارات نفسية. أنا من 110 إلى 120 نسبة ذكائي، وهذا في الحدود الطبيعي.
5: في الحدود الطبيعية بس. الطبيعية. والله يا أبو ركان، إذا لقينا ناس في الحدود الطبيعية يا سلام يا سلام يا سلام.
7: إذا الذكاء الخارق يطلع من 120 إلى 125.
5: إيه.
7: وقلت لك من 125 إلى 150.
5: إيه.
7: يعتبر يخش بدرجة الإنجينيوس العبقرية.
5: بالناس العباقرة. أبو ركان، أنت أحد عباقرة هذا البرنامج حقيقي، وأحد أنا والله وأنا بعتبرك أحد عمتها، أحد الناس اللي بتثري بمداخلات البرنامج حقيقي، متميز ومختلف تماما حقيقي. فشكرا لك أيها العبقري، ما قصرت، الله يعطيك العافية ويومك إن شاء الله. أعدانا أعدانا أعدانا صراحة، أنا أروح للمية وخمسين، أنا حتى يمكن 160.
7: أنت 150 إنجينيوس عبقرية.
5: أنا 160 بتشوف
7: إنجينيوس عبقرية،
5: أشوفها في المواد العلمية لكن مش في المواد الثانية، جغرافيا وتاريخ هذيك لا أعتقد حتى أقل من 110. شكرا شكرا لك، الله يطول بعمرك ان شاء الله. شكرا لك يا بركان، يومك جميل ان شاء الله. موتش غراسياس، سوبر نار نيرو حقيقي، ابدعت في حلقه اليوم. شكرا لكل اللي شاركوني. على فكره باي ذا واي، لحظه، التصويت متعادل. شفت ان الانسان تفكيره متوازن؟ انا بشوف ان تفكيرنا متوازن. ممكن الشخص يكون ذكي في شغله معينه ولكن في الشغله الثانيه ما يكون مره ذكي فيها، يكون ذكاء عادي، ولكن هي هبات سبحان الله، ربي بيعطيها الانسان رزق بيجي له. شكرا لكل اللي شاركوني من خلال الاتصالات، واللي شاركوني من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم، وأيضا كل اللي شاركوني من خلال منصة إكس. شكرا معتز بخش من الإخراج، وشكرا أمين العبدالله من خلف المايك والإعداد. ندروني بكرة في نفس الحزة وفي نفس التوقيت من 4 إلى 6، ومشوار جديد يجمعني معاكم ببرنامج في الزحمة. في مال الله، وباي باي.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على X @jedda_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
2: الهيئة السعودية للبحر الأحمر تسلم شركة إعمار المدينة أول رخصة مشغل شاطئ لتشغيل شاطئ يام. الهيئة العامة للترفيه تنضم لأهم 70 علامة سعودية في المسؤولية الاجتماعية تقديراً لمبادرة ليلة العمر. جوجل تطلق نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي 4 أرجون عالمياً للمطورين والشركات للتعامل مع المهام المعقدة. مكتبة الملك عبد العزيز العامة تصدر موسوعة المملكة للأطفال والناشئة في 9 أجزاء لترسيخ الهوية الوطنية. أخيراً، استخدام الأجهزة المضيئة قبل النوم في العتمة يؤخر النوم ويربك الساعة البيولوجية وفق أبحاث علمية.
1: تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. وتحدد أطراف السوبر السعودي هناك في الكويت، القرعة التي تابعناها الساعات الماضية هناك في الكويت لبطولة السوبر السعودي، والموعودين بمتابعتها الحقيقة في الفترة من 19 حتى 23 ديسمبر المقبل أسفرت عن مواجهة تجمع الأهلي والقادسية في المباراة الأولى في نصف النهائي، والمباراة الأخرى ستجمع النصر والخلود. وبذلك تحددت أطراف نصف نهائي مسابقة أو بطولة كأس السوبر السعودي مثل ما ذكرنا التي ستقام ديسمبر المقبل في الكويت. من جهة أخرى الحقيقة عندنا انتظار لانطلاق مواجهتين، إحداهما على مستوى دوري أبطال آسيا 2، سيكون التعاون حاضرا فيها في مواجهة الريان وسط ظروف الحقيقة تحيط بالتعاون. كذلك على الجهة الأخرى في مسابقة خليجية ثاني مشاركين من الأندية السعودية بعد نيوم، الظهور الحقيقة الجيد لنيوم بالأمس في ذات المسابقة عندما انتصر برباعية نظيفة على فريق شعب حضرموت. اليوم أيضا يعود مرة أخرى صاحب التاريخ البطولة الخليجية، أقصد نادي الاتفاق، عندما يواجه أو يستضيف فيها نادي كاظمة الكويت. كل ذلك الحقيقة بعد نتائج مشاركين أو ممثلين بالأمس في دوري أبطال آسيا النخبة، أحدهما أسعدنا والآخر أزعجنا أو أزعجتنا تلك النتيجة التي انتهت عليها مواجهة، وأقصد نادي الاتحاد في وهو في مواجهته يخسر أمام شباب أهلي الإمارات بهدفين مقابل هدف، أمور الحقيقة خصوصا أنها أتت بعد خسارة الكلاسيكو. هذا من ناحية. من ناحية أخرى تجاوز الهلال مواجهته أمام السد القطري هناك في الدوحة بهدفين مقابل لا شيء، تجاوز أمور كثيرة لعله يعني طريقة أو الوصول إلى الدوحة، وكذلك ترتب على هذه الأمور، أقصد ما واجهه الهلال وما واجهه أيضا النادي الأهلي، ترتيبات وأمور لوجستية تتعلق بتحديد مواعيد جديدة لمواجهات الفرق التي يعني كان لها تأثير أقصد تحديدا مواجهة مواجهة الجولة التاسعة بين الأهلي والنصر، وكذلك مواجهة الهلال نادي الرياض اللي تغير تاريخ إقامتها. أنا عبد الله الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد الدغريري، من الإخراج خلود لبني، مباشرة للعناوين. قرعة السوبر السعودي تضع النصر أمام الخلود والقادسية أمام الأهلي في الكويت ديسمبر المقبل. التعاون يستقبل الريان القطري وهو يعاني ويبحث عن فوز غائب محليا وآسيويا. بعد افتتاح نيوم مشواره الخليجي برباعية الليلة الاتفاق يستقبل كاظم الليلة. تأجيل ثلاث مواجهات في روشن وكلاسيكو الأهلي والنصر ينتقل إلى مارس 2027. الاتحاد يخسر أمام شباب الأهلي في النخبة، وأسئلة المسؤولية تشمل المدرب واللاعبين. الهلال يتجاوز السد بثنائية، وواتكنز يواصل صناعة الفارق.

0: تيكي تاكا على جدة اف ام. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
0: تيكي تاكا على جدة اف ام.
2: حياكم الله مستمعينا في حلقتنا الليلة من تيكي تاكا، أرحب بكم وأبدأ الترحيب بأول ضيوفنا في الحلقة، الزميل هيثم بامبروس الناقد الرياضي. حياك الله أبو كادي، مساء الخير.
3: أهلا وسهلا أبو أحمد، مساء الخير عليك وعلى المستمعين الكرام وعلى ضيفك العزيز.
2: حياك الله. حتى يلتحق بنا الزميل زهير، خلينا نتكلم عن الأقرب حدوثا، نقصد القرعة اللي تابعناها الحقيقة، قرعة كأس السوبر السعودي بعد إعلان إقامتها طبعا في وقت سابق، أو زعم أو الاعتزام إقامتها في الكويت. القرعة أجريت اليوم هناك بحضور وزير الرياضة الكويتي وحضور شخصيات رياضية وإعلامية. القرعة أسفرت عن مواجهة ستجمع القادسية مع الأهلي يوم 19 ديسمبر المقبل، ومواجهة النصف النهائي الأخرى ستجمع النصر مع الخلود يوم 20 ديسمبر في اليوم التالي، وبطبيعة الحال ستكون أو تقرر أن تكون يكون النهائي يوم 23 ديسمبر، سيجمع الفائزين من هاتين المواجهتين في نصف النهائي. بوكادي، يعني الحقيقة من خلال متابعة ردود الفعل على إقامة السوبر السعودي هناك، بحديث الإخوة في الكويت سواء من الرياضيين الإعلاميين وأوساط المختلفة هناك، يعني متابعة الإعلامية وحتى قبل إجراء القرعة، في حالة الحقيقة سعادة واحتفاء يعني كبيرة بإقامة السوبر السعودي. أنا ببدأ من إقامة السوبر السعودي في الكويت، ردود الفعل اللي تابعتها قبل أن نذهب إلى نتيجة القرعة.
3: أتفق معك أبو أحمد، يعني حقيقة في ردود أفعال جميلة جدا يعني في الأوساط الكويتية باستضافة بطولة السوبر السعودي، ويعني حقيقة حضور الأندية السعودية للملاعب الكويتية، ولا شك أنها حقيقة حتحظى ب حضور جماهير ومتابعة يعني حقيقة من الأخوان في دولة الكويت أو حتى من جماهيرنا العزيزة اللي لا شك أنها راح تساند أنديتها في دولة الكويت. فمثل هذه الاستضافات لا شك حقيقة أنها مميزة جدا، يعني سواء لدولة الكويت أو حتى لبطولة السوبر بشكل عام، يعني أننا نشاهدها أيضا في دولة الكويت الحبيبة. إن شاء الله تعالى نشاهد يعني نصف نهائي ونهائي يليق بالحدث، ويكون إن شاء الله تعالى يعني الواجهة تكون بطولة مميزة كعادتها كأس السوبر السعودي، إحنا شاهدناها مرة في هونغ كونغ الآن في دولة الكويت، فإن شاء الله تعالى نشاهد بطولة مميزة بإذن الله بين الرباعي الأندية.
2: رحب في اللحظة بالزميل زهير الشماس الناقد الرياضي، حياك الله أبو عبد الله، مساء الخير. أنا ببدأ معك مباشرة عن هل الاستضافة الأولى للسوبر السعودي في الكويت، يعني حتى من ضمن اللي

0: مناطق المملكة، لكن هل جزئية أنه في حرص حتى أن يكون ليس يعني مقتصرا على هالنسخة، لا في في في عمل كويتي على أنه الحرص على إقامة نسخة أخرى أيضا الموسم المقبل في الكويت؟
1: يعني أول شيء أبو أحمد مسعيك بالخير وعلى جميع هيفام وعلى جميع مستمعين جدة فأم برنامج تيك تاك الجميل. الحقيقة أنه الشارع الكويتي شارع كروي بامتياز، وعاشق كرة القدم ومحب كرة القدم ومتابع حثيث إلى الدوري السعودي، وفي هناك قاعدة جماهيرية للأندية الجماهيرية بشكل ممتاز في الكويت، فنتوقع نجاح كبير خاصة في ديسمبر. يعني الكويت دائما ينقال لها أنها أحر المناطق في الصيف وأبرد الأماكن في الشتاء، فبيكون الجو ممتاز لخوض مباريات كرة القدم بجو أجواء احتفالية إن شاء الله كبيرة في الكويت. الإعلام الكويتي متابع بشكل كبير للدوري السعودي، أغلب البرامج الجماهيرية هناك عندها فقرات ثابتة أسبوعيا عن الدوري السعودي، فيعني الاحتفاء بأكاديمية الهلال كان كبير قبل موسم أو سنين، أظن العام فتحت أكاديمية الهلال، فما بالك بإضافة نجوم كبار والأندية الكبيرة راح تشارك، فمتوقعين بإذن الله نجاح كبير للنسخة، وهذا ذكاء من الاتحاد السعودي لكرة القدم الحقيقة اللي هو المشرف المباشر على هذه البطولة، أنه أقيمت في لندن في إحدى السنوات، ثم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في هونغ كونغ، يعني ذكاء لتسويق البطولة من ناحية وأيضا براند الاسم الدوري السعودي والكرة السعودية.
0: جميل الاقتراب أيضا حتى مثل ما ذكرت يعني الشعبية في منطقتنا الخليجية في منطقة الخليج الحقيقة لهذه الأندية، وأيضا أمام يعني طموح الحقيقة أو الاعتزام الأخوة في الكويت الحرص على إقامة نسخة أخرى الموسم المقبل، هذا يدلك على يعني مزية اقتراب الجماهير في المنطقة من أنديتنا الحقيقة وحضورها فيها. أنا بروح لنقطة ما أسفرت عنه القرعة أيضا، أبقى معك هيثم، كيف شايف القرعة القادسية؟ عندنا مواجهة القادسية أمام الأهلي في الجزء الأول نصف النهائي، وعندنا المواجهة الأخرى ستجمع النصر والخلود. تعليقك على هالقرعة، من سعيد الحظ فيها ومن
2: يعني خلينا نكون واقعيين، يمكن يعني المواجهة الأقل حقيقة يعني خطورة كفنيا يمكن هي مواجهة النصر أمام الخلود، يعني القادسية والأهلي حقيقة مواجهة من العيار الثقيل، مواجهة صعبة جدا سواء على القادسية أو على الأهلي. أيضا لا ننسى أن الخلود في الموسم الماضي كان وصيف بطل الكاس، عنده طموح في هذه البطولة أيضا،
0: بس أنت تقيسها على الظروف الحالية بعد شهرين ما يندرى
2: هذا الكلام، يعني بعد شهرين ما تدري كيف ظروف الأندية هذه بشكل عام. يعني اليوم بالمقياس الحالي لا شك أننا نرجح كفة النصر في التأهل على حساب الخلود. مباراة الأهلي والقادسية صعب بكل أمانة أنك تتوقع من يتأهل، رغم أنه القادسية اليوم أنا وجهة نظري فنيا أعلى من الأهلي، لكن زي ما أنت ذكرت بعد شهرين ما تعرف كيف ظروف الناديين بشكل عام، وأنت عارف أبو أحمد يعني ما يحتاج الخسائر كيف بتأثر على الأندية، بتدخل الأندية في دوامات إقالات وخلافه من الأمور التي تحدث دائما. فعلى الوضع الحالي على الوضع الراهن يعني القادسية حقيقة فنيا أفضل من الأهلي، النصر على الجانب الآخر أفضل من الخلود بكل أمانة.
0: طيب زهير، احنا متعودين او الجماهير متعودة انه اقامة البطولة في توقيت مختلف في غالب المواسم قياسا، او اذا ما استذكرنا الموسم الماضي، هالمرة في ديسمبر وتتكلم عن وقت يعني حساس بالنسبة لمشوار هذه الأندية، وأقصد تحديدا المنافسين على اللقب، وإن كان يعني في مجمل الخلود أيضا يقدم مستويات، القادسية تعرف النصر والأهلي، يعني عندنا ثلاثة منهم على الأقل أقول، ولا أستثني الخلود أنه أمام المستويات اللي قدمها أنه يكون أيضا مؤثر جدا، توقيتها بيكون مؤثر على مسيرة الفريق الرابح والخاسر، أقصد اللي يربح اللقب والذي يخسره أيضا.
1: يعني الحقيقة هنا السؤال في فخ أبو أحمد، يعني إذا المركز الثاني بيكون أكثر

0: خاسرين، لانه بيلعب مباراتين بيلعب 180 دقيقه وفي النهايه بيرجع دون لقب. يعني لو كان في احد يقدر يختار انه يطلع من المباراه الاولى ما يوصل النهائي ولا يروح النهائي ويخسر، اعتقد يختار هذا الخيار. بس طبعا لا خيار كذلك يعني كره القدم. ف بيكون وقت قبل توقف لكاس اسيا، الدوري اوريدي مضغوط، هناك توقف في نوفمبر دوري ايضا، ف بيكون الجدول شايفين احنا الضغط، ويعني العامل البدني راح يكون فارق بشكل كبير هذا الموسم برايي، يعني خاصه دورينا يعني بين اسيا ثلاث انديه من الانديه المشاركه مشاركين في دوري ابطال اسيا للنخبه، فقوه المباريات المتلاحقه، قوه مباريات الدوري، المنافسه اللي ما تسمح لك بالتعثر، فكلها راح تكون مؤثره. هو قبل العام اظن ابو احمد لعبت نفس التوقيت هذا لما اقيم في ابو ظبي، العام لعب في توقيت،
1: انا اقول لك ايه ما جزمت انه كل النسخ، انه في بعض النسخ كانت في تواقيت شوي صعبه يعني.
0: نعم، هو يفترض يعني بالعرف انه البطوله تقام في السوبر، تقام بدايه الموسم في كل الدوريات، لكن دوريات كثيره صارت الان تقوم فيها في وسط الموسم، يعني في ديسمبر كنوع من الاحتفاء يعني الدوري في منتصف الدوري.
1: انا ما بقول توقع، بقول احساس، لانه توقع اكيد مرتبط بظروف الرباعي المشارك في السوبر السعودي يعني قبيل اقامته. احساسك زهير واحساس ايضا هيثم في من سيحصل على لقب بطل السوبر السعودي في النسخة. هيثم نقدر نبني على الإحساس ولا ما نقدر؟ هيثم تسمعني؟ طيب حتى يبدو أن فقدنا هيثم. بالنسبة لك زهير
0: ستكون البطولة الأولى لقادسية أرامكو.
1: إحساس ها؟
0: إحساس.
1: ليش القربة المكان يعني مقرر النادي يعني ولا شو؟
0: فقط إحساس. النصر في بطولات بروج المغلوب غير موفق، خاصة في البطولة هذه، العام خسر البطولة أمام الأهلي بضربات الجزاء، يعني فعندي شعور كده القادسية ممكن يسويها، فنيا جيد ويحتاج إلى بطولة، يعني كلها مباراتين، عندي شعور كده، شعور هم متوقع ولا أبني على أساس فني ولا شيء، شعور أن القادسية ممكن زي ما تفضلت قرب البغض والخبرة من الكويت، ثلاث ساعات وانت في الكويت، فأعتقد جماهير الخبرة أيضا راح تكون متواجدة بشكل جيد في الكويت، وقد تكون البطولة الأولى لقادسية ترامك.
1: طيب خلنا نسمع رأي هيثم. أنا سألت عن إحساس مش توقع، إحساس أنه بطل هالسوبر السعودي بيكون أي الرباعي بوكادي؟
2: والله أنا عندي توقع ممكن يكون النصر.
1: النصر.
2: نعم.
1: انت سمعت حديث شو اسمه يعني احساس زهير قبل شوي كان يقول القادسيه، اشعر بان القادسيه اقرب ما تكون.
2: والله كل
1: وسألت قال يعني بعض الامور، لكن انت بالنسبه لك
2: انا توقعي ممكن يكون النصر اقرب للبطوله هذه.
1: طيب
2: احنا يعني ممكن نشاهد سيناريو يجمع النصر والاهلي، وممكن النصر هو من يحقق اللقب.
1: اوه يعني تكون رد للسوبر السابق خلال النسخة الماضية.
2: نعم نعم.
1: طيب احنا موعودين الحقيقة بسوبر سعودي الحقيقة مشوق، مشوق حتى في تفكيرنا فيه واستطلاعنا او خلنا نقول استشرافنا اللي ما سيحدث فيه، بخلاف ايضا الطموحات المشروعة للرباعي المشارك النصر والاهلي والقادسية والخلود. نروح فاصل قصير مستمعينا ومن بعد نعود لإكمال حديثنا في تيكي تاكا.
3: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
5: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا، عودة الترحيب بضيفينا وبكم ضيفنا الزميل

0: العزيز زهير الشماس الناقد الرياضي وكذلك هيثم بنقوس الناقد الرياضي. اليوم بعد تقريبا 40 دقيقة من الآن تنطلق مواجهتان لناديين سعوديين يمثلان الكرة السعودية، واحد منهما على مستوى دوري أبطال آسيا 2 نقصد التعاون، والآخر على مستوى دوري أبطال الخليج للأندية نادي الاتفاق. طبعا أنا ببدأ بالحديث عن المواجهتين لقرب انطلاقها وباخذ آراء الضيفين تحديدا. خلونا نبدأ بمواجهة التعاون. التعاون هيثم اللي يعيش ظروف يعني غير سارة، لا الجماهير ولا حتى على مستوى النتائج ولا حتى على مستوى المخاوف الحقيقة اللي تنتابهم على موسم الفريق. نتكلم عن فريق لم يحصل على حالة فوز واحدة منذ انطلاقة هذا الموسم، لا محليا ولا حتى في انطلاقة مشواره في البطولة دوري أبطال آسيا 2 عندما تعادل في المواجهة الأولى أمام النهضة العماني، خسر المواجهة الأخيرة أيضا بظروف أنه الخصم لديه أقصد نادي الشباب في المواجهة الدورية الجولة الثامنة، ظروف النقص اللي انتابت الشباب، وكانت كل الأمور على الأقل قد تعطي الأفضلية انعكست الأمور وخسرها بالثلاثة. كيف شايف هالمواجهة بالنسبة للتعاون أمام من؟ أمام الريان القطري الحقيقة اللي عنده هجوم ناري.
1: والريان لا ننسى أنه متصدر الدوري القطري يا أبو أحمد، يعني مواجهة بكل صراحة صعبة على التعاون. التعاون نظير المستويات اللي جالس يقدمها، يعني بكل أمانة الفريق مقلق لمحبيه، غير مقنع مع رازوفيتش إلى الآن. يعني بكل أمانة ما هو التعاون اللي احنا تعودنا عليه في السنوات الماضية اللي كان يقدم الكرة الممتعة الكرة المميزة. يعني أنا حتى تابعته أمام الشباب في المباراة الأخيرة، كنت أتوقع أن المباراة ممكن تكون، ممكن كنت معك في الحلقة كنت ممكن نشاهد في تنافسية ما بين التعاون والشباب، ممكن برا حتى تروح للتعادل، لكن بكل أمانة اللي شاهدته فنيا من التعاون، لا التعاون بعيد جدا عن المستويات المقنعة، أو حتى أنه مثلا ممكن يعني في الوقت الراهن أنه ينافس على بطولة دوري أبطال آسيا الاثنين مثل ما حدث في الموسم الماضي. لا بكل صراحة الفريق حقيقة يحتاج لإصلاحات فنية بشكل كبير جدا. الفترة الشتوية قادمة، الفترة خلال الفترة القادمة الفريق حقيقة في وضع يعني حتى غير مرضي لمحبيه على مستوى الدوري ولا حتى على مستوى دوري أبطال آسيا عند تعادله مع النهضة العماني في المباراة الماضية. فحقيقة نتمنى له التوفيق اليوم، لكن حقيقة المواجهة ليست بسهلة.
0: طيب هل هل هالمواجهة هيثم مش ممكن تكون يعني يعني فرصة إنها تكون فرصة استعادة الثقة، الفوز على يعني أو تحقيق نتيجة إيجابية أمام الريان القطري، ولا؟
1: والله أتمنى يعني خصوصا إنه التعاون راح يستضيف المباراة.
0: إحنا نتمنى كلنا للتعاون، لكن هل هو يعني هل الأمور ممكنة بالنسبة لحالة التعاون اللي شاهدتها على الأقل؟
1: صعبة بكل صراحة. نعم الوضع الراهن من خلال 8 مباريات الماضية على مستوى الدوري صعب. يعني مواجهة اليوم خصوصا يعني أمام فريق قوي هجوميا على مستوى الدوري القطري، متصدر الدوري القطري، أتمنى بكل أمان أنها تكون نقطة عودة للتعاون هذا الموسم.
0: طيب أمام صعوبة الأحوال اللي يمر فيها نادي التعاون زهير، وأنه الأمور على الأقل قياسا بما بآخر ظهور للتعاون، ليس آخر ظهور في آخر مواجهة وحتى قبل التوقف وما بعد التوقف، الأمور تعطي انطباع لكثير من التعاون. الحلقة الماضية كان معنا محمد السراح العزيز والتعاون القديم، كان يتكلم عن خشية ازدياد الأحوال سوءا في التعاون. أمام كل هالأمر أليس من الأجدى وأنت وش تشوف أن يركز الفريق على المسابقة المحلية أقصد الدوري حتى لا تتعاظم يعني مساحة الخطر للظروف اللي مر فيها التعاون، ولا هو قادر على أنه يركز على المسابقة الآسيوية وكذلك يدافع عن حظوظه في البقاء؟
2: الحقيقة أبو أحمد قد تطرقت للموضوع هذا قبل معاك، رأيي الشخصي أنه الفوضى إدارية فنية في الدرجة الأولى في التعاون. يعني فريق كان ماشي بأسلوب معين مع شاموسكا،

0: الى السائل الخاص و لاعبين يعني مزعجين لأي خصم غربلات كل شيء. في صيف يعني كان عاصف، فالنتيجة اليوم تعاقب 3 مدربين على تدريب التعاون، ولازمنا في البداية
1: لازم يعني في في في غالبه هو اقطاع عمل إداري.
0: نعم.
1: إيه. بس تداركها مش ممكن الآن، يعني صعب التدارك الآن
0: على التعاون أن يركز على على الدوري أولا، على الدوري أولا. إذا كان في فرصة للذهاب بعيدا في آسيا 2 ممكن يتدارك المجموعة، يخوض مباراة الثانية الآن، يستضيف الريان اللي هو ند خصم، خصم صعب أقول. فيعني الدوري هو اللي ممكن يوصل بالتعاون إلى ما لا يحمل أخباه، وهو بكل تأكيد الكابوس، كابوس الهبوط بعد سنوات من الحضور القوي. يعني رأينا أندية كبيرة في كذا غمضة عين لقت نفسها في مناطق الهبوط، آخرها كان الشباب الموسم الماضي. فعلى على التعاون أن يعني يدارك الموضوع وأن يرى يعني الحل السريع، هل هو المدرب ولا عمل غربلة كبيرة كما عمل فتح دول الموسمين وتدارك الوضع.
1: بس هالفرصة ما بتكون إلا في في فترة الانتقالات الشتوية ناير، الآن صعب الأمور.
0: طبعا أكيد ايه. أكيد الكلام عن الانتقالات الشتوية ايه. أنه يحتاج الفريق إلى يعني سد النواقص الموجودة، الشكل الدفاع الفريق اللي كان دائما مميز وصلب، وفريق عنده شكل شكل واضح باللعب على التحولات و الصلابة الدفاعية ما عاد شفنا التعاون اللي نعرفه السنوات الماضية.
1: طيب عمون الحقيقة الحالة في التعاون والقلق من هنا، حتى المشكلة انه في قلق، ارجع لك كيف انه في يعني مساحة خوف على التعاون انه من هنا حتى الانتقالات الشتوية اللي ممكن تكون يعني اجراء اي تعديلات على مستوى العناصر، هذا اذا اذا اذا كانت قدرة فوكرازوفيتش يعني او قدراته تسمح ب تحسن الأوضاع الفنية للتعاون، أنه يزداد هدر النقاط من هنا حتى يعني عندك 8-9-10 جولات على الأقل حتى الـ الـ الـ الـ حتى الانتقالات الشتوية.
2: صحيح أنا أتفق معك أبو أحمد، يعني لا ننسى أيضا مواجهاته على مستوى الدوري مواجهات ليست بالسهل، يعني حيواجه الدرعية بعدها مباشرة القادسية وبعدها الرياض، يعني حقيقة 3 أندية مستوياتها متطورة
1: وعنده مواجهة على مسابقة الكأس، كأس الملك.
2: نعم يعني لو نجي نقارن ما بين التعاون وما بين هذه الأندية يعني بصراحة أفضل منه بكل أمانة فنيا تتكلم. فالغريب أنه رزوفيتش يعني ما هو من المدربين الجدد على الدوري بشكل عام، يعني يعرف الدوري وله تجارب سابقة مع الفيحة مع أكثر من نادي، حقيقة تجارب كانت مميزة. تستغرب يعني حقيقة الحالة الفنية اللي اليوم فيها التعاون، يعني ما تعرف هو الخلل فعلا من جودة اللاعبين الأجانب اللي تم ضمهم في الفترة الصيفية، ما في أي تحسن وحقيقة تراجع صادم لجماهير التعاون ومحبي نادي التعاون.
1: طيب أنا بروح للمواجهة الأخرى اللي تنطلق في ذات التوقيت أيضا، إحنا ما أدري ذكرنا 7 مساء تنطلق مواجهة التعاون أمام الريان القطري في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2 على ملعب الولفز بارك. المواجهة أو الفريق الآخر يخوض أقصد نادي الاتفاق، ثاني ممثلين واحد ممثلين في البطولة الخليجية بعد نيوم اللي حقق مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة فوز أمس في افتتاح مشواره وأول ظهور الحقيقة في المسابقات الخارجية في هالبطولة، حقق فوز عريض على شعب حضرموت برباعية نظيفة. اليوم الاتفاق سيواجه كاظمة الكويتي، كلا الفريقين لهم ذكريات في البطولة الخليجية، سبق للاتفاق أيضا أن قدم مواجهات جميلة أمام كاظمة الكويتي تحديدا في نسخ سابقة. أنا ببدأ بظروف الاتفاق معك زهير، الاتفاق كيف شايف حظوظه في البطولة هذه؟ ليست أو على الأقل في المدى القريب كان له ظهور قبل موسمين تقريبا في البطولة وخسرها في الأمتار الأخيرة، هالمرة كيف شايف حظوظ الاتفاق؟
0: الاتفاق عند الدي ان اي البطولة الخليجية، يعني الاتفاق هو أول من رفع بطولة خارجية للأندية السعودية وكانت هذه البطولة
1: تذكر المشاركة اللي قبل هذه قريبة كانت وقت مع سعد ولا جرر؟ مع سعد
0: أظن مع سعد
1: انتقل
0: نعم كان قريب وصل نص النهائي أو النهائي
1: أيه
0: اي فكانت ايجابيه ايضا. فدائما البطوله الخليجيه جمهور الاتفاق تعتبر تحمل ذكريات جميله، ودائما ما كانوا يعتزون فيها ويعتبرون انه الفريق الاول النادي الاول اللي يحقق بطوله خارجيه للمملكه اظن في سنه 83 او 84
1: ايام الكابتن خليل الله يذكره بالخير،
0: خليل الدياني، صالح خليفه والمجموعه هذه يعني صالح خليفه كان هو وجمال محمد والمجموعه سلمان النمشان، هؤلاء الابطال يعني اللي حققوا الدوري وتم حققوا
1: على فكره يعني اللي بيتاكد. انا اتكلم عن الجيل الصغير السن مثلي يمكن ما شاء الله عارف زي. اللي يبي المعلومات
0: 85 عمري سنه
1: ايه يا رجل اللي يبي المعلومات الحقيقه كان انا تابعت حساب او طلعت على حساب نادي الاتفاق، وهذه نقطه انا بشارك فيها زهير. حساب نادي الاتفاق الحقيقه استحضر ارث النادي في البطوله الخليجيه، وكان حريص الحقيقه على دعوه الجماهير لاستعاده لقطات من التاريخ عبر الفريق الحالي في هالبطولة هالمواجهة. أنت كيف تشوف هالدعوة أو استخدام هالدعوة بهالشكل استحضار التاريخ مع الجماهير الاتفاقية لحضور ودعم الفريق أمام كاظمة؟
0: هو الحقيقة لفتة ذكية لأنه كل أحد لتاريخ لازم يرجع، والاتفاق يعني من أحد الأندية الكبيرة اللي صعب أن أنت يعني تمر على تاريخ الأندية السعودية ما توقف عند الاتفاق، سواء عدد البطولات اللي نافس عليها، عدد البطولات اللي حققها، الدوري مرتين، كاس خادم الحرمين الشريفين مرة، كاس ولي العهد، كاس الاتحاد السعودي إذا ما خاب ظني 3 مرات. فيعني الاتفاق اليوم في صراع في الشرقية مع القادسية اللي كلنا نعرف إنه إداريا مختلف، مو بس ماديا إداريا، لكن يعني الارث اللي يعني يدغدغ مشاعر جماهيره فيه.
1: يعني انت طلعت الفتح من الحسبه عشان ظروفه الحاليه اللي يمر فيها؟
0: هو شف يعني
1: لا بس عشان لا يقولون انت عدى وخلاها القادسيه والاتفاق، فالفتح برضه يقدم مستويات الحقيقه لا يغرك بس الموسمين الاخيره
0: يعني. وممكن نتكلم عن الخليج بعد يعني
1: أكيد. القضيه أكيد. أكيد.
0: يعني يعني بس انه اول شيء بعد المسافه الزمنيه يعني المسافه الجغرافيه بين الاحساء وبين يعني المدن القريبه من بعض اللي هي القطيف والدمام والخبر، يمكن تخلي درب الدمام والخبر اقرب او احر شوي وحتى الخليج بسهاد. فيعني هنا بين الانديه ربع ساعه بين النادي والاخر، بين القادسية والاتفاق وأيضا الخليج، فهي جغرافيا يمكن تكون أحر شوي. كل الاحترام لنادي الفتح لنادي كبير وبطل الدوري والنموذجي يعني، بس عموما رد على سؤالك أن اللفتة ذكية جدا يعني لفتة جدا ذكية من جمهور أو مجلس جماهير الاتفاق، وإن شاء الله جمهور الاتفاق الجو ده يتحسن في الشرقية، ف يعني ان شاء الله يكون في حضور جيد وفوز على كاظم الكويتي اللي يعني واحد من الانديه الكبيره. يعني اذكر نعم. في سنه 96 النصر فاز بالبطوله بفارق الاهداف ولا شيء زي كذا على على كاظم يعني، وكان محقق البطوله مره والمرتين. نعم
1: طيب انا استثمر هالاحتفاء الحقيقه من حسابات النادي الرسميه الاتفاق واخذها نقطه الحقيقه لتذكير الجماهير الاتفاقية بأمجاد تاريخ النادي في البطولة إلى حالة الفريق معك هيثم. الفريق نعرف يعني ما قدمه في الدوري قياسا بآخر مواجهة أيضا اللي خرج فيها بالتعادل، قياسا أيضا ب يعني خسارة فرصته في مواصلة مشواره في مسابقة كأس الملك. أنت ترى هالبطولة أو هل تراها يعني خلنا نقول قياسا بوضع الاتفاق الفني وقدرته على المنافسة ان هي قمة الطموحات بالنسبة للاتفاق في هالموسم تحقيقها؟
2: الوضع الراهن نعم يعني انا اتمنى حقيقة انه لاعبين نادي الاتفاق وادارة نادي الاتفاق انهم يضعوا البطولة الخليجية كهدف هذا الموسم، يعني خصوصا بعد الخروج من بطولة الكأس عندك الدوري وعندك البطولة الخليجية، اتمنى حقيقة انه لاعبين نادي الاتفاق وإدارة نادي الاتفاق وحتى الجماهير أنهم فعلا يضعوا هذه البطولة بوابة العودة للبطولات لنادي الاتفاق. والاتفاق دائما عودنا يعني حقيقة أبو أحمد في البطولة الخليجية أنه يظهر بشكل مختلف ويظهر بشكل مميز، ونتمنى لهم التوفيق هم ونادي نيوم يعني حقيقة في هذه النسخة. أتمنى حقيقة أنه هذه النسخة تكون نسخة سعودية بامتياز. الموسم الماضي احنا شاهدنا الشباب خرج من البطولة كوصيف، إن شاء الله تعالى يعوضون نيوم والاتفاق في هذه البطولة في هذه النسخة، أحدهم يحقق البطولة. مثل ما ذكرنا وذكر الزميل زهير، الاتفاق عنده تاريخ كبير على مستوى البطولة الخليجية، ودائما حقيقة ما تكون بوابة العودة للبطولات وتحقيق البطولات بالنسبة للاتفاقين هي البطولة الخليجية. فنتمنى حقيقة هذا الموسم أنه يركزوا على البطولة الخليجية بشكل كبير جدا على مستوى الدوري. الاتفاق جيد، ما هو سيء، بالعكس الاتفاق لما تيجي تتكلم عن المركز السابع يعني بعد أندية الصندوق والشركات، ترى موسم حتى الآن كانطلاقة جيدة بالنسبة للاتفاق والاتفاقين. تعادلين أخيرة كانت أمام القادسية 3-3 وبعد ذلك أمام الخليج، لا شك يعني إن شاء الله تعالى أنها يعني تكون دافع للتحسن على المستوى الفني. أتمنى اليوم إن شاء الله تعالى أنهم يحصلوا أول 3 نقاط في بداية البطولة مثل ما شاهدنا أمس اليوم، فنتمنى لهم إن شاء الله تعالى كل التوفيق. والاتفاق قادر بكل صراحة أنه يذهب بعيد في هذه البطولة
1: إن شاء الله الحقيقة، يعني تكون في مواجهة تجمعهم على النهاية حتى هذا إذا كان يعني ممكن. اليوم اللي ذكرتنا في إطلالته الأولى على مستوى البطولات الخارجية ضرب بأربعة، وإن كان يعني الحقيقة يعني أنا أعتقد وأنا هنا أبقى معك هيثم أنه ما في حالة احتفاء كبيرة بالنتيجة العريضة اللي حققها نادي نيوم على نادي شعب حضرموت، الفوارق الفنية الحقيقة بين الفريقين، لكن إيش أهمية تحقيق الفوز في أول مواجهة على مستوى المسابقات الخارجية؟ هذا أول ظهور لنيوم، وأيضا نتكلم عن فريقين من ذات البلد في منافسة مثل النوع، إيش ممكن تعطي لقيمة البطولة؟ أتكلم عن نيوم والاتفاق في ذات التوقيت.
2: والله شوف أبو أحمد بكل أمانة أن الاتفاق ونيوم قادرين على أنهم يروحوا بعيد إن شاء الله تعالى على مستوى هذه البطولة. يعني نيوم يملك أسماء على مستوى عالي جدا، يعني أمس كانت مباراة من طرف واحد بكل أمانة، انتصار مستحق لنيوم، ما واجه أي صعوبات،
1: دليل 4 أهداف في شوط واحد يعني، وبدأ تغييرات مع مطلع الشوط الثاني
2: بالضبط. يعني ويمكن يحسب حتى لإدارة نيوم استقرارها على غاليتيه، استمرارها مع غاليتيه حتى على مستوى الدوري هذا الموسم جيد نيوم، ما هو بالعكس انطلاقه كانت جيدة. تتكلم عن هذه البطولة، البطولة الخارجية بالنسبة لنيوم، أنت لأول مرة تشارك خارجيا، لا شك تملك الإمكانيات اليوم والأسماء اللي أفضل من كثير من الأندية المنافسة بالنسبة لنيوم. فأنا أتوقع بكل صراحة أنه نيوم يذهب بعيدا في البطولة، ممكن يوصل نصف النهائي، ممكن يوصل النهائي، نظير الأسماء الموجودة في نيوم وأيضا الاستقرار الفني على غاليتيه. فنتمنى لهم إن شاء الله تعالى كل التوفيق، مثل ما تكلمنا عن الاتفاق أيضا نتكلم عن نيوم، إنهم فريقين يملكوا الأسماء اللي تجعلهم إن شاء الله تعالى يعني يخلونا نتفائل إنه هذه البطولة بتكون بطولة كنسخة سعودية بإذن الله، ونشاهدهم إن شاء الله تعالى في النهائي أو أحدهم يكون في النهائي
1: بإذن الله. طيب نروح فاصل قصير مستمعين ونعود لكم. من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.
4: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: حياكم الله مرة أخرى في تيكي تاكا. بالأمس أكملت مواجهات الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا النخبة الحقيقة بمواجهتين، مثل ما قلت في مطلع الحلقة أسعدتنا نتيجة، ويعني ما بقول أغضبتنا لكن الحقيقة أقلقتنا على نادي الاتحاد، وببدأ بمواجهة نادي الاتحاد تحديدا الذي خسر في مواجهة استضاف فيها شباب الأهلي الإماراتي في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، خسر بنتيجة هدفين مقابل هدف، تلقى مرمى هدفين في الربع ساعة الأولى من المواجهة في حالة يعني رغم أنها صدمت مدرج الاتحاد، لكن ومع ذلك أصر على دعم الفريق ومساندته حتى لحظة إطلاق الصافرة وانتهاء المواجهة بهدفين مقابل الهدف. زهير، خسر الاتحاد بالأمس ليست الخسارة الأولى يعني على مستوى توالي المباريات، وخسر قبلها الكلاسيكو وكان في خشية من تأثيرات هذه الخسارة، كان في أمل كبير أن فيسينغ مدرب الاتحاد يستفيد من أخطائها في الكلاسيكو، لكن وكما اختلف الفنيون بعض رأى أنه فيسينغ كرر أخطاء لكن بشكل مختلف أدت إلى خسارة الاتحاد نتيجة المباراة، رأيك؟
0: أعتقد أن فيسينغ يعني أخطأ في قراءة المناخ في الدرجة الأولى، يعني عندما تترك مساحة كبيرة في الخلف أمام منافس يملك المهارة والسرعة والجودة خاصة في بداية المباراة، أن تلعب بضغط عالي ويعني ودفاع متقدم، فأنت تستدعي الوحش أن يزور مرماك يعني. فهذا اللي حصل بهدفين مبكرين عن طريق الإيراني اللي هو
1: شردار،
0: سردار أيه. اللي هو لاعب
1: روما، انا ترى ماني متاكد من الاسم بالضبط لكن عموما لاعب الشباب الاهلي الاماراتي.
0: نعم وهو لاعب جيد الحقيقه.
1: سردار اي كويس، الذاكره جيده، الذاكره جيده، اشكرك.
0: سردار الاسم الثاني لانه عد الدوري الايطالي يعني فضني ذاكره صراحه الحين ضاح كبرنا يا ابو احمد.
1: مشغول انت بظهور سعود بالامس الحقيقه، ما ودي نضيع الامر لان برجع لنقطه سعود، هي ذكرتني بذكرك الله يشاء. إذن يعني ترى ليش أنا ذكرت فيسينغ تحديدا، لأنه اللوم الحقيقة بالأمس ما كان مقتصر على يمكن في غالبة وأشمل على فيسينغ، لكن برضو أيضا بعض الفنيين كان ترى يتناول بعض العناصر يعني بتحميل مسؤولية.
0: يعني الحقيقة الاتحاد يعني في الأسبوع خسر مباراتين وهو كان يعني مقدم أفضل من ما كان هو متوقع على الأقل من جماهيره ومن المتابعين بشكل عام. مباراة الكلاسيكو خسرها 3-2 بأداء جيد، أنا ما توقعت المباراة تنتهي بهذه النتيجة وأن الاتحاد كان عنده فرصة أنه يرجع بالتعادل لآخر دقائق في مباراة الهلال، لكن أمس يعني مع أن النتيجة كانت جيدة لكن أيضا حتى قراءة المدرب أو النتيجة كانت قريبة كان ممكن يطلع التعادل على الأقل، قراءة المدرب والإصرار على العرضيات في الشوط الثاني المبالغ فيه، حتى هو قال أخذت مهاجم ثالث لجل يعني استغلال العرضيات، معناه أنه يعني هناك مشكلة في يعني خلق أفكار هجومية متنوعة عندما يكون الحل واحد، حتى لو كان الفريق اللي قدامك متكتل دفاعيا وجالس دافع بشكل جيد، لكن يفترض ما يكون عنده أفكار مختلفة لغزو اللي هو مرمى الخصوم.
1: طيب أنا بروح الجزية في هالمواجهة معك هيثم، البعض يقول لك ترى الاتحاد ما قبل التوقف، هو الاتحاد ما بعد التوقف، ترى المسألة بالنسبة للاتحاد أقول هكذا يقولون، أنا بأخذ مصادقتك إلى أي مدى هي يعني واقعية هذه القراءة، أنه الاتحاد هو ذات الاتحاد ما قبل التوقف، ورغم الخسارة في مباراتي ما بعد التوقف سواء الكلاسيكو أو خسارة الأمس، أنه الاتحاد يا جماعة الخير ضحية يعني خلنا نقول نتائج وليس مستويات، نتائج تحققت الفريق ما قبل التوقف، والآن هو أمام ذات القدرات الفنية لبعض العناصر وبالتالي هو ليس جاهزا تلك الجهوزية، فلذلك هاتين الخسارتين أو الكبوتين سواء في الكلاسيكو على مستوى دوري أبطال شو اسمه دوري النخبة، ويمكن حتى الغضب هي على مسألة مواجهة الأمس أكثر منها الكلاسيكو.
2: والله شوف أبو أحمد، يعني فعلا مواجهة الأمس كانت مواجهة صادمة لجمهور الاتحاد، يمكن الهلال نعرف الهلال وقوة الهلال والعناصر اللي في الهلال بشكل عام، لكن مباراة الأمس أنا وجهة نظر خاصة، أنا أعتقد أنه فيسينج لم يقرأ المباراة بشكل جيد وسارع حقيقة في إجراء التغييرات، زجب مختار، زجب حسام عوار، لكن حقيقة بعد التأخر في النتيجة يعني أنا وجهة نظر

0: نظري بالأمس كان مدرب الأهلي اعتمد على التحولات واستطاع أنه ينجح في إيجاد فراغات في عمق الدفاع الاتحادي. حقيقة أمس عمق الدفاع الاتحادي كان نقطة ضعف واضحة بكل أمانة. السبب في ذلك أنا وجهة نظري إشراك لاعبي خط وسط في منطقة المحور اللي هو لوبي وريوس. يعني كان المفترض على الأقل أنه مختار يكون متواجد كمحور ثالث يغطي أمام التحولات اللي كانت صعبة بكل أمانة. حسام عوار أنا استغربت أنه الفيسنج ما بدأ فيه، يعني ما أعرف هل هو مصاب أو خلافه، ما في أخبار عليه أنه مثلا حسام عوار مصاب. استغربت حقيقة أنه البداية بفينال دوم وبعد ذلك فيسنج تراجع وغير فينال دوم وجذب حسام عوار، وشفنا حسام عوار يعني الدقائق اللي لعبها تقريبا ربع ساعة 20 دقيقة حقيقة شكل فيها خطورة كبيرة جدا، وهو مصدر خطورة دائما حسام عوار. فحقيقة أنا أرى أنه قراءة فيسنج للمباراة ما كانت بالشكل المطلوب. أيضا أنت تلعب بمهاجمين اثنين شكب ضغط من البداية، لعبت بضغط عالي، ممكن هذه كلها حقيقة سببت مشاكل في دفاع الاتحاد، أنه الاتحاد تعرض لهدفين من بداية المباراة كانت مفاجئة بكل أمانة. سردار استطاع أنه يحقق وينتهز فرصتين كانت ثمينة أمام مرمى الأهلي أو أمام مرمى الاتحاد عفوا. حتى العودة ريوس استطاع أنه يسجل لكن ما استطاع الاتحاد أنه يلحق بالمباراة. مباراتين فيها أخطاء كبيرة، تكلم عن مباراة الهلال مباراة الاتحاد ومباراة شباب الأهلي، حقيقة مباراتين كانت تحمل أخطاء كبيرة من فيسنج ما كان هذا المأمول من الاتحاد بعد فترة التوقف من قبل جماهيره. يعني جماهيره كانت تتوقع إنه الاتحاد يستمر في نفس يعني مسلسل الانتصارات أو حتى مسلسل الحضور الفني الجيد المميز، لكن أنا أعتقد أنها مباراتين سكر الصدمة عند الاتحاديين، لابد حقيقة أنهم يرجعوا يعيدوا حساباتهم من جديد. مسألة التأهل ما زال هناك في يعني المتسع
1: تخشى عليها، لأنه يعني الانطباع العام لدى كل الجماهير أنه خماسينا الجميل الحقيقة، أتكلم عن الخمسة الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا النخبة، مسألة التأهل الدور التالي مسألة مضمونة، رغم حتى هالعثرتين العثرة الحقيقة تحديدا لنادي الاتحاد، أو سواء تعثر اللي في انطلاقة المواجهة بالتعادل سواء كان الأهلي ولا إن كان القادس الاتحاد.
0: والله شوف أبو أحمد، يعني بكل أمانة الاتحاد يمكن عنده مواجهتين خلينا نتكلم فيها على مستوى آسيا يعني ليست بالسهلة أمام
1: تهدد تأهله، ولا هي مسألة
0: والله شوف على الأقل 6 نقاط القادمة على الأقل الاتحاد لابد أنه يخرج بأربعة لسبب واحد، أنت حتلعب مع نفتشي خارج أرضك وحتلعب بعد ذلك مع العين، والعين اليوم في أفضل مستوياته الفنية بكل أمانة نتكلم. فاليوم مواجهتين قادمة على مستوى آسيا، الاتحاد من 6 إلى 4 نقاط أقل الاحتمالات عشان نقول إن شاء الله تعالى الاتحاد يستطيع أنه يضمن مركز متقدم، أو إنه الاتحاد فعلا راح يعاني إلى الجولات الأخيرة على مستوى الجولات.
1: طيب قبل أروح للهلال أخذ رأيك أيضا زهير، حظوظ الاتحاد قياسا بالوضع الحالي الفني قرارات فيسنج إن لم يعدلها أو إذا عدلها، هل تعتبرها محل خطر، محل تفكير خطر بالنسبة للاتحاد التأهل للدور التالي دور 16 في دوري أبطال آسيا النخبة؟
2: من اللمحات يعني مباراة القادسية على سبيل المثال ايه؟ كانت ملحمية دفاعية يعني دفاع الاتحاد هو اللي أعطى المباراة هذه 3 نقاط غالية للعميد. في المقابل شفنا نسخة ركيكة جدا دفاعيا بالأمس على سبيل المثال مباراة الهلال اللي نعتبرها مقياس، لأن الهلال بالنسبة لي أنا بداية الموسم قبل ما تطلق صفر بداية أول مباراة كل مسابقات كثر على الهلال بعيد عن كل الفرق عناصريا وفنيا
1: جايين لله. بس أنت أنا بأخذ عبارة محددة، هل تعتبر حظوظ الاتحاد قياسا بالوضع الحالي؟ نتكلم لسه جولتين باقينا 6 جولات أو مباريات الفريق في دور المجموعات، قادر ليست معرضة للخطر الاتحاد أمام ما قدمه في المباراتين الأولى أو على حالة الفريق الآن؟
2: قادر أن يتأهل من أفضل 8 بإذن الله،
1: ما عليها قلق أو ما عليها خوف خلنا نقول
2: بإذن الله، بس لا تفريط بعد اليوم بالنقاط يعني
1: هذه آخر فرصة تفريط بالنسبة لفيسنج. أنا بروح للفريق الآخر اللي على الأقل أسعد مثل ما أسعد النصر في انتصاره وأسعد الأهلي بانتصاره، الهلال عندما تغلب على السد هناك في الدوحة هيثم الفريق وصولا، ما نتكلم نتجاوز مسألة المعاناة في الوصول ويعني ضغوط اللي حصلت على كل الأندية الحقيقة المشاركة في دوري أبطال أسل النخبة، أقصد التي مبارياتها خارج ملاعبها، تمكن من الفوز على السد في حالة احتفاء الحقيقة بما قدم الهلال، تحديدا حالة رضا عن واتكنز. وفي شق آخر أو خلنا نقول جزء، يعني هم كأنهم مدرجين، جزء يشيد بطريقة واتكنز أو بمستويات اللي قدمها واتكنز اللي أخذ بالمناسبة رجل المباراة، وفيه أيضا جزء آخر يرى نيفز هو بوصلة ما يقدم الهلال. أنت مع أي جزء، ومين ترى الأحق بما قدم الهلال بالأمس؟
0: والله لا شك نيفز يا بوحر.
1: نيفز
0: يعني نعم، نيفز من خلال السنوات الأخيرة اللي قدمها في مع الهلال كمستويات، أنا أعتقد أنه هو رمانة خط الوسط الهلال. نيفز إذا غاب يعاني الهلال بشكل كبير يعني، لكن حقيقة وجود نيفز يعطي الاطمئنان للهلاليين، يعطي الاطمئنان لخط الوسط الهلالي. حقيقة نيفز قائد بمعنى الكلمة في خط المنتصف الهلالي، يعني حقيقة جماهير الهلال ومحبي الهلال يشعروا بالاطمئنان في حال وجود نيفز، يملك حلول عديدة حقيقة في إيجاد مساحات لمهاجمي نادي الهلال، لاعبي خط وسط نادي الهلال، لاعب مقاتل، سواء حتى أحيانا بعض المدربين يستعينوا فيه كمدافع، تجد نيفز حاضر حقيقة، لاعب من طراز رفيع جدا يعني نيفز. واتكنز كبداية هذا الموسم مع الهلال، نعم بداية مطمئنة، لاعب صندوق على مستوى عالي، يمكن أنا وجهة نظري أنه يعوض اليوم متروفيتش. أنا أعتقد بعد متروفيتش الهلال عانى حقيقة في خط المقدمة، جرب أكثر من اسم ما توفقوا بشكل كبير، لكن اليوم المؤشرات أمامنا يعني تعطي أنه واتكنز راح يدخل قلوب الهلاليين بشكل كبير جدا بعد متروفيتش.
1: طيب زهير، تعرف الظروف اللي تحيط بكل الأندية، تحديدا في المشهد الهلالي، العودة من بعد توقف وغيابات والفوز في الكلاسيكو، ثم ظروف محيطة بانتقال الأندية إلى ملاعب أخرى في المنطقة، فوز يحقق الهلال، هذا شي يعطيك، برجع لنقطة أنه القراءة السابقة لك للهلال، شي يعطيك انطباع عن شخصية الفريق هذا الموسم تحديدا؟
2: أظن أن إنزاغي يتعلم من أخطاء الموسم الماضي،
1: تعلم
2: كثير، وأعتقد أنه أيضا جودة اللاعبين ارتفعت كثير على أجنحة، وحتى إضافة واتكنز الكبيرة الحقيقة مقارنة بالمهاجمين اللي كانوا موجودين الموسم الماضي، مع كل احترام إلى تاريخ كريم بنزيمة، وأيضا إلى مهاجم عادي وإن أتى بمبلغ كبير مثل داروين نونيز. الشخص اللي مو جالس ياخذ حقه لحد الآن هو سيموني إنزاغي. سيموني إنزاغي الموسم
1: تحس
2: الماضي،
1: تحس إن حالة الرضا عن الرجل يعني بيكون مشوارها طويل بالنسبة إنه يحققها؟
2: جمهور الهلال وأغلب الجماهير هي جماهير عاطفية. العام الماضي كان للأسف، بقول للأسف ألف، أن بعض الإعلاميين الحافظين أن إيطالي معناه يعني يلعب دفاعي. إنزاغي الموسم الماضي لم يحصل على رفاهية إعداد فريقه وإعداد وفق أفكاره اللي هو يرتاح لها، سواء عناصريا او وقت الاعداد اللي جاء قبل كاس العالم للانديه بعشرة ايام، وتوالى الموسم، وفي النهايه حصل بطوله وخسر الدوري في الجوله الاخيره يعني، وفارق نقطي لا يذكر مع النصر. ف يعني وعوده يعني المفارقه، الفريق اللي اخرج الهلال العام الماضي السد، امس لعب مباراه كبيره 2-0 وبسيطره، وكانت النتيجه كانت قابله للزياده. إنزاغي في أوروبا في الشامبيونز ليج لم يخسر ولا مرة من فريق مرتين في التاريخين، ولا مرة. فإنزاغي يعني أنا يعني مسؤول عن كلامي، أحسن مدرب وطأة قدمه أراضي المملكة العربية السعودية.
1: طيب نشوف يعني صادق عليه نتائج نهاية الموسم ولا لا؟ نبي نروح على السريع لآخر نقاطنا في الحديث الليلة.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: أبعود للتأثيرات الحقيقة اللي على إثرها أعلنت الرابطة بالأمس تعديل 3 مباريات من الجولة 9 على الاعتبارات اللوجستية مع مراعاة الحد الأدنى لفترات الراحة. انتقلت مواجهة الرياض والهلال والاتحاد والشباب من تاريخ 19 إلى تاريخ 19 ديسمبر من تاريخ اللي يفترض أنه الخميس القادم، ومواجهة الأهلي والنصر تم انتقالها أيضا إلى تاريخ 6 مارس 2027. على السريع رأيي في تقييم قرارك، القرار هذا الصادر من الرابطة من زاوية التوازن ومن زاوية المسارعة على اتخاذها، هيثم؟
0: والله يحسب للرابطة أبو أحمد يعني التغيير، نعم يحسب لها التعامل مع الظروف وتغيير الجولات بما يتناسب، يعني حتى مع التوقيت اللي مسموح فيها، انت عارف الدوري مضغوط، بطولات مختلفة وإلى آخره، فبالتالي حقيقة يحسب لهم أنهم أوجدوا يعني حقيقة تاريخ يلائم إقامة هذه المباريات بشكل تام.
1: في تقدير واضح لظروف الأندية اللي تعرضت لها.
0: طبعاً طبعاً ولا شك في ذلك.
1: طيب أنا بروح للشق الآخر أو في الجهة المقابلة، في يعني البعض يتساءل معك زهير إنه هذا القرار مع التقدير لمسببات اتخاذها لأنه ممكن يخلق نوع من الضغط النفسي، تعرف فريق يشوف منافسة يلعب وفي أسبقية مواجهة وفي نقاط، هل أمر له قيمة فيها في ظل ما قامت به الرابطة من قرار؟
2: جود في الموجود يعني في النهاية الظروف يعني أكبر من الرابطة، فيعني بتكون مؤثرة نوعا ما، خاصة مواجهة مباشرة بين النصر والأهلي تنتقل لمارس شهر 3، بيكون في الربع الأخير من الموسم تقريبا، فيعني وجود 3 نقاط لأحد من الفريقين خاصة إذا ما كان منافس على الدوري راح تعني الكثير، لكن نفسيا أيضا خلنا نقول إنه أحد منهما راح يكون في المركز الثاني وفارق على المركز أو 3 نقاط دائما في الحسب، راح تكون هذه المباراة فتدخل فكرة للمشجعين واللاعبين كذلك.
1: أنا شاكر ومقدر للعزيزين هيثم بامقوس الناقد الرياضي وكذلك العزيز زهير الشماسي الناقد الرياضي، شكرا لكم مستمعينا على كرم وطيب المتابعة. نسيت أقول أن احنا سعيدين الحقيقة بظهور سعود عبد الحميد الحقيقة بالأمس في دوري أبطال أوروبا، هذا الحضور الأول الحقيقة للاعب سعودي، ننتظر منه إن شاء الله بصرف النظر الحقيقة عن المباراة ونتيجة المباراة اللي خاضها فريقه، مؤملين إن شاء الله أن يكون له حضور وبصمة في مقبل المباريات في هذه البطولة رفقة فريقة في هذا الاستحقاق. شاكر ومقدر لكم، إلى اللقاء.
3: تيكي تاكا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: الهيئة السعودية للبحر الأحمر تسلم شركة إعمار المدينة أول رخصة مشغل شاطئ لتشغيل شاطئ يام. الهيئة العامة للترفيه تنضم لأهم 70 علامة سعودية في المسؤولية الاجتماعية تقديراً لمبادرة ليلة العمر. جوجل تطلق نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي فور أرجون عالمياً للمطورين والشركات للتعامل مع المهام المعقدة. مكتبة الملك عبد العزيز العامة تصدر موسوعة المملكة للأطفال والناشئة في 9 أجزاء لترسيخ الهوية الوطنية. أخيراً، استخدام الأجهزة المضيئة قبل النوم في العتمة يؤخر النوم ويربك الساعة البيولوجية وفق أبحاث علمية.

0: جدة اف ام على هواك. ببساطة مع آلاء محمد على جدة اف ام.
1: ليش نقدر نشم رائحة المطر قبل ما يبدأ؟ أحياناً قبل ما نشوف المطر أصلاً نشم رائحة معروفة جداً، رائحة ترابية.

هي منعشة مرتبطة عندنا بالمطر لدرجة إننا ممكن نشمها ونقول واضح إنه المطر قريب. لكن في شيء غريب في هذا الموضوع، لأنه الماء نفسه تقريباً ما له رائحة، فإذا قطرات المطر ما لها هذه الرائحة إيش بالضبط اللي نشمه؟ وكيف أحياناً توصلنا الرائحة قبل ما يوصلنا المطر؟ الرائحة المميزة المرتبطة بالمطر لها اسم بتريكور، والمصطلح ظهر في الستينات لوصف الرائحة اللي تطلع من الأرض بعد سقوط المطر، خصوصاً بعد فترة من الجفاف. لكن البتريكور مو مادة واحدة موجودة داخل قطرة المطر، اللي نشمه في الحقيقة خليط من مركبات كانت موجودة أصلاً في البيئة والمطر ساعدها توصل للهواء. ومن أهم المركبات في هذه الرائحة مادة اسمها جيوسمين. الجيوسمين تنتج أنواع من الكائنات الدقيقة الموجودة في التربة، وهو المسؤول عن جزء كبير من الرائحة الترابية اللي نعرفها. والمثير إنه أنف الإنسان حساس جداً للجيوسمين، يعني نقدر نكتشف وجوده حتى بكميات صغيرة جداً، وعشان كده ما نحتاج كمية كبيرة منه في الهواء عشان نلاحظ رائحة الأرض بعد المطر. لكن كيف تطلع مادة موجودة في التربة وتوصل لأنفنا؟ هنا قطرات المطر تعمل شيء مثير جداً. لما تسقط القطرة على سطح مسامي زي التربة ممكن تحبس تحتها فقاعات هواء صغيرة جداً. هذه الفقاعات تتحرك داخل القطرة باتجاه الأعلى، وبعدين تنفجر عند سطحها وتطلق في الهواء رذاذ دقيق جداً، والرذاذ هذا يحمل معاه المركبات الموجودة على الأرض، ومنها المركبات اللي تعطينا الرائحة المميزة. والعلماء قدروا يشوفوا هذه العملية بالتفصيل باستخدام كاميرات عالية السرعة. والأغرب إنه المطر الأقوى مو بالضرورة يعطي الرائحة الأقوى. في ظروف معينة المطر الخفيف أو المتوسط على الأسطح المناسبة يساعد على تكوين هذا الرذاذ بشكل أفضل. أما لو قطرات المطر نزلت بعنف شديد تختلف طريقة اصطدامها بالسطح وتكون الفقاعات، يعني أحياناً أول قطرات المطر البسيطة تكون كافية عشان تطلع الرائحة اللي نعرفها بوضوح. والتربة مو المصدر الوحيد. خلال الفترات الجافة ممكن تتجمع على الأرض والصخور مركبات وزيوت مصدرها النباتات، ولما ينزل المطر يساعد على تحرير جزء منها في الهواء، وعشان كده رائحة المطر مو بالضرورة تكون متطابقة في كل مكان. رائحة المطر على أرض جافة ممكن تختلف عن رائحته في منطقة مليانة بالنباتات. طيب كيف أحياناً نشم المطر قبل ما ينزل عندنا؟ لأن المطر ممكن يكون بدأ فعلاً لكن في مكان قريب مننا، الهواء والرياح تقدر تحمل المركبات والرذاذ من المنطقة اللي نزل فيها المطر وتوصلها لنا قبل ما توصل السحابة الممطرة نفسها. وفي حالة العواصف الرعدية ممكن نشم كمان رائحة مختلفة مرتبطة بالأوزون، والهواء الهابط من العاصفة ممكن يساعد على نقلها إلى مستوى قريب من الأرض. يعني ريحة المطر اللي نشمها قبل العاصفة مو دايماً هي نفسها الرائحة الترابية اللي تطلع بعد ما تلمس القطرات الأرض. وفي النهاية الجيوسمين اللي نحبه ونربطه بريحة المطر ما تصنع التربة عشان تعطينا هذه الرائحة، هو ناتج عن كائنات دقيقة تعيش فيها. والأغرب إن دراسات وجدت إنه هذه الرائحة تجذب كائنات صغيرة جداً تعيش في التربة، تلتقط أبواغ بعض البكتيريا وتنقلها معاها لأماكن ثانية. يعني الرائحة اللي بالنسبة لنا تعني إنه المطر وصل، بالنسبة لعالم صغير تحت أقدامنا ممكن تكون جزء من طريقة تساعد كائنات التربة نفسها على الانتشار.

0: أسرار الألوان.
1: البنفسجي دائماً كان لون مختلف، ما هو صريح مثل الأحمر ولا هادي مثل الأزرق، لكنه بيجمع أحاسيس متعددة في لون واحد، ولهذا ارتبط عبر التاريخ بالفخامة والتميز والروحانية والخيال. لكن العلم يضيف لنا تفصيل أجمل. دراسة واسعة نشرت في عام 2023 في مجلة البحوث النفسية اللغوية أو Journal of Psycholinguistic Research شملت أكثر من 4000 مشارك من 30 مجتمع و28 دولة. درست الفرق بين ارتباطات كلمات البنفسجي والليلكي والبنفسجي المزرق بالمشاعر. وجدوا الباحثين أن كلمة purple أو اللون البنفسجي ارتبطت بشكل أقوى ببعض المشاعر الإيجابية وبمشاعر القوة مقارنة بدرجات قريبة مثل الليلكي والبنفسجي المزرق، مع وجود اختلافات بين المجتمعات. وهذا يعطينا درس مهم، اللون ما له معنى واحد ثابت عند كل البشر. درجة اللون واللغة والثقافة والتجربة الشخصية كلها تدخل في القصة، ولهذا اللون البنفسجي مناسب للعلامات اللي تبغى تظهر بشكل مميز أو إبداعي، لكنه ممكن يكون قوي إذا تم استخدامه بكثافة.

0: بلاكيت مع مصطفى بخس على جدة اف ام.
1: احيانا نتابع عمل وبعد ما ينتهي يظل في بالنا مكان، شارع مرت فيه الشخصية، بيت اجتمعت فيه العائلة، او حارة حسينا اننا نعرفها مع اننا يمكن ما زرناها. بعض الاماكن تعلق في الذاكرة زي ما تعلق الوجوه، وحكايتنا اليوم عن المكان في الدراما السعودية. لما يبدأ تصوير فيلم أو مسلسل، اختيار المكان يكون جزء مهم من الحكاية، لأن المكان يعرفنا على حياة الشخصيات قبل ما تتكلم. حجم البيت، ترتيب الغرف، والأشياء الموجودة فيها كلها تعطينا هذه المعلومات. هل هذه عائلة كبيرة؟ هل البيت قديم؟ هل الشخصية تعيش وحدها؟ هل ترتاح في مكانها أو تحس أنه ضيق عليها؟ أحيانا نفهم كل هذا من لقطة واحدة. خلونا ناخذ مثال من السينما السعودية في فيلم وجدة للمخرجة هيفاء المنصور. نتابع طفلة تحلم بامتلاك دراجة وتنتقل معها بين البيت والمدرسة وشوارع الحارة. هذه الأماكن مرتبطة برحلتها. في البيت نقترب من علاقتها بأمها، وفي المدرسة نشوف جانب من يومها وما تواجهه هناك، وفي الشارع يتحرك حلم الدراجة قدامنا. ومن خلال هذه الرحلة نقدر نقرأ المكان كجزء من الحكاية، وهنا تظهر أهمية التفاصيل الصغيرة: باب البيت، المسافة بين المنزلين، سطح تجتمع فيه الشخصيات، أو دكان قريب يعرف صاحبه أهل الحي. هذه الأشياء تساعد العمل يكون قريب من الحياة اللي صورها. ولو نقلنا الحكاية نفسها إلى مكان مختلف، ممكن يتغير إحساسنا بيها. تخيل مشهد عتاب مثلا بين شخصين، مرة يصير داخل مجلس والعائلة موجودة في الغرفة المجاورة، ومرة يصير في شارع هادي بعيد عن الناس. الكلام ممكن يكون نفسه، لكن طريقة قوله تكون مختلفة. المكان هنا أثر في أداء الممثل وفي إحساسنا بالمشهد. وفي الدراما السعودية عندنا تنوع كبير في الأماكن. أحياناً المدن والقرى والمزارع والمناطق الساحلية والجبلية، كل بيئة تفتح باب لحكايات مختلفة. طريقة اجتماع الناس وأعمالهم والمسافات بينهم وحتى أصوات يومهم. لكن مجرد تصوير منظر جميل ما يكفي، المكان يحتاج يكون لي سبب في القصة. إذا ظهرت الشخصية عند البحر مثلاً، فإيش علاقتها بالبحر؟ هل تعمل هناك؟ هل ترجع لي كل ما احتاجت تفكر؟ هل يذكرها بشخص معين في القصة؟ لما نفهم هذه العلاقة يصير للمشهد معنى أقرب، وحتى الصوت يشارك في بناء المكان. أحياناً نسمع المكان قبل ما نشوفه، ومع تكرار ظهوره نبدأ نعرفه. نعرف وين تجلس الشخصية ووين تتجنب تروح، وأي زاوية ترتبط عندها بذكرى. وبكذا يصير عندنا شعور إننا دخلنا عالم فعلاً. المرة الجاية لما نتابع عمل سعودي ننتبه للمكان. اسأل نفسك إيش عرفني عن الشخصية وكيف أثر في الحكاية. بعض الأماكن تظل معانا حتى بعد ما تنتهي آخر لقطة.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بالأحمر وأسامة الغريبي.
3: هناك كلمات قصيرة نقولها في ثواني، لكنها قد تبقى في ذاكرة إنسان طويلة. ومن أبسط هذه الكلمات شكرا، كلمة لا تحتاج إلى وقت ولا إلى جهد ولا إلى مناسبة، لكنها تقول لمن أمامنا: رأيت ما فعلت وقدرت ما قدمت. ومع ذلك قد نمر على أشياء كثيرة جميلة في حياتنا وكأنها أمر معتاد، حتى ننسى أن خلفها أشخاصا يبذلون وقتا وجهدا ومشاعر لا نراها دائما. متى كانت آخر مرة قلت فيها لشخص شكرا وأنت تقصدها فعلا؟ هل اعتدنا على بعض الأشياء الجميلة في حياتنا حتى أصبحنا نراها حقا مكتسبا؟ لماذا نلاحظ الخطأ بسرعة بينما قد لا نلاحظ عشرات الأشياء الجيدة التي يقوم بها الآخرون من أجلنا؟ في البيت قد تقوم الأم بأشياء كثيرة كل يوم دون أن ينتبه أحد، وقد يعمل الأب ساعات طويلة ويعتبر ما يفعله واجبا لا يحتاج إلى كلمة، وقد يساعدنا زميل في العمل فنعتبر الأمر عاديا، وقد يقدم لنا شخصا خدمة صغيرة فنأخذها ونكمل يومنا دون أن نتوقف. لكن هل كلمة شكرا بسيطة فعلا؟ أم أنها قادرة على أن تجعل الإنسان يشعر بأن جهده لم يذهب دون تقدير؟ التقدير لا يحتاج دائما إلى هدية ولا يحتاج إلى مناسبة. أحيانا يكفي أن تقول لشخص: أقدر ما فعلته من أجلي، أو شكرا لأنك كنت موجودا. وقد نعتقد

نعتقد أن الأشخاص الذين نحبهم يعرفون أننا نقدرهم، لكن الإنسان يحتاج أحياناً إلى أن يسمع ما يشعر به الآخرون تجاهه، ليس لأننا نشك في محبتهم، بل لأن الكلمات الجميلة عندما تأتي في وقتها يكون لها أثر مختلف، والشكر لا يكون فقط عندما يقدم لنا شخص خدمة كبيرة. يمكن أن نشكر الموظف الذي يؤدي عمله بإخلاص، ونشكر من يحافظ على المكان الذي نستخدمه، ونشكر شخصا أعطانا من وقته، ونشكر حتى من حاول أن يساعد وإن لم يستطع أن يحل المشكلة كاملة.

0: دعونا نجرب اليوم 4 خطوات بسيطة. ابحث عن شخص يستحق منك كلمة شكر وقلها له. لا تنتظر مناسبة حتى تعبر عن تقديرك. إذا قدم لك شخص خدمة لا تعتبرها أمراً مفروغاً منه، وحاول أن تلاحظ الجهود الصغيرة التي يبذلها من حولك. قد تكون كلمة شكر منك عابرة، لكنها قد تعني لشخص آخر الكثير. وربما كان شخص قريباً منك يحتاج منذ فترة إلى أن يسمع منك أنك تقدر ما يفعله. التقدير لا يكلفنا الكثير، لكن غيابه قد يجعل الجميل يبدو عادياً. فلا تبخل بكلمة جميلة، يمكن أن ترفع معنويات إنسان. قل شكراً وقلها بصدق. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بالأحمر وأسامة الغريبي.

يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.

مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة. لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: السر بكبسة سر.
2: عندك صورة حلوة بس تبغى الشخص اللي فيها لحاله بدون الخلفية؟ قبل ممكن أول شيء يخطر في بالك أن أنت تحتاج برنامج تعديل الصور، بس إذا جهازك يدعم نظام iOS افتح الصورة واضغط ضغطة مطولة على الشخص أو العنصر اللي تبيه وفجأة ينفصل عن الخلفية، ومن هنا تقدر تنسخه أو تشاركه أو حتى تحوله إلى ملصق. الحلو إنه الحركة مو بس مع الصور، حتى في بعض لقطات الفيديو تقدر توقف على اللقطة وتعزل العنصر الموجود فيها. يعني المرة الجاية تحتاج شخص من صورة بدون الخلفية، لا تبدأ تقص وتلصق، اضغط على العنصر ينفصل بكبسة زر.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. ذاكرة الإيقاع.
3: رد واحد يكفي يبدأ المشهد بي. شعر ينقال، صفوف ترد، وإيقاع يربط الحركة بالصوت. هذه هي الدحة، من فنون شمال المملكة، انشهرت في الجوف، تبوك والحدود الشمالية، وحافظت على حضورها في المناسبات والاحتفالات الشعبية عبر أجيال. ما فيها نجم واحد يتصدر المشهد، كل صف له صوته، وكل ردة ترفع الإيقاع أكثر. قصيدة تبدأ مع شخص وتنتهي بصوت الكل. الدحة لما يصير للشعر إيقاع ويصير الإيقاع صوت للجماعة.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله الله،
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ريشة.
5: استخدم جوستاف كليمت أوراق الذهب بكثافة ليمنح اللوحة بريقا استثنائيا، وبين الزخارف الكثيرة يبقى المشهد بسيطا، لحظة حب هادئة أصبحت من أشهر صور الفن الأوروبي.
6: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
7: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. استوديو 20 الان على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في كل مكان، مساءاتكم دائما وابدا سعيده بكم. مساء الخير ومساء البهجة ومساء السعادة ومساء الأخبار الجميلة. أكيد أنتم معنا في استديو 20 وراح نكون معاكم على مدى ساعتين كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. يا هلا وسهلا بالجميع، لكم تحياتنا كفريق عمل من تنسيق الضيوف، هذه تحيات زميلتنا ريهام قبوري. أيضا لكم تحياتي أنا مريم العمري وأكيد زميلي خالد مستور. عارفين أنه كل الإخراج الحلو أكيد مع مخرجتنا الجميلة خلود لبني. يا هلا وسهلا بكم ويا مرحبا. أكيد خليني أذكركم بأرقام التواصل معنا

0124-7770 وكمان 0126-4924-00 الواتساب 800-244-28-28. ما تنسوا كمان تكتبوا أسمكم خلف أي مشاركة جديدة. تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس، لدينا الكثير من الفقرات المتنوعة واللي أكيد حتعجبكم، وإن شاء الله نكون جزء حلو من مسائكم زي ما أنتوا دايما معانا، وانتو الجزء الاساسي والجميل كمان. نطلع نغني مع خلود ونرجع، لا تروحوا بعيد.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
4: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
5: يا اهلا وسهلا بكل الاصدقاء الكرام، حياكم الله معنا من جديد عبر اثير اذاعتكم جدة اف ام في استوديو 20. نكمل مشوارنا اليوم مريم. أيوة. ونتكلم في اولى فقراتنا اليوم، اخترنا بالفقره اللي يكون فيها رايين واحنا ناخذ براي الاغلبيه بالنهايه.
6: تمام.
5: على يعني في ايامنا وفي يعني حواراتنا مع الناس وعلاقاتنا معهم تصير اشياء كثيره مريم.
6: صح.
5: منها انه احنا نطلب من الاخرين شيء وهم يطلبوا منا شيء، بس في حدود معينه لهالوقفات وهالطلبات بيننا وبين الاخرين، خصوصا لما يكون الشخص الثاني عنده تاريخ معين في استعارة الأشياء.
6: في تاريخ مشرف.
5: أيه.
6: في استعارة الأشياء ممكن ما يرجع،
5: ممكن
6: أو ممكن يرجعها بحالة يرثى لها،
5: يتلفها مثلا.
6: أيوة. فهنا أنت يعني إيش تسوي اليوم؟ إحنا يعني أكيد يعني الناس اللي حولنا يعني أحيانا بتجينا طلبات، يعني سواء كانوا من أصدقائنا من الناس القريبين مننا جينا طلبات، ممكن على فكرة تكون بسيطة أو غير بسيطة، بس تحطنا في موقف محرج صراحة معهم.
5: نعم.
6: تمام. إيه. ممكن شخص قريب يطلب منك إنه يستعير سيارتك.
5: إيه.
6: أو يستلف مبلغ. تمام. وإنت تعرف إنه هذا الشخص مستحيل يرجع شيء أو يحافظ عليه. تمام.
5: صح.
6: إيش تسوي في هذه الحالة؟
5: أو ربطا بموضوع أمس ممكن يقول لي أعطيني اشتراكك.
6: أيوة.
5: إيه أنت عندك اشتراك في شغلة. أيوة. فعلية خلينا. أيوة.
6: صح. هذه كثير بتصير صراحة. هنا مشكلة إنه هنا مش أنت عشان ما تبغى تساعد، لا بالعكس إحنا نبغى نساعد ونساعد كل اللي حولنا، بس المشكلة إنك أنت ما بتلتزم مثلا في الموعد إنك أنت ترجع هذا الشيء. أوكي. وممكن يكون غالي علي، عزيز علي، حتى لو كان قديم أنا عزيز علي، لي ذكريات
5: حقك في النهاية.
6: حقي في النهاية، أنا ما أبغاه يخرب، ما أبغاه يتلف. يعني حتى لو المبلغ مثلا أنا أعطيته زايد، ممكن في يوم أنا أحتاجه، ممكن الآن أنا ما أحتاجه بس حيجي وقت أني أنا أحتاجه ويضيف لميزانيتي شيء يعني.
5: بالضبط.
6: تمام. فهنا تبدأ الحيرة، أوافق عشان هذا الشخص ما أزعله مثلا وما تنقطع العلاقة بيننا، ولا أعتذر مثلا وأحافظ على أشيائي، وإذا كان في عندنا خطة إيش نسوي يعني الصراحة.
5: إلا مالك أنا. إيه. استوعبت شغلة متأخرة
6: يعني. أيوة يعني شو اسمه إذا كان عندنا شيء يعني والله حتى أنا استوعبت. المهم إحنا بالأغلبية اليوم نبغى رأيين، نبغى رأيين، أنت مع ولا ضد؟ أنا بالنسبة لي أنا أقول من الآن أنا لا،
5: ما حتعطي.
6: ما حعطي
5: عشان التاريخ يعني لهالشخص إنه يتلف هالأشياء مثلا، ولا على اساس انه لا والله هذه اشياءك الشخصيه ايا كان.
6: صراحه. أي. بكل صراحه وتجرد وهذا. نعم. عشان هذه اشياء الشخصيه ما احب احد يستعملها.
5: احد يستعير
6: نو. ابدا ابدا. انا ممكن لو في شغله معينه شخص عجبه عندي يعني انا اروح اجيب له اياها جديده، اجيب له زيها واحسن منها.
5: اي
6: بس اشياء نو.
5: تدري مريم في ناس ما تكون يعني محتاجه هالشغله اللي هي تطلبها.
6: ايوه.
5: بس عندها نوع من الاتكاليه، نوع. صح. من التكاسل.
6: صح.
5: فاسين من الناس والله عندها الشغلة أيا كانت.
6: صح.
5: فأنا ما أروح أتعب وأجتهد فيها مثلا وأروح يعني أخليها ضمن ممتلكاتي وأخسر فيها، فلا أنا أشتغل بالشغلة الفلانية اللي عندها الشخص. وفي ناس لا يعني تحتاج وقفتنا هذولي شيء ثاني.

0: هات كمان بتصير أوكي. ممكن بالذات الأشياء الشخصية يعني حتى بتوصل أحيانا لمجوهرات، أعطيني الطقم الفلاني ومش عارف مين أروح فيه وأرجع، يمكن يرجع ممكن ما يرجع.
1: هذه الأشياء الثمينة صراحة،
0: الأشياء الثمينة أيوة، مبالغ مالية ممكن تصير في أشياء كتير أحيانا، يعني بيصير سلفة حتى في الصحون والأطقم الصحون.
1: الله،
0: الشغلات هذه
1: هذه ذكرنا بأيام أول،
0: هذه بأيام زمان ممكن أيام زمان. يعني أيام ما كانت النفوس طيبة. الآن وفي الكتب، الكتب يا ما كتب راحت من عندي وما عاد رجعت ولا عاد شفتها حقيقي.
1: يعني حباً في القراءة ولا؟
0: ما أعرف يعني، يشوفوا المكتبة أوكي حلو والله ويلا
1: جميل ما شاء الله عندك مكتبة.
0: أيوة،
1: واللي يجيك يعني يقعد يسألك وكذا
0: يس،
1: ويبالغ في موضوع أنه قاعد يسألك فياخذ.
0: أيوة حقيقي أوكي. وتروح كتب وفعلاً أحياناً يكون في كتب أنا حصلت عليها يعني بصعوبة حقيقي، يعني في كتب في شغلات كده خاصة في مكتبتي يعني ما أبغى أحد يأخذها.
1: لا حقك
0: تمام، أو أنه كنت سلسلة معينة مثلا في الكتاب مثلا وهذا هي. بياخذ وما عاد يرجع أو يرجع الكتاب في حالة صعبة، فأنا صرت يعني تلافيا للإحراج. الكتب القيمة جدا جدا جدا اللي ما أبغى أحد يمسها أنا هذه غير ظاهرة للعيان،
1: مخبيتها.
0: أيوة.
1: والناس اللي عندها حب للكتاب والقراءة واللي تجمع يعني سلسلة شغلة معينة وكتب معينة
0: yes.
1: ترى يعملون الكتاب غير ما يشوفون الناس، يعني نظرتهم له مختلفة تماما.
0: صح.
1: فلما أنت تأخذ، أنت مو أخذت مجرد كتاب، لا أنت أخذت قطعة من هواياتي، قطعة من وقتي، أخذت شيء.
0: أيوة. كأنه أخذ ولدك ومرجع لك يا الله العظيم بجد. فهذه الأشياء يعني أحس إنه حساسة شوية. في ناس تطلب عشان هم محتاجين، وهدول لازم إحنا نوقف جنبهم ما في مشكلة، لكن في فعلا في ناس زي ما قلت يا خالد إنهم يطلبوا بس لمجرد الطلب.
1: أي نعم،
0: بس
1: أي خلاص أنا ما بخسر ولا بدفع ولا بتعنى.
0: ايوه
1: عندهم وناخذ من عندهم. عموما فقولوا لنا ايش يعني تعطون ولا لا، مع ولا ضد هالشيء. اكيد انه الناس حنسمع اجابات تقول حسب الشخص، ولكن حسب المبدا بالنسبه لك ايش. حياكم الله على 8024-44-88، وايضا بالاتصال على 012-64-77154 فاصل ونرجع مع اول الاتصالات.

0: 5 معايا رهيبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
1: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
3: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله. اليوم في سؤالنا، لو طلب منك شخص يعني شغلة معينة، يستعير منك أي حاجة وتعرف أنه هالشخص دائما ما يتلف الأشياء أو ما يرجعها، يعني في له بصمة كذا معروفة عن شخص هذا الإنسان، فهل أنت مع أنه والله تجامل وتعطي هالشخص، ولا أنه لا خلاص تحتفظ بأمورك الشخصية بعيدا عن الهدر وبعيدا عن الإتلاف وعادي يعني تقول له الله يستر عليك؟ فشاركوني على 012-64-77-060.
4: طيب معانا أبو معاذ، هلا وسهلا أبو معاذ.
5: أهلا سبحانك مريم، كيف حالك؟
4: أهلا وسهلا، أنا تمام، أنت كيف حالك؟
5: الله يسلمك.
4: تفضل أبو معاذ. لو طلب منك شخص إنه يعني يستعير منك شيء، يعني تسلف منك شيء، سواء سيارة ولا مبلغ، وأنت تعرف إنه هذا الشخص مستحيل يرجع الشيء أو إنه ممكن ما يحافظ على الشيء اللي أخذه منك، أنت إيش تسوي؟ يعني تسلفه ولا ما تسلفه؟
5: لا أبعد عنه.
4: تبعد عنه. أوكي، إيش تقول له؟ طيب كده تقول له بصراحة يعني، ولا عندك يعني سبب
5: كثير تمشوها علي البنت؟
4: مشوها عليك يعني بيستلفوا منك وما بيرجعوا لك؟
5: ايوه الله مستعان. اي انا ابو الله مستعان،
3: عوض خير ان شاء الله يا ابو معاذ.
4: اوكي،
5: تسلفت طال عمرك 15,000 وراح عليها، ويوم اني طلبت فيه منه بعد سنه وما طلع يوم خلص منه وقلت له نبغى الفين سنه، قال لي ما عندنا شيء، قلت يلا هذه تتوبنا مرة.
3: هذا وانت ما طلبت المبلغ كامل، طلبت منه ولا 10% حتى؟
5: ولا 2%،
3: ولا اداك شيء. الله يعوضك خير، الله يعوضك خير.
5: شكرا يا أستاذ،
3: يطول بعمرك، حياك الله، يا أهلا وسهلا. في ناس شاطرة جدا في أنها تصنع صورة بطولية عن نفسها، ويعني تترك انطباع أنه أنا الذي يعني ما بعدي أحد في الوفاء وفي التقدير وفي التضحيات، جربني أنت بس.
4: أيوة،
3: وأول ما تجرب
4: أيوة، أو ممكن هو يعني يسوي صورة كده أو يعمل صورة أنه أنا محتاج هذا المبلغ، وصدقني في أقرب فرصة أصلا ما راح يكون أسبوع يكون عندك يا شيخ مع الراتب.
3: إيه.
4: يعني لا تفكر إن أنا أساسا ما يعني يعمل فيلم كبير كده، وأنت تصدق وتسلف، وممكن حتى يعني يكون جزء من مبلغ أنت محتاجه أو رافعه على جنب، مثلا بتشتري فيه شيء معين أو ميزانية معينة، أنت آثرته على نفسك مثلا، وأعطيته وثقت فيه وساعدته، وفي النهاية لما تيجي تطلب حقك ينكرك أو يجحدك.
3: في أشخاص زي كده فعلا، في ناس قول. طيب. ألو.
4: طيب يا أفراح، أهلا وسهلا.
6: أهلا، كيف الحال؟
4: يا هلا وسهلا، أنا تمام، أنت كيف حالك؟
6: الحمد لله، الله يسعدك يا رب.
3: الله يحييك، يا أهلا وسهلا أستاذ أفراح، الحمد لله.
6: أنا تعلمت أنه ما عاد أعطي، تعلمت.
4: إيش الموقف اللي صار يا أفراح؟
6: صارت مواقف كثير، من ضمنها حقول لك موقف. صديقة استعارت مني شنطة، تعرف إحنا دائما في المناسبات ناخد شنطة السهرة. أيوة. المهم وهي من أول عينها فيها. طيب أعطيني هي، أبغى أحضر مناسبة وأرجعها. أيوة. المهم ما حافظت عليها، ما بخشت لي هي شيء شكشكت لي هي، ولما خاصمتها وقلت لها ليش كذا ليش الشنطة كذا، والله طاحت البخش أظافرها موجودة، قالت الوالدة أظافرها موجودة وتقول لك ما والله طاحت.
4: أيوة يعني خلاص صارت تالي في الشنطة.
6: أيوة خلاص ما حتى صرت ما عاد أقدر أستخدمها، خلاص خلصت منها. حاجة ثانية أنا بقول لك عليها، أختي سلفت وحدة صاحبتها، وصاحبتها من زمان كلمتها إنه أبغى المبلغ الفلاني وأنا بحاجة وزي كذا، قالت لها طيب، سلفتها هي. جلسنا كذا كم شهر، قالت لها أختي كلمتها قالت لها المبلغ اللي زي كذا ترى أنا بحاجة وأبغى، قالت لها خلاص يا شيخة عفى الله عما سلف، يعني تبغيني أبيع سيارتي عشان أرجع لك فلوسك؟ خلاص قالت والله ما عاد أسلف أحد.
4: والله شوفي، هو بالنسبة لموضوع المبالغ المالية، الواحد إذا سلف أحد يعني لا يتعشم إنه راح يرجع المبلغ، خلاص يعني هو ما يطلع المبلغ هذا ويسلفه هذا الشخص إلا خلاص أنا أحط في بالي إنه خلاص يعني ممكن أنا أستغني عنه، إني أنا بعد كده ما أطالب فيه، إنه لوجه الله تعالى زي كده، لكن إنه يرجع هذه في النوادر صراحة.
6: وتحلف أيمان والله حرجعه من ذا الكلام، قبرت كم شهر ولما جات تكلمها شفت الرد.
4: لا كمان رد غير مهذب صراحة. أيوه ما هو عشان كده خلاص يعني الشخص يبدأ هو هنا يقول أنا خلاص ما راح أسلف أحد ولا راح أعطي أحد،
6: تحين يطلبوني يبوا يستعيروا مني حاجات أقول لهم ما كده، أقول لهم ما حأعطيكم
4: كده يعني جواب صريح.
6: الله يخليك أفرح، قلت ما حأعطيكي.
4: أوكي طيب ماشي، ما يزعلوا منك عادي.
6: والله يزعلوا ما يزعلوا بكيفهم. طيب لا يعني لا،
4: خلاص أحسن لا يعني لا. ماشي يا فروحة، شكرا لك يا حبيبتي.

0: هلا وسهلا. طيب انت ايش رايك خالد، ممكن تسلف احد ولا في اشياء تسلفها واشياء ما تسلفها الناس؟
1: سلف ممكن يعني حسب الشخص صراحة.
0: حسب الشخص
1: هنا.
0: أوكي.
1: حسب الشخص، حسب المتاح.
0: طب إيش الأشياء اللي ممكن؟
1: شوفي السلف
0: الآخرين
1: في مقدار كذا معين، إذا راح لا تدور عليه.
0: أيوة خلاص.
1: أي خلاص يعني لا تدور وراه. فحسب أيوة. الشخص حسب الإمكانية. في مبالغ كبيرة لا والله صعبة.
0: أيوة. طب سيارتك؟
1: لا.
0: لا هذه لا
1: سيارة
0: مرة
1: لا.
0: مستحيل.
1: لا ما يصلح تسلف السيارة.
0: هذا أصلا يعني غلط،
1: يعني إنه السيارة مسؤولية كبيرة،
0: مسؤولية أصلاً مرة يعني كبيرة،
1: مسؤولية شخصية، مسؤولية قانونية، مسائل كثيرة يعني
0: بالزبط.
1: وما تعرف صراحة، أنت تنزل الشارع وتشوف سواقة بعض الناس
0: صح أكيد.
1: ما تدريش ممكن لا سمح الله يصير، ولكن إن شاء الله الجميع دائما في أحسن حال بحول الله تعالى، ونكمل معكم نشوف احنا ونسمع ونتكلم تحديدا عن الاشخاص اللي في منهم مواقف يعني تركوا بصمه، وهذه البصمه غير جيده، استلفوا منك شيء رجعوا تالف، سياره مصدومه، كتاب قطعوا زي مكتبه مريم مثلا او ما رجعوا اصلا
0: ما شفتوا
1: او شغلات خاصه يعني زي الاشياء اللي تفضلتي فيها الفساتين مثلا.
0: ايوه
1: ايش اكسسوارات
0: الملابس
1: اي نعم
0: الاشياء دي
1: ما ادري، بس انه اكيد اعلمكم انتم مختلف عنها، فهالاشياء ممكن انها تعطى يعني كثير.
0: ايوه
1: ولكن ممكن ما هي يعني متاحه للجميع، فهذه كمان ممكن نشوف راي الناس فيها
0: اكيد. طيب اذا احنا مكملين نغني مع خلود وراجعين.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
5: استوديو 20 الآن على جدة FM.
6: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، وحياكم الله معاكم في استوديو 20. وخلونا نديكم العلم اليوم. احنا بصراحة في هالفقرة نتحمس لها بشكل يومي، لأن فيها أخبار جميلة وأخبار رهيبة وفيها مستقبل مشرق بإذن الله تعالى. أول أخبارنا اليوم، ويرث يفتح التسجيل في برنامج تلمذة التطريز التقليدي. طيب، فتح المعهد الملكي للفنون التقليدية ورث التسجيل في برنامج تلمذة التطريز التقليدي عبر موقع الإلكتروني، ويستمر حتى 1 نوفمبر المقبل على أن تجرى المقابلات الشخصية واختبارات القبول العملية للمرشحين من 8 إلى 19 نوفمبر 2026. طيب، ويقدم البرنامج تدريب عملي متخصص في فن التطريز على يد حرفيين ومتخصصين من ذوي الخبرة، ويهدف إلى تأهيل جيل جديد من الممارسين القادرين على صون هذا الفن وتطويره. ويمتد البرنامج 18 شهر تدريبي موزع على 3 مستويات، تبدأ في 3 يناير 2027، ويقدم حضوريا بمقر المعهد في حي أحد أحياء الرياض، ويتعرف المتدربون خلاله على تاريخ التطريز وأساسياته واختيار خاماته، ويتقنون الغرز التقليدية وتقنيات الخياطة إلى جانب تقنيات التطريز اليدوي، بما يمكنهم من تصميم المنتجات المطرزة وتطويرها بأساليب تجمع بين الأصالة والحداثة.
7: طيب، كمان يتناول البرنامج تحليل الإنتاجية وإدارة الوقت وتخطيط المشاريع الحرفية الريادية، من دراسة الجدوى إلى التسعير وإلى التسويق، وبذلك يؤهل المتدربين للعمل في المجال أو تأسيس مشاريعهم الخاصة. ومن

0: دعام 2021 بدأ المعهد الملكي للفنون التقليدية ورث بدأ رحلته ليكون صرح ثقافي نوعي لتأهيل الكوادر الوطنية الشغوفة بتعلم وممارسة الفنون التقليدية وفق استراتيجية متينة تقوم دعائمها على تمكين ودعم وتطوير قطاع الحرف والفنون لاستدامة الإرث الثقافي الوطني. يا سلام، والله صراحة شيء جميل.
1: أي فعلا، يعني هذه من الأخبار الجميلة. ورث دائما ما تقدم صراحة برامج جميلة، برامج نوعية، وأيضا يعني تحتضن المواهب اللي من زمان يعني بودهم بمثل هذه الفرص.
0: صح.
1: طيب أكيد
0: في خبر ثاني عن مسابقة منبر طيبة لتنمية مهارات الخطابة والإلقاء. طيب، أطلقت جامعة طيبة بالمدينة المنورة مسابقة منبر طيبة بهدف تنمية مهارات الخطابة والإلقاء وإبراز القدرة على التعبير عن الأفكار والتأثير بالكلمة في بيئة تنافسية محفزة للإبداع والتميز. وتتضمن المسابقة مسارين في الخطابة باللغتين العربية والإنجليزية، يتيحان طبعا للمستفيدين إبراز مهاراتهم اللغوية وقوة الحضور وجمال الإلقاء وعمق الحجة، إلى جانب تنمية الثقة بالنفس وتعزيز مهارات التواصل والإقناع أمام الجمهور.
1: يا سلام، تهدف المسابقة لاكتشاف المواهب وصقل قدراتهم أو قدراتها في فنون الخطابة وتشجيع التنافس الإيجابي بين المشاركين مع تخصيص جوائز مالية للفائزين في المسابقة. دعت الجامعة الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة والاطلاع على تفاصيلها والتسجيل إلى زيارة موقعها على وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا مريم، تأتي المسابقة ضمن جهود جامعة طيبة لتطوير المهارات الشخصية واللغوية للكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات.
0: أحيانا خالد، أنه الإنسان أحيانا عنده يكون فكرة جميلة جدا، مثلا في عنده أشياء معينة من أفكار أو مشاريع أو أشياء يفيد فيها الناس، لكن ما يعرف يوصلها للآخرين.
1: بالضبط.
0: تمام. عشان كده هنا تظهر أهمية مهارة الإلقاء، لأنه في النهاية الفكرة القوية تحتاج طريقة إلقاء وصوت يعرف يقدمها. والجميل في هنا في هذه المسابقة خالد إنه باللغتين العربية والإنجليزية.
1: بالضبط.
0: فأنتوا روحوا وشاركوا في مثل هذه الدورات أو المسابقات واللي فيها تنمية فعلا لمهاراتكم، بالذات مهارة الخطابة والإلقاء والتعبير عن الأفكار، لأنه في النهاية الكلمة لها تأثيرها الكبير. فلكم التوفيق، ومكملين معاكم ونغني مع خلود ونرجع.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
1: استوديو 20 الآن على جدة FM.
3: حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا، نكمل معكم ونستقبل اتصالاتكم. استمعوا إلينا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، أيضا أكيد تردداتنا الإذاعية، والتواصل على 012-64-77-00. اليوم مريم كنا نتكلم في موضوعنا عن إعارة بعض الشغلات لأشخاص لهم سابقة معنا، وإحنا نتخوف صراحة من تكرارها، فهل أنت مع أنك تعطيهم ولا ضد هذا الشيء؟ يلا نأخذ اتصال جديد معنا.
4: معنا عبد الله. عبد الله أنت على الهواء، هلا وسهلا.
5: كيف أستاذ مريم؟
4: أهلين، أنا تمام، أنت كيف حالك؟
5: والله بخير الحمد لله. كيف أستاذ خالد؟
3: هلا والله بالأستاذ عبد الله، حياك.
5: هلا وسهلا،
3: حياك حبيبنا، كيف حالك؟ طيب
5: والله الحمد لله تمام بخير.
3: الله يديم عليك. قل لنا طال عمرك، شخص عنده سابقة معك أعطيته شغلة وما حافظ عليها وبعدين كرر يطلبك مرة ثانية أو ما رجع لك؟
5: والله شوف الموضوع هذا أول كان يبشي كثير والله، يعني كنا نمشيها كثير، بس الحين لا.
3: طيب
5: الموضوع يعني كان في إحراج في البداية والواحد يستحي وينحرج.
3: أي نعم،
5: بس لما زاد عن حد خصوصا مع أشخاص معينين فلا الواحد يوقف، خصوصا موضوع السيارة. يعني موضوع السيارة أنا عندي هذا خط أحمر،
3: أي ما يصلح. أي نعم،
5: لو بس تتغير وزنية المقعدة خلاص ضايق.
4: صح والله معك حق.
3: أيوة.
4: طيب انت تقول له كده يعني انه لا كده ما يمديني والله معليش اعذرني ما اقدر؟
5: انا حصل معي مواقف كثيره خصوصا في السياره، فصرت حتى يمكن اقرب الناس لي ما في السياره.
4: أيوة.
5: ممكن استاجر السياره عادي، ممكن اعطيه فلوس عادي، بس السياره لا.
4: تمام،
5: لان زي ما قلت لك لبس تغير وزنيه المقعده خلاص.
4: ايوه،
5: والموضوع موضوعكم اليوم يعني ما خصوصا للرجال قليل يعني، بس النساء عندهم الاستعاره هذه بكثره، ولا الامور هذه بكثره.
4: صح صح صحيح،
5: بالنسبه للرجال لا قليل جدا.
4: ايوه صح. طيب شكرا لك يا عبد الله، ليتك سعيده. هلا وسهلا. هلا والله. طيب كمان عبد الله بركات على الواتساب بيقول مساء السعادة لكم فريق عمل استديو 20، يقول إذا كان يرجعها لي سليمة عادي أعطيه، أما إذا كان يخربها ويتلفها لا وألف لا.
3: يا سلام
4: عبد الله بركات. طيب معنا كمان أبو عبير، هلا وسهلا.
6: كيف الحال؟
4: إحنا تمام، أنت كيف حالك؟
6: شلونك أخاك؟ طيب
3: خير الله يحييك، هلا وسهلا.
6: يا رب يحفظ.
3: كيف حالك؟ طيب
6: الله يحفظ.
3: قل لنا طال عمرك، إنسان عنده سابقة معك سلفت شغلة أتلفها ما رجعها وجاك مرة ثانية.
6: والله يقول لكل جاء إن جواء
3: إيش
6: ده؟

0: خطأ كثير. فأنا هذول النوعية هذه خط أحمر مرة خلاص ما
1: أي ما في فرصة ثانية.
0: لا لأن شوف في عايد يعطي بس في ضمانات يعني أخليه خلاص يبعد عن الشغلة هذه ما يطلبها مني.
2: كيف يعني يا أبو عبير؟
0: يعني في واحد مثلا قبل ثلاثة أسابيع طلبني مبلغ قلت له عايد بعطيك المبلغ بس في شرط تكتب لي ورقة أنك إذا تأخر عن الشهر في اليوم يزيد 1000 ريال على المبلغ.
1: حلو نظام البنوك هذا. أيوه
0: قال كيف هذه تعتبر أنها ربا وحرام. قلت لا أنا أعطيك 5000 أوكي إذا تحتاج توعدني بعد شهر أوكي 5000 بس.
1: أي هو حسب الذمة هو قال لك شهر صح؟
0: أي تأخر عن الشهر كل يوم 500 ريال على المبلغ يعني شوف في الشهر كم يطلع غير اللي أعطيتك.
1: أوكي
2: يا سلام قل له كمان أتمنى تأخرها. الله لو أخرتها أخرها قد ما تقدر أنا الكسبان.
1: ليه رجعتها خليها عندك.
2: أيوة
0: بعدهم خلاص يقول لا خلاص يقول الله يغني. أما بالنسبة للسيارة هذه السيارة يعني حاجة يعني أعتقد أنها
2: خط أحمر ممنوع صح
0: استحالة أصلا مستحيل
2: صح تمام.
0: والله خالد والله في واحد مرة كلمني يقول لي يا أخي تكفى يا أبو عبير في واحد من إخواني في المطاربة تروح له أنا نايم وتعبان وكذا. قلت ما عليه حول لي حق البنزين وأكل.
1: أنا تعبان يعني هو تعبان وعكة صحية ولا ما فيني؟
0: لا يقول أنا بس نايم وأبا نام وواحد أخي في المطار وروح له. قلت له عادي حول لي حق البنزين وأبشر والله لو تجيب أجيب اللي في المطار كله.
1: وحول ولا
0: لا
1: قام النوم صح صح
0: لا قال خلاص شويات يمكن اطلع لهذا.
1: بالتوفيق ان شاء الله صح صح
0: اي في ضمانات
1: ما قصر انت بثيت فيه النشاط الحيوي
0: لما يكون في ضمانات زين صارمه. نعم. والله ما يتعدون يا احد والله ما يتعدى بس اما نعطيك كذا وعايد الوقت والسفر اللي تبغى له هذه بتمادى مره ومرتين وثلاثة
1: مع بعض الاشخاص فعلا. تسلم يا ابو عبير
0: شكرا
1: حياك الله يا مرحبا. كان حد يعني يبغى أي شيء وثق والله حلوة الحركة.
2: أيوة هذا بالذات في المبالغ المالية والدين.
1: أيوة.
2: كل تأخير تدفع عليه 500 ريال يعني حتقول له والله خد راحتك والحسابة بتحسب.
1: يجيك زي كذا اللي يكرر موضوع يعني بهالأسلوب بهالطريقة أتوقع أنه خلاص هو فهم الرسالة هي رسالة.
2: أي صح
1: أيوة فهمها
2: أكيد.
1: طيب يلا خلونا نطلع هالفاصل نرجع معاكم في ساعتنا الثانية وأكيد محتوانا متنوع فاستمعوا لنا فاصل نرجع نواصل
2: يلا.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
5: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
6: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
5: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
4: طيب وش الصح؟
0: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
7: يا هلا.

0: ثمانية خمسة معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
3: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
4: طيب هلا وسهلا بكل مستمعينا، اكيد في استوديو 20 في ساعتنا الثانية اليوم. وفي اما بعد في الماضي كان التعارف بهدف الزواج يتم غالبا عبر الأسرة والأقارب والمعارف. اليوم أصبحت تطبيقات الزواج وسيلة جديدة تفتح أبواب للتعارف والبحث عن شريك الحياة بضغطة زر ومن خلف شاشة الهاتف. لكن هل غيرت هذه التطبيقات فعلا مفهوم الزواج لدى الشباب؟ وهل سهلت الوصول إلى شريك الحياة أم جعلت الاختيار أكثر تعقيدا؟ عن كل هذه الأسئلة وغيرها أكيد راح تجاوبنا اليوم وتكون معانا ضيفة عزيزة الدكتورة الهنوف سيف يماني، مستشارة نفسية وأسرية مدربة حياة. هلا وسهلا بك دكتورة هنوف، منورتنا في استديو 20.
5: يا هلا وسهلا يا حبيبتي، مساء الخير.
4: يا هلا وسهلا، مساء الأنوار.
6: يا هلا وسهلا، حياك الله دكتورة.
5: طيب أهلا وسهلا،
6: الله يحييك، تسلمي. نقتبس كذا من مقدمتنا ونسألك يعني أول سؤال عن هالتطبيقات، هل فعلا غيرت يعني تطبيقات تعارف مفهوم الزواج عند الشباب؟
5: أنا أعتقد أنه تطبيقات التعارف ما غيرت بس مفهوم الزواج لوحده، يعني غيرت مفهوم العلاقات بالكامل. زمان كان التعارف يصير غالبا داخل دائرة اجتماعية معروفة، يعني زي العيلة، الأصدقاء، بيئة عمل، المجتمع المحيط اللي حولك.
6: نعم.
5: أما اليوم صار بإمكان الإنسان يتعرف على أشخاص خارج دائرته الاجتماعية تماما، وهذه فرصة ترى لتوسيع الخيارات، يعني ما هو يعتبر شيء غلط، يعني هو من المحدثات أصلا في الدنيا إنه إحنا قاعدين كل ما لنا نتطور. لكن في نفس الوقت ينتقل جزء من مسؤولية على الإنسان كبير، صار أكثر من أول، إنه هو يبدأ شوية يكون بصير على نفسه وينتبه يقيم الأشخاص بشكل أفضل. فصار تحول في جميع العلاقات، يعني مش بس في مفهوم الزواج واحد.
4: طيب تمام. طيب دكتورة هنوف، يعني اليوم التطبيقات متنوعة وكثيرة صراحة، هل أصبح التعارف عبر التطبيقات أصبح أسهل من التعارف التقليدي؟ هل مثلا كثرة الخيارات بتخلي الأشخاص بعض الأشخاص يشعروا أنه في هناك دائما راح يكون في شخص أفضل يمكن العثور عليه والارتباط به؟
5: بنسبة كبيرة أيوه، يعني صار أسهل من ناحية الوصول والتواصل لشخص معين، بس ما أعتقد أنه صار أسهل بالضرورة من ناحية بناء علاقة ناجحة أو ناضجة. يعني في فرق بين سهولة الوصول لإنسان، وهذا اللي بيصير في التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، وسهولة تكوين علاقة مع إنسان، أو يعني تكون علاقة ناجحة وفيها القيم اللي أنا أحتاجها. فسهولة بناء الثقة معه هذه في السوشيال ميديا ما هي مرة دائما تلاقيها. فالتطبيق ممكن صح انه يمنحني فرصة للتواصل مع خلينا نقول عشرات الاشخاص، بس ما يقدر انه يمنحني القدرة على معرفة مدى صدقهم او طريقة تعاملهم بالحياة او مدى احترامهم للحدود، قدرتهم على تحمل المسؤولية، هل هذا الانسان ينفع يكون في دائرتي او لا. يعني التواصل الرقمي يخلينا نتعامل مع الصورة اللي رسمناها عنه في اذهاننا. فلازم ننتبه من النقطة دي مرة،
4: والواقع ممكن يكون مختلف. صح، يعني هو راسم يعني أشياء معينة في النهاية، وعلى هذا الأساس إحنا نقول أوكي تمام، بس لما يكون في تعارف حقيقي على أرض الواقع تلاقي اللي موجود على الموقع غير الإنسان، غير الحياة كلها يعني. فممكن يكون هو فعلا سهل وصولنا لبعض، مثلا للأشخاص لبعضهم تمام، لكن الاختيار هنا يكون أصعب، أتوقع صار أصعب بكثير،
5: لأنه أصلا نلاحظ كثرة مشاكل العلاقات صارت، يعني مشاكل أكثر من زمان، بسبب هذه المواضيع انه احنا صرنا بننصدم في بعض اكثر، لانه الموجود في الصوره الذهنيه مو زي الموجود في الواقع.
6: نعم. طيب يعني قديما ويمكن ما زال الان كثير من الناس تلجا للطريقه التقليديه، الاهل، للبحث عن شريكه الحياه او شريك الحياه، لأن الموضوع مبني على سمعة، مبني على معرفة معينة. لكن البعض لا يتجه إلى التطبيقات للبحث عن شريك حياة. فإيش اللي يدفعهم أنه مثلا يبدأ من الصفر بدل ما يروح إلى الطريقة التقليدية اللي دبنا عليها وعشنا عليها؟
5: يعني الدوافع متنوعة، ومو صح أنه نفسر استخدام التطبيقات بدافع نفسي واحد على الكل.
6: نعم.
5: يعني في دوافع مثلا عملية، أنه الواحد والله مثلا أضيق الدائرة الاجتماعية حواليني، خليني ما أعرف ناس كثير، ناس مثلا أنا راسم أنه أبغى ناس يكونوا بهذه الطريقة في حياتي، وأنا الناس اللي حواليا ما هم كذا. فممكن أبدأ أوسع الدائرة. في دوافع عاطفية، الرغبة في الأنس، المشاركة، الشعور بأنه في شخص يهتم فيا. دوافع ممكن كمان تكون ترتبط بتقدير الذات، أنه في ناس تدور على الشعور بالرضا لما يلاقوا الناس اللي حوالينا هم يرسموا نفسهم صورة، يعني زي ما دوبنا قلنا صورة ذهنية ما هي صح. فأنا أرسم لنفسي صورة أخلي الناس تعجب فيها وتشوفني أنه أنا واو، وهذا الإعجاب المتكرر يرضي تقديري لذاتي. فهذه دوافع كلها، أنه أنا أبغى أكون علاقات أو أبغى أتزوج، أو فتلاقيني زي ما يقولوا كده ألمع نفسي.
4: صح.
5: فمهم مرة أنه نعرف أنه مو دائماً هذا اللي احنا بنشوفه او بنكلمه نفس دوافعنا، دوافع مختلفه. ممكن انا عندي دافع هو دافع، وقد لا اظهر له انا دافعي، لانه غالبا انا لو عندي دافع عاطفي ترى ما بقول انه انا مثلا ادور على احد يكون معي يهتم فيا، يعني طبيعي ما حقول. وكمان الشخص الثاني انه هو يبغى يشعر بتقدير الذات، هو طبيعي ما حيقول. ولكن احنا حسب ذكائنا العاطفي والاجتماعي ان احنا كيف نقدر نلقص هذه الاشياء من غير ما نحكم على الناس. يعني فالتطبيقات هي صح خلتنا نلاقي فرص كثير ونوسع الدائرة ونلاقي ناس من دوائر يعني بعيدة بدوافع ثانية، ولكن برضو تخلينا لازم نكون على نفسنا بصيرين أكثر.
4: طيب الآن مثلا دكتورة، يعني في شخص اللي نفترض أنه يسمعنا الآن مثلا، وهو في باله الفكرة هذه أنه يدخل ويبغى يتزوج ويبغى يستقر ويلاقي شريكة الحياة، أو هي تلاقي شريك الحياة ويبنوا أسرة حلوة ويعيشوا في سبات ونبات وإلى آخره. الآن مثلا يبغى يتجه للتطبيقات، أنا الآن مثلا أبغى أروح لتطبيق يكون رسمي طبعا ومصرح وشيء يعني رسمي، مش تطبيق أي كلام. أوكي. ويبغى يعني يبدأ أنه هو يعني يخطو الخطوة هذه، إيش النصايح اللي ممكن أنت تنصحي لهذا الشخص يعني قبل ما يدخل في هذا المجال ويدخل ويسجل اسمه ويكتب مواصفات؟ وإيش النصايح المهمة اللي لازم تكون في باله قبل ما يبدأ؟
5: أول شيء هو لازم يكون عنده يعني المسؤولية في أني أنا استخدام هذا الشيء، والمسؤولية في أني أنا أشوف هذا الإنسان اللي معاي اللي أنا حدخل يعني معاه في علاقة أو
4: يعني يكون جاد، يعني يكون جاد،
5: يعني بالضبط النية يكون جاد، إنه هذا الشخص هل يكون مثلا أنا أول شيء يكون جاد أنا كشخصي، لأنه سبحان الله ترى على نياتكم ترزقون، يعني هذا حتى في الدين
4: صح.
5: فالإنسان ممكن على نيته ربنا يرزقه شخص كويس من هذا التطبيق، اللي قد الناس حوالينه كثير يستغربوا أنت كيف كونت هذه العلاقة من هذا التطبيق. وغير كذا كمان يعني لازم يكون أنا أعرف إيش أبغى من هذا الإنسان. يعني أحيانا ننجذب إحنا الشخص بس ما يكون فيه احتياجاتي أنا، يعني ممكن ترى العلاقة تكون تدمرني
4: ما يناسبنا. يعني هو يحط أهدافه أو يحط طلباته. يعني
5: أنا أعرف أنا لازم أفهم نفسي ترى. لما أفهم نفسي حارف أفهم غيري هذا يمشي معايا أو ما يمشي معايا.
4: صح.
6: نعم.
5: لأنه أنا لو ما فهمت نفسي حقيقي ما حأفهم، وحبدأ أنجر عليه وأنجرف معاه وأنسى نفسي وأكتشف أنه هذه علاقة فاشلة وأني أنا تعلقت وأن أنا صار فيها البلاوي، لأني أصلا من البداية ما كنت محدد ولا فاهم نفسي.
6: بالضبط. طيب دكتورة، إحنا كيف نتعامل مع المخاطر العاطفية؟ للموضوع ما فيه التزام يعني في البداية، وممكن الواحد يعني ينجرف خلف عاطفته وبعدين يمر بتجارب مؤذية نفسيا مؤذية عاطفيا، فيصير الموضوع مردودة عكسي. فإيش التهيئة النفسية اللي ممكن الواحد يدخل فيها؟
5: أول شيء لازم أخذ المراحل مرحلة مرحلة. يعني في ناس الله يهديهم بقلة يعني قلة الوعي أحيانًا بالجانب العاطفي، إنه ينجرف على طول للشيء من دون ما يعرف إنه في مراحل. ترى في مرحلة اسمها لازم أعرفك، تعرف أنت مين وأنت إيش تبغى مني وأنا إيش أبغى منك. بعدين ندخل في مرحلة هل أنت الآن أنا أقدر إني أنا أنجذب لك ولا لا، ما ينفع إن أنا أنجذب لك لأنه أنت ما تنفع لي. مو أنجذب على طول بصفات معينة مثلا من دون ما أختبر هذا الإنسان وأشوفها مثلا قدرته على الحوار، يقدر هو مثلا يتناقش معايا في أشياء مهمة، الاتساق مثلا بين القول والفعل اللي بيقوله بيسويه ولا لا، يكون إنه هذا الشخص عنده مثلا بناء الحقوق إنه يعطيني حقوقي أعطيه حقوقه، التوافق في تصور الحياة يعني القيم تكون نفس القيم، أنت شخص مسؤول ولا أنت مسؤول. أبدأ أنا أشوف الأشياء هذه قبل أبدأ أنجرف في مشاعري، يعني أنا أكون معطي لنفسي ذي كأنه أوردر، أنا لازم أعرف إيش أبغى من ذي أشياء، يعني أفاعل خلينا نقول المراقبة أكثر من إني أفاعل مشاعري.
4: تمام.
5: أبدأ أشتغل يعني أبدأ أكون زي ما يقول برضو على نفسي بصير، أعرف أنا إيش أبغى، فبالتالي أكون وضعية المراقب الباحث المحقق، أني أنا أتفرج في هذا الشيء بلطف. أكيد طبعا ما حكون طول الوقت مهاجم ولا أبين للشخص، يعني في ذكاء عاطفي واجتماعي في الموضوع، ولكن ما أكون أنا مركز مع مشاعري قد ما أني مركز مع أهدافي المفروض. وهذا الشيء الإنسان ترى يقدر يتدرب عليه ويقدر يسويه.
4: يعني محور الموضوع كله أني أنا أكون حذر وأني أكون واضح وأركز مع أهدافي قبل ما أركز على مشاعري، أركز على أهدافي أول شيء، لأن المشاعر في النهاية يعني أحيانا تكون خاطئة وتقودنا إلى أماكن خطأ، يعني ممكن ما نلاقي النتيجة اللي إحنا نبغاها إذا كل شخص
5: لأنه يكون في دوافع

0: مثلاً أو لأشخاص مؤذيين أو سيئين أو لا سمح الله صار في تعلق، وهذا اللي الواحد يخاف منه صراحة. يقول الفشل إنه على التطبيق، أنه هذا أيوة. فهنا اليوم من يتحمل مسؤولية فشل العلاقة الإلكترونية، التطبيق ولا المستخدم؟
1: هو المسؤولية مشتركة، يعني متعددة المستويات زي ما يقولوا. مو صح أن نحمل التطبيق كامل المسؤولية،
0: صح،
1: ولا نحمل المستخدم لوحده كل النتائج. في مسؤولية الفرد أكيد، وفي مسؤولية المنصات طبعاً لما يجوا يعملوا منصة. في تصميم بيئة للمنصة يكون أكثر أمان، وتوفير آليات زي مثلاً الإبلاغ عن الإساءة والاحتيال والحسابات المخالفة وحماية البيانات المستخدمة وشيء هذا. فيكون يعني برضو في مسؤولية اجتماعية كمان، هذا شيء ثالث، إنه لازم إحنا كمجتمع ترى نوعي بعض. يعني إحنا اللي بنسويه الآن هذا حاجة مجتمعية، مسؤولية مجتمعية، إن إحنا قاعدين نوعي المجتمع بالكلام اللي بنقوله.
0: صح.
1: فهذه تتمثل في تعليم الشباب مهارات اختيار الشخص الواعي والتواصل الصحي والأشياء هذه كلها. إحنا نساعد بعض على هذا الشيء، مو كلنا واعي في هذا الموضوع. فهي على ثلاثة مستويات: الفرد والتطبيق والمجتمع.
0: صح، اتفق. عشان كده اليوم انت كنت معانا دكتورة هنوف. طيب العلامات اللي بتقول انه هذا الشخص والله انا دخلت التطبيق لنفترض الان والامور تمام، وممكن يكون في شخص اراه مناسب لشريك، يكون شريك للحياة، او شخص انسانة مناسبة انها تكون شريكة الحياة، ايش هي العلامات اللي نقول اوكي انا وجدت الشخص المناسب؟
1: خلاص حطيت يدي على الموضوع.
0: أيوة.
1: من وجهة نظري ما في علامة واحدة تكفي إنه نحكم على صلاحية شخص للزواج.
0: أيوة الله صح.
1: ولا في طريقة تمنحنا ضمان كامل.
0: صحيح.
1: لكن في مجموعة من المؤشرات اللي تساعدنا على تقييم العلاقة. يعني أولها إنه يكون واضح مع هذا الشخص هو إيش يبغى، والثاني نفس الشيء. وأتوافق القيم كمان، هذا مرة مهم، هذا ثاني شيء وأهم شيء، إنه إحنا قيمنا واحدة والأهداف الأساسية بين الطرفين واحدة. صح. على الأقل خلينا نقول القيم الكبيرة الثلاثة الأولى.
0: صح.
1: وكمان لازم نلاحظ أن سلوك الإنسان هذا كيف، مو بس معايا، مع الحياة، في شغله، مع الناس اللي حوله، إيش يحكيني، ينتبه على إيش، إيش الحاجات اللي تلفت، وإيش الحاجات اللي تعصبه.
0: صح.
1: فهذه المؤشرات مرة شديدة الأهمية، كيف يتعامل الشخص حتى مع الحدود والاختلاف. يعني دائما نقول أن الاختلاف لا يفسد فروض قضية، ولكن نلاقي نفسنا بندخل في الجدار.
0: بالعكس، يمكن هو الاختلاف اللي بين الأشخاص. إذا ما كان هذا الإنسان مختلف وأنا قبلت اختلافه، كيف راح أعرف إذا كل شيء يقولي أوكي ويوافقني؟ إنه ما أتوقع
1: الاختلاف يضيف لي أوقات كثير.
0: صحيح صحيح.
1: ولأنه الإنسان يبدو أحيانا في غاية اللطف لما يكون الموضوع على مزاجه، خلينا نقول،
0: أو في البدايات، حلاوة البدايات.
1: بالضبط. بيصير هو إنسان جدا متفهم ومتقبل، ولكن بعدين تبدأ تطلع الأشياء اللي ما هي حلوة.
0: صح.
1: فأبدأ أعرف كيف يتصرف لما يسمع كلمة مثلا لا والله هذا الشيء ما عجبني، أو كلمة ما جات على موجه، لما يواجه رفض مني أو اختلاف في الرأي.
0: صح.
1: نختلف في حاجة مهمة، فهذه أشياء مرة مهمة من الواحد ينتبه لها عشان يكون على نفسه بصير. وهذا توجيه قرآني أصلا.
0: صح.
1: كان إنسان على نفسه بصيرة.
0: صح.
1: ولو ألقى معاذيرة، يعني حتى لو تقولي ما انتبهت ما شفت، لا، يعني أنت كنت لازم تعلم نفسك وتدرب نفسك.
0: صح.
1: وكل موقف يعلمك تتطور. عشان كده هذه مسؤولية وتكليف من الله سبحانه وتعالى.
0: والله أتفق جدا بصير. دكتورة، يعني إحنا يعني المفروض يكون فيه الأهداف المشتركة، القيم والمبادئ، تتعامل هذا الشخص مع الحياة بشكل عام. يعني أحيانا ممكن يكون الشخص بيتعامل معايا بلطف لأننا إحنا في البدايات، لكن لما المعاملة الحقيقية هي تعامله مع المجتمع، مع الحياة اللي حوله.
2: نعم.
0: تمام. فهو زي ما بيتعامل مع الناس مثلا أو مع الأشخاص اللي حوله بشكل مثلا سيء أو لو كلاس أو إلى آخره، في يوم من الأيام أنا راح يعاملني نفس هذه المعاملة، ممكن أكثر. يعني الحالة الاجتماعية، الحالة المادية، الثقافية، الفروقات هذه لابد أنه كمان يراعوها، لأنه في بعض بالذات البنات صراحة تقول أنا ما يهمني ولا أي شيء، ترى ما يفرق معايا أي فروقات سواء مادية اجتماعية، هو من بيئة أنا من بيئة، يكفيني إنه هو بس يحبني وأنا أحبه ونعيش في سعادة.
1: صحيح.
0: بعد كده يتفاجأوا بالواقع إنه مرة مو كده.
1: طبعا طبعا، الواقع أصلا هو هذه المسؤولية، إنه أنت لما تدخل في الواقع لازم ما تختار الشخص اللي يكون لا هو مهتم مرة بزيادة في العاطفة زي كذا،

0: ولا كمان مثلا مهتم بالماديات بزيادة.
1: صح.
0: ما في شيء بزيادة، لازم أنا أمشي على التوازن. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال
2: صلى وسلم
0: إنه كل شخص لازم يمشي على الوسطية.
2: نعم.
0: خير الأمور أوسطها. فهذه كانت المنهجية المحمدية. وكمان في يعني في القرآن ربنا قال لنا إنه هو خلق الدنيا على ميزان، فالدنيا كلها قائمة على التوازن، فأنا ما ينفع إني أنا أترك جانب على جانب، لازم انتبه له كله واشوف انه انا رايحه ابني عيله ومستقبل وناس جايين في دي الحياه، هم مسؤوليتي، انا حظي اتحاسب عليهم. فلا ادخل بنوايا ودوافع معينه واترك دوافع معينه، لا، هي منظومه كامله. وانا داخل مو بس عشان لا شكل ولا حسب ولا نسب بس، ولا عشان فعلا، عشان كذا في النهايه الواحد يبصر بذات الدين او اختار الشخص ذو الخلق. هذه النصيحه المهمه، انه هو هذا اللي حيعرف يوازن معايا الدنيا كلها.
2: فعلا
0: فما ينفع جانب على جانب. فان شاء الله ربنا يرزق كل الناس هذا الانسان.
2: اللهم امين، ان شاء الله انها رحله موفقه للجميع باذن الله تعالى
0: يا رب،
2: وتستمر يعني في هذه الحياه كلها. شكرا لك الدكتوره الهنوف سيف يماني، مستشاره نفسيه واسريه ومدربه حياه، شكرا لك اليوم.
0: العفو، شكرا الله
1: يديكم العافية. شكرا دكتورة، وفعلا نصايح مرة مهمة، مو بس كمان للدخول في تطبيقات الزواج، للحياة بشكل عام.
2: يعني
1: حقيقي
2: الكلام والنقاش اللي دار فعلا هو يطبق الحياة عموما. ويمكن كمان كان موضوعنا مع الدكتورة كذا يحتاج نوع من الحذر أكثر.
1: صح.
2: والانتباه أكثر. صحيح. لأنه في مخاطر عاطفية كمان ممكن تكون أعلى.
1: صحيح.
2: أكيد مكملين معكم في استوديو 20، أذكركم برقم الاتصال ونستنى اتصالاتكم على 012-64-77-060.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
2: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
3: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم. هذا استوديو 20 مكملين معكم في زوايانا. عندنا فقرة حلوة، احنا دائما ما نتكلم عن أثر غير متوقع لحدث ما، إما أنه أدى إلى اختراع أو تغيير أسلوب في معين يعني في حياتنا. اليوم راح نتكلم عن الرمز البريدي، كيف جاء الرمز البريدي هذا وتفاصيله. أيوة. تبدين ولا أبدأ؟
4: أتفضل.
3: لا من بعدي.
4: لا والله لا يمكن.
3: طيب أخذك سنة 1943. في هذا العام كانت الولايات المتحدة تعاني من مشكلة، يعني كانت تعتبر بسيطة يعني منظورنا حاليا، بس مع الوقت صارت أزمة حقيقية داخل مكاتب البريد. حلو؟
4: حلو.
3: حجم الرسائل كان ضخم جدا، حوالي 33 مليار رسالة في هذاك العام. ما في واتساب، قوة رسائل.
4: رسائل و 33 مليار
3: أي
4: رسالة في عام واحد،
3: أتوقع أن أعوام طويلة يعني أكثر من عام واحد.
4: أوكي.
3: فبعد أقل من 20 سنة تضاعف الرقم، وصل يعني أرقام مضاعفة حتى وصل عام 1962. صار رقم يعني هذا على مدى العام يشكل إشكالية كبيرة. المشكلة ما كانت مريم في عدد الرسائل فقط،
4: أيوه،
3: كانت في طريقة التعامل معها.
4: صح.
3: يعني لو كان في سيستم معين عادي هذه فرزها يتم بسهولة.
4: صحيح.
3: كانت الرسالة تنتقل بين عدد كبير من محطات الفرز، وفي المتوسط كانت تمر من خلال 17 محطة قبل أن تصل إلى وجهتها. ومع زيادة استخدام الطائرات والشحن لنقل البريد صار من الصعب الاعتماد على الفرز اليدوي وحده.
4: والله يعني مجموعة الرسائل مرة كبير والرقم مرة كبير وضخم صراحة، وإنه يمر على 17 محطة فرز، يعني خلاص إيش فائدة الرسالة؟ يعني حتاخذ وقت مرة طويل ومجهود طويل جداً عشان بس يوصلوا الرسائل لعناوينها الصحيحة. طيب هنا تبدأ قصة رجل اسمه روبرت مون، كان يعمل مفتش في البريد الأمريكي. عام 1944 اقترح مون فكرة بسيطة جدا في ظاهرها، لماذا لا نستخدم أرقام تساعد موظفي البريد على معرفة المنطقة المتجه لها الرسالة أو المتجهة لها الرسالة.

0: الرسالة بدل الاعتماد فقط على قراءة العنوان وفرزه يدوياً. كان اقتراحه الأصلي يتكون من 3 أرقام تحدد المنطقة العامة التي تتجه إليها الرسالة، لكن الفكرة لم تتحول إلى نظام رسمي مباشرة، ظلت لسنوات قيد النقاش والتطوير. يعني دائما أي فكرة جديدة تقابل بالرفض،
1: خاصة من موظف عادي، يعني ما هو مدير أو شيء زي كذا.
0: صح، أيوة. وبعدها
1: أي نعم.
0: أطلقت إدارة البريد،
1: أي أطلقت فعلا
0: يعني الأمريكي
1: في يوليو 1963 نظام جديد مكون من 5 أرقام، أي كان اسمه الكامل زون امبروفمنت بلان، زيب كود يعني حاليا هو اختصار. كل رقم أصبح يؤدي وظيفة في تحديد وجهة الرسالة، بحيث يمكن فرز البريد بصورة أسرع وأكثر دقة. المفاجأة أن الناس طبعا ما تحمس الفكرة في البداية
0: كالعادة،
1: أي
0: في كل الاختراعات،
1: كل الاختراعات فعلا.
0: أيوه.
1: البعض شاف أن إضافة 5 أرقام العنوان يعني مزعج، أنا من فين أجيب الأرقام 5 هذه حقت عنواني. وكانت شركات البريد يعني من أكثر المعترضين كمان، لأنها راح تضطر تعدل نظامها وتضيف في السيستم رموز جديدة إلى كميات يعني ضخمة جدا، نتكلم عن بلد قاري مثل الولايات المتحدة الأمريكية. فإيش سوت يعني إدارة البريد؟ بدال أنها تكتفي بالتعليمات الرسمية وقتها، قررت أنها تسوق الفكرة وكأنها منتج جديد.
0: يا سلام، حلو. وهنا ابتكروا شخصية كرتونية شهيرة اسمها مستر زيب، وظهرت الشخصية على شاحنات البريد والملصقات والأزرار والإعلانات، بل وشاركت نجمة شهيرة اسمها إيثيل ميرمان في الحملة الترويجية، وبالفعل تغيرت نظرة الناس تدريجيا.
1: بالضبط، يعني إلى أن وصلنا في النهاية لسنة 1969. احنا بدينا كم؟ في عام 1943. شوف الفترة الزمنية، أي نعم، إلى 1969 كانت 83% من الأمريكان وقتها يستخدمون الرمز البريدي، واعتبرت 90% منهم فكرة جيدة. اليوم الحمد لله الحياة متطورة، أكيد نعيش في عصر مختلف. اليوم كلنا عندنا العنوان الوطني.
0: صحيح.
1: اليوم بعنوانك الوطني ممكن حتى تحطه في تطبيقات جوجل مثلا، جوجل ماب، وتشوف عنوانك الوطني وين. اليوم صرت بس أدخل أطلب من أي مكان عنوانك الوطني يوصل. صح. صح. ولا يسألك أنت وين ما وين، خلاص هذا العنوان الوطني موجود.
0: صحيح. الرمز البريد اليوم لم يعد مجرد وسيلة بس عشان يساعد موظف البريد على فرز الرسائل. اليوم زي ما قلت خالد، إنك بمجرد ما تكتب عنوانك راح يوصلك الطلب. فكرة بدأت لحل مشكلة في فرز الرسائل الورقية، انتهت اليوم إلى أن تصبح واحدة من أهم البيانات اللي بتحدد مكانك في العالم الرقمي.
1: في كمان شغلة يعني في قصتنا اليوم، الموظف يعتبر ثروة بشرية في المكان اللي يعمل فيه.
0: صح.
1: إنسان يعني له سنوات، له فترة طويلة، دائما ما يطلع منهم أفكاره. في يعني اليوم لا تتردد، ترى فكرتك ممكن تغير عمل منظومة كامل. أفكار كثيرة، زي واحدة من المواضيع اللي تكلمنا فيها حاويات الشحن.
0: صحيح.
1: اللي كان يعني تفريغه يحتاج عدد كبير من الموظفين وما إلى ذلك، ويتم فرزها يدويا، غير السرقات وغير ما أدري إيش كان يصير فيها. يعني إذا تذكر قصتنا هذه.
0: أيوة، حاويات الشحن.
1: أي نعم. فكانت فكرة الموظف إنه لا خلاص،
0: ليش ما نقول بضاعة كلها؟
1: أي
0: بدل ما نقول ننقلها قطعة قطعة،
1: كل شركة تشتري حاوية وخلاص، أو تستأجر حاوية.
0: أو يعني تستأجر حاوية.
1: بالضبط.
0: الجميل في القصة أنه أحيانا بعض الابتكارات ما تبدأ بهدف أننا إحنا مثلا نغير العالم، تمام، لكن تبدأ من مشكلة يومية، وبعد كده إيجاد الحل لها ويكون أثرها المتوقع موجود إلى اليوم.
1: بالضبط.
0: معنا يعني.
1: أي نعم. فكل واحد ممكن يكون عنده فكرة جميلة وتغير يعني من طريقة عمله ومن طريقة المكان اللي يعمل فيه.
0: أيوة، يعني لا تستقل بأفكارك
1: فعلا،
0: حتى لو كانت بسيطة. يعني زي ما احنا بنشوف في فقرة أثر غير متوقع، ما في ابتكار ظهر على وجه الأرض يعني وإحنا قاعدين نستخدمه اليوم ولي أثره إلا قوبل بالرفض، قوبل بالتشكيك، قوبل بعدم القبول والرفض، تمام. وممكن حتى مو بس رفض معنوي، ممكن حتى هم يسووا أشياء عشان هذا الابتكار ما يظهر ولا يرى النور.

0: لكن الشخص إذا يعني آمن بقدراته وبأفكاره إلا في يوم من الأيام راح يكون له أثر ومتوقع كمان
1: بإذن الله تعالى. طيب نكمل معكم، خلونا نطلع الفاصل ونرجع إن شاء الله نواصل مع اتصالاتكم.
0: يلا.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
2: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله،
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في

0: غير. دورينا غير يأتيكم يوميا الحادي عشر مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
1: استوديو 20 الآن على جدة FM.
2: طيب نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا، أكيد أنتم معانا في استوديو 20. وبالأغلبية لو طلب منك شخص يستعير أي شيء منك، سواء سيارتك أو مبلغ، وإنت تعرف معرفة شخصية ومتأكد منه إنه هذا الشخص مستحيل يرجع شيء أو يحافظ عليه، فإيش تسوي؟ هل توافق ولا ما توافق؟ كيف تلاقي تصريفة للموضوع، يعني بالذات لما يكون عنده ماضي مشرف؟ يعني معانا يحيى، هلا وسهلا يحيى.
3: يا مرحبا،
2: أهلين،
3: كيف الحال؟
2: احنا تمام، انت كيف حالك؟
3: الله يسلم حالك، وشلونك؟ طيبة؟
2: احنا تمام، الله يسلمك يا رب. طيب قل لي يا يحيى، ايش تسوي انت مع ان تسلف الاشخاص وزي كده، ولا لا، ولا صار لك موقف؟ اعطينا رايك.
3: صار يعني مثل ايش موقف عليه؟ عشان
2: يحيى دوبي بقول بالاغلبيه لو طلب منك شخص يستعير اي شيء منك ويستلف او مبلغ او سياره او اي شيء، وهذا الشخص مستحيل يرجع الشيء او يحافظ عليه، انت ايش تسوي؟
3: والله هذا لازم ان يخل عليه يعني واحد يعني كفيل، لازم
2: كفيل
3: يعني لازم كفيل عليه عشان اضمن حقي.
2: اوكي، هذا في حل، وكان في مبالغ ماليه صح؟
3: نعم، وممكن ايوه في مبالغ ماليه، مثلا اذا يعني حتى حقك محفوظ
2: أيوة.
3: يقول لك لا والله ما يجحد وكذا عشان تثبت عليه.
2: اوكي، يعني يكون في ضمانات.
3: نعم نعم، وممكن حتى بالسيارة يعني إذا واحد كذا بيكون ضمين عليه عادي.
2: أيوة، مع أنه السيارة لا، خط أحمر نو. لا
3: السيارة أنها صعبة،
2: أي صعب في مسؤولية يعني نظاما وقانون. طيب يا يحيى، صار لك موقف يعني قبل كده؟
3: والله صار علي موقف ويلا أخذت حق بالقوة.
2: أيوة، بعد كده خلاص في ضمانات. أيوة، أوكي، ما في ضمانات لا.
3: نعم نعم، حتى حقك ما يروح، يلا رحت عند أخوه وتوسط ويلا بالطلبة وكذا حتى رجع لي حقي.
2: يا الله، طيب تمام، شكرا لك يا يحيى. خلاص بعد كذا في ضمانات قوية كمان يعني.
3: لا بد حقه
2: صراحة. هلا وسهلا. طيب والله مشكلة الإنسان لما يقعد يطالب في حق من حقوقه، ويعني ويطالب كده ب يعني بشيء هو حقه يعني يطالب فيه، ويترجى الناس انهم يرجعوا له اشياء الحقوق الخاصه فيه. هنا صعب صراحه،
4: لانه البدايه تكون مختلفه. هالشخص اللي يطلب منك هالشغله يجيك باسلوب جميل جدا، والمؤلم لما يعني يقابلك باسلوب في نوع من الإجحاف وعدم التقدير.
2: أي والله،
4: أي أتوقع في ناس مروا فيها، فكان الله بعونهم.
2: زي يحيى كده خلاص توب.
4: طيب
2: قلنا رحت ترجع يعني يعطيني حقي. طيب معنا اتصال. عفوا، معنا محمود، هلا وسهلا.
5: هلا أستاذ مريم، مساكم الخير.
2: أهلين يا محمود، مساء الأنوار
5: أستاذ خالد.
4: هلا والله الأستاذ محمود، كيف حالك؟ طيب
5: الحمد لله بخير. انا اقول عليكم بقى استاذ خالد المحترم الراقي، والاستاذه مريم ذات الذوق العالي.
4: الله
2: الله يكرمك، شكرا لك يا محمود، من ذوقك والله.
5: على فكره البرنامج ده احنا هنتكلم بقى اداره الاذاعه، يبقى السنه الجايه استوديو 27، والسنه اللي بعدها استوديو 28 و29
2: 20-30 الى الرؤيه ان شاء الله.
5: انا شايف البرنامج جماله ان هو بيربط ويجمع الفئات العمريه المختلفه على امور احنا بنعيشها وبتلمسنا بشكل يوم.
4: يا حبيبنا الله يخليك،
5: اتمنى يعني ان انتوا تكملوا يعني المواسم الجايه، ما تكونش الدوره الاذاعيه، البرنامج يبقى ثابت، هتبقى حاجه حلوه يعني بصراحه.
4: يا حبيبي الله يخليك، تسلم تسلم طال عمرك.
2: ان شاء الله بوجودكم معانا كمان يعني ما نستغنى عنكم، انتوا الاساس. الله يسلمك. طب قل لنا محمود، إيش رأيك في الموضوع؟ يعني موضوعنا اليوم في الأغلبية، لو طلب منك شخص يستعير سيارتك أو إنه يستلف مبلغ، أو إنه وإنت تعرف إنه هذا الشخص مستحيل ممكن يرجع شيء أو يحافظ عليه، إيش تسوي؟ إيش تتصرف؟
5: والله بديك الإجابة بشكل سريع وبسترسل بعدين على حسب وحاول أختصر.
2: طيب
5: لا السبب إن المحدد اللي حطته إن ده شخص بيسيء استخدام الشيء وممكن ما يرجعوش. فبالتالي لو الشيء ده هو أنا حريص عليه أو مش مستغني عنه ده طبيعي إن الإنسان بتلمسه ممتلكاته أو الحاجات اللي يقتنيها وبالتالي ما بيخسرها بالشكل ده أو إنه يديها لحد ويعملها. فبالتالي ده بيسيب أثر سلبي وبيخلي الإنسان يعمم والتعميم مش بقى كويس. يعني زي ما بيقولوا التعميم لغة الجهلاء، إن أنا أتعرض لموقف وأخد عليه رد فعل إن فلان أنا سلفت ده مثلا وما رديش يبقى الناس كلها كده، أو أعطيت ده مثلا حاجة ووسائل استخدامها يبقى الناس كلها كده. أنا ده مبدأ وللأسف ده برد فعل ممكن الناس تشوف إنه ده طبيعي خلاص. أنا عشان إيه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
2: صح.
5: ولكن أنا عايز أحكي بشكل سريع موقفين حصلوا معايا في الأمر ده ولكم يعني بحيث يوصل المفهوم للساده المستمعين والحضرات.
2: طيب يعني تجارب صارت في الحياه.
5: من 15 سنه انا كنت طبعا حديث السن وكنت لسه في المتوسط، فطبعا مش مسؤول عن نفسي او لسه مش صاحب شغل ان انا مثلا بدخل دخل لنفسي كده.
4: نعم.
5: فعد عليا حد معرفه اللي هو مثلا كنا بنلعب مع بعض في النادي كوره وكده، فكان مسافر للعاصمه حلو، فطلب مني مبلغ. المبلغ اللي طلبه وعطيت له ما يقارب الضعف اللي هو ايه، انا عملت حساب ان هو هيسافر ويرجع وكده وتعرض للموقف.
2: طيب
5: فعدت السنين عدت السنين لحد يمكن السنه اللي فاتت خيالي وايه طلب مني موقف. انا طبعا الفتره دي ما حصلش بقى ايه تعامل ثاني ماليا، بس اتصل عليا من سنه وطلب. فطبيعي ما يعني ما قلت له مش متوفر معايا. حلو. وحقيقه ما كانش متوفر معايا، حتى لو كان متوفر كنت بطريقه او باخرى ايه من غير مكذب كنت هتملص منه يعني.
2: تمام.
5: على النقيض في الوقت الحالي في شخص انا اتعاملت معاه ماديا ووقف معايا في وقت ازمه ووقفت معاه كده، فكان حصل من وقت قريب ان انا كان معايا 1000 ريال معلش التزام في الوقت ده قدام بعدين، فانا عارف ان هو عنده التزامات او بيصرف، فحولت له المبلغ من غير اي شيء. فهو بعد لي بيقول لي ايه ده، قلت له خليه معاك مش امورك لو عندك حاجه وخلاص انا باخده منك اخر الشهر.
2: طيب
5: فشوف الفرق في المفهوم، ازاي انت تنتقي الناس، ما تخليش ان رد فعل الناس يخلي عندك عقده ان انا لا انا خلاص مش هتعامل مع الناس، اي حد يعوز مني حاجه مش هديها له كده. لان للاسف يعني ده شيء مجتمعيا بعدين بيتاثر. اكيد الحياه دول وان الانسان بيتعرض لمواقف النهارده معاك بكره مع غيرك.
2: صح.
5: فهنا ضروري التكافل. وهنا يعني اسمحوا لي اختم بابيات للامام الشافعي.
2: تمام.
5: لما قال ايه الناس للناس ايه ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر اوقات وساعات، واكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته، لا تقطعن يد المعروف عن احد ما دمت تقدر والايام تارات، واذكر فضيله صنع الله اذ جعلت اليك لا لك عند الناس حاجات، قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس اموات.
4: الله الله
5: شكرا.
4: أجمل ختام وشكرا لك على المشاركة الجميلة حبيبي.
5: مع المعذرة على الإطالة.
4: لا بالعكس، أجمل إطالة، شكرا لك أيها الصديق.
5: يعطيكم العافية.
4: حياك الله يا أهلا وسهلا.
2: والله صراحة رأي محمود يعني كان مسك الختام اليوم معانا.
4: أي بالضبط.
2: تمام. وفعلا يعني أحيانا الإنسان بيتعرض لمواقف في هذه الحياة يتعقد منها، يقول خلاص أنا بعد كذا ما عاد أعطي أحد ولا أبغى شيء من أحد، وحتى لو كان يعني باستطاعته إنه يساعد الناس خلاص أتعقد، لأنه فعلا ممكن يعني يحتاج هذا المبلغ أو يسلف الناس أشياء تخص ترجع تالفة. فاليوم أنت انتقي الشخص اللي فعلا ممكن تقدر تعطي ويقدر هذا العطاء إنك أنت أعطيته.
4: صح. شوفي مريم، إحنا ممكن نحب أشخاص وأشخاص يحبونا بس عندهم معايير مختلفة عنا. زي مثلا لما أنا أخذ منك شغلة كيفية أني أحافظ عليها، كيف أرجعها لك، تعاملهم مع بعض الأمور اللي بإرادتهم أو خارج إرادتهم تختلف صراحة من شخص ثاني. لا تتوقع الناس اليوم إذا عندك حرص على شغلة معينة أنه نفسها هذا الشخص عنده نفس هذا الحرص.
2: صح.
4: وعنده نفس هذا الاهتمام في شغلة أنت تحبها جدا بالنسبة له عادية، اليوم اللي أعطيتها شغلة وأتلفها مثلا أو أنه تسبب في أنها ما ترجع لك بنفس الصورة، هي بالنسبة لك يعني غالية كثير.
2: صحيح.
4: بالنسبة للشخص هي شغلة عادية، يعني لو خربت لو تعطلت ما حضر.
2: صح.
4: احنا كمان احيانا خلينا نقول ما نبالغ في في في بعض الأمور، ولا نحمل الآخرين يعني أنه لازم تكونوا نفسنا في مسألة تعاملكم مع هذا الشيء. صح. مثلا السيارة على سبيل المثال. فإذا أنت لا والله حريص عليها جدا وما تبغى هذا الشخص يعني يصيبها بأي ضرر بأي شكل من الأشكال وما تقدر، ما يعني لا كلف الله نفسا إلا وسعها، منت مجبور. في مواقف كثيرة صح يطلب منا أنه إحنا نوقف فيها ونعين ونساند، وتذكر يعني هذه الأمور هي من طيب خاطر، ما هي فرض عليك.
2: صح.
4: إن قدرت تسويها باستطاعتك فبالعكس أنت قاعد يعني تبني علاقة موثوقة وتترك أثر طيب في نفس هذا الإنسان وتخلي هالعلاقة أقوى. بس ما قدرت، ما هو بشرط يعني أنه والله أتكلف ولا أسبب ضرر نفسي عشان أقول والله أنا وقفت مع فلان أو أعطيت الشغلة الفلانية.
2: أكيد أتفق جدا، وحتى لو كان مثلا بيدك أنك تساعده وتجيب له نفس الشيء اللي عندك ممكن تروح تشتري له زي وأحسن وتساعده إلى آخره وخلاص. يعني في النهاية زي ما يقولوا الناس بالناس والكل بالله عز وجل، وإنت تعرف
4: أي
2: الشخص فعلا اللي فعلا يستاهل أو الشخص اللي ما يقدر هذا العطاء. مازن اليوم بيقول أنا أروح مع رأي مريم، لأنه فعلا في أشخاص نعرفهم، يعني بالذات الشخص اللي يكون عنده ماضي وعنده ولك تجارب معه.
4: هو موضوعنا اليوم راعي السوابق.
2: أيوة هو راعي السوابق، هو اللي اليوم موضوعنا عليه ومعه. فيقول أنا عشان كده ما أعطي أغراضي الخاصة اللي تعز يعني علي الأحد. يعني
4: جميل،
2: بالذات إذا شخص يعني صار لك تجارب معه وما رجع لك الأشياء سليمة مثلا أو الشيء اللي استلفه سليم.
4: وكلمة لا أو كلمة ما أقدر ما تزعل.
2: لا ما تزعل.
4: أي بأسلوب معين طبعا. أيه. ما تزعل، حقك ترى بالنهاية تقول لا، حقك بالنهاية تحتفظ بعض الأمور لك أنت.
2: صح.
4: لعائلتك لذاتك، ما أنت مجبور يعني حتى أنك تبرير كذا يعني بطريقة مبالغ فيها.
2: صحيح.
4: والله أنا كنت أبغى ما أقدر خلاص.
2: صح ما أقدر، ألف كتب في كيف تقول لا.
4: أي اللي يعرف يقول لا سبحان الله مرتاح.
2: أي والله لا، لها طريقة، لها طرق كثير إنك كيف تقول لا يعني.
4: أي لأنه
2: طرق حلوة، وبالعكس ما تزعل الناس منك ويصير الحق معاك كمان يعني.
4: ما في شيء، لما نرسم حدود
2: أكيد
4: حدود ما تزعل بالعكس.
2: طيب والله الحديث في هذا الموضوع يطول ويطول، لكن ما احنا وقتنا اليوم انتهى. شكرا لكل اللي استمع لنا واللي تواصل معانا واللي تفاعل معانا، حقيقي شكرا لكم. نلتقيكم ان شاء الله دائما وابدا على خير وسعاده. تقبلوا تحياتنا كلنا كفريق عمل في تنسيق الضيوف، الزميله ريهام قبور. يعطيك العافيه ريهام.
4: أكيد شكرا لك كذلك مريم العمري.
2: شكرا لك زميلي خالد مستور، وليلتك سعيدة إن شاء الله.
4: وأنت كذلك، والإخراج الإبداعي كان بصحبة
2: خلود لبني.
4: فمعنا الله،
2: إلى اللقاء.
1: استوديو 20 على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20.
3: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
6: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساءً على جدة اف ام.
0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
7: جدة اف ام على هواك.
8: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
9: التيراميسو، من فين بدأت حكايته؟ التيراميسو من الحلويات اللي ارتبط اسمها بإيطاليا لدرجة ممكن نتخيل إن وصفتها موجودة من مئات السنين، لكن المفاجأة إنه التيراميسو بالشكل اللي نعرفه اليوم حلوة حديثة نسبياً، ظهرت في القرن العشرين، وحتى اليوم ما زال في خلاف في إيطاليا حول المكان اللي بدأت منه قصتها فعلاً. واحدة من أشهر الروايات تأخذنا إلى شمال شرق إيطاليا، وتحديداً إلى مدينة تريفيزو ومطعم اسمه لي بيكيريه. بحسب قصة المطعم، بدأت فكرة الحلوى من خليط بسيط من صفار البيض والسكر، وتطورت الوصفة مع الشيف روبرتو لينغوانوتو إلى أن ظهرت في قائمة المطعم في بداية السبعينيات باسم تيراميسو. والاسم نفسه له معنى لطيف بالإيطالية، قريب من معنى ارفعني أو نشطني، وهذا الاسم مناسب جداً لحلوة تجمع بين السكر والقهوة. لكن تريفيزو مو المكان الوحيد اللي يقول إنه التيراميسو بدأ من عنده. في روايات ووثائق تربط نسخ مبكرة من الحلوة باسم التيراميسو بمنطقة فريولي في شمال شرق إيطاليا أيضاً، وبعض الأدلة تعود إلى الخمسينيات. عشان كده تحديد مخترع واحد للتيراميسو أو تاريخ ميلاد دقيق لهذا الطبق ما زال موضوع مختلف عليه. والسبب اللي يخلي حسم القصة صعب إنه التيراميسو ما ظهر فجأة من لا شيء. قبل ظهوره كانت موجودة في إيطاليا حلويات تجمع بين نفس العناصر، البيض والسكر والكريمة والبسكويت والقهوة، يعني الفكرة نفسها لها جذور أقدم من اسم التيراميسو. لكن اللي نبحث عنه هنا هو اللحظة اللي اجتمعت فيها هذه العناصر بالشكل المعروف اليوم وأخذت اسم تيراميسو. وهنا تبدأ المنافسة بين الروايات، لأن وجود حلوى تشبه قبل السبعينيات ما يعني بالضرورة إنها كانت التيراميسو نفسه. والملفت أن الوصفة الكلاسيكية للتيراميسو بسيطة جداً، بسكويت سافوياردي الخفيف اللي نعرفه أحياناً باسم ليدي فينجرز، وقهوة وجبن ماسكربوني وبيض وسكر، وفي النهاية طبقة من الكاكاو، والوصفة ما تدخل الفرن أبداً. واختيار السافوياردي تحديداً مو عشوائي، هذا البسكويت خفيف وجاف نسبياً، وتركيبته فيها فراغات صغيرة تخليه يمتص القهوة بسرعة. وهنا واحدة من أدق خطوات التيراميسو، البسكويت لازم ياخذ نكهة القهوة لكن في نفس الوقت يظل متماسك، لأنه لو تشرب كمية كبيرة منها ممكن يتحول بسرعة إلى طبقة طرية جداً. وبعد تجميع الطبقات يحتاج التيراميسو وقت في الثلاجة، خلال هذا الوقت تنتقل الرطوبة بين البسكويت والكريمة وتتماسك الطبقات، وتحول البسكويت من قطع منفصلة إلى القوام الطري اللي نعرفه في التيراميسو. أما الماسكربوني فهو واحد من أهم الأسباب اللي تعطي الحلوى قوامها المميز، ورغم إننا نتعامل معاه كجبن إلا إنه طريقة صناعته مختلفة عن كثير من أنواع الجبن المعروفة. هو يصنع أساساً من القشطة أو الكريمة الغنية بالدهون، ويتم تكثيفها باستخدام الحموضة، والماسكربوني نفسه مرتبط بشمال إيطاليا وتحديداً بمنطقة لومبارديا، ونسبة الدهون العالية فيه هي اللي تعطي التيراميسو الإحساس الكريمي والغني. وهذا يفسر ليش استخدام جبن كريمي عادي بدل الماسكربوني يغير النتيجة بشكل واضح. ومع انتشار التيراميسو خارج إيطاليا بدأت تظهر منه أشكال ما لها حصر، بالفراولة والفستق والشوكولاتة والليمون وحتى الماتشا، وتغير شكله كمان. اليوم اعتدنا نشوفه غالباً في صواني مستطيلة ومقطع إلى مربعات، لكن النسخة المرتبطة بمطعم لي بكرييه في تريفيزو كانت تقدم بشكل دائري. وفي النهاية في عام 2017 أدرج التيراميسو رسمياً ضمن قائمة المنتجات الغذائية التقليدية الإيطالية المرتبطة بمنطقة فريولي في نيتيسيا جوليا، لكن حتى هذا الاعتراف الرسمي ما أنهى الخلاف على أصل الحلوى، لأن تيراميسو في منطقة فينيتو المجاورة ما زالت مرتبطة بواحدة من أشهر الروايات عن ولادة التيراميسو الحديث. يعني حتى بعد ما أصبح التيراميسو واحد من أشهر الحلويات الإيطالية في العالم، قصة المكان اللي بدأت منه ما زالت إلى اليوم جزء من حكايته.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: ليش نسوي كذا؟
2: ليش نرتاح بعد العزلة؟ بعد يوم مزدحم بالناس والكلام نحس بحاجة للعزلة، نرتاح فعلاً من بعدها. السبب إنه التفاعل الاجتماعي رغم إنه جميل يستهلك طاقة ذهنية، نراقب كلامنا، نقرأ ردود الفعل ونحاول نظهر أفضل صورة. كل هذا يشتغل عليه العقل بدون ما نحس. العزلة المؤقتة تعطي الدماغ فرصة يطفي هذا الجهد، يرتب أفكاره ويعالج مشاعر اليوم بهدوء. هذه الحاجة تختلف من شخص لشخص، في ناس يحتاجوا العزلة أكثر وهذا طبيعي، مو عيب ولا انطواء سلبي. الأفضل إننا نتقبل هذه الحاجة ونخصص لها وقت، يعني لحظات هادئة من دون تشتت نتنفس فيها ونرجع لأنفسنا. والفرق المهم نفرق بين عزلة تشحننا وعزلة هروب تعزلنا عن الناس بشكل مؤذي. اتذكر، الخلوة الصحية مو انعزال عن الحياة، هي وقفة قصيرة عشان نرجع لها بطاقة أقوى.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. خلاصة.
3: تشعر أن نظرتك للأيام غارقة في التشاؤم وأن التحديات أكبر بكثير من طاقتك على التحمل؟ الجواب يطرحه نورمان فينسنت بيل في كتابه الخالد قوة الأفكار الإيجابية. عقلك هو مرآة لواقعك، وتغيير واقعك يبدأ حصريا بتطهير أفكارك من الشك واليأس. السر الذي يركز عليه كتاب قوة الأفكار الإيجابية يكمن في ممارسة الإيمان العملي وتدريب العقل على توقع النجاح بدل التخوف الدائم من الفشل. تذكر، عندما تؤمن بقدرتك على تجاوز الصعاب تذوب نصف العقبات من أمامك كما يخبرنا الكتاب. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله الله.
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: السر بكبسة سر.
3: عندك صورة حلوة بس تبغى الشخص اللي فيها لحاله بدون الخلفية؟ قبل ممكن أول شيء يخطر في بالك إنه أنت تحتاج برنامج تعديل الصور، بس إذا جهازك يدعم نظام iOS افتح الصورة واضغط ضغطة مطولة على الشخص أو العنصر اللي تبيه وفجأة ينفصل عن الخلفية، ومن هنا تقدر تنسخه أو تشاركه أو حتى تحوله إلى ملصق. الحلو إنه الحركة مو بس مع الصور، حتى في بعض لقطات الفيديو تقدر توقف على اللقطة وتعزل العنصر الموجود فيها. يعني المرة الجاية تحتاج شخص من صورة بدون الخلفية، لا تبدأ تقص وتلصق، اضغط على العنصر ينفصل بكبسة زر.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة. نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: سعوديون على جدة FM مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
3: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، ومن بين هذه الأسماء ريما الجفالي ابنة مدينة جدة، التي اختارت طريقاً غير تقليدياً وحولت شغفها بالسيارات إلى مسيرة احترافية لتصبح أول سائقة سباقات سعودية، وتفتح بحضورها آفاقاً جديدة أمام المرأة السعودية في رياضة المحركات. هذه ليست مجرد حكاية سيارة تنطلق بسرعة على الحلبة، بل قصة طموح وشجاعة في اتخاذ القرار وإصرار على تحويل الحلم إلى واقع. منذ سنواتها الأولى كان عالم السيارات يستحوذ على اهتمام ريما، لكن الانتقال من حب السيارات إلى الاحتراف لم يكن خطوة عادية، ولم يكن طريقاً مفروشاً بالإنجازات. درست ريما العلاقات الدولية في الولايات المتحدة، وخاضت تجربة العمل في المجال المالي قبل أن تعود إلى السؤال الذي ظل حاضراً في داخلها: ماذا لو منحت شغفها الحقيقي فرصة؟ في عام 2018 اتخذت قرارها بالدخول إلى عالم سباقات السيارات، في خطوة احتاجت إلى التدريب والتعلم والاستعداد لخوض منافسات تتطلب قدراً عالياً من الدقة والانضباط والقدرة على اتخاذ القرار في أجزاء من الثانية. لم تكن البداية بحثاً عن الشهرة، بل رغبة في اكتشاف قدراتها وتعلم رياضة جديدة والمنافسة على أساس المهارة والاستعداد. وفي عام 2019 سجلت خطوة تاريخية أخرى عندما شاركت في إحدى السباقات الذي أقيم في شوارع الرياض لتصبح أول امرأة سعودية تنافس في سباق سيارات دولي داخل المملكة. لم تكن أهمية هذه المشاركة في نتائجها الرياضية وحدها، بل هي في الرسالة التي حملتها أن الوصول إلى ميدان المنافسة العالمية يبدأ بالإيمان بالقدرة، ثم بالعمل والتدريب والمثابرة. ففي رياضة تحكمها أجزاء من الثانية، لا يكفي الطموح وحده، هناك ساعات طويلة، ولكن يحتاج إلى استعداد بدني وذهني وتعلم مستمر وقدرة على التعامل مع الضغط وتحويل كل تجربة إلى فرصة للتطوير. أسست ريما فريق بهدف الإسهام في تسهيل دخول السعوديين إلى عالم سباقات السيارات، وفتحت المجال أمامهم للتعلم والمشاركة واكتساب الخبرة. وفي العام نفسه شارك الفريق في بطولة جي تي المفتوحة الدولية، وحقق الفوز في ظهوره الأول، في إنجاز أضاف فصلاً جديداً إلى قصة ريما مع عالم المحركات. وهنا تتجاوز الحكاية حدود السائق الذي يطارد منصة التتويج لتصبح قصة شخص يسعى إلى توسيع الفرص أمام الآخرين والمشاركة في بناء مستقبل لرياضة السيارات السعودية. فصناعة الإنجاز لا تعني الوصول وحدك، بل قد تعني أيضاً تمهيد الطريق أمام آخرين ليبدأوا رحلتهم.
2: سعوديون على جدة FM مع ريهام قبوري وهاني المرواني.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: خلاصة. تشعر أن نظرتك للأيام غارقة في التشاؤم وأن التحديات أكبر بكثير من طاقتك على التحمل؟ الجواب يطرحه نورمان فينسنت بيل في كتابه الخالد قوة الأفكار الإيجابية. عقلك هو مرآة لواقعك، وتغيير واقعك يبدأ حصريا بتطهير أفكارك من الشك واليأس. السر الذي يركز عليه كتاب قوة الأفكار الإيجابية يكمن في ممارسة الإيمان العملي وتدريب العقل على توقع النجاح بدل التخوف الدائم من الفشل. تذكر، عندما تؤمن بقدرتك على تجاوز الصعاب تذوب نصف العقبات من أمامك كما يخبرنا الكتاب. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
4: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. السر بكبسة سر.
3: عندك صورة حلوة بس تبغى الشخص اللي فيها لحاله بدون الخلفية؟ قبل ممكن أول شيء يخطر في بالك أنه أنت تحتاج برنامج تعديل الصور، بس إذا جهازك يدعم نظام iOS افتح الصورة واضغط ضغطة مطولة على الشخص أو العنصر اللي تبيه وفجأة ينفصل عن الخلفية، ومن هنا تقدر تنسخه أو تشاركه أو حتى تحوله إلى ملصق. الحلو أنه الحركة مو بس مع الصور، حتى في بعض لقطات الفيديو تقدر توقف على اللقطة وتعزل العنصر الموجود فيها. يعني المرة الجاية تحتاج شخص من صورة بدون الخلفية، لا تبدأ تقص وتلصق، اضغط على العنصر ينفصل بكبسة زر.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
4: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
4: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام. ذاكرة الإيقاع.
6: رد واحد يكفي يبدأ المشهد بي. شعر ينقال، صفوف ترد، وإيقاع يربط الحركة بالصوت. هذه هي الدحة، من فنون شمال المملكة، انشهرت في الجوف، تبوك والحدود الشمالية، وحافظت على حضورها في المناسبات والاحتفالات الشعبية عبر أجيال. ما فيها نجم واحد يتصدر المشهد، كل صف له صوته، وكل ردة ترفع الإيقاع أكثر. قصيدة تبدأ مع شخص وتنتهي بصوت الكل. الدحة لمن يصير للشعر إيقاع ويصير الإيقاع صوت للجماعة.

0: لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي.
1: هناك كلمات قصيرة نقولها في ثواني، لكنها قد تبقى في ذاكرة إنسان طويلة. ومن أبسط هذه الكلمات شكرا، كلمة لا تحتاج إلى وقت ولا إلى جهد ولا إلى مناسبة، لكنها تقول لمن أمامنا: رأيت ما فعلت وقدرت ما قدمت. ومع ذلك قد نمر على أشياء كثيرة جميلة في حياتنا وكأنها أمر معتاد، حتى ننسى أن خلفها أشخاصا يبذلون وقتا وجهدا ومشاعر لا نراها دائما. متى كانت آخر مرة قلت فيها لشخص شكرا وأنت تقصدها فعلا؟ هل اعتدنا على بعض الأشياء الجميلة في حياتنا حتى أصبحنا نراها حقا مكتسبا؟ لماذا نلاحظ الخطأ بسرعة بينما قد لا نلاحظ عشرات الأشياء الجيدة التي يقوم بها الآخرون من أجلنا؟ في البيت قد تقوم الأم بأشياء كثيرة كل يوم دون أن ينتبه أحد، وقد يعمل الأب ساعات طويلة ويعتبر ما يفعله واجبا لا يحتاج إلى كلمة، وقد يساعدنا زميل في العمل فنعتبر الأمر عاديا، وقد يقدم لنا شخصا خدمة صغيرة فنأخذها ونكمل يومنا دون أن نتوقف. لكن هل كلمة شكرا بسيطة فعلا؟ أم أنها قادرة على أن تجعل الإنسان يشعر بأن جهده لم يذهب دون تقدير؟ التقدير لا يحتاج دائما إلى هدية ولا يحتاج إلى مناسبة. أحيانا يكفي أن تقول لشخص: أقدر ما فعلته من أجلي، أو شكرا لأنك كنت موجودا. وقد نعتقد أن الأشخاص الذين نحبهم يعرفون أننا نقدرهم، لكن الإنسان يحتاج أحيانا إلى أن يسمع ما يشعر به الآخرون تجاهه، ليس لأننا نشك في محبتهم، بل لأن الكلمات الجميلة عندما تأتي في وقتها يكون لها أثر مختلف. والشكر لا يكون فقط عندما يقدم لنا شخص خدمة كبيرة، يمكن أن نشكر الموظف الذي يؤدي عمله بإخلاص، ونشكر من يحافظ على المكان الذي نستخدمه، ونشكر شخصا أعطانا من وقته، ونشكر حتى من حاول أن يساعد وإن لم يستطع أن يحل المشكلة كاملة.

0: دعونا نجرب اليوم 4 خطوات بسيطة. ابحث عن شخص يستحق منك كلمة شكر وقلها له. لا تنتظر مناسبة حتى تعبر عن تقديرك. إذا قدم لك شخص خدمة لا تعتبرها أمراً مفروغاً منه، وحاول أن تلاحظ الجهود الصغيرة التي يبذلها من حولك. قد تكون كلمة شكر منك عابرة، لكنها قد تعني لشخص آخر الكثير. وربما كان شخص قريباً منك يحتاج منذ فترة إلى أن يسمع منك أنك تقدر ما يفعله. التقدير لا يكلفنا الكثير، لكن غيابه قد يجعل الجميل يبدو عاديا. فلا تبخل بكلمة جميلة يمكن أن ترفع معنويات إنسان. قل شكرا وقلها بصدق. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي.

مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع

0: مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.spa.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من دورنا غير دائم الانطلاقة بالعناوين. قرعة السوبر تضع الأهلي أمام القادسية والنصر يواجه الخلود في الطريق إلى النهائي. سكر القصيم تجاوز الريان القطري بثنائية ويتصدر مجموعة في أبطال آسيا 2. فارس الدهناء يستهل مشواره في دوري أبطال الخليج بالفوز على كاظمة الكويتي. الأندية السعودية تحصد الانتصارات آسيويا وخليجيا، والاتحاد يتعثر والقادسية يتعادل.

0: اهلا بمشاهدي اس بي سي ومنصه الشاهد ومنصه الاولى ومستمعينا براثير جده اف ام، حلقه جديده من برنامج دورينا غير دائما. اراكم تعليقاتكم وطروحاتكم بكل تاكيد محل اهتمامنا على هاشتاج البرنامج، يظهر لكم الان على الشاشه. تسمعنا عبر الاثير، اتمنى لك ان شاء الله قياده امنه وتقدر تتابعنا في البث المباشر الخاص في منصه اكس. خلونا نرحب بضيوف في هذه الحلقه، زميل العزيز علي العنزي، حياك الله علي، اهلا وسهلا فيك.
1: اهلا وسهلا عبد الرحمن، امسي عليك وعلى الزملاء الاعزاء بكل خير، وبحول الله تعالى حلقه جديده ومميزه كعادتنا في دورينا غير
0: باذن الله تعالى. حمد سويلي، حياك الله حمد، اهلا وسهلا.
2: يا هلا وسهلا ابو ساره، احييك وحيي الزملاء الاعزاء علي وبسام ومشعل، ان شاء الله نقدم حلقه تثري المشاهد والمتابع وايضا المستمعين عبر اثير الاذاعه
0: باذن الله تعالى. بسام الدخيل، اهلا بسام.
3: الله يحييك ابو ساره، احييك وحيي اكيد الزملاء الكرام علي وحمد ومشعل واكيد الساده وسيدات المشاهدين والمشاهدات.
0: كذلك معنا من جده ماجد مشغلني، الله لا يشغلني اللقطه.
4: ماجد
0: مشغلني، دقدق واجد. مشعل العتيبي، اهلا وسهلا مشعل، سعيد بحضورك، سعيد بتواجدك.
5: أهلا بسارة، رحب فيك ورحب بالزملاء علي وحمد وبسام، وبإذن الله نقدم حلقة ممتعة للمشاهدين كعادتنا ببرنامج دورينا غير
0: بإذن الله تعالى. خلني في البداية أتحدث عن قرعة السوبر اللي قيمت اليوم في دولة الكويت الشقيقة. المتوقع بإذن الله تعالى نجاح مبهر على المستوى التنظيمي، على مستوى الحضور الجماهيري، على المستوى التنافسي كذلك في الملعب. النصر يواجه الخلود والقادسية مع الأهلي. علي،
1: الأكيد أن اليوم البطولة مهمة جدا لكل الفرق الأربعة المشاركة، النصر، الخلود، القادسية، الأهلي. بطولة تكون في أرض الكويت، الأرض الغالية علينا جميعا، أكيد أنها هي يعني مرحلة مهمة جدا ضمن البطولات الأربعة في الموسم الرياضي لكل الأندية، بطولة الدوري وكاس الملك والسوبر والبطولة الآسيوية. الفرق اليوم موجودة عشان تحقق اللقب، دائما البطولات اللي مثل كاس السوبر من مباراتين ممكن تحقق فيها بطولة مهمة بالنسبة للأندية. اليوم تشوف النصر مع الخلود، الخلود اللي قدم هذا الموسم صراحة موسم استثنائي بالنسبة له، عناصريا، نقطيا، حتى على مستوى المجموعة بالنسبة للخلود صراحة مجموعة جدا مميزة، والدليل النتائج اللي ظهر فيها الفريق هذا الموسم. النصر أكيد بطولة مهمة جدا بعد ما حققها مرتين على التوالي 2020 و2021، أكيد أنه يسعى أنه يحقق البطولة من جديد، تضاف في سجل بطولاته. الأهلي مع القادسية قمة مبكرة، القادسية اللي صراحة هذا الموسم ثاني الترتيب جالس ينافس. نعتقد أن القادسية موسم هذا الموسم القادم راح يكون فريق جاهز لحصد البطولات. نوعية اللاعبين واختيار اللاعبين واللاعبين الموجودين في القادسية اليوم مختلفين، لاعبين متعودين على تحقيق البطولات، حتى العنصر المحلي بالنسبة لهم اليوم كسب خبرة كبيرة، بالإضافة إلى تواجدهم مع المنتخب. اليوم لما تشوف القادسية عبد الرحمن على مستوى العنصر الأجنبي يمكن الأفضل، اللي من أفضل موجودين، سواء كاستيلس الحارس، حارس منتخب بلجيكا، تتكلم على كينيانس اللي صراحة مقدم مستويات كبيرة مع القادسية، وخصوصا منتخب المكسيك في كاس العالم الاخير والعروض الكبيره، ريتيجي، رانجرز من مانشستر سيتي، نجوم كبار، بالاضافه الى اليوم اللاعب السعودي بالنسبه للقادسيه اصبح مختلف، موجود في المنتخب، يشارك بشكل اساسي، تاثير كبير. تشوف اليوم ابو الشامات، اليوم تشوف جهاد ذكري، تشوف محمد القحطاني، تشوف لاعبين على مستوى عالي. الاهلي اللي جالس يقدم مستويات كذلك برضو كبيره، بطوله صعبه. يمكن البعض يشوف النصر حالف الحظ كثير في مواجهة النصر مع الخلود، أن تجنب الأهلي أو القادسية في نصف النهائي، بل أنا أعتقد أن في مثل المباريات هذه تحديدا ما في فريق ممكن تتجنبه يعني أبدا. طيب، مباريات 90 دقيقة اللي فيها خروج ومغلوب، أنا أعتقد أن من الصعب جدا أنك تقدر تتنبأ بأي شيء.
0: واضح واضح. حمد،
2: شوف أبو سارة، على الورق وفنيا بناء على فارق الإمكانيات الفردية واللاعبين، أعتقد أنه أكثر المستفيدين كان من القرعة كان النصر، بحكم أن المباراة أعتقد أنه بيكون يعني بتكون مباراة سهلة جدا أمام الخلود، بحكم زي ما قلت لك فارق صراحة الإمكانيات الفردية بين الفريقين، إضافة إلى أنه المباراة الأخرى أعتقد أنها بتكون أكيد أنها بمثابة نهائي مبكر، بحكم أن القادسية اليوم والأهلي حتى مراكزهم في الدوري أيضا القيمة السوقية وكم النجوم اللي يملكه الفريقين بتكون مباراة صعبة لكلا الفريقين، لكن أنا أقول لك أنه في الطرف الآخر أيضا بتكون مباراة أسهل للنصر. شوف النصر بالنسبة لي أقرب بنسبة يمكن 90% بحكم زي ما قلت لك يعني على الورق أنا أتكلم، ما تدري عن المفاجآت. بس
0: قادسية أهلي،
2: قادسية أهلي والله صعب تحكم لأن الفريقين
0: أكيد. أنا ليش أسألك عن توقعك؟
2: أتوقع القادسية والنصر في النهاية.
0: قادسية والنصر في النهاية،
2: هذا توقع ترى.
0: إيه أكيد توقع.
3: والله أنا أشوف يعني يمكن أتفق شوي مع علي في أنه مباريات التسعين دقيقة في مثل هال يعني في مثل هالبطولات لا ما تحكم على على على أي فريق دائما. يمكن شفنا حتى بطولات كأس الملك مؤخرا، شفنا الخلود بطل كأس الملك، شفنا التعاون، شفنا الفيحة، شفنا الفيصلي، فشفنا فرق اليوم ما هي منافسة على بطولة الدوري ولا منافسة خارجية ولا شيء، لكنها يعني قدرت أنها تحقق مثل هالبطولة. السوبر ربما أسهل عليهم من البطولة كأس الملك بحكم أنها فقط مبارتين تلعب نصف نهائي ثم نهائي، فما في شيء صعب. أكيد النصر حظوظه أكبر، أكيد فارق فني كبير بين النصر وبين الخلود، أكيد بيكون المرشح الأول للوصول للنهائي هو النصر، لكن ما في شيء مضمون. نروح للقادسية والأهلي، أنا أعتقد أنها مباراة كسر عظم. أول شيء المشروع القادسية اللي بدأ من 3 سنوات تقريبا الآن بحاجة إلى أن يقطف ثمار هذا المشروع. أول ثمرة متاحة هي بطولة السوبر. القادسية بدون شك ويسعى لتحقيق البطولة، أولا بتكون هي افتتاحية البطولات بالنسبة للقادسية، الفريق اللي يعني صرف عليه كثير جدا، الفريق اللي ينتظر افتتاح ملعب الأيقوني، الفريق اللي يملك اليوم منشآت في النادي بشكل احترافي وعالمي، الفريق اللي عنده فرق إدارية كبيرة وخبرات عالمية يعني تقود هذا الفريق، بالإضافة إلى أسماء اللاعبين الأجانب والمحليين اللي موجودين في المنتخب السعودي. لذلك القادسية بيقاتل على هذه المباراة من أجل تحقيق أول ألقابة بعد مشروع الجديد. هذا كله مقدر بالنسبة للقادسية، لكن يعني يصطدم بعنفوان الفريق الأهلاوي بطل النخبة مرتين متتالية، واللي يعني ظهر مؤخرا في السنوات الأخيرة بشكل شرس جدا، وهو أيضا بطل هذه البطولة اللي هي بطولة السوبر. لذلك أعتقد أنها مباراة يعني كسر عظم بالنسبة للفريقين، وما حتكون أبدا سهلة. اللي بيتخطى هذه المباراة أمانة أنا أقول بيكون خصم شرس وقوي جدا على الطرف الآخر. إذا كان النصر صعب جدا، صعب جدا
0: أتوقع يعني. وتوقع
3: صعب حتى التوقع توقع والله صعب
0: توقع.
3: أبى أروح يمكن مع يمكن خبرة يعني حتى والله حتى لو يعني أجيبها بالمعطيات، خبرة الأهلي تتفوق على خبرة القادسية للوصول للبطولة، خصوصا أنه هو بطل السوبر. ربما تكون يعني خبرة القادسية أقل شوي، لكن عنفوان القادسية كبير وطموحهم كبير.
0: يعني قصدك الأهلي والنصر
3: 50-50 أمانة؟
0: الأهلي والنصر،
3: يعني الأهلي والنصر خلنا نقول بنسبة بسيطة جدا، فارق بسيط جدا عن القادسية والنصر.
0: مشعل،
5: في البداية يعني توقيت البطولة مهم جدا، أنت تتكلم عن قبل فترة توقف طويلة، حتكون يعني قادر أنك ترتاح في الفترة هذه، تريح جماهيرك بتحقيق بطولة السوبر، بطولة رسمية أنت قادر تحققها وتريح جماهيرك طول يعني الفترة الشتوية، يعني بطولة من مباراتين. يعني ما في، أنا ما عندي موضوع القرعة خدمت فريق أو ظلمت فريق، هي 90 دقيقة الكرة ما تعرف، ممكن الخلود يسوي مفاجأة ويخرج النصر، ممكن يعني كل شيء وارد. السوبر الماضي يعني كانت قريب أن الأهلي في نفس الطريق واجه القادسية، بعد كده واجه النصر. أنا أتوقع النسخة هذه نفس الشيء، لا اللي بيواجه القادسية في النهاية بيواجه النصر، ولا اللي حيكون بطل الكاس أتوقع أنه نفس الطريق بيكون.
0: يعني أنت تقول الأهلي والنصر؟
5: الأهلي والنصر نظرا لخبرة اللاعبين الأهلي الكبير.
2: قال لك الأهلي والقادسية، يفوز الأهلي بعدين يلعب مع النصر، يفوز الأهلي، هذه أمنيات.
5: لا الخبرة الكبيرة اللي يملكها لاعبين الأهلي، الخبرة الكبيرة اللي يملكها لاعبين الأهلي، وخصوصا بعد الخروج من بطولة كأس القارات لاعبين الأهلي يعني الآن أمامهم فرصة لتعويض الجماهير، مباراتين فقط أمام القادسية والنصر، قادرين على تحقيق بطولة. الخبرة أنا أرى أنها راح تفرق كثير مباراة الأهلي والقادسية.
3: يعني تتفق معي يا مشعل؟
5: اتفق معك يا بسام دائم في كل شيء انا
3: حبيبي. مش
0: طيب اول شيء قول
1: البعض من الشباب هنا قاعد يستسهل الخلود وما يشوف المعطيات والارقام اللي النصر في الادوار الاقصائيه خصوصا في الخمس ست سنوات الاخيره بالذات في بطوله كاس الملك مثلا. النصر لعب مع الفيصلي وكان الكل يعتقد ان النصر هو الاقرب، انتصر الفيصلي. النصر لعب مع الوحده والكل كان يعتقد ان النصر بيتجاوز الوحده يروح النهائي، انتصر الوحده. مع الخليج، مع التعاون، فدائما المباريات اللي فيها خروج مغلوب انا دائما اذا ما كنت جاهز فيها 100% ذهنيا لا تتوقع ان اي فريق بتلعب معه بيفتح لك الباب
0: أكيد.
1: او انك بتكون مباراه سهله بالنسبه لك. كلام سهل على الطاوله في الملعب 11 ضد 11، متى ما كنت انت جاهز بتكسب، غير ذلك كل الكلام والمعطيات خارج الملعب تبقى خارج الملعب.
3: انا ودي اقول حاجه بس، انا اقول يا حظ الاهلي والنصر والخلود والقادسية بجمهور الكويت،
0: ما في شك
3: أمانة. يعني إحنا كسعوديين محظوظين اليوم مباراة نشوفها وسط الجمهور الكويتي اللي متعطش لمثل هالمنافسات الكبيرة والقوية. أكيد كنا نتمنى أن يكون متواجد فيها نادي كبير مثل الهلال أو الاتحاد أو الشباب، لكن أنا أعتقد أن الأندية الموجودة يعني أكيد قادرة على أنها تضيف الكثير لبطولة السوبر، لكن أنا أقول يا حظ الأندية هذه بالكويتيين ويا حظ الكويتيين بهالبطولة السعودية. شفناهم في مدرجات جدة مع المنتخب الكويتي، كانوا إضافة جميلة جدا في البطولة الخليجية، ومانة كان ودنا حتى الكويت يروح يعني لأدوار متقدمة عشان يظل الجمهور الكويتي في جدة. اليوم احنا نروح لهم في الكويت، يعني اعتقد انه البطولة حتاخذ زخم كبير جدا بحكم وجودها في دولة الكويت اللي يعني ما نعدها الا يعني جزء من السعودية والسعودية جزء من الكويت.
0: ما في شك، يعني هذا اللي جيت بتكلم عنه. اول شيء المنافسة والنكاس السوبر يكون في دولة خليجية، احنا محظوظين في هذا الامر، محظوظين ان الكويت هي المستضيفة، محظوظين ان بنروح عند ابراج الكويت ولا نسير على سوق المباركية ولا نمر حديقة

0: يكون منتجنا يبيض الوجه إن شاء الله في الكويت مثل ما بيض الوجه في دول العالم اللي راح لها كأس السوبر خلال الفترة الماضية. طيب أبغى أروح الشغلة الثانية بدقيقة ها بشكل سريع أبي. كيف شايف أنديتنا في كأس نخبة آسيا؟ دقيقة بس.
1: يعني النتائج كانت يعني رائعة جدا، 3 انتصارات، خسارة وحيدة أمانة ما كانت بالحسبان خصوصا أمام جماهير الاتحاد، لكن للأسف أن الاتحاد عودنا يعني حتى مشاركة الماضية بدأ بداية متعثرة وعاد يعني للتأهل في الجولات الأخيرة. ظهور الهلال كان مقنع جدا، ظهور النصر كان مختلف، ظهور الأهلي كان يعني رائع جدا. أنا أعتقد أن الأندية السعودية مثل ما كنا نقول دائما أن كعبها عالي على الأندية العربية وحتى الآسيوية، خصوصا بعد الدعم الكبير اللي حظت فيه الأندية المشاركة آسيويا. أعتقد أنه هذه الأندية راح تتأهل، حتى الاتحاد راح يتأهل وإن كان بصعوبة يعني.
0: وما أدري بس حمد، أحس أن بعض المدربين قاعد يلعبونها لعبة، لأنه يقول أول 8 بيتأهلون، فيعني لا تشدونها يعني في في في في المباريات. ممكن المباراه الاولى تتعادل تخسر، لان الاتحاد البطوله الماضيه كان في أسوأ مستويات وتأهل.
2: شوف، هي طالما انه 8 يتاهلون ما في خوف على الانديه السعوديه، وانا متاكد انه باذن الله يعني الاربعه بيتاهلون الى الادوار النهائيه. لكن خلنا نقول
3: الخمسه
2: لكن خلنا نقول النتائج الجوله هذه، أعتقد جميع الأندية قدمت أداء مميز ونتائج إيجابية باستثناء الاتحاد. كان صدقا كان بودي أنه يكمل عقد هالانتصارات وأنه يحقق الفوز، خصوصا أنه على أرضه بين جماهيره وفي فوارق في الإمكانات الفردية واللاعبين بينه وبين الخصم، كما هو الحال الباقي الأندية السعودية مع الأندية الآسيوية في هالبطولة. يمكن آخر 3 سنوات كنا دائم، أنا بالنسبة لي على هالطاولة أنا أقول في فارق كبير بالإمكانيات ما بين الأندية السعودية، كل الأندية السعودية المشاركة مو نادي واحد، كل الأندية السعودية المشاركة في البطولة، بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في فارق كبير مع باقي الأندية الآسيوية. وأعتقد أنه يعني حرام صراحة أنه ما يكون في ناديين سعوديين كأطراف في النهائي، أو على الأقل نادي واحد يحقق البطولة، لأنه صدقا زي ما قلت لك في فارق كبير في الإمكانيات. زي ما قلنا لسه البطولة طويلة، وأعتقد أنه الاتحاد يعني أنا متأكد أنه بيكون واحد من المتأهلين بحكم أنه 8 أندية تتأهل.
0: طيب بعرج على هذا الموضوع، بس بروح للمبارياتهم انتهت. حلو، التعاون انتصر على الريان القطري بهدفين مقابل لا شيء، عفوا بهدفين مقابل هدف، اعتقد صح بهدفين مقابل هدف، بعد التعادل اللي كان مع النهضة العماني. بس لك مشعل، التعاون احس التعاون هذا الموسم في في في أسوأ مستوياته بصراحه.
4: صحيح،
2: ظهر هذا اول انتصار للتعاون،
0: اتوقع
2: اول انتصار،
0: اول انتصار يمكن.
4: صحيح، التعاون يعاني جدا هذا الموسم، تراجع كبير في المستوى. التعاون كان مميز جدا في اللاعبين الاجانب هذا الموسم، شاهدنا سوء العنصر الأجنبي لدى نادي التعاون، تراجع كبير من قبل يعني نجوم الفريق أشرف المهداوي، عدد كبير من نجوم الفريق في تراجع كبير في مستواهم. للأمانة يعني بطولة دوري أبطال آسيا 2 يعني الكرة السعودية محتاجة تحقيق هذه البطولة، يعني منذ استحداثها ما في أي نادي سعودي قدر على تحقيقها. نتمنى هذا الموسم أن التعاون يقدر يعدل في الشتوية ويقدر يحقق البطولة بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى، وهذا اللي نتمنى. علي، التعاون أنا أحس أنه التعاون هذا الموسم موفق في أشياء كثيرة صراحة، أو هو في مرحلة انتقالية.
3: لا مو تحس، هذا الواقع أصلاً. يعني أنت تتكلم هذا أول انتصار له، أكيد لما تجي تشوف ترتيبه في الدوري راح تلقاه في المراكز الثلاثة الأخيرة. النتائج السلبية اللي يمر فيها، مباراة الأخيرة ضد الشباب أهداف تدخل في مرمى صراحة بشكل غريب وعجيب. الشباب كان عنده طرد علي بليه من الشوط الأول دقيقة 20، مع ذلك انتصر على التعاون 3-0. هذا يوضح لك
1: عنده، بس ولا اقطع كلامك، عنده فوز وحيد الظاهر في دور 32 في كاس الملك.
3: لا بغلب بس
1: إيه؟ هذا الفوز الملك الوحيد إيه؟ الان هذا يعتبر اسيويا، هذا الفوز الثاني، لم ينتصر اي انتصار دوريا. بس عشان معلومه إيه؟ لاني انا ذكرتها إيه؟
3: لا
1: غلط، قلت اول فوز.
3: انت تتكلم اليوم على سوء نتائج كبير في التعاون صراحه، فريق متهالك اقل ما يمكن وصفه فنيا، ما هو التعاون اللي احنا نعرفه، لا على مستوى

0: اللاعبين الأجانب ولا على مستوى أساسا حتى اليوم كفريق واحد وروح واحدة. اللاعبين صراحة الأجانب ما يقدمون أي إضافة للتعاون، من الحارس مايلسون إلى المهاجم عبد الرزاق حمد الله. أنا أعتقد أن الفريق يمر في أسوأ فترة في تاريخ النادي يمكن في 10-15 سنة الأخيرة من صعد إلى دوري المحترفين. استغرب صراحة كيف الوضع في التعاون. الاتفاق وانتصاره على كاظم الكويتي في البطولة الخليجية انتصار مهم جدا. أنديتنا في النخبة الآسيوية انتصار النصر، انتصار الأهلي، انتصار الهلال، كان أمر طبيعي جدا. الأكيد أن خسارة الاتحاد ما كانت متوقعة. استغرب أن الاتحاد في هالعنفوان، في الفريق اللي ما خسر ولا مباراة هذا الموسم، خسر من الهلال ثم رجع خسر مرة ثانية من شباب الأهلي الإماراتي على أرضه وبين جمهوره. أكيد أن دخله في دوامة كبيرة ومرحلة شك جديدة اللي كان يعيشها سابقا. يعني قبل مباراة تحديدا مع النصر انتصر على النصر وبدأ سلسلة من الانتصارات والنتائج المميزة بالنسبة للاتحاد، وظهر شخصية مختلفة. خسر من الهلال ثم خسر من شباب الأهلي ورجع إلى دوامة جديدة صراحة بالدخلة، وبتصعب عليه الأمور يعني أنه يرجع الاتحاد كما كان.
1: طيب خليني أطلع لتقرير يتحدث عن مشاركة الأندية السعودية خارجيا وأوضاعهم في الجولات السابقة.

0: حين تتحول الملاعب الخارجية إلى ميادين لإثبات الحضور وتصبح الألقاب هدفا يتجاوز حدود الوطن، تحضر الأندية السعودية بثقل تاريخها وطموحاتها 8 أندية وثلاث بطولات وحلم واحد، مواصلة كتابة المجد. في النخبة الآسيوية وصل الهلال انطلاقته المثالية بثنائية نظيفة أمام الساد في الدوحة، محققا انتصاره الثاني على التوالي. أما الأهلي حامل اللقب فنقل صحوته من الإحساء إلى دبي بثلاثية أمام الوصل الإماراتي، عادة الثقة إلى الفريق بعد بداية مضطربة. وفي الرياض استعاد النصر توازنه بثلاثية أمام نيفيتش الأوزبكي متجاوزا عثرة الجولة الافتتاحية، لكن الفرحة السعودية لم تكتمل. الاتحاد واصل تعثراته بخسارة أمام شباب أهل دبي، فيما عاد القادسية من تشخن بنقطة التعادل أمام بختكور الأوزبكي. وفي دوري أبطال آسيا 2 انتفض التعاون وحقق انتصارا ثمينا على الريان القطري بهدفين مقابل هدف، ليمنح مشواره القاري دفعة قوية ويكسر صورة التعثر التي لازمته محليا. ومن آسيا إلى الخليج، حيث أعلن نيوم عن طموحاته مبكرا برباعية نظيفة أمام شعب حضرموت اليمني، مؤكدا حضوره القوي في بداية المشوار. وبدوري أبطال الخليج للأندية كذلك افتتح الاتفاق مشواره بانتصار على كاظم الكويتي، مؤكدا طموحه في استعادة أمجاده الخليجية. وبين انتصارات تؤكد الطموح وتعثرات تستدعي التصحيح، تتواصل الرحلة السعودية خارج الحدود، فالمجد لا يصنع في جولة بل يكتب في نهاية المشوار.
1: طيب نتائج الأندية السعودية، دوري أبطال آسيا للنخبة تعادلنا مع بختكور الأوزبكي ممثلنا القادسية، الوصل خسر من ممثلنا الأهلي بثلاث أهداف مقابل هدف، النصر ينتصر على نيفيتشي الأوزبكي بثلاث أهداف مقابل هدف، السد يخسر كذلك ممثلنا الأهلي بهدفين، الهلال عفوا بهدفين مقابل لا شيء، الاتحاد خسر من شباب الأهلي الإماراتي بهدفين مقابل هدف. هذه بالنسبة لدوري أبطال آسيا للنخبة. آسيا 2 تعاون تغلب على الريان القطري بهدفين مقابل هدف. أعطونا دورة أبطال دوري أبطال الخليج الأندية، نيوم تغلب على حضرموت بأربع أهداف مقابل لا شيء، الاتفاق تغلب على كاظم الكويتي بهدفين مقابل لا شيء. عندنا بس الاتحاد،
2: لو كملها الاتحاد كل
1: الاتحاد
2: جولة هي. أنا أشوف أنه 100% في كل البطولات، تتكلم عن آسيا النخبة، آسيا 2، الخليج، الكل، حتى ما فيها تعادلات،
3: لا فيها تعادل من قادسية،
2: قادسية تعادل،
1: قادسية
2: وبختكور
1: آخر شيء
2: خارج أرضه،
1: خارج
2: الأرض هي، يعني ما في خسارة على الأقل لو الاتحاد
3: تقريبا 7 انتصارات تعادل وخسارة، هذه إجمالي مشاركات الأندية.
2: يلا لو كملها الاتحاد وبرضو القادسية لو حافظ آخر الدقائق، أنا نسيت آخر الدقائق أذكر سجل
3: 6 انتصارات،
1: يعني نتكلم عن 8 أندية السام، 8 أندية قاعد تمثلك خارجيا في 3 بطولات مختلفة.
3: إيه هو بعد يمكن زيادة المقاعد في بطولة النخبة الآسيوية ومشاركة اليوم 5 أندية في النخبة الآسيوية، أيضا مشاركة ناديين في البطولة الخليجية، ترى البطولة الخليجية الماضية شارك نادي واحد فقط، اليوم لا، ناديين يشاركون في البطولة الخليجية، نادي في دوري أبطال آسيا 2 و5 أندية في البطولة الآسيوية، 8 أندية قاعد تشارك خارجيا. أمانة يعني وأمانة أنت قاعد تشوف يعني حتى بالنتائج، حتى على على على البطولة الخليجية ترى شارك فيها الاتفاق قبل وأعتقد وصل إلى نصف النهائي، شارك فيها الشباب وصل للنهائي، شارك فيها الظاهر دوري أبطال آسيا 2 شارك التعاون وصل إلى أدوار متقدمة، والآن يشارك مرة أخرى التعاون في دوري أبطال آسيا 2. النخبة يعني هي البطولة الأكبر حامل اللقب فيها نادي سعودي الأهلي لمرتين متتالية. أمانة النتائج الأندية السعودية في البطولات الخارجية نتائج يعني ما نقول ممتازة لكنها جيدة جدا، وأعتقد أنه القادم بيكون أفضل للأندية السعودية، لأنه بكل صدق يعني الأندية السعودية زي ما قلنا فارقة عن الأندية الآسيوية.
1: طيب مشعل، يعني أحزننا كثير خسارة الاتحاد، هل تعتقد أنها خسارة مستحقة حسب مجريات المباراة اللي شاهدناها؟ أول شيء قبل خسارة مستحقة، آسف مشعل، خلني أحيي الجمهور العظيم، جمهور الاتحاد جمهور عظيم عظيم. ليش جمهور عظيم؟ لأنه يعرف متى يفعل الشيء اللي المفروض يفعله في المدرجات، وكيف يفعله، كيف يظهره، وكيف يحسسنا بشعور أنه قادر أنه في أي لحظة يعمل شيء يخلينا نفخر فيه زيادة. جمهور الاتحاد كان عظيم في في في في حضوره في المدرجات، وطن يبقى شامخا، يعني صراحة كانت عبارة رائعة. في في في ظل الأوضاع اللي جالسين نشهدها، كيف يطلع جمهور الاتحاد ويظهر بهذا المظهر ولك صورا في الجمهور الباقين، ولكن انك تقدر تسوي هذا الشيء بهذه السرعه، بهذه القدره، بهذه الجوده، بهذا الحضور بالرغم من الخساره، الا انه كان جمهور الاتحاد دائما ما يعطيني انه هو قادر على فعل اي شيء في مدرجاته للحظه اللي احنا نحتاجها في الرساله اللي بيوصلها. فشكرا جمهور الاتحاد بصراحه على وهذا واجبكم، يعني هذا واجبكم، بس احنا نمتدح العمل الجميل، هذا واجب كل جماهير السعوديه. حتى يوم وقفت مباراه النصر يمكن الساعة هذه يا رجل شاش راسنا صراحة من جمهور النصر والعبارات اللي كانوا يرددونها والهزيج اللي كانوا يردونها
3: يعني الوطنية.
1: اي صراحة يعني شاش راسنا بصراحة، يعني جمهور النصر كان عظيم كذلك في مواجهة، حول التأخر هذا، والله ما غيرت القناة خليته
3: ولا أنا.
1: حول التأخر هذا إلى رسائل فخر وعزة صراحة،
3: ثقة بالله،
1: ثقة بالله سبحانه وتعالى، صحيح،
3: ثقة بالدولة وثقة بالدولة والأمن والأمان اللي نحظى فيه إحنا رغم يعني كل الظروف المحيطة بالمملكة العربية السعودية. جمهور النصر وقف وقفة صراحة يعني تذكر، أنا كنت أغني معهم أبو ساهر
1: والله العظيم مالوم،
3: يعني فعلا مثل ما قلت شاش راسنا، وبالعكس هو جماهير الأندية اليوم حتى جمهور الاتحاد أعلام السعودية كانت يعني في المدرجات، وشفنا استبدال النشيد الاتحادي الرياضي للنشيد الوطني السعودي، كل هذه يعني وقفات للجماهير السعودية اللي بدون شك يعني تظهرها للعالم، تلاحم بين القيادة وبين الشعب، بين الرياضة وكل يعني مكونات الدولة. أعتقد أنها رسائل إيجابية وعظيمة جدا من شعب يعني يثق بقيادته ويثق ب يعني قدرتها على العطاء في هذا الوطن المعطاء.
1: أكيد ما في شك، وهذا اللي كنا نتكلم عنه.
4: من الأشياء المميزة عبد الرحمن، وشيء صلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ المملكة ولا تمرنا، وبإذن الله تعالى أن الأمور تكون من أحسن إلى أحسن دائما وأبدا. الثقة الكبيرة اللي شفتها، أنا كنت موجود في الملعب، كان في ثقة كبيرة من الجمهور في القيادة الرشيدة، ثقة بالله أولا ثم بالقيادة الرشيدة، الكل جالس في مكانه، ما حد تحرك ولا حد غادر، الكل كان موجود، كان مؤمن إيمان كامل أنه في أمن وأمان، ولله الحمد. الجمهور كان كل الدعم لولاة الأمر، كل الثقة في قيادتهم الحكيمة والرشيدة، موجودين في مكانهم. المباراة لعبت، الجمهور حاضر، الجميع استمتع، وإحنا في أمن ومان ولله الحمد.
1: الحمد لله. حمد،
2: أنا أقول نسأل الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يقوي أيضا قادتنا وقواتنا. المشهد كان صدقا يحكي ثقة المواطن والمقيم بهذه القيادة، وأيضا بأمننا، الله يحفظهم ويقويهم. ما أزيد على كلام الشباب، بالتأكيد أنها كانت يعني صدقا شيء يفتخر فيه السعودي ويرفع الرأس من خلال، يعني احنا شفنا تقريبا ساعة كاملة والجمهور يمكن ما تحرك، بالعكس قاعد ينتظر وبكل أمن وأمان. أسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة يا رب.
1: اللهم آمين. مشعل،
5: في البداية الجمهور السعودي على قدر عالي يعني من المسؤولية، جمهور يعني يقدر المكتسبات، يقدر هذه الأمور، يعني نحمد الله على نعمة الأمن والأمان بظل وجود قيادتنا ووجود رجال أمننا، نحمد الله على هذا الأمر. سؤالك كان عن خسارة الاتحاد مستحقة أو لا، نتكلم عنها شوية.
1: قول لي
5: خسارة خسارة الاتحاد للأمانة كانت مستحقة. الشوط الأول يعني كان شوط اكتساح كامل من شباب الأهلي، الاتحاد تأخر في النتيجة، توقعنا عودة كبيرة من لاعبين الاتحاد ومعادلة النتيجة، لكن شاهدنا سوء في الأداء. تسجل الهدف الثاني نفس الأمر، ما شاهدنا أي ردة فعل من لاعبين الاتحاد، أي ردة فعل من المدرب الألماني في سينك، يعني شاهدنا أداء مغاير جدا نادي الاتحاد. الاتحاد للأمانة وضعه صعب جدا، يعني الشباب تكلموا أن التأهل شبه محسوم للأندية السعودية الخمسة، الاتحاد وضعه صعب. المباراة الجاية أمام نيفيتش الأوزبكي في أوزبكستان، بعدها أمام العين الإماراتي في جدة، مواجهتين صعبة جدا أمام الاتحاد. العين حتى الآن مباراتين انتصارين، مواجهتين صعبة جدا أمام الاتحاد، عندك أنت استقلال الإيراني، شباب الأهلي، العين، كل مملكون 6 نقاط، كيف تدخل دول معهم ضمن الثمانية؟ يعني الوضع صعب جدا أمام الاتحاد للأمانة. المواجهتين القادمة للاتحاد راح تحدد مصيره في بطولة النخبة.
1: وهذا شيء صعب حمد. الاتحاد شوف بدايتها في الدوري بداية عظيمة.
2: صحيح.
1: تكلم أول خسارة تلقاها من الهلال.
2: صح.
1: وعلى فكرة آخر 10 دقائق الاتحاد قدر يرجع المباراة بشكل عظيم جدا في مباراة أمام الهلال. خلنا نتكلم إن اليوم الهلال يملك.
2: حتى مباراة شباب الأهلي آخر الدقائق رجع.
1: صالح الشهري كانت فيه. إيه
2: كان فيه أكثر من فرصة قادر.
4: كرة واحدة ترى بس له.
1: إيه.
2: بس رجع أقصد.
4: لا أنا أقصد إن مهاجم صالح الشهري نزل الدقيقة 94 ولا 93 وش تبي يسوي؟
2: إيه في فرصة والله. كان الاتحاد والله قريب انه يسجل التعادل.
1: صح.
2: انا اللي مستغرب ابو سارو ترى في بالي والله قبل الحلقه وكاني كنت اشوف ردود افعال برضو مو بكاني كنت اشوف ردود افعال جماهير في بعض الحسابات كانوا يتكلمون هذه اللقاءات الجماهيريه كانوا يتكلمون انه وش في الاتحاد بعد دائما بعد فترات التوقف يظهر بصوره مغايره تماما لما للحالة اللي كان فيها قبل فترة التوقف. شفنا الاتحاد بدأ بداية ترى جيدة مرة بالموسم شفنا حتى يعني رضا كبير وتام. صح. على المدرب وكلام إيجابي والمباراتين الماضية الاتحاد مختلف تماما عن عما كان عليه. مستحيل طبعا أنا بالنسبة لي مستحيل أنه يكون عشان فترة التوقف بس أو أنه فيه كان مثلا عدم إعداد جيد خلال هالفترة اللي صار فيها توقف أو غيره. لا بالعكس أنا أشوف برضو كان في أخطاء فنية من الجهاز الفني إضافة إلى برضو يعني كان حتى في مباراة الهلال كان في أخطاء فردية يمكن الهدف الثاني للهلال المدافع
4: دانيلو
2: بيريرا برضو كان خطأ صراحة يعني مستغرب اللاعب كبير مثله. فزي ما قلت عبد الرحمن إنه الآخر ربع ساعة في المباراتين ترى الاتحاد كان يرجع وكان قريب إنه يسجل التعادل خصوصا في مباراة شباب أهلي دبي.
1: صحيح. وهذا اللي كنا نتمناه صراحة في مباراة الاتحاد لكن الحمد لله رب العالمين قدر الله ما شاء فعل في خسارة الاتحاد. قبل أطلع للفاصل يعني أحس إنه الفترة الماضية والأحاديث الكثيرة على ما تعرض لها المملكة العربية السعودية من الميليشيات من عدوان آثم صراحة على المدنيين على المطارات على الـ الـ الأماكن المأهولة بالسكان وكثير يسألون يقول والله حتى تقول علينا من برا والله شلون الأمور ما شلون الأمور والله الأمور الحمد لله رب العالمين كلها فضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل ذي القيادة الرشيدة والله يعز جنودنا البواسل في القوات الجوية السعودية ويعز جميع القطاعات العسكرية وإخواننا في الصحة وكل من يعمل خلف هذه الأمور اللي يحتاج الوطن اليوم فيها. تقول لي اليوم أنت تشتغل عشان وظيفتك؟ لا والله مو بس كذا. ترى إحنا اللي ما يدري عننا ولا يعرفنا ترى حبنا لوطننا فطرة انفطرنا عليه من ولدنا. إحنا نحب ديرتنا وعندنا ولاء لحكامنا ونتبع ونصغي للقرارات ونتبعها لأننا ندري إحنا ندافع عن وطن عظيم يملك مقدرات عظيمة قبلة المسلمين. فلذلك لا يمكن في أي حال من الأحوال أحد يذكر لنا كيف ندافع عن وطننا وأي أحد يقول لي الحياد في الدفاع يعني الحياد في الدفاع عن الوطن هذا أنا ما أدري شون يبي يتكلم يعني ما أدري شون هو قاعد يحس ما أدري شون قاعد يعيش. أنت يا رجل أنت وقفتك ومشيتك ودوامك وروحتك ورجعتك وهلك وهلهلك وأجدادك من وين يعني أنت من وين أنت طلعت كذا للدنيا
2: هالأرض.
1: فضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل هالأرض اللي أنت عايش عليها الحين. بس الله سبحانه وتعالى يديم علينا الأمن والأمان ويقوي عزوم جنودنا ويربط على قلوبهم في الثغور. ولا تعتقد أن اليوم ولا أمس ولا بكرة هذه الأمور راح تنتهي اليوم. لكن ترى إحنا ما عندنا ذاكرة السمكة اللي اليوم بنذكر وبكرة بننسى. لا المواقف راح تبقى راسخة في التاريخ في عقولنا. راح نذكر الشخص اللي كان معنا الشخص اللي ما كان معنا الشخص اللي واقف في موقف الحياة. بس الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد بعزوم رجالها بإذن الله تعالى حفظ الرحمن. خلينا الفاصل ونرجع بعد الفاصل. النصر بين المنافسة المحلية والتحدي الآسيوي وطموحات التتويج على مختلف الجبهات.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على
1: اهلا بمشاهدي اس بي سي، مكملين لكم التعاون وانتصار على الريان القطري. بروح للقاءات عملناها مع يونس البحراوي صاحب الهدف الثاني في هذه المواجهة، خلينا نشوف ايش قال.
2: ألف مبروك الفوز، اختلف وضع التعاون في آسيا، إيش السر؟
3: ما في سر أخو، الفريق مر في مرحلة فراغ ونخدم علشان نخرج منها بسرعة وقت وإن شاء الله نعود أقوى، والدوري راح تشوفون.
2: كنا نتوقع أن حمد الله راح يكون اليوم في قيدة لكن عوضت غيابه اليوم.
3: أيوة حمد الله مو تقدر تعوضه يا أخوي، ده مهاجم حقيقي و اش اقول لك عليه، والله ما وجد كلمه اوصفه لك. والله
2: كلمني عن صداقتك معه.
3: والله الحمد لله زي اخوي كبير، والله ينصحني دوما كل شيء والله زي اخي الكبير في الفريق. الفريق سوى مباراه كويسه، اللاعبين كلهم قدموا مباراه قتاليه من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخيره، سوينا مباراه مثاليه، هذا اللي افتقدناه في المباريات الاولى، القتاليه والروح والرغبه راهو معنا في قلبنا احنا. والله هما يحضرنا دوما يشجعونا في مواقف اي شيء، والجمهور السكر احسن جمهور. والله
1: طيب، نفسيه مختلفه اكيد، بطوله جديده نفسيه مختلفه راح تختلف يعني بالنسبه لك الامور في التعاون. عطني اللقاء الثاني لاشرف المهداوي قائد فريق التعاون.
4: You win today.
5: Yeah, alhamdulillah, finally we win. I'm very happy and inshallah from this moment we will continue like this. Fans, I want to thank them because they were incredible today. They support us to the victory and inshallah they will keep supporting us. And inshallah together we will come out of this difficult situation.
1: طيب هذا حديث أشرف المهداوي، إن شاء الله يا أشرف، إن شاء الله we will continue إن شاء الله. لأن الوضع عندكم يعني في أسوأ مستوياته وحالاته في التعاون، ما أدري وش الأسباب اللي صايرة في التعاون، ولكن ما خاب من استشار. رسالة للإخوان إدارة التعاون، ما خاب من استشار. الواحد اللي يسمع عندك القرار بالأخير، لكن اسمع من الأشخاص اللي عندهم خبرة، اسمع من الأشخاص اللي كانت لهم تجربة سابقة، اسمع من الأشخاص اللي هم قريبين من التعاون، اسمع لك القرار في النهاية، بس اسمع، خل خياراتك واسعة، لا يكون يعني أريكم ما أرى يعني. طيب أبروح للنصر علي، نواف الله يشفي ويعافيه من عنده، نواف العقيدي تكلمنا عنه قبل أسبوع، قلنا يعني الأوضاع عنده يا عبد الرحمن، قلت لي وفي عملية احتمال كبيرة، واليوم ظهرت أن نواف راح يعمل العملية.
6: الأكيد أن كان بعد إصابته في مباراة منتخب الكويت في كأس الخليج، اللاعب تم عرضه على أكثر من استشاري وما كان يعني، وكان ما بين عملية جراحية وما بين عملية جراحية لين اللاعب حضر تتويج المنتخب بكأس الخليج ضد الإمارات، وبعد ذلك بعد الاستخارة تقرر أن اللاعب يجري عملية جراحية إن شاء الله يوم الجمعة في لندن على أفضل دكتور متخصص هناك في عملية الكتف تحديدا اللي لاعب عانى منها الإصابة. أكيد أن إصابة توقيتها سيء بالنسبة للمنتخب وتوقيتها سيء بالنسبة للنصر اللي راح يفتقد لاعب منتخب وأساسي كان يعطي ممكن المدرب إنج حلول كبيرة على مستوى الملعب، خصوصا تواجد حارس محلي معناته ثمان لاعبين أجانب يكونون في أرضية الملعب، تواجد أنجلو يصير مع كوستا في منتصف الملعب. الإصابة راح تكون إصابة يعني صعبة على اللاعب، خصوصا أنت تتكلم ما عاد باقي شيء على كأس آسيا، والنصر في منتصف الموسم، إصابة صعبة بالنسبة للاعب بالنسبة للنادي بالنسبة للمنتخب. الإصابة راح تكون بإشراف متابعة كذلك ثنائية ما بين الجهاز الطبي للمنتخب والجهاز الطبي للنادي. إصابة صعبة عبد الرحمن، وللأسف النصر يعني خدماته على الأقل شهرين إلى شهرين ونص.
1: طيب يعني أبغى أروح لشغلة ثانية، محمد في الهلال الأوضاع بشكل عام مستقرة والخيارات ما شاء الله تبارك الله واسعة، ولكن أحس في كل مؤتمر صحفي لسيد إنزاغي أنه ما عنده خيارات وأنه قاعد يتعامل مع الموضوع بصعوبة جدا وأنه قاعد يواجه صعوبة في بعض الأسماء. مثلا سؤال عن بوابري، وكأن اليوم بوابري ما لعب مباراة كأنه في شيء مش طبيعي في في في الهلال. معنا عنده خيارات عظيمة وإحنا ريحنا ولازم نريح وترى عندنا وترى يعني ما شاء الله تبارك الله ترسانة في الدكة في ال في ال في الأساسي. أحس أنه متخوف من أشياء كثيرة. ما أدري أنت ضم صوت هذا ولا لا؟ تقول عبد الرحمن كلامكم صحيح.
4: لا أنا بالنسبة لي أشوف في وفرة في الهلال خصوصا هالموسم تم تلبية كل احتياجات السيد إنزاغي. لكن ترى يعني في مثلا المباراة الماضية اللي قبل الآسيوية كان في إصابة مثلا سافيتش ما قدر يشارك فيها. الكابتن سالم الدوسري بعد عودته تقريبا ومشاركته في 3 تمارين عادت له إصابة أخرى مجددا غاب في المباراتين الماضية. أنا بالنسبة لي يعني سالم مثلا غيابه كان من بداية الموسم فما راح أعتبره غياب زي سافيتش مثلا. لكن أنا في مباراة السد ما شفت السيد إنزاغي ريح كثير من الأسماء. يمكن برضو كان حسان مثلا أراحه في في في مباراة السد. لكن توقعت أنه في البطولة الآسيوية يعني السيد إنزاغي بيعتمد سياسة التدوير مثلا ويريح مدام اتفقنا عبد الرحمن أنه فيه وفرة صح؟ طيب طالما في وفرة أنت قادر أنك تلعب بتشكيلتين تلعب أيضا في آسيا تريح 4-5 أسماء. أنا شفته في مباراة السد لعب تقريبا أشبه بالتشكيل الأساسية ما عدا يعني زي ما قلت لك يمكن حسان وبعدها تبديل ثيو يعني أراح خلال وقت المباراة وخلنا نقول آخر 20 دقيقة مثلا سوى بعض التبديلات. لكن اللي بالنسبة لي أشوفه يعني هو اللي مفترض أنه يكون من قبل السيد إنزاغي أنه يريح بعض الأسماء في خصوصا في البطولة الآسيوية.
1: ليه؟
4: على أساس أنه يكون في سياسة تدوير ما بين المباريات آسيا والدوري. أنت تتكلم عن مباريات الدوري لو ما تأجلت مباراة الرياض ضمن المباريات الأخرى المؤجلة ترى كنت تلعب 3 مباريات يعني كل 3 أيام مباراة. أتكلم عن الثلاثاء مباراة، الجمعة مباراة، الاثنين مباراة، الجمعة مباراة، كل 3 أيام تلعب مباراة ما بين طبعا آسيا والدوري. فأنا زي ما قلت لك يعني وأنت عندك وفرة يعني عندك أسماء تتكلم عن مثلا ظهير الأيسر ثيو ومتعب الحربي تقدر في آسيا تلعب متعب وفي الدوري ثيو. تتكلم عن مثلا ناصر وكنو موجودين في المحاور. تتكلم يعني بوابري مثلا على الطرف تقدر تستخدمه في آسيا وفي الدوري تلعب مثلا سامرفيل و شو اسمه مارتينيلي.
1: ايه
4: فنقول لك فيه وفره صراحه
7: وفره نجوم وفره ما شاء الله
4: ما استغلها. طيب يعني انا بالنسبه لي
7: ما استغلها.
4: اشوف انه ما استغلها في التدوير صراحه.
7: انا استغرب انه يشتكي من نقص ولا يشتكي من حاجه. يعني الهلال هو الفريق الاكمل امانه يعني الحين هو قاعد يقول يعني وحمد قاعد تسترسل انت قاعد تذكر اسماء يعني الاحتياطي افضل من الاساسي حرفيا. يعني الاحتياطي افضل من الاساسي. لا بوابري لا اليوم ثيو لا تتكلم عن
4: اتوقع اللي غاب عنها سافيتش مباراة الاتحاد.
7: سافيتش
4: ايه مباراة الاتحاد
7: اسمع
4: رغم ذلك ما تأثر الهلال ترى مباراة الاتحاد
7: حتى على مستوى الهجوم يعني
4: رغم انه سافيتش واحد من نجوم المواسم على الاقل 3 الماضية ما تأثر الهلال بحكم انه في وفرة يعني يأكد كلامه.
7: طيب بدون شك الهلال فريق كبير وأمانة أنا أعتقد أنه يعني ما يتأثر بغياب لاعب أو 2 أو حتى 3 أو يمكن حتى 5. ترى أنت تتكلم عن عن عن نجوم يعني نجوم في المنتخب السعودي أولا على الصعيد المحلي ونجوم أيضا في المنتخبات العالمية. يعني ترى 3/4 الموجودين اليوم في الهلال هم أصلا نجوم منتخبات يعني عالمية يعني.
1: طيب علي
6: أنا لو أني في الهلال الحين أقدر ألعب 3 مباريات 3 تشكيلات مختلفة في يوم واحد. وفرة نجوم وفرة لاعبين الأساسي مثل الاحتياطي. تتكلم مباراة زي هذه كنت أتوقع مشاركة محمد العويس حارس المنتخب الأول يأخذ فرصته. اليوم كنت تشوف المفترض لجامي يشارك. عبد القادر ميتي اللاعب اللي الأندية الأوروبية كانت تحاول تتعاقد معه اليوم موجود على الدكة ولا يقدر يشارك. تتكلم على مراد هوساوي اللي ترك الفرصة والمشاركة مع الخليج وراح الهلال وصار يلعب 15 دقائق. حمد اليامي صبري دهل اللي كان يقدم مستويات كبيرة مع الفيحة. أنا ما أعرف اللاعبين ذولي وش كيف بيلعبون. في لاعبين أنا متأكد اليوم
7: والله كان عنده فرصة
6: اليوم اللاعبين اللي عديناهم متأكد أن عدد كبير جدا من اللاعبين بخلاف انهم ما هم موجودين اساسا، يمكن ما استدعاهم كذلك لمباراه السد. فانت تتكلم اليوم على وفره لاعبين ووفره نجوم. مدرب الهلال انزاغي مع كامل احترامي لك، ايش تشتكي منه؟ اجل انت وش بتقول على النصر اللي ما عنده ظهير يسار، ما عنده ظهير يمين، ما عنده بديل مهاجم؟
4: على فكره بس
6: زين انه يكمل، زين يكمل لاعبين، زين يكمل.
4: ما اشتكى ترى ابو فهد
1: يتكلم
4: على فكره، ترى ما اشتكى. وموضوع بوابري لا، بس الصحفي ساله قال له ليش ما، وانا اتفق مع الصحفي وهو نفس كلام علي انه ليش ما لعبت بوابري مثلا في مباراه السد. ترى انا الكلام اللي يقوله ابو فهد، بس انا شو اسمه اختلف معه في انه يلعب ثلاث تشكيلات في مباراه واحده. اصلا في 25
1: ثلاث مباريات،
6: لا انا مباريات، ثلاث مباريات
4: في يوم واحد بثلاث تشكيلات مختلفه، الفريق كله
6: 25
4: لا لا بس علي
6: عشان
4: بقول لك
6: عشان كم عشان تكمل ثلاث تشكيلات
4: ترى ابو فهد،
6: ترى حتى الفريق 21. لا بس خلنا
4: لا لا بس بصحح لك شيء واحد والله. انا ترى انا معك، معك
8: انا مبسوط على هالمناكفات هذه
1: حلوه.
4: انا بصحح، لا انا بصحح له شيء،
8: مستمتعين.
4: ترى انزاغي ما اشتكى، هو ما اشتكى، هو ما قال
6: ما لحق يشتكي ضرور. اساسا
4: لا انت تقول يشتكي
6: ما لحق. انا كنت اتعلق على كلام
4: هو سؤال، لا هو سؤال قالوا له ليش ما لعبت بوابري.
6: بس انت شوف،
1: لا خليني بقول شيء، عشان انا قلت عشان ما تنحسب عليك، يمكن انا قلت شيء وانت بعدين قلته. ما اقول لك شكوى، وكانه يوصل رساله ان عنده تحديات، ان انا والله هذا ما لعبت اليوم عشان انا عندي مباريات وضغط وكذا. فقلت اذا انزاك عندك تحديات فما بالك تتكلم تكلم عن اخوك لتش.
4: طب عندك تحديات ابو فهد،
8: يعني عالم ثاني،
1: عالم ثاني
8: ابو فهد. على فكره عندي اصابات، انا ما ادري كيف فاز التعاون
1: حتى انا والله،
8: والله عنده غيابات
1: يا رجل، مطرود منه لاعب
8: ومطرود منه لاعب، يعني
6: بس في ظروف. تكلم على فكره انه الشباب لو يفكر، مو مفكر، لو يفكر ان عنده تحديات اجل الفرق الثانيه وش عنده، عندها مصايب
1: صح اكيد.
6: اذا الهلال يفكر كيف وش التحديات اللي تواجه الهلال، بقية الأندية يقول لهم اجلسوا لا تلعبون. إذا الهلال يفكر إنه عنده تحديات يا رجل، الهلال حارس الأساسي حارس المغرب، حارس الاحتياطي حارس المنتخب السعودي، ظهير الأساسي اللي صار ظهير منتخب فرنسا، ظهير الاحتياطي هو الأساسي في المنتخب السعودي، سنتر
1: ظهير الأيمن، ظهير الأيمن هو كمان لاعب في المنتخب السعودي،
6: منتخب محزري،
1: محزري
6: شلون منه من كثر اللاعبين شوف نساهم،
4: شفت؟ لا هذا
6: هذا وش اللي هذا،
8: شوف ابو فهد والسنتر في المنتخب وكوليبالي جنبه في المنتخب، وتروح قدام نيفيز في المنتخب وكأنه في المنتخب، وتروح قدام
6: سافيتش يا رجل لاعب كاس عالم مع
1: البرازيل، مارتينيلي في المنتخب بعد المباراه خسران
8: المباراه. لا جد جد، لا جد جد
6: والله،
8: لا بالعكس
6: هذا الفريق ويفكرون
8: فريق، فريق ثقيل فنيا وعنده القدره على انه يلعب، ما اقول على قولته علي ثلاث تشكيلات، لا عنده القدره انه يلعب فاسيا بتشكيلتين على الاقل. انا ما اقول تشكيلتين طبعا مبالغه، لكن على الاقل يكون في تدوير امانه.
1: يلا عشان اخذ مشعل،
8: عندك كثير من النجوم.
4: انا مستمتع
8: اللهم لا حسد عشان لا تفهم، اللهم لا حسد
1: ما شاء الله انت،
8: الله يعطي غيرهم برضو. يعني
4: ابو سار انا مستمتع بالعكس، وجميل هالكلام من الشباب. وبرجع على انتقادي السنه اللي راحت واللي قبلها للعمل اللي صار في الهلال، ترى تكلمنا عن سوء اختيارات
1: صحيح،
4: تتذكر
1: صحيح.
4: السنة هذه أنا أقول لا برافو، والدليل أنه اليوم إحنا قاعدين نقول أنه في كل مركز بتلقى اثنين
1: صح،
4: كل واحد أفضل من الثاني صح؟
1: صحيح. صحيح.
4: بينما السنة اللي راحت لو ترجع للهلال عشان تعرف أنه أحياناً العمل حتى لو عندك فلوس
8: ما يكتمل صح؟
4: ايه.
8: صح.
4: لا لازم يكون عندك بجانب. عندك عمل صحيح وعندك استراتيجية تمشي عليه وعندك اختيارات. صحيح. تجي الموسم اللي راح أربعة ثلاثة جانب حراس
8: وأربعة خمس مهاجمين،
4: خمسة مهاجمين وأربعة مدافعين، ضاعوا أجانب كلهم 12 و13 و10 ضاعوا على إيه على مراكز مكررة. تجي السنة هذه لا، في الصراحة يعني أنا أقول برافو لإدارة
8: حتى على الأجنحة
4: على عملها. الكلام إذا إذا إذا كان فيه إشادة بالنسبة للهلال فهو ما هو موضوع فقط انه والله وفره ماليه، لا انا اتكلم انه حتى العمل اللي تم والاختيارات اللي تمت والاستراتيجيه اللي مشت عليها الاداره السنه هذه في اختياراتها، انا اقول له
8: انا اقول عمل استثنائي.
4: شكرا
6: يا اخوي، طبيعي يا اخي طبيعي، طبيعي بتشكرهم، طبيعي بتشكرهم اذا بتجيب مهاجم زي بنزيما تلعب اربع اشهر وتمشيه وتجيب واتكنز وتجيب مارتينيلي من ارسنال وتجيب سامرفيلد.
4: انا بالنسبه لي
8: قلت انه ترى بدا بالبدايه كان ينتقد،
6: كلها اكيد بشكره
4: انتقدت السنه اللي راحت كلها، وانا كنت اقول على هالطاوله انه العمل كان
1: خلاص. انت يعني انت
8: قدره ماليه، موضوع مختلف، احنا نتكلم ما بعد القدره الماليه يا علي
6: زين، بالصرف العالي هذا مارتينيلي سمرفيل واتكنز تمشي بنزيمة بعد أربع أشهر. إذا بتمشي بتسوي هذا كله أكيد إني بشكرك. طيب. إذا ما شكرتك على ذا الصفقات وذا الصرف العالي واللي تودي وتجيب بكيفك إذا متى بشكرك؟
1: طيب أبو روح للمشعل.
6: نروح المشعل
1: عشان ما تشكر أحد. أنا مالك القناخ شو الله مشعل.
8: أخذ ثلاث دقائق عشان يعلق ليش يقول حمد شكرا. ليش يقول

0: والله العظيم
1: من حر ما توجس.
0: لا مو
1: والله من حر ما توجس.
0: لا يا رجل
1: صراحه انت نفسيا تعبان
0: كل هالصرف.
1: راك نفسيا تعبان
0: على هالصرف
2: اكيد.
1: في النصر انت نفسيا تعبان شو خايف؟ خايف لا يصاب اي لاعب
0: لانه ما في
1: ما في
2: بديل.
0: يا رجل ظهير ليسر اللي يلعب سعد الناصر اصيب، سالم نجدي اصيب، الحين طلع عواد امان الله يحفظه.
1: ايه الله يحفظه
0: إذا تعور.
1: والله خيرة صراحة إذا
2: العقيدي
1: إذا
2: مصاب.
0: اسمع العقيدي، بس بقول لك على شغلة يمكن
1: ما حد يدري عنها ترى.
0: لا لا العقيدي مصاب
1: وراغد النجار.
0: وراغد النجار لا، ومبارك أبو العينين
2: مصاب
0: زين، كل رباط
1: شو ما لا العقيدي ورباط
0: رباط
2: يعني لو وصل
0: مبارك أبو العينين رباط
2: أمسك أنت
1: وراغد رباط
0: إيه، ونواف كتف
1: كتفي
0: يعني إذا أصيب بنته أنا بحرس.
2: أيوة
1: طيب مشعل
2: أمر الله.
3: ايوه التحدي، التحدي ما من زاقي امر واحد وكثره النجوم، هذا التحدي يتمناه كثير من المدربين في الدوري السعودي.
1: صح،
3: هذا التحدي اللي امام انزاقي حاليا، وفره النجوم، وفره اللاعبين المميزين. يعني شاهدنا مثلا، انا اذكر مباراه الاهلي والهلال الماضيه، اصيب اللاعب لجامي، جمهور الاهلي استبشر خير خلاص بيدخل البديل الان بيكون اقل، دخل تنبكتي افضل من لجامي، اصيب ثيو بعدها الجمهور قال يلا الان بنشاهد لاعب اقل من ثيو، دخل متعب الحربي اساسي في المنتخب السعودي لاعب باداء كبير. يعني الهلال لو تقسم فريقين، فريقين راح ينافسون على الدوري السعودي من كثرة النجوم في نادي الهلال. أرى أنه إنزاغي حجم جدا من نادي الهلال وقوة الهلال الهجومية هذا الموسم.
1: يعني يقدر أكثر، يقدر يبرز بشكل أكبر،
3: يقدر أكثر، يقدر أكثر على الهلال بالنجوم الحاليين المتواجدين في نادي الهلال، يقدر ينهي 4-5 كل مباراة بالراحة.
1: طيب ما درت أنكم مرة يعني
2: لا لا، والهلال
1: عندكم مشاعر شايلين حيل.
2: لا
1: شايلين حيل
2: شايلين حيل شايلين. لا لا لا لا لا لا بقول شيء
4: انه انصاف صراحه.
2: لا لا انا بقول شيء، انا بالنسبه لي، انا بالنسبه لي علي يمكن حسد ما ادري والله، بس انا بالنسبه لي
0: حسد. هو معليش هو قال يمكن، لا اكيد
2: لكن انا بالنسبه لي امانه لا والله. شوف احنا كنا ننتقد الهلال، وانا اتفق ترى مع حمد، يعني السنه الماضيه صراحه كنت اشوف انه صرف عالي بدون فائدة، يعني استقطابات في غير محلها، 5 مهاجمين 3 حراس، يعني كان الهلال أمانة ما هو بالهلال اللي تعرفه يعني، والأخطاء اللي كنا نشوفها في التعاقدات وكنا نقول هذا هدر مالي، ترى ما هو لا محبة ولا كرها في الهلال، لكن هي يعني إحنا كنا نعلق على الواقع، وهذا كان واقع الهلال. اليوم لا والله واقع الهلال مختلف يا أخي، حتى على الصعيد اللاعب الاحتياطي اليوم كنا يعني قبل شوي كنا نعدهم، مشيتوا من الدفاع وقفتوا في الوسط ترى وتكملون الهجوم، ترى نفس الكلام يعني، انت شوف الجناح الايمن مين وشوف الجناح الايسر مين وشوف مين بديله. يعني اليوم سالم اللي كان اساسي السنوات الاخيره اللي كان ياخذ من افضل اللاعبين وكان من اكثر اللاعبين مساهمه، اليوم هو اللاعب الاحتياطي لسمر فيل لاعب المنتخب الهولندي. نفس الكلام مارتينيلي في المنتخب البرازيلي ومعاه مندش اليوم في المنتخب. تتكلم عبد القادر ميتي اعتقد اسمه اللي هو المهاجم الاحتياطي، ويعني وانت متعاقد مع مهاجم اليوم واحد من الدوري الانجليزي، انت ما تتكلم مهاجم هداف في الدوري الانجليزي، فانت تتكلم عن فريق ثقيل فنيا. انا اقول لاداره الهلال برافو الشغل هذا، من حق اي مشجع اليوم يقول شكرا. جميل. بالنسبه للمشجعين وبالنسبه لنا احنا كمحايدين يقول برافو هذا الشغل الصح.
1: خليني بعطيك شغله بس تسند كلامك، اكثر الفرق السعوديه تسجيل الاهداف هذا الموسم في جميع المسابقات، الهلال 32 هدف بمعدل 3 اهداف في كل مباراه ترى. القادسيه 28، الاهلي 27، النصر 25، الاتحاد 23.
2: انا كنت
1: هذه مثلت القوه الهجوميه بالنسبه لي.
2: والله كنت معلق على مشعل قبل شوي، اي والله يوم قال في تحجيم للهلال هجوميا، كنت بقول له بالعكس ترى السنه هذه الهلال مختلف عن السنه اللي راحت. حتى على مستوى تسجيل الاهداف لو ترجع للاحصائيه تلقى احصائيه الهلال السنه هذه قياسا بعدد المباريات اللي لعبها عاليه مره. والدليل يمكن الاحصائيه اللي انتم حطيتوها الان.
1: طيب خليني استاذن الجميع بفاصل قصير، وبعد الفاصل التعاون يتجاوز الريان آسيويا والاتفاق يستهل مشوار الخليجي بالفوز على كاف.
5: جدة اف ام على هواك.
6: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
7: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
8: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
9: ولا شيء صار معك؟
6: هو شيء من كل هذا.

0: الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
4: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: جدة FM على هواك.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
7: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
6: جدة FM على هواك.

0: اهلا بمشاهدي اس بي سي، مكملين معاكم اكيد. بروح للاهلي شوي، يعني مش علي، اذا جيت اتكلم عن الاهلي اتكلم عن الاهلي بصوره واضحه، انه الاهلي اليوم اللي شايله لاعبينه، واللي شايله اكثر بصراحه الروح اللي قاعد يلعبون فيها، الاداء الفني العالي اللي قاعد يسوونه في المباريات، حتى اللاعبين السعوديين، اتكلم عن عدد من اللاعبين السعوديين بصراحه قاعد يدون اداء مبهر بصراحه خلال المواجهات الماضيه. اتكلم عن توني وكيف الروح حقته، اتكلم عن ترينكاو، اتكلم عن في عدد من اللاعبين صراحه قاعد يسوون جو فني عالي في غرفه الملابس وحتى في المباريات. اكيد الناس تنتظر مندي، ودي اسالك عن مندي اول شيء.
1: مندي الان في اخر مراحل العلاج، يعني تقريبا بنسبه كبيره قبل لقاء الفيحاء راح يكون جاهز، راح يشارك في التدريبات الجماعيه قبل مواجهه الفيحاء القادمه يوم الثلاثاء المقبل، راح يكون جاهز بشكل كامل لمواجهه الفيحاء. بالنسبه للاعبين، انت ذكرت ايفان توني، ذكرت اللاعبين المحليين، لابد علينا ان نشيد باللاعب سعيد بعطيه. للامانه اللاعب هذا قدم مستويات مميزه جدا، من مواجهة سان داونز في القارات، المواجهة الوصل، عدد كبير من المواجهات، يعني ظهر بشكل مميز جدا اللاعب سعيد بعطية. الفراس البريكان يعني ما يحتاج نتكلم عنه، فراس معروف كل ما نزل أدى في أي مركز يلعب فيه، جناح أو راس حربة، معروف مستويات فراس. يعني الأمانة زي ما ذكرت أنت، الأهلي قائم حاليا على مجهودات لاعبين، هذا الأمر قد يؤثر في المرحلة المقبلة على الأهلي، إذا واجه فريق منظم راح يعاني جدا. الأهلي كل صدق يحتاج مدرب، فترة حالية فترة مناسبة جدا لتغيير المدرب بوسيتش، وهذا ما نتمناه من الإدارة الجديدة الآن، العمل على تغيير المدرب بوسيتش، هذا أول اختبار حقيقي لهم.
0: مشعل، أنت شوي كنت قاسي على الصامبي الحارس؟
1: لا أنا ممكن تقدر تقول كده،
0: والله كنت قاسي صراحة مشعل.
1: أيوة
0: إنك تقول إنه مستحيل يكون حارس مرمى، هذه انت وكانه جردته من امكانياته كلها، وهذا غريب منك صراحه.
1: لا ما انا المباراه كانت مضغوطه جدا، ما كانت تتحمل اي اخطاء، الاهلي كان بحاجه للفوز، خاصه المباراه الاولى في جده انت تعادلت بارضك وبين جمهورك كمان بختكور الاوزبكي، كنت بحاجه الفوز. الخطا للامانه اللي شاهدناه من الحارس عبد الرحمن الصامبي، يعني مو اول مره، لو اول مره ممكن نتحمل هذا الخطا ونقول قادر على التطور. يعني الموسم الماضي مواجهه النصر كان نفس الخطا بالضبط، تسديده من منتصف الملعب، اللاعب عبد الله العمري نفس الكرة نفس الهدف، استقبلها الصامبي دخلت الباب. يعني الصامبي للأمانة يحتاج عمل أكبر، وأنا يعني أتمنى من إدارة الأهلي البحث عن حارس محلي بديل للاعب إدوارد مندي، الحارس إدوارد مندي حارس محلي يكون يعني بقدر مشاركات الأهلي الخارجية.
0: يعني أنت قسيت ولا ما قسيت
1: كثير في تقريبا النقد. من 40-50 مباراة، لا النقد للأمانة كان قاسي، اللاعب عبد الرحمن الصامبي ممكن أمام مستقبل كبير، بس يعني ينزل في مباريات صعبة جدا الصامبي، يعني لسوء حظه مباريات اللي يغيب عنها مندي تكون مباريات قوية، نصر، هلال، مباريات زي الوصل الإماراتي، مباريات قوية جدا نشاهد فيها عبد الرحمن الصامبي، يعني للأمانة هذا سوء حظه للأمانة.
0: طيب سوء حظه، سوء حظه انه مش على العتيبي يقول عنه كذا وجمهور الأهلي وراه،
1: لا اي وقته ضغط المباراة يعني، والخطأ يعني الجمهور الأهلي ما تحمل هذا الخطأ، خاصة انه تكرر اكثر من مرة، يعني مو اول مرة كرر بنفس الأمر مباراة النصر الموسم الماضي، يعني عندك سنة كان كاملة تقدر تطور فيها نفسك، ترجع بعد سنة تكرر نفس الخطأ.
0: طيب
1: هنا لازم تتكلم أنت، لازم اللاعب يحرص على تطوير نفسه أكثر بس صح. نتكلم عن نقطة، اللاعب نايف مسعود راح يشارك في التدريبات الجماعية قبل مواجهة الفيحاء المقبلة يوم السبت، بحد أقصى راح يكون موجود في التدريبات الجماعية.
0: هذا خبر مفرح بالنسبة للجمهور الأهلاوي. أسألك عن التأجيل، في حديث داخلية في النادي الأهلي، يعني يقولون هم أكيد مع التأجيل، لا يمكن في علم الأحوال أنهم
1: أكيد
0: يعترضون عليه بسبب الأوضاع اللوجستية، ولكن أتحدث عن أمر آخر، أنه التوقيت الجديد للمباراة كان فيه شد وجذب يعني داخليا في النادي الأهلي.
1: شوف في البداية بسارة لازم نوجه كلمة للجماهير، حلو، الآن الوضع يعني أكبر من كرة القدم، حلو، كرة القدم وجهة للمتعة، في أمور يعني لازم نأخذها بعين الاعتبار، التأجيل أمر كان واجب جدا، أمر واجب جدا، يعني غير معقول غير منطقي تقول لي خلي النصر يجي خط 11 ساعة، أجل المباراة وأمر منطقي جدا تأجيل المباراة، جمهور الأهلي ما عنده أي اعتراض على تأجيل المباراة، أمر منطقي جدا، تأجيل المباراة أمر مقبول، وإدارة الأهلي موافقين على هذا الأمر، جمهور الأهلي ما عنده أي مانع في هذا الأمر، موضوع التأجيل، مشكلة الأهلي الحالية توقيت المباراة الجديد 27 رمضان، أمر صعب جدا، يعني شاهدنا الموسم الماضي مباراة كانت الأهلي والهلال تقريبا في العشرة الأواخر من رمضان، كانت صعبة جدا، يعني أثرت على أشياء كثير، حتى الجمهور في المدرجات مو قادر يردد هزيج، يعني كانت ليلة 27 الأمر يتكرر في هذا الموسم 27 رمضان. إدارة الأهلي ترغب وسوف تخاطب رابط الدوري المحترفين خلال الساعات المقبلة لتحديد موعد جديد للمواجهة.
0: أوكي، هذه المباريات قدامنا، وراك شلتها والدك في الجنة رجعها. أي الأهلي والنصر في 6-3 إن شاء الله، الرياض والهلال في 19-12، الاتحاد والشباب في 19-12.
2: عبد الرحمن، في نقطة مهمة جدا، ليش طيب النصر والأهلي راحت بعد 5 أشهر، وليه الهلال والرياض في 19-12؟
0: عندك إجابة على الموضوع؟
1: إيه، كأس السوبر يا
2: علي. لأن كأس السوبر أساسا نصف النهائي في تاريخ 20
0: صح،
2: والنهائي في تاريخ 23 بيس. فبالتالي اليوم أن في ناس يقول لك ليش طيب ود مباراة النصر والأهلي 27 رمضان والهلال بيلعب في 19-12، فبالتالي اليوم عشان بطولة كأس السوبر اللي بتلعب فحطوا مكانها مباريات الهلال المؤجلة، فبالتالي اليوم موضوع التأجيل أصبح أمر حتمي للجميع، وهو بالنسبة للنصر والأهلي هو شيء إجباري عليهم، ما هو بكيفهم ولا الأندية لها قرارات، هذا القرار جاي من رابط الدوري المحترفين يجب على الجميع احترامه.
0: صحيح. أسألك سؤال علي بشكل سريع جدا، لو انتصر النصر على الخلود مين بيقابل؟
2: النصر، سؤال مهم جدا. اليوم أنا قلت النصر لو انتصر على الخلود بيلعب بين الفائز بين الأهلي والقادسية. لو سألتني طيب علي وش المعلومة الجديدة اللي جايبها، بقول لك لأن العام جدول كأس السوبر أظهر مباراة النصر مع مين؟ مع الاتحاد في نصف النهائي، والهلال مع القادسية، فجأة شفنا الأهلي لعب مع القادسية، فبالتالي اليوم يجب التوضيح لأن ممكن تتغير الأحداث أول بأول.
0: حلوة،
2: فاجأتك صح؟
0: لا مو فاجأتك، أنا عارف سوالفك هذا.
2: طيب
0: لا انا عارفك زين،
2: بس فاجأتك.
0: انا وياك 6 سنين،
2: بس فاجأتك. لا لا
0: هذه ما فاجأتك.
2: لا فاجأتك،
0: عارف سوالفك، تحب شلون.
2: لا بس انا اليوم فكرتي ان اليوم
0: عارفك.
2: جدول كاس السوبر العام عارف. لما اصدر
0: بس عاجل، ليش عاجل؟
2: لان عشان نوضح. بس انا الحين بسألك سؤال جاوبني عليه.
0: اسلم.
2: كاس السوبر العام مش كان جدوله؟ جاوب.
0: مثل ما قلت انت.
2: وشو؟
0: مثل ما قلت انت،
2: الهلال مع القادسيه
0: حلو،
2: والنصر مع الاتحاد
0: حلو.
2: من اللي لعب؟
0: الأهلي.
3: لا، من اللي فاز بالبطولة؟
0: من اللي فاز بالبطولة،
3: الأهلي اللي أخذ الكأس.
2: الأهلي أخذ الكأس. أنت اليوم لما أوضح الأمور تكون واضحة.
3: زي يوم سألوا الفنان الكبير محمد عبده، قال من تبي يفوز الهلال ولا الاتحاد في البطولة في مباراة بكرة؟ قال الأهلي.
2: جاء الأهلي أخذ الكأس.
3: جاء الأهلي وأخذ الكأس.
2: الله يستر لا يجي الهلال يأخذ الكأس الحين.
0: ممكن كل شيء جايز. طيب لازم أنا أقول، طيب واحد يقول يا أخي علي دواس، يقول يا أخي علي عليه تبريرات حلوة.
2: أشكرك يا دواس حبيبي.
0: تحسب أن الرجال ذا مهر والعبث يحب هالسوالف، يو يقعد يطلع لك 7000 فكرة 5 سنين وأنا وياه.
2: بس الفكرة جازت لأبو إبراهيم عشان كذا ما علق عليها.
0: أكيد
4: مرة وجاء الهلال لو كان موجود بيها أكيد الهلال أي بطولة بيدخلها.
2: أي أكيد.
0: طيب خليني بقى أروح للأمر آخر، في لقاء معنا مع اللاعب ياسر شمري لاعب نادي الاتفاق من المواهب الرائعة بصراحة اللي شاهدناها خلال الفترة الماضية، 8 مباريات شارك فيها، حوالي 350 دقيقة خاضها في 8 مواجهات. بشوف اللقاء وبعدين بأخذ تعليق من الزملاء.
5: من فئات الهلال السنية إلى نادي الشباب إلى الاحتراف في الإمارات مع نادي الوصل الإماراتي إلى العودة للدوري بروشن من جديد مع نادي الاتفاق، وش المحطة اللي صنعت ياسر الشمري اليوم من بين هذه التجارب كلها؟
6: والله أنا مؤمن أن كل محطة صنعت جزء في ياسر سواء كلاعب أو كشخص. بديت في نادي الهلال السعودي، هناك تعلمت أساسيات كرة القدم والانضباط، ثم انتقلت لمرحلة جديدة في نادي الشباب احتكيت فيها ونافست أكثر، ثم اتخذت الخطوة في الاحتراف لنادي الوصل في الإمارات، ومن ثم إلى نادي الاتفاق مرحلة إثبات الذات مع الفريق الأول.
5: ياسر، قرار الاحتراف في الدوري الإماراتي قرار غريب على لاعب سعودي في سن صغير، ليش أخذت هذه الخطوة؟
6: والله ما حصلت على فرصتي هنا، فقررت أني أتخذ هذه المغامرة خطيرة شوي، لكن استفدت منها الشيء الكثير، أخذت فيها لعب دقائق أكثر، برزت أكثر، واستفدت من مدربين ولاعبين على مستوى عالمي، ومحطة ما أنساها في مسيرة ياسر.
5: في الموسم الماضي ياسر ما قدرت أخذك الفرصة الكافية للعب دقائق في نادي الاتفاق، قررت السفر إلى مايوركا والإعداد بشكل شخصي، ليش أخذت هذه الخطوة وش استفدت منها؟
6: أنا مؤمن أن اللاعب المحترف في مسيرة لتطوير نفسه، بعد نهاية الموسم اللي راح اتخذت الخطوة اللي لازم أتطور من الناحية البدنية والذهنية والفنية فاتخذت اني اخذ هذا القرار، استفدت منه الشيء الكثير، خصوصا ان الدوري الحين دوري عالمي والمنافسه اصبحت عاليه. فان شاء الله باذن الله نكون عند حسن الظن، وياسر لسه في البدايه ان شاء الله، نوعدهم باذن الله الجاي احسن.
5: نبغى نعرف بعد هذه المسيره وش الطموح القادم للاعب ياسر؟
6: والله طموح ياسر ان كل يوم يكون افضل من اليوم اللي قبله. الطموح الاكبر طبعا هو المنتخب السعودي، ونتمنى التوفيق للمنتخب، وهو شرف عظيم لاي شاب سعودي، هو الحلم منذ الصغر، يعني من يوم ياسر كان صغير وانا اتمنى امثل المنتخب. لكن تمثيل المنتخب يحتاج الى جهد اجتهاد ان شاء الله، باذن الله باذن الله ان نرفع رايه المنتخب قريب ان شاء الله ونفرح جماهيرنا الغاليه.
5: شكرا لك كابتن ياسر، ونتمنى لك التوفيق، وما زلت اقول لك انا واثق انك بتكون عنصر اساسي في كاس اسيا 27 باذن الله.
6: اول شيء انا سعيد جدا بوجودي اليوم في ظهوري الاول في برنامج دولينا غير مع الاستاذ خالد الشنين، ووجه له رساله اني انا من متابعينه منذ الصغر يعني، ووجودي في الكرسي هذا شرف عظيم الصدق. فباذن الله نوعدهم ان شاء الله ان القادم افضل بحول الله وقوته.
0: مشعل وش رايك في ياسر؟
1: ايه للامانه ياسر اختيار النادي الاتفاق مميز جدا، يعني كان هلال شباب طلع برا السعوديه رجع الان للاتفاق، الاتفاق خيار مميز جدا. ليش؟ لان الاتفاق يعني نادي معروف بتصدير اللاعبين الشباب اللاعبين المواهب، بس اتمنى الاتفاق ما يستعجل في بيع اللاعب الفتره المقبله، الاتفاق اللاعب يبرز معاه 6 شهور بعد كذا يتجه لبيع اللاعب، اتمنى الاتفاق يتمسك بهذا اللاعب، اللاعب ان شاء الله باذن الله يكون موهبه قادمه للكره السعوديه مثل ما عودنا نادي الاتفاق على تصدير المواهب في خط الوسط.
0: مع مواليد 2004 حمد،
4: قدامه مستقبل كبير، ويعني حسب مشوار اللاعب انه برضه يعني تأسس في اسبانيا عبد الرحمن، او خاض تجربه هناك.
0: لا هو تأسس وين؟
4: هنا
0: في

0: نعقد اللاعب بكم راح يسوق نادي الاتفاق، هذا اذا ما استفاد منه ايضا فنيا على ارض الملعب. فان شاء الله نتمنى له التوفيق، اليوم الكره السعوديه محتاجه الى مواهب صدقا.
1: طيب واذا تكلمت عن لاعب قادر انه يسوي هذا الشيء يعني، وقادر انه يفرض نفسه اليوم في نادي مثل الاتفاق في دوري روشن مواليد 2004، هذا اللي يدل على قيمة فنية عند علي.
2: القيمة الفنية في اللاعب ومرحلة تأسيسه بدت في أكاديمية برشلونة، الأكاديمية العالمية في الرياض، في عمره 5 سنوات. راح بعدها إلى الهلال في 9 سنوات، لعب بالفئات السنية في الهلال، ثم لعب بالفئات السنية للشباب، ثم انتقل إلى الوصل الإماراتي ولعب وخاض تجربة في إسبانيا، ثم عاد إلى الاتفاق. تتكلم على لاعب عاش التجربة هذه كلها، مواليد 2004، عمره 22 سنة حاليا. فأنت تتكلم على لاعب مر في تجارب عديدة، كسب خبرات مختلفة، تكلم ما بين الهلال، ما بين الشباب، الأكاديمية برشلونة، راح أوروبا خاض تجربة، لعب مع الوصل الإماراتي، لعب مع الاتفاق. تكوين بالنسبة للاعب في هالعمر هذا، أنا أعتقد أنه المفترض أنه يكون لاعب ناضج وجاهز أنه يكون لاعب أساسي. أكيد أنه جالس يحصل على دقائق معدودة وجيدة بالنسبة للاعب السعودي في دوري روشن ومع الاتفاق تحديدا. باذن الله تعالى نشوف يعني نجم ان شاء الله بحول الله تعالى يفيد المنتخب السعودي مستقبلا.
1: ما ادري، انا في كثير من الناس ممكن الحين يشوفون يقولون والله كيف الهلال ولا الاتحاد ولا الاهلي ولا النصر مثلا ولا الشباب سابقا مو بالحين يفرط في لاعبين كانوا في هذه السنه، شوفهم في الانديه الثانيه كيف ادائهم، شوفهم كيف قاعد يحققون نتائج ايجابيه، امكانيات عاليه. هو مو مساله يفرط، هو يوصل اللاعب عندك المرحله العمريه لازم يكون فريق الاول. تروح الفريق الأول فيه 2 يلعبون في المنتخب تلقاهم، ولا 2 إمكانيات فنية عالية وعالية جدا. فلذلك ما له مكان، والأندية الكبيرة ما تصبر تبيع اللاعب، تبيع عقد اللاعب.
0: وأحيانا ما يبيع
1: ثلاثة،
0: أحيانا أبو سارة كثرهم اللي شو يسمونها هذه
1: مخالصة،
0: لقيتها مخالصة أصلا،
1: إنها عقد
0: ساكينة. إنها عقد خلاص،
1: إنها عقد ما يجددون معه، وتلقاه ما شاء الله في نادي ثاني أداء مبهر ورائع
0: تنسيق
1: منسقينة. وعاد تصدق في الأندية اللي توهم يصعدون الروشن مثلا، وحتى الأندية اللي في روشن اللي في يعني الوضع المادي عندهم متوسط، يقول لك أدور المنسقين فئات السنية في الهلال والنصر.
0: إيه،
2: لأنه يكون لاعب جاهز،
1: لاعب جاهز يقول وممتاز ومبني على أسس صحيحة. فلذلك
2: تعرف وين أكبر مشكلة ممكن تواجه الأندية؟ إن في النصر، في الهلال، في الاتحاد، في الأهلي، لما ينسق اللاعب يلقى له نادي يرفض يعطيه التنسيق النهائي، يطلب بدل تدريب.
1: صح،
2: وهذا عائق كبير جدا بكثير من الأندية اليوم. بدل تدريب ترى يتجاوز أحيانا مليون ونص ريال، والأندية هذه تضطر أحيانا تلعب اللاعبين بعقود هوات.
1: إيه،
2: إلين يشوف مستوى،
1: كيف
2: يسجل اللاعبين في الفئات السنية في فريق 21.
1: إيه،
2: كلاعب هاوي.
0: عشان بدل التدريب،
2: لأن بدل التدريب أحيانا يصير مليون ونص مليوني. طيب أنت النادي دامك نسكته، خلي اللاعب يروح يشوف رزقه، ليش أنت توقف معه؟
1: طيب خليني بروح الأرثر باباس مدرب الاتفاق، نشوف إيش قال بعد الانتصار.
3: حققنا فوزا مهما في بداية مشوارنا بدوري أبطال الخليج، ومن الجيد أن نبدأ البطولة بالنقاط الثلاث خصوصا على أرضنا وأمام جماهيرنا. سجلنا هدفين وحافظنا على نظافة شباكنا، لكن كان بإمكاننا تسجيل المزيد. صنعنا فرصا كثيرة بعد الهدف الأول، ولو سجلنا الثاني مبكرا ربما حققنا فوزا أكبر. علينا تحسين الفعالية أمام المرمى، لكنني سعيد بالأداء والنتيجة، وما زال أمامنا مجال للتطور. أجرينا 6 تغييرات على التشكيلة السابقة، ومع ذلك حافظ الفريق على هويته وأسلوبه، وهذا أمر مهم في ظل ضغط المباريات. هذه البطولة تمثل فرصة لتحقيق لقب جديد، ونحن نتعامل مع كل مباراة بالجدية نفسها. الآن سنركز على مواجهة المقبل أمام الاتحاد في الدوري.
1: طيب هذا حديث آرثر مع الاتفاق. 4 انتصارات 3 تعادلات 3 خسائر، سجل 14 تلقى 13. أعطوني كذلك حديث لدراغان تاديتش مدرب نادي كاظمة بعد الخسارة، نشوف إيش قال.
4: Thank you very much for your welcome. I'm not satisfied because we don't take point, but with performance of our team, we try, we fight. We know that we play against strong team, and in this kind of game, you must to score from.

0: 5 معايا رهيبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
5: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
6: وياكم عندنا مباريات اليوم، الفيصلي والخلود، الخليج والفيحة، الحزم والفتح. بشوف تقرير بعدين برجع أخذ توقعات السوبر.

0: في المجمع يستقبل الفيصلي فريق الخلود في مواجهة يبحث خلالها أصحاب الأرض عن انتصارهم الأول بعد 7 مباريات دون فوز، اكتفوا خلالها بتسجيل 5 أهداف واستقبلوا 13. أما الخلود فيدخل اللقاء بحثا عن رد الاعتبار بعد خسارته القاسية بخماسية نظيفة أمام القادسية، رغم تحقيقه 3 انتصارات هذا الموسم بينها فوز على الأهلي والشباب، وهذه المواجهة الأولى لهما بدور المحترفين. فهل ينهي الفيصل انتظار الانتصار الأول أم يستعيد الخلود توازنه بعد خماسية القادسية؟ وبالدمام يلتقي الخليج والفيحاء في مواجهة يبحث خلال الفريقان عن تحسين النتائج بعدما اكتفى الخليج بالتعادل أمام الاتفاق، فيما تعادل الفيحاء مع الرياض.
1: إن شاء الله مباراة بكرة بإذن الله عودة الانتصارات، وبإذن الله مع مواجهتهم إن شاء الله بإذن الله نفرح سوا إن شاء الله بعد المباراة.
0: وتحمل المواجهات الأخيرة تكافؤا واضحا بانتصارين لكل فريق وتعادل واحد في آخر 5 مباريات لهما بدور المحترفين. فهل يكسر الخليج سلسلة

0: التعادلات أم يعود الفيحة إلى طريق الانتصارات. أما بالرس فيستضيف الحزم فريق الفتح الذي يدخل اللقاء مثقلا بخسارته أمام الأهلي برباعية نظيفة ودون أي انتصار منذ بداية الموسم، والأفضلية التاريخية طفيفة تميل للفتح بستة انتصارات مقابل خمسة للحزم في 14 مواجهة. فهل يستغل الحزم معاناة الفتح أم تكون الرس محطة العودة للفريق الحساوي؟
1: طيب هذه المواجهات أمامنا، عندنا الساعة 4:40 الفيصلي والخلود، 5:50 الخليج والفيحاء، 6:15 بإذن الله تعالى الحزم والفتح. باخذ بشكل سريع بعطيك ثلاث مباريات كلها، ها أبو فهد، الفيصلي والخلود،
2: الخلود،
1: الخليج والفيحاء،
2: الفيحاء،
1: الحزم والفتح.
2: والله الفتح صراحة منهار بمستويات، حتى مع تغيير المدرب خسر خسارة كبيرة ضد الأهلي. أروح مع الحزم.
1: مع الحزم. حمد، الفيصل والخلود،
3: خلود،
1: خلود، الخليج والفيحة،
3: تعادل ممكن،
1: تعادل، الحزم والفتح،
3: الحزم والفتح، أتوقع الفتح
1: أول
3: بعد التغيير. إيه بعد التغيير ممكن يكون، أعتقد تصير صدمة إيش مو فنية، ممكن تكون صدمة نفسية.
1: إيه
2: الصدمة النفسية ترى اللي بعد المدرب خسر.
1: الفيصلي والخلود اللي خسر. الفيصلي والخلود
2: خسر ضد الأهلي.
3: صدق؟
2: إيه والله.
3: ما مشت معي، يلا خلني بس بيفوز.
1: هذه لأن صدمة نفسية مع فريقي يعني ينافسك في ال
3: رجع لي عبد الرحمن. حلو.
1: الحزم والفتح. فيصل أبو سلطان.
4: الحزم والفتح.
1: إيه.
4: أشوف أقرب الحزم.
1: الحزم. الخليج والفيحة.
4: الخليج والفيحة يمكن أروح محمد تعادل.
1: تعادل. الفيصل والخلود.
4: أعتقد الخلود أقرب. الخلود
1: مشعل
4: أكثر تماسك.
1: طيب طيب مشعل
3: قاتل المتعة.
1: قد أكثر تماسك. أردت مشعل. الفيصل والخلود.
5: الخلود.
1: الخلود. الخليج والفيحة.
5: الخليج.
1: الخليج. الحزم والفتح.
5: اتفق مع ابو ابراهيم، اتوقع الصدمه يعني مباراه الاهلي كانت صعبه جدا امام الفتح كاول مباراه مدرب.
3: شكرا والله. شكرا
6: هذا جانب من الدعم النفسي.
5: اتوقع فوز الفتح
3: الصراحه. انتم ساره شكرا، واضح انكم تحبوني.
1: اي مشي لك
3: يعني رجعتوها. هذا
6: قاتل المتعه.
1: طيب قبل قاتل المتعه عشان اروح لحمله كانت رائعه جدا للتبرع بالدم المقامه في نادي الفتح بالتعاون مع وزاره الحرس الوطني، واخذنا لقاء مع السيد منصور العفارق رئيس نادي الفتح. خلونا نشوف هذا اللقاء.
7: شؤون الصحيه بوزاره الحرس الوطني تدعم حمله سمو ولي العهد الامير محمد سلمان حمله التبرع بالدم، وتختار نادي الفتح كاحد محطاتها للتبرع.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مبادرة وحملة أعتبرها حملة نوعية على في هذا التوقيت أيضا اللي حاليا نمر فيه. سعيدين بأن احنا نكون أحد المنصات الأساسية اللي يتم فيها تسخير الإمكانات الموجودة عندنا لنجاح مثل هذه الحملات. هذا واجبنا وهذا واجب جميع الأندية.
7: غدا الفريق عنده مباراة مهمة أمام الحزم في الرأس، كيف كانت استعدادات الفريق؟ إيش النتائج الجديدة اللي اشتغلتوا عليها مع المدرب الجديد جمال السلامي؟
8: الكابتن جمال بدأ يعني مسك زمام الأمور فترة قصيرة الماضية قبل مباراة السابقة. الآن أيضا أخذ وقت إضافي لأنه يبدأ يحاول أنه يوصل أفكاره إلى الفريق لتحقيق تطلعاته الفنية والاستراتيجية اللي اتفقنا فيها معه لكي نحاول نصل لها بأسرع وقت ممكن.
1: طيب شكرا لنادي الفتح، دائما مبادراتهم رائعة وعملهم عظيم. نادي الفتح عظيم في كل شيء إلا داخل الملعب هذا الموسم صراحة، يعني كل شيء جميل برا الملعب إلا داخل الملعب. فإن شاء الله نشوف الفتح الفترة الجاية يكون جيد داخل الملعب. أنا وصلت للختام، أشكر الزملاء الأعزاء، شكرا علي النزي، حمد سويلحي، مشعل العتيبي، بسام الدخيل. دائما
3: شكرا.
1: برنامج دورينا غير في نفس الموعد الثابت على SBC يوميا. في أمان الله.

جدة اف ام على هواك. حكاية أغنية على جدة اف ام مع روان عاشور وبندر عسيري.

تتفقوا معايا أنه أحياناً من كثر ما نكون مشتاقين لشخص نتخيله قدامنا، نحس كأنه لمحنا زوله من بعيد، نسمع صوته، أو حتى ممكن نكون كأننا شمينا عطره، نلتفت بدون ما نفكر، بس في لحظة نكتشف أنه هذا كله وهم. وبعدين تجي الحسرة، نسترجع وجهه وصوته وضحكته وكل التفاصيل اللي كنا نحسبها عادية وهو عايش معانا. نتمنى لو نقدر نرجع لحظة واحدة بس، لحظة واحدة بعد الفقد، قبل ما يصير كل شيء ذكرى. هذا بالضبط هو الإحساس اللي عاشه الشاعر منصور الشادي بعد وفاة أخوه. أخوه غاب، لكن ذكرياته ما غابت، بالعكس صارت الأماكن كلها تذكروا فيه، كل مكان مروا فيه سوا، كل زاوية جمعتهم، وكل تفصيلة صغيرة كانت تربطه بأخوه، حتى ريحة عطره ما فارقت خياله. من هذا الشوق وهذه الحسرة كتب الشادي الأماكن يرثي فيها أخوه، ويكتب عن الإنسان اللي رحل لكنه ترك وراه حضور ما قدرت الأيام تمحي. عشان كده لما نسمع الأماكن نحس إنه هي فعلا بتتكلم، هنا كان، هنا ضحك، وهنا كان جالس قريب منك، لكن أقسى شيء إنك تعرف مهما اشتقت ومهما تخيلت هو ما رح يرجع. بعض الذكريات يكون جمالها في إنه هي ترجع لنا الشخص للحظة، نشوفه، نشم عطره حتى لو من بعيد.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. بالعكس،
1: حلاقة الشعر ترجع وأثقل، جملة نسمعها من زمان، ولأن الشعر بعد الحلاقة ممكن فعلا نحسه أخشن وأغمق، نقول أكيد الحلاقة غيرته. بس بالعكس، الحلاقة ما تغير سماكة الشعرة من جذورها ولا تخليها تنمو أسرع. اللي يصير إنه الشفرة تقطع الشعرة وتترك طرفها مستقيم، فلما تبدأ تطلع مرة ثانية تحسها أخشن تحت يدك، وممكن تبان أغمق وهي قصيرة، لكن بصيلة الشعر نفسها ما وصل لها خبر إنه أنت حلقت أصلاً. فإذا حلقته ورجع وحسيته أثقل، الإحساس تغير بس مو سماكة الشعرة نفسها.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. قصة اختراع.
3: كم مرة استخدمت العجلة اليوم؟ في السيارات، الدراجة، عربية المقاضي، كرسي المكتب أو حتى شنطة سفر سحبتوها وراكم. هل عمركم أتخيلتوا الحياة من غير عجلات؟ أو زي ما نقول بلغتنا البسيطة كفرات؟ صحيح إنه العجلة ممكن تبان على إنها حاجة بسيطة بالمرة، لدرجة إننا نادراً ما نتوقف عند قصتها. تعتبر العجلة من أهم الاختراعات في تاريخ الإنسان، وأقدم الأدلة المعروفة عنها ترجع لتقريباً عام 3500 قبل الميلاد في مناطق بلاد الرافدين وأوروبا الشرقية. الغريب إنه هذا الاختراع ما كان مجرد رسم دائرة، والمثير في الموضوع إنه الإنسان عرف العربات ذات العجلات بعد ظهور الفكرة بوقت طويل، لأنه التحدي الحقيقي ما كان في اختراع القرص الدائري بس، ولكن كان كيف نجمع بين العجلة والمحور ونخليها تدور حوالين هذا المحور بطريقة ثابتة وتساعدنا في تحريك الأشياء بأقل مجهود. ومع الوقت خرجت العجلة من عالم النقل ودخلت في كل شيء تقريباً، المطاحن، الساعات، المصانع، وبعدها السيارات والطيارات والآلات، وصارت عنصر أساسي في

0: آلاف التقنيات الحديثة، وتوضح إنسايكلوبيديا بريتانيكا أو الموسوعة البريطانية أن العجلة والمحور يعتبروا من أهم الآلات البسيطة في الفيزياء، والسبب العلمي واضح، عملية الدوران بتقلل الجهد والقوة المطلوبة عشان نقدر نحرك بعض الأحمال لو حنقارنها بطريقة الجر أو السحب المباشر. يعني ببساطة دائرة صغيرة وفكرة عمرها آلاف السنين كانت سبب في حركة حضارة كاملة. والأجمل إنه كثير من الاختراعات اللي حواليننا بدأت بنفس الفكرة، حل مشكلة بسيطة بطريقة ذكية. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، العجلة اللي خلت العالم يتحرك.
1: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
6: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
4: كل يوم موضوع جديد
6: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM. قصص رياضية.
7: في الموسم العادي للدوري الأمريكي لكرة السلة 2015-2016 قدم ستيفن كوري أداء إعجازيا رفقة جولدن ستيت ووريورز. نجح كوري في تسجيل 402 رمية ثلاثية في موسم واحد، وهو رقم خرافي غير مسبوق، وأوصل فريقه ل73 فوزا مقابل 9 هزائم، ليعيد تعريف طريقة لعب كرة السلة الحديثة بفضل رمياته العابرة للملعب.

0: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
1: احيانا نتابع عمل وبعد ما ينتهي يظل في بالنا مكان، شارع مرت فيه الشخصيه، بيت اجتمعت فيه العائله، او حاره حسينا اننا نعرفها مع اننا يمكن ما زرناها. بعض الاماكن تعلق في الذاكره زي ما تعلق الوجوه، وحكايتنا اليوم عن المكان في الدراما السعوديه. لما يبدأ تصوير فيلم أو مسلسل، اختيار المكان يكون جزء مهم من الحكاية، لأنه المكان يعرفنا على حياة الشخصيات قبل ما تتكلم. حجم البيت، ترتيب الغرف، والأشياء الموجودة فيها كلها تعطينا هذه المعلومات. هل هذه عائلة كبيرة؟ هل البيت قديم؟ هل الشخصية تعيش وحدها؟ هل ترتاح في مكانها أو تحس أنه ضيق عليها؟ أحياناً نفهم كل هذا من لقطة واحدة. خلونا ناخذ مثال من السينما السعودية في فيلم وجدة للمخرجة هيفاء المنصور. نتابع طفلة تحلم بامتلاك دراجة وتنتقل معها بين البيت والمدرسة وشوارع الحارة. هذه الأماكن مرتبطة برحلتها. في البيت نقترب من علاقتها بأمها، وفي المدرسة نشوف جانب من يومها وما تواجهه هناك، وفي الشارع يتحرك حلم الدراجة قدامنا، ومن خلال هذه الرحلة نقدر نقرأ المكان كجزء من الحكاية. وهنا تظهر أهمية التفاصيل الصغيرة: باب البيت، المسافة بين المنزلين، سطح تجتمع فيه الشخصيات، أو دكان قريب يعرف صاحبه أهل الحي. هذه الأشياء تساعد العمل يكون قريب من الحياة اللي صورها، ولو نقلنا الحكاية نفسها إلى مكان مختلف ممكن يتغير إحساسنا بيها. تخيل مشهد عتاب مثلا بين شخصين، مرة يصير داخل مجلس والعائلة موجودة في الغرفة المجاورة، ومرة يصير في شارع هادي بعيد عن الناس. الكلام ممكن يكون نفسه، لكن طريقة قوله تكون مختلفة. المكان هنا أثر في أداء الممثل وفي إحساسنا بالمشهد. وفي الدراما السعودية عندنا تنوع كبير في الأماكن. أحياناً المدن والقرى والمزارع والمناطق الساحلية والجبلية، كل بيئة تفتح باب لحكايات مختلفة. طريقة اجتماع الناس وأعمالهم والمسافات بينهم وحتى أصوات يومهم. لكن مجرد تصوير منظر جميل ما يكفي، المكان يحتاج يكون لي سبب في القصة. إذا ظهرت الشخصية عند البحر مثلاً، فإيش علاقتها بالبحر؟ هل تعمل هناك؟ هل ترجع لي كل ما احتاجت تفكر؟ هل يذكرها بشخص معين في القصة؟ لما نفهم هذه العلاقة يصير للمشهد معنى أقرب، وحتى الصوت يشارك في بناء المكان. أحياناً نسمع المكان قبل ما نشوفه، ومع تكرار ظهوره نبدأ نعرفه. نعرف وين تجلس الشخصية ووين تتجنب تروح، وأي زاوية ترتبط عندها بذكرى. وبكذا يصير عندنا شعور إننا دخلنا عالم فعلاً. المرة الجاية لما نتابع عمل سعودي ننتبه للمكان. اسأل نفسك إيش عرفني عن الشخصية وكيف أثر في الحكاية. بعض الأماكن تظل معانا حتى بعد ما تنتهي آخر لقطة.

0: جدة اف ام على هواك. وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة اف ام.
1: كانت فكرة السفر أو العودة للوطن ترتبط بانتظار طويل وتفتيش يستهلك ما تبقى من طاقة المسافر بعد رحلة الطيران، التوقيع وختم الجوازات وتفريغ الحقائب. كانت خطوات تجعل نهاية الرحلة قطعة من التعب المضاعف. اليوم انقلبت تجربة العبور والتنقل إلى تجربة سلسة تشبه المرور الهادي. ما كان يستغرق ساعات في صالات الموانئ والمطارات أصبح يحدث في ثوان دون أن تشعر حتى بتوقف الرحلة. سعد موظف يسافر كثير بحكم عمله وحبه للاستكشاف. في السنوات السابقة كان موعد أختام الدخول أو الفحص الجمركي يمثل العائق الأكثر إرهاقا له بعد ساعات الطيران الطويلة. بيتكدس المسافرين في ممرات ضيقة بانتظار مطابقة البيانات. قبل أسابيع وصل سعد إلى المطار بعد رحلة سفر طويلة وهو في قمة الإجهاد، وكان كل ما يتمناه الوصول لمنزله ورؤية أطفاله بأسرع وقت. بدلا من الوقوف في الصفوف التقليدية اتجه نحو البوابات الذكية، رمشت عين أمام الكاميرا للتعرف على الوجه، مسح سريع للجواز وتفتيش آلي مرن للحقائب. غادر المطار خلال دقائق معدودة من هبوط الطائرة. يقول سعد الموضوع ما كان فقط أني خرجت من المطار بشكل سريع، الموضوع هو حفظ الطاقة بعد رحلة شاقة. ما عاد أصل لبيتي وأنا مجهد بالكامل، وأصبحت العودة للوطن تبدأ بالراحة من أول لحظة. حين نردد مصطلحات مثل المطارات الذكية أو أنظمة المنافذ الرقمية، قد نقرأها على أنها مجرد أجهزة استشعار وبرمجيات رقابية متطورة، لكن الحقيقة هذه التقنيات هي في أصلها العناية بتجربة الإنسان. هدفها الأكبر هو تجنيبك عناء الانتظار وتوفير الراحة والصحة في لحظات التعب. كل بوابة ذكية تفتح لك وكل إجراء جمركي يتم بسلاسة، هي دقائق هدوء أضيفت ليومك وجهد وفرته لتقضيه مع أهلك فور الوصول. المرة القادمة اللي تعبر فيها المنافذ والتنقلات بسهولة فائقة، تذكر أن خلف هذه الثواني عمل دؤوب لربط قاعدة البيانات الأمنية والتقنية لتسهيل الحركة. تأمل كيف كانت رحلات السفر والتنقل تشكل عبء إضافي، وكيف أصبحت اليوم المشقة والانتظار تحولت إلى حركة مرنة تمكنك من الاستمتاع بالرحلة حتى لحظة الوصول. وهذا التطور التقني واللوجستي الضخم ما كان رفاهية مجردة، بل هو إعادة تشكيل لرحلة الإنسان لتصبح المنافذ والخدمات تتكيف مع راحتك ووقتك لا العكس.
0: وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة اف ام.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: قصة اختراع.
2: تخيل نفسك لو انك في وسط البحر وما في حوالينك لا طريق ولا لوحات

0: حتى جبل تستدل به، كيف حتعرف الاتجاه؟ هنا تيجي واحدة من أذكى الأفكار القديمة، أداة غيرت طريقة الإنسان في السفر والاستكشاف، ألا وهي البوصلة. بدأ استخدام المغناطيسية في الملاحة في الصين قبل قرون طويلة من انتشار البوصلة في أوروبا. في بداياتها ما كانت بشكل الصغير المعروف اليوم، لكنها مرت بمراحل وتجارب كثيرة حتى أصبحت وسيلة أساسية للملاحة. الفكرة عبقرية وبسيطة في نفس الوقت، إبرة بمغنطة تتحرك وتتجه تقريباً مع المجال المغناطيسي للأرض وتدل على اتجاه الشمال المغناطيسي تقريباً، وهذا الشمال اللي تشير ليه البوصلة ما هو بالضرورة نفس موقع القطب الشمالي الجغرافي تماماً. وتوضح مؤسسة سميث سونيان إنستيتوشن إنه البوصلة من التقنيات اللي لعبت دور مهم في تطور الملاحة والاستكشاف، والجميل إنه البوصلة ما تحتاج لا بطارية ولا إنترنت ولا شبكة اتصال، مجرد إبرة صغيرة مرتبطة بقانون فيزيائي ضخم. ومع انتشار البوصلة وتطورها اتغيرت مفهوم الملاحة البحرية، وصاروا البحارة يقطعوا مسافات أطول بثقة أكبر. يعني اختراع صغير جداً ساعد الإنسان يدخل أماكن ما كان يعرف يوصل لها. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، البوصلة اللي قالت للإنسان طريقك من هنا.
1: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM. أسرار الألوان.
3: الأسود ليه حضور مختلف، يدخل المكان ويفرض نفسه من غير ما يستأذن، ويعطي الملابس والمباني والتصميمات إحساس بالقوة والجدية. لكن في علم النفس الأسود ليه جانب آخر. دراسة شهيرة بعنوان The Dark Side of Self and Social Perception، أو الجانب المظلم من الإدراك الذاتي والاجتماعي، نشرت في عام 1988. درست أثر الملابس السوداء في الرياضات الاحترافية، ووجدت ارتباط بين ارتداء الزي الأسود وزيادة العقوبات في بعض فرق كرة القدم والهوكي. الدراسة كانت مثيرة للجدل، ولا تعني أن اللون الأسود يخلي الإنسان عدواني بشكل تلقائي، لكنها فتحت باب مهم. اللون ممكن يأثر في الطريقة اللي نشوف فيها السلوك والطريقة اللي نتصرف فيها داخل سياق معين. واليوم نستخدم اللون الأسود لأسباب كثيرة، في الأزياء، السيارات، الأجهزة، الشعارات، وحتى في التصوير. ومن الناحية البصرية الأسود بيعطي الألوان الثانية فرصة إنها تظهر وتبان بشكل أقوى، ولهذا السبب بيستخدم بكثرة في التصميم. لكن المساحات السوداء الكبيرة ممكن تخلي المكان يبان إما أصغر أو أثقل في حال إنها ما أتوازنت مع الإضاءة. الأسود مو لون شر بالضرورة ولا لون حزن دايماً، هو لون العمق والحدود والحضور، وأحياناً أكثر الأشياء وضوح هي الأشياء اللي ما تحتاج لألوان كثيرة. وهذا كان سر لوننا اليوم.
4: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس، الثانية ظهراً على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. ذاكرة الإيقاع.
2: صوت أول ما تسمعه تحس بالفرح، آلة بسيطة حضورها قديم في الموسيقى والفنون الشعبية، بترافق الغنى، بتضبط الإيقاع وتدخل في لحظات الفرح والاحتفال. والأجمل إنه صوتها ما يحاول يكون بطل المشهد، لا، يترك للكلمة مكانها وللمغني مساحته، ويكتفي بأنه يمسك إيقاع الحكاية. عشان كده الدف من الآلات اللي تسمعها ويصير باقي اللحن بعدها أوضح.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
4: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. بالعكس،
1: بلعت العلك تجلس بطنك 7 سنين. وانت صغير اذا بلعت علك بالغلط يمكن عشت لحظات وانت مقتنع انها هي راح تاخذ اسوأ قرار في حياتك. ليش؟ لأن العلك بيجلس في بطنك 7 سنين، بس الحقيقة بالعكس. صحيح أنه جسمنا ما يهضم الجزء الأساسي من العلك مثل ما يهضم الأكل، لكن هذا ما يعني أنك أنت راح تستأجر شقة في معدتك 7 سنوات. العلك تتحرك مع باقي محتويات الجهاز الهضمي وبالنهاية بتخرج من الجسم. طبعا هذا مو معناه أنه إحنا نبدأ نبلع العلك بدل ما نرميها، لأن ابتلاع كميات كبيرة خصوصا عند الأطفال ممكن في حالات نادرة يسبب انتداد أو تلبك. بس حبة علك بلعناها بالغلط ما عندها عقد إيجار 7 سنوات، بالعكس. ماي كلينيك بتأكد أنه العلك ما تجلس في المعدة 7 سنوات، الجسم ما يهضمها بالكامل، لكنها تمر عادة عبر الجهاز الهضمي وتخرج منه ببساطة.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلاً وهواءً نقياً وجمالاً لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
5: يا ما كان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
6: أهلا وسهلا فيكم في يا ما كان. اليوم راح نسافر إلى فلورنسا، وتحديدا إلى القرن 15، يعني راح نسافر عبر الزمن. تخيلوا معايا كاتدرائية المدينة اللي في وسط المدينة تقف شامخة، لكن في قلبها مشكلة ضخمة. هناك مساحة هائلة تنتظر قبة. كيف يا ترى يبنوا قبة بهذا الحجم من دون الوسائل التقليدية اللي كانت تحتاج إلى دعامات خشبية هائلة؟ هنا ظهر بطل قصتنا اليوم، فيليبو برونيليسكي. فيليبو هذا ما كان يمتلك كتاب تعليمات، بس كان عنده هندسة وشاطر. كانت عنده مشكلة هندسية كبيرة لم تحل بهذه الصورة من قبل، يعني ما حد قدر يسوي

0: هذا الحجم لقبة من قبله، فابتكر نظام لقبة مزدوجة وطرق خاصة في رص الطوب وآلات لرفع الأحمال، وبدأ البناء سنة ورا سنة حتى ارتفعت القبة اللي أصبحت بعد كده أحد أشهر رموز فلورنسا، ولعلمكم ما زالت قائمة. أحيانا المكان الذي يقول لك هذا لم يفعل من قبل، لا هنا في مشكلة كبيرة، هذا تحدي بالنسبة لنا، هذه مستحيل نسويها، ما قد عملناها قبل كده، هو ذاته ونفسه المكان اللي ينتظر شخص مثلك، شخص يسأل ولماذا لا أكون أنا الحل، ولماذا لا أكون أنا أول من يفعلها. شكرا لكم، كنت معكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي، وهذه قصتنا اليوم في يا ما كان.
1: يا ما كان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان...
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
2: في وطن لا يعرف المستحيل رسم الحلم ووضعت الخطة وانطلقت الرؤية، من صحراء الماضي إلى مدن تصافح الغد، من فكرة طموحة

0: من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، نهضت المملكة بمشاريع لا تشبه إلا طموحها. مدينة دلاين شريط من المستقبل على أرض الحاضر، ومشروع البحر الأحمر حيث السياحة تلتقي بالاستدامة، ومدينة الملك سلمان للطاقة سبارك مركز عالمي في صناعة الطاقة. ومن فوق الرمال انطلق مترو الرياض وتوسعت شبكات الطرق والموانئ.
1: كل عناصر نجاح موجودة لخلق شيء عظيم وكبير داخل المملكة العربية السعودية.
0: أما المواطن فهو القلب النابض للرؤية. ارتفعت نسبة تملك المساكن ومشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفع متوسط العمر، وتجاوز عدد المتطوعين والمتطوعات حاجز 1,000,000 متطوع، متخطياً الأرقام المستهدفة. كل هذه ليست أرقاماً فقط، بل قصصاً حقيقية تكتب كل يوم بأيدي أبناء وبنات هذا الوطن، وحكاية كتبها المواطن السعودي وألهم بها كل العالم.
1: لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم، لا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم.
0: رؤية 2030 تتجاوز الطموحات.

0: تحقق المستحيل، لأننا نستحق وطنا لا يشبه إلا نفسه.
1: ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%.

0: له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: قصص رياضية.

0: في نهائي دوري أبطال أوروبا 2002 بين ريال مدريد وباير ليفركوزن، كانت النتيجة تشير إلى التعادل، وقبل نهاية الشوط الأول أرسل روبرتو كارلوس كرة عرضية عالية جدا نحو حدود منطقة الجزاء ليرتقي لها زين الدين زيدان ويسددها بقدم يسرى سحرية وهو في الهواء لتستقر مباشرة في أقصى الزاوية العليا للمرمى، وصنف هذا الهدف كأجمل هدف في تاريخ النهائيات الأوروبية.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

غنوا بعد قلنا غنوا أقوى يا زينكم.